0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: سباح الخيرة، تسباح النور، سباح الفل على سمونا واللي يحبونا الكل. ستم تعصبح كالعادة تلقاونا هكا في المباشر كما كل يوم من اثنين حتى لجمعة، شهر جويلية وشهر أوت في البرمجة الصيفية المزيكة فام، على ذي نسميه أحلى صباح لأنه الميسيون تحبوها تكون بالحق أحلى صباح على أحلى مستمعين. دوك خمسة سويع نوعدوكم أنه تلقاو كالعادة معنا الأخبار، الحكايات، البونيمور، طاقة الإيجابية. إن شاء الله يا رب نحاولوا، قاعدة دخلت لكم ولا لا؟ والله قاعدين عاملين مجهودنا الحق متاع ربي. وبصوت فيروز نصبحوا على كل مستمعينا.

0: يا خلينيكم تسرحوا بخيلكم في تيتانيك مع سيلين ديون على موزيك اف ام.
1: ابدا سباحك باحلى سباح.
0: نعرف برشا فايقين كيفنا، نهاركم زين صبحيه ان شاء الله يا ربي تكون حلوه سعيده معنا على موزيك اف ام. مش نحكي لكم على اخر طلعه في بالكم بيه المهرجان، سمعنا مهرجان ورد، مهرجان تفاح، مهرجان غناء، مهرجان رقص، اسمعناهم الكل، التزحلق اسمعناهم الكل، اما يجيش البالك فما في العالم يصير مهرجان وبطوله العالم لكون للوجه العابس. اي نعم، هوني برشا بشي تبدأوا يتذكروا الناس اللي كيصبحوا عليهم كل يبدأ مشتايق روحه ما عينوش بشي يتكلم، ماذا بيك كلمتين وقص بالصيف يجيوبك هكا من ترتوفة لسانه، هذوك هما اللي يسحقوا البطولة. اي نعم، لكن خلينا بلا فتكة، هذه منطقة في غرب انجلترا يعملوا لها مهرجان، والمهرجان ذي قلق قديم تاريخي على ذي كل عام يحتفلوا به وقعدوا أجيال وراء أجيال ديما يتذكروا. هو مهرجان الوجه العابس، وذي تقاليد المنطقة عمرها بديت من القرن 13 المهرجان كل عام يعملوا. كيفاش يشاركوا؟ يحضروا قدام الجوري وكل واحد نقولنا يتغصر بكله باش يعمل اخي بجريماس في وجهه باش يضرب كل واحد منرفز عابس وكلي تقول انت لطفش بيه هذا ما يصبحش هذاك هو، ويقول لك راهوني مش الفايده في القيمه الماليه، ما يهمهمش قديش باش ياخذوا، قد ما تهمهم في الشهره لانه تصاوروا على امتداد جمعه كامله باش تتعلق في المنطقه هذه، الجرايد المحليه باش تكتب عليه وتعمل عليه تقارير، وهو يقول لك باش نولي مشهور ويكفيني اني خذيت لقب من مهرجان عمره يرجع السنوات والقرون من القرن 13. لشكون تهديه اللقب هذايا من الناس اللي تعرفهم؟ أي من الأخن خليك تخمم ونرجع لك بعد شوية. ما تنسيش الكارتة تسنى فيك بعد شوية في خربش تربح، وكان تسألني على طقس اليوم نجم أقولك عليه مروح لك نعطيك عليه تفاصيل بعد شوية.

0: هذا عمر دياب على موزايكا فام 6:32 دقيقة.
1: ابدا سباحك بأحلى سباح.
0: نهاركم زين كل مستمعينا، صباح الخيرات، صباح النور، ان شاء الله يا ربي جمعة مبروكة سعيدة على كل المستمعين. ومقاعد صوت موزايكا فام يخلط لكم درجات الحرارة اليوم به نجم نقولوا أقل تنسيمة من نهارين اللي تعدت، أي توا النسمة ماشية وتقل، البارح فما سخانة كمام، اليوم زادة فما وتمشي وتعلى في الويكاد وتبدأ تعلى أكثر نهار الاثنين. به للتوضيح خاطر احنا وليت عنا فوبيا متاع درجات الحرارة، ما عادش نرجع نحكيو على كل الخمسينيات وموجة الحر، لا باش نرجعوا سخانة الصيف اللي هي في حدود الأربعين المعادلات العادية. خلينا في اليوم، اليوم مثلا أقل درجة الحرارة تم تسجيلها الصباح كانت في حدود 29 في الكيف، كانت 30 توا في سلينا، 31 حاليا في كل من المستير سوسة سيدي بوزيد والقصرين، 32 توا اليوم تم تسجيلها في بنزرت في جندوبة بيجا زغوان صفاقس قابس قبلي ومدنين، 33 درجة في القفصة و33 زادة في القيروان، علما وأن القيروان مثلا اليوم باش تكون في حدود 39 درجة، وتوزر هي أعلى درجات الحرارة تم تسجيلها 6 متاع صباح حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، كانت في حدود 34 درجة، وتوزر زادة كيف كيف اللي باش تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم على كامل تراب الجمهورية على الولايات الكل باش تكون في حدود 41 درجة. كمان ديما نقعدوا في المعادلات العادية لأول شهر أوت عادي، هذيك هي سخانتنا في الصيف. إن شاء الله نهاركم زين كل مستمعينا، بعد شوية الحظ شنو مخبي لكم، واستناو الكارتة، خربش الكارتة شكل باش يكون الأسرع باش يربح الكارت اليوم.
1: ميتيو ميتيو ابدا سباحك.

0: ابدا سباحك باحلى سباح.
1: صباح الخير 6:43 دقيقه، ان شاء الله الحظ دي معاكم.
2: ميميرا مغني بالاملاح المعدنيه، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقه حظ مع فاطمه عبد الرحيم.
1: صباح الخيرات فاطمه.
3: صباح النور.
1: لبيس.
3: الحمد لله. لبيس.
1: الحمد لله.
3: الحمد لله.
1: تكلم ترى
3: اكهو
1: قول
3: قولها ترى
1: اخر حلقه في احلى
3: حسه فرحانه
1: والله ليك حدي ليك
3: توحشنا
1: وعبد الناصر انت ساعه تجي باش تخرج كونجي
3: اي ما نقول
1: باش خليه عبد الناصر
3: وحده
1: ترى ما عليك واتساب عبد الناصر تو نشجعوك بالواتساب عبد الناصر
3: تو نبعثوا لك عرف سيلفي ونحن
1: واحنا قاعدين
3: انا قاعدين وانت ياك تخدم
1: لكن هذا لا يمنع انه فاطمه وصوت فاطمه باش تكون حاضر معاكم شرقوت كامل في دقيقه حظ
3: اكيد عنا برج الحمل قال نهارو في حركة في برشة طاقة فما فرصة باهية باش تكمل حاجة كنت مأجلها والثور فما خبر يفرحك وإلا لقاء باش يبدل طاقته فلوس زادة فلوس وجهين خلينا نقولوا لازمها شوية تنظيم اللي جاو ذلك الكلام متاعك اليوم راهو عنده تأثير نحبك تستغله في الخير ممكن يجيك اتصال كنت استناه السرطان راهو آخر النهار في الشهر باش يجيب لك راحة بعد تعب هاكا دلل روحك شوية على خاطرك تستحق الأسد كيف كيف زادة هو أكثر قوة عنده حضور قوي يمكن فما فرصة جديدة في الخدمة وإلا زادة في حياته الشخصية العذراء نظم أمورك قبل ما يبدأ الشهر الجديد وبعدها تلقى كل شيء مسهل والميزان الحب والصحبة راهم باش يكونوا في الوجهة نهار باهي للمصالحة وإلا زادة الخروج مع الناس اللي تحبهم العقرب نحبه يركز على أهدافه وما يعطيش زادة قيمة برشا الكلام السلبي نحكي عليك كلام الناس السلبي نجاح قريب إذا تواصل بنفس العزيمة والقوس ممكن تفكر في سفرة وإلا زادة عنده تجربة جديدة خليك متفائل على خاطر فما مفيش أحلوة في الطريق حتى الجدي راهو آخر الشهر باش يسكر على نتيجة إيجابية وإلا زادة على خبر يتمنوا أو كمان نشوف السنة ونحن الغدوة نستنى هاو كان فما حاجة إيجابية ولا حاجة الدلو الإبداع متاعو اليوم في أعلى مستوى فكرة صغيرة وإلا ينجم وإلا زادة تنجم تولي مشروع كبير غدوة حتى الحوت اللي باش نكملوا معاه نهارو باش يكون هادي في برشا إحساس نحبك تسمع لحدسك ينجم وجهك القرار الصحيح
1: ميرسي بوكو فاطمة يعطيك ألف صحة ميرسي فاطمة دونك باش تكمل معانا أنت باش نسلموا فيك حتى ال11 مي ميرسي بوكو على الحظ وعلى البونيمور والفريشور اللي تعطينا كل يوم
3: ميرسي ميرسي ميرسي زيد على برشا حاجات اسمع أنا راهو في الحاجات هذوما معش نتكلم
1: انا غلط كهو كانت هذه دقيقه حظ
2: ميميرا مغني بالاملاح المعدنيه خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقه حظ مع فاطمه عبد الرحيم ابدا سباحك

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: اي نعم، هكا تبدا سباحك معانا على موزايكا فان في احلى سباح، ونبدأ ونستفتح بالربح توتسويت.
0: خربش تربح، خربش تربح.
1: كل يوم تكون عنا كارتة، وكل يوم نعملوا على سرعتكم انتوما باش في ساعة تدخل الأرقام تاع الكارتة وتكون انتي ربحها. كل عادة نعطيكو قايد، شدك التليفون، حلك الكود، سي بون بيان انستالي. نبدأ نمل. 3 8 4 2 3 9 3 5 8 9 2 1 3 0 8. ومبروك الكارتة.
0: خربش تربح، خربش تربح. ابدأ سباحك.

0: فلاورز على موزيك اف ام. الساعة ديجا وفيت معكم من احلى صباح. ما تنسيوا الربح بعد شوية، بون دشا قيمته 100 دينار من اهداء موزيك اف ام في صباح تربح. شاركوا معنا على تليفوننا على 71113000 ابار 200 دينار تسنى فيكم في الو كونجكتور. خليكم مع هيبة في الاخبار وراجعين نكملوا بعضنا حتى ال
1: 11. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسه وين مكانو مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بنعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة تدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصات وهمية وذلك بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية. والوكالة تدعو إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع الإرساليات القصيرة المشبوهة أو الولوج إلى الروابط الواردة من مصادر غير موثوقة خاصة المرسلة من أرقام أجنبية. لجنة إسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفرحية تصادق خلال جلستها السابعة بعنوان سنة 2026 على 3 عمليات استثمار في القطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري بقيمة جملية تقدر ب 6.7 ملايين دينار. بلدية ومنسل الجميل من ولاية بنزرت تقرر منع جولان دراجات رباعية الدفع الكواد والدراجات النارية غير المزودة بكاتم للصوت خلال الفترة الليلية إلى غاية 15 من سبتمبر المقبل، وذلك في إطار المحافظة على سلامة وراحة المواطنين والحد من الإزعاج والضوضاء. وينص القرار على منع جولان هذه الدراجات يوميا بداية من الساعة 8 مساء إلى الساعة 4 صباحا على امتداد الجزء الرابط بين مجسم الساعة ومفترق مجسم عمال النظافة. ووفق بلاغ للبلدية يأتي هذا الإجراء استجابة لتشكيات المواطنين بشأن الضجيج الذي تسببه هذه الدراجات وخاصة رباعية الدفع وما ينجر عنه من تهديد لسلامة المترجلين ومستعملي الطريق سيما بشريعي الحبيب بورقيبة و17 ديسمبر. في الشأن الدولي، الجيش الإيراني يعلن استهداف منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت باستخدام طائرات مسيرة قائلا إن الضربة جاءت ردا على الهجمات الأمريكية الأخيرة على البلاد وعلى ضربة استهدفت منزلا في جزيرة قشم. بيانات من شركة كابلر المتخصصة في الشحن البحري تظهر أن 25 سفينة شحن محملة بسلع أولية عبرت مضيق باب المندب أمس الخميس في حين ظلت حركة المرور عبر مضيق هرمز منخفضة حيث لم تعبره سوى ناقلتين فقط. ارتفاع عدد القتلى جراء الزلزال القوي الذي ضرب أقليم كوماماتو الياباني إلى 34 شخص اليوم الجمعة بعد أن كانت الحصيلة عند 25 شخصا. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل في أحلى صباح. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من سين الجمعة من 6 إلى 11

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: نهاركم زين. مرحبا مرحبا مرحبا بكل مستمعينا. 7:14 ساعتنا الثانية بدأت من أحلى صباح. اليوم نختم معكم شهر جويليا، 31 اليوم في الشهر. صبوا وتصرفوا. قولي مش تسأل، صبوا وتصرفوا، شدوا بلاستهم والروج رجع. يا مرحبا، هذاك اللون يظهر لي اللون المفضل عنا. هو مش مفضل باختيارنا، هو مجبورين باش نمشيوا له ذاك اللون الاحمر. تحيه للبنوك الكل. نكملوا معاكم عدم نرجعوا نحكيوا لكم على القروض، قروض الشرف. عاتوا نرجعوا نحكيوا لكم اليوم ملا خاطر برشا باش يقولوا لهم، قالوا شكون اللي قال لكم فما قروض شرف؟ قالوا لهم سمعنا بالاماره في موزايك جي بلا برمش الجهه ناخذ ما عندها القرض. فكره. مرحبا حسين، ومره اخرى نعاودوا نرحبوا بكم. شو اخوان الطقس نتاعنا اليوم؟ هذا باش نسالوا بعد شويه من المعهد الوطني للرصد الجوي. الويكاند كيفاش باش يكون؟ بدايه الاسبوع ما معنى ارتفاع في درجات الحرارة، لكن قبل هذا كل باش نذكركم بالربح بعد شوية. صباح تربح 100 دينار تستنى فيكم على 71 113 ألف.
0: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
2: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
0: النقاش به في حصة إذاعية.
2: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
3: يقول لك أعطيني وين
0: أكثر أخبار،
2: مصادر مطلعة لمزيك،
0: أكثر تحليل.
3: أنت تكون نسبة تدخم تراجعت أي ولا أسعار؟
4: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
0: أكثر حكايات،
5: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
0: ذكاء الاصطناعي يضر تعب أكثر منها،
5: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
0: حتى استهتار بالنظافة فوق الخيال. ميدي ماك مثيل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
6: بي ام جي جمعة سبت حد سومنا ما عند حد. فنتيلاتور سور بيي بريستيجيا افيك انتي موستيك انتيغري ب 129 دينار و 990 في عوض 229 دينار.
7: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: ابدا سباحك

0: اسماعيل. اي اسماعيل مش خير من ضحكه تبدا بها صحيتك معنا.
1: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك.
2: امشي العزيزة.
3: ميتيو
0: هو الواحة سيارة ساعة يقول لك أنا نعد الميزيجي على الطقس. فطقس اليوم شو قلكم؟ يبدأ منسم، بعد تطلع شوية درجة الحرارة، في الليل تعبت شوية درجة الحرارة، ترجع تتحير شوية نسمة، وانت عد روحك مع درجات الحرارة كيفاش يكون طقس في الويكاند وبداية الأسبوع اللي يقولون أنه مش ترتفع فيه وتكون في حدود 40 وتقديمة في المعادلات العادية. بأكثر التفاصيل من المعهد الوطني لرصد الجوي سي سرحان الرحالي. صباح الخيرات.
4: صباح الخير جيهان، مرحبا بك.
0: تحية ليك ولكل
4: العاملين. تحية لدى الزملاء رمى نشوفهم توا يخدموا صحيح بحماس ويضحكوا. سعيدة نادية سناء حتى المير في التوقعات الجوية الخاصة بالطيران، أكيد نعتقد لي كانوا هم فرحانين مفهماش موجود حرب اشتر.
0: سلم عليهم برشا
4: يحلوا في الوضع الجوي وشيخين شوي.
0: يبي الحمد لله. ولا انو جا قولك توا سرحان، انتم البارح خطر كنتوا حكيتوا على انه نتوقعوا الخريف باش يكون في امطار وكله عاد، والناس على الفيسبوك بدات تكتب هكا هاو بعد موجة الوحدة نتصوروا فما عصير زعما. لا لطف علينا تفسر لنا انت باكثر تفاصيل.
4: صحيح، يعني الحديث عن حالة الطقس بيت متاح للناس الكل، وديما نأكدوا احنا من موقعنا كمعهد مطني للرصد الجوي هو المصدر الوحيد والوحيد للمعلومة اللي تخرج
0: الصحيحة والعلمية.
4: الصحيحة والعلمية طبعا. نبعدوا على كل ما هو تأويل وكل ما هو إثارة أو إثارة يعني بلبلة في مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح، يعني بعد الحرارة التي سجلناها التي كانت في بعض الولايات قياسية، إضافة إلى ارتفاع درجة حرارة مياه سطح البحر في المتوسط، أكيد هذه كل عوامل تخلينا نحتاط جدا من الخريف القادم، يعني أو حتى ما قبل الخريف أحيانا، يعني في النصف الثاني من شهر أوت نسجل يعني تشكل الخلايا الرعدية هذه اللي أحيانا في ظرف زمني وجيز تعطينا كميات هامة وهامة جدا من الأمطار. وبالتالي الاستعداد سيكون حثيث نعتقد في متابعة هذه الوضعيات الجوية الدقيقة اللي في الحقيقة لا تعتبر مفاجأة. الحرارة ارتفعت، درجة مياه البحر ارتفعت، كل عوامل هذه تخلينا نحتاط جدا. قبل ما نوصل لهذا نطمن الناس الكل اللي كونوا لا وجود لموجة حر في الأفق القريب، معناها الأرقام باش تكون مقبولة تقرب جدا إلى المعادلات العادية، حتى وإن كانت باش تفوتها في معدل درجتين أو ثلاثة، هذا مهم جدا كون الحرارة تعود إلى الطبيعي. اليوم ما بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و41 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. لا نتوقع وجود الخلايا الرعدية في هذه الفترة من اليوم من يوم الجمعة إلى غاية يوم الأحد أو الاثنين بداية الأسبوع، ولكن نقول لكون أجواء صيفية مقبولة يعود البحر إلى الهدوء، معناها يصبح قليل الاضطراب، وبالتالي السباحة باش تكون ممكنة فيما تبقى من عطلة صيفية إن شاء الله تكون آمنة. نودع جويليا دون أن ننسى يامات صعبة فيه، ونستقبل أوت بكل تفاؤل، خاصة مع وجود النسائم، هذه أبرز ما يميز يعني فترة أوس، وصباحا أو مساء طقس يكون فرشك شوية. صحيح ممكن ترتفع درجات الحرارة ارتفاع طفيف وتدريجي، ولكن لن نعود إلى الأرقام الكبيرة، أو بالأحرى لن تكون
0: لن نشهد في شهر أوت مثلا موجة حر ثانية.
4: مبدئيا لا وجود لموجة حر حسب التوقعات المتوسطة المدى.
0: متوسطة المدى معناها تخلطنا العشر
4: أيام أخرين، نعتقد لكونه لا وجود بعد العشر أيام ندخل في النسبية، وبالتالي كل ما نقرب نمدكم بكل تفاصيل استنستوا بينا يعني في الاستباق والتحيين. كما أشرت لا وجود الأمطار في هذه الفترة، بالعكس طقس في استقرار. الحرارة غدوة أزيد شوي من اليوم بين 33 و 37 بالمناطق الساحلية والمرتفعات. ممكن نسبة الرطوبة ترتفع جدا يعني مقارنة بالأيام الفارطة بالمناطق الساحلية. المناطق الداخلية بتكون ما بين 38 و 42 درجة مع ظهور الشيلي محليا. هذا ما يمكن نقول ونطمن الناس الكل إن شاء الله نستعد كما يجب. يعني دعوما نقول نستعد كما يجب احنا وزملائنا في الحماية المدنية. قاعد عمليات وزارة الداخلية كل الأطراف مجندة اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث سنستعد بإذن الله كما يجب لاستقبال خريف ممكن يكون استثنائي ولكن نأمل أن يكون دون خسائر مادية وبشرية. هذا هو المهم.
0: إن شاء الله يعطي ربي طولة العمر للخريف ولأنه غمض عينيك حل عينيك الصيف سيوفي تقريب دوك ما عاد ما بزيل على الخريف. يعطيك ألف صحة.
4: شكرا
0: لي يعني تحية لك ولكل الزملاء في المعهد الوطني للرصد الجوي سرحان رحالي. كان هذا بوان ميتيو.
1: مع كارت وليد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك.
2: امشي العزيزة
3: ابدا سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
0: صبحيات خير إن شاء الله وكلها كطاقة إيجابية إن شاء الله يا ربي تكونوا متونسين بنا. 27 دقيقة جاي ربح جاي ربح فما 200 دينار تسنى فيكم في ألو كوندكتور فما 100 دينار في صباح تربح بعد شوية تشاركوا معنا على 71-113-ألف. خليكم معنا حتى الأحداش هذي بالفم والملاية. أحلى صباح.
5: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكند هذا 100 غرام فرماج غرويير مازدام 5750 في 8200.
6: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
7: كما كل عام وكل صيف تغني بريماكوا معاكم في الموعد من 24 جويلية ل 3 أوت. تفرهيد وجو الصيف في بحورات تعمل الكيف من بنزرة الجرزيز. دي جو وبرشا كادوات للربح من حضر رويحكم مع بريماكوا. تفرشيكا في البحر ومعها كادو. وما تنساوش بريماكوا ديسبونيبل ان فورما 19 لتر و 6 لتر تكفي العائلة الكل وزيادة. بريماكوا مال العائلة.
8: ما فاتك شيء. نجاحك ومستقبلك بين يديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فيها مش تعمل وثنيتك كيفاش. في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوجي. إمساد أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71-796-679.
9: تدلل تدلل
10: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدللها. حتى 9 أوت أيامنا في جيون كلها دلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحة في الدار والكل مستلزمات الصيف. ملافيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
9: تدلل
11: جيون يمدللنا
3: ابدا سباحك.

0: انت سباحك باحلى سباح احلى سباح
1: صبحية ان شاء الله يا ربي تتعدى بيا فيها الربح معاكم بيان سور وربحكم ان بون دشا قيمته 100 دينار من اهداء موزايكا فام. شكونكم انتم اللي كلمتونا على 71 113 الف وعملية القرعة شكون باش تختار
2: المزرعة تقف معاك بالخير باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
3: صباح تربح
1: نقولوا صباح الخير وان شاء الله يربح معنا للاخر سي عبد الرزاق الهيشري معنا من المروج. صباح النور.
4: صباح الخير اختي.
1: شو احوالك انت؟ شو احوال الصحة؟
4: والله الحمد لله
1: بيك. الحمد لله يا رب. ايش تعمل في الدنيا؟
4: والله متقاعد.
1: قديش ليك هكا واخذ التقاعد؟
4: من اخر 2012.
1: من 2012 هكا هوبلة. كيفاش معناها من بعد اللي واحد كان هكا قايم الصباح ويخدم ويروح وتعب تو تلقى روحك في راحه، كيفاش تقسم وقتك؟ كيفاش تمليه؟
4: والله الوقت شغلك اقلق ياسر.
1: اقلق ياسر؟
4: اقلق ياسر، اقلق ياسر. الواحد يقلق من القعده نتاع الدار وفهمتي بتعرف انت بعد مادام معناتها متقاعد ما عندكش ما يعمل فهمتني.
1: اي
4: هذيك هي الدنيا كو كل واحد يخدم يخدم يخدم يجي نهار باش يخرج تقاعد هذاك هو.
1: ايوا برشا يقول لك بالعكس التقاعد خلينا نرتاح ونتعب وقتي وبالعائله.
4: المده الاولى ممكن يرتاح شويه اما من بعدك يولي محصور ما عندوش يمشي ولا فهمتني.
1: اي
4: كو كو
1: هكا ان شاء الله ربي يعطيك طولة العمر سي عبد الرزاق.
4: عايش يا ربي يفضلك وربي
1: يخليك. تمشيش شويه مهرجانات؟
4: والله لا ما نمشيش المهرجانات.
1: اتبع شويه هكا شكون الفنانين اللي جاي واللي غناه واللي طلعوا اللي هبطوا من الركح.
4: والله شويه شويه الفن مانيش مغروم به برشا.
1: ماكس مغروم؟ ما عندكش هكا صوت هكا يطربك من الفنانين العرب حتى الكبار؟
4: الفن مشى مع ام كلثوم، مشى مع عبد الوهاب، مع فريد لطرش،
1: جيل توا جيل توا ما يعرفوش راهو ما يعرفوش.
4: جيل توا اعطيه اغنيه نتاع 3 دقائق 4 دقائق وسيبوك اهو. تعطيه الشيح ورديح وسيبوك اهو.
1: الشيح عاد سي عبد الرزاق حتى في وقت عاد كان فما شتيح ورديح عاد في النوار بلون فما في كل شيء شتيح.
4: صحيح مش كيما الشيح قبل كيما الشيح توا.
1: تقول الشيح قبل كان
4: احترام واحترام وكل شيء توا تشوف.
1: شتي قبل محترم على شتي حتى وتقول انت
4: عجيب. لا حتى شوف قبل حتى كي ناس تمشي للحفله نتاع عبد الحليم ولا ام كلثوم
1: الناس كرواتي
4: وكل شيء يوم الناس محترمه وورده ولا مش مفيد ويمشي يدخل ويبسد بلاصه ويبقى محترم ما فهمتي. انا كتشوف كيفاش ربي قد الخير بك ربي قد الخير
1: هكا وكل وقته يا سيدي. مش نسالك على مهرجان كارتاج سعد مرزاق والسؤال نتاعنا اللي ربحك اليوم يقول آخر حفلة في مهرجان كارتاج الدولي نذكر أنه سنة دورته 60، شكون من الفنانات اللي باش تحيي الحفلة هذية بلا مرة نهار 19 أوت؟ هي إليسا، أمينة فاخت، ماجدة الرومي. عندك فكرة على إليسا؟
4: شوية
1: بي. إليسا، أمينة فاخت ولا ماجدة الرومي؟
4: تماش تقريب هكا
1: فماش دزه يجي معانا
4: بالطبيعه منعرف كنت ديما دزه معنا.
1: اسمعني سي عبد الرزاق ايش اقول لك؟ انت جبت لي على الجيل فخار زمني فيهم فما اليسا ومينا فيخت وماجدة الرومي، شو تقول انت؟
4: ماجدة الرومي.
1: حتى انا نقول لك مبروك عليك البغدا شاقي وميدينا مبروك عليك يا سيدي.
4: الله يخليك
1: نهارك زين ربي يفضلك ويخليك يعيشك. مبروك عليك بغدا شاقيته 100 دينار من اهداء موزايكا فم.
3: صبح تربح
2: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
0: انت سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
1: تبدأ صبحيتك معانا على موزايكا فام وفي بالك انت الربح يوفى؟ ابدا الربح ما يوفيش معانا. نذكر بتوقيت 7:38 دقيقه باش يعرضكم في الشارع باش يسالكم اسئله متعلقه بالكهرباء بالسياقه. اسمه يوسف وتربحوا معاه 200 دينار توت سويت في الو كونتكتور.

0: يا حياة الروح على موزيك كفم.
1: انت سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
0: الميتين دينار تستنى فيكم توتسويت مع يسري في ألو كوندكتور. ألو كوندكتور. عنا الألو كوندكتور. الميتين دينار تستنى فيكم. شكولي بشربح معنا اليوم
2: سيف سني في محطة توتال انرجي. الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل, فضائل للصغار, خدمات للكبار, برومويت وبرشة كدوات للربح. ملا اعمل تلافيت نيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
1: الو كوندكتور.
0: يسري صباح الخيرات.
3: صباح النور يا جيجي, شنو احوالك وشنو احوال مستمعينا الكل, وان شاء الله نهايه اسبوع موفقه للناس الكل. سورتو تعرف سمعني جيان, نهايه الاسبوع هذه سبيسيال برشا الحقيقه. نهايه الاسبوع مع الشهريه, نهايه الاسبوع مع العومه, نهايه الاسبوع مع استقبال شهر جديد. وذاك علاش نقول لك حاجه, لي كوندكتور اللي قابلناهم اليوم الكل على الصباح ثم ضحكه في الوجوه لا تفسر. وبعد فهمت اللي هما اشطر اللي قابلناهم, عاملين بون وديريكتومون طالعين يصيفوا. اشطر اللي قابلناهم ماهمش ماشيين يخدموا اليوم, ماشيين يتفردوا. ولكن زاد ان شاء الله ربي يعين اكيد الناس الكل يسمعوا فينا ماشيين للخدمه. احنا معاكم كل عاده ديما في الو كوندكتور, كل نهار تربحوا معنا 200 دينار على الصباح. خليني صباح على سيرامي. مرحبا.
4: صباح الخير
3: سيرامي. اليوم الحكايه عندها علاقه كل عاده الاسئله بالسلامه المروريه بالكهرباء, واليوم باش نحكيوا على حاجه مهمه ياسر. انت قلت لي البارح بركه كعملت الفيدونج تاع الكهرباء هكا ولا
4: اي؟ نعم
3: ايوا. ما دام عملت فيدونج كهرباء, ما دام بدلت الحاجه هذه اللي هي الفلتر نتاع الهواء. فلتر نتاع الهواء قطعه مهمه برشا في الكهرباء. وسؤالنا اليوم اللي باش يربحك 200 دينار سيرامي عنده علاقه بالفلتر نتاع الهواء هذايا. السؤال نتاع اليوم يقول, اذا كان يتمسخ الفلتر نتاع الهواء هذايا كيفاش ينجم ياثر على اداء السياره؟ يلا كرة عندك.
4: ما هو يولي يجبد الهواء بالسيف. دونك الموتور يغط واذا يغط ياكل برشا ايسانس.
3: دونك هنا باش تفهموا قداش مهم ياسر الفلتر نتاع الهواء هنا, والاجابه صحيحه واللي تروازي تاب هذوما موجودين. مبروك عليك سيرامي 200 دينار من هذه المزيكا. فهم فوالا ريت حاجه مهمه ياسر. ولو كان ناكد لك الاكسبيرونس هذه خليت البارح الفيدونج أموره مرقله اليوم, دونك عارف الإجابة بتاعه مرقله سيرامي. ان شاء الله مبروك عليه اكيد, وان شاء الله اكيد انتم ديما مستمعينا تكونوا في سلامه. وما تنساوش الفيدونج اكيد حاجه مهمه ياسر سورتو في وقته. على السلامه نتاعنا سورتو في الصيف. ونحن ديما تلقاونا اكيد موجودين معاكم مزيك كل نهار تربحوا معنا 200 دينار في الو كوندكتور في احلى صباح. ميرسي جيجي.
0: يعطيك صحة يسري, مبروك عليه ال 200 دينار.
2: سيف سني في محطه توتال انرجي. الوقفه فيها تفرشيكه كبيره للعائله الكل, فضائل للصغار, خدمات للكبار, برومويت وبرشة كدوات للربح. ملا اعمل تلافيت نيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
1: الو كوندكتور. ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح. سيف 2026 احلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا تونس وين ما كانوا مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوعي.

0: الأولى في تونس.
1: في إم جي جمعة سبتحت سومنا مع تحد جل دوش سيف خيش 500 مليليتر ب 3990 في عوض 5590. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. مالا باش تستنى باش تريزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجونس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
3: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين، جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين، فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
4: آخر سيسيون سامر أكاديمي متاع Go My Code تبدأ لو 3 أوت. أوبورتونيتي باش تتعلمو Python, IA Generative, Développement Jeux Vidéo, Développement Web, Cyber Security و Social Media. وهذا الكل في ثلاثة جمعات أكاهو. تلقاونا في تونس, سوسة, نابل, قروان و أونليني زادة. الأكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
5: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوجات التونسي وتحط على ذمتكم حتى الاثنين اوت حكة هريسة ديكابان 380 غرام دولا مارك كارفور ب 2990.
6: عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصرية. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure, en plus d'un accès à la première banque en ligne, Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktru.com, اتصل على رقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بي. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش.
7: أمين بانك le partenaire de votre succès.
8: ابدأ سباحك.

0: هي صورة شعرية راو كنجي تشوف فيها سليم. حب جاني خدني ورميني نفضوا بعد ما جه الحب نفضوا وإليف هم تنفضوا من حاسلوا 47 دقيقة على مزيكا فم.
1: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
0: خليك يا جهين في حكاية الناس يختانا بلا حب توا. خلينا في الحكايات اللي في جيبهنا تتفيت يسري
1: حكاية الناس.
0: مرة أخرى يسري صباح الخيرات.
2: بونجور جيهان شنحوالك واكيد حكاية الناس ديما موجودين على موزايك. كما قلت لك قبيليك جيهان معظم الناس فرحانين الكوندكتور الحقيقة قبلنا منهم برشا وكنا موجودين معاهم ولكن في كرهبة من الكرهب نلقاو مدام سميرة وسلمة أم وبنتها موجودين. خلينا نبدأ نصبح على مدام سميرة. مرحبا بي.
3: نهارك زي مرحبا بكم الكل.
2: عايشك يا مدام سميرة. خلينا نسلم زاد على سلمة. صباح مرحبا.
4: صباح خير.
2: باهي مدام سميرة اسمعني مدام سميرة انا قلت راهو الناس كل ماخذين بوم متعدين للويكاند كونجي انت اليوم؟
3: اليوم مش نجم تقول كونجي خذيت اوتوريزاسيون.
2: باش نمشي البحر معناها.
3: لا لا لا عندي بنتي اليوم حفل تخرج ماشي قبل شويه قضيه.
2: سلمى هذه اللي بجنبك.
3: اي
2: يا ما شاء الله مالها جيجي اكيد ان شاء الله ان شاء الله يا ربي بالنجاح ان شاء الله يا ربي ديما متالقه يا سلمى. دوك اليوم سؤالنا الحقيقه مدام سميرة وسلمى عنده علاقه خلينا نقولوا نحن بالعادات نتاع التونسي مثلا. باش نبدا نسالك مدام سميرة شي الحاجه اللي مستحيل تخرج من الدار من غيرها حتى لو كان ريت شنيه سي خلط الشطر ثنية تقول ترجع لزمني حاجة ذي تكون ديما معاي.
3: أوه تليفوني تليفوني أم أسي بالخلي خدمتي الكل بالتليفون.
2: خدمت كل بالتليفون معناها والله تصورت اللي جابها ذي تقول هيلي سلمة أنه تليفون ما نجمس لزمني انستغرام تيك توك لكن مدام سميرة تليفون ما تستغنيش عليك.
3: مستحيل مستحيل حتى إيه؟ الكوجينة عن تليفوني معايا في الدار في الشارع.
2: بيس بيس سلمى شنو هي الحاجه حدش باش تقولي تليفون كيما ماماك
4: با اي نجم خاطرني انا وعمري عمالة بتعرفش نجاوبك على مرتي. انا بيزار في الشتاء لازمني مغرفه صغيره تدور معايا.
2: مغرفه صغيره ترجع على خاطرها نص سنيه.
4: اي
0: علي
4: نعرف شنو نجم نحرك. نحرك قهوه نحرك تي نحرك شوكولا شو ما نجمش نحرك بهذيك كلش اسمها العود هذيك اللي فضلتها.
2: إجابة ياسر أوريجينال جيهان. إيه والله والله نجيك العملية مثلا زادة كيف كيف مدام سميرة شنية أكثر حاجة ديما تنسى أنك تعملها تقول تبلي خلي غضو.
3: أنا كم أنا نخدم ديما مكينة الصابون حضرها من الليل الحق الصباح نتلهي وكل شيء نجي خارجة. أنا نجم بالدار ناسا ما خدمتش الماكينة ديما الماكينة تحضر اليوم تخدم غضو
2: قول غضو بالمخالفة. سلمى شنية مثلا حاجة أنت
4: نطيب الفطور على ماما.
0: اتو نطيب ماني
4: خلي اتو نطيب
2: ماني. هي تعمل عليك باش طيب وانت ما طيبش
4: فلا ترصت انا الفطور برا
2: واليوم باش ترصي نفس الحكايه ظهر لي
4: ريت
2: والله العظيم حكايه التوانسه يجيين ما حاجه حاجه لابد منها حاجه ديما اكيد ان شاء الله ربي يفضلكم انتم لينا مستمعينا. ميرسي بوكو جيهان.
0: ميرسي يسري يعطيك صحه. دونك كانت هذه حكايه من حكايه التوانسه. التوانسه كيف كيف نجم كل يوم هالسؤال اللي نطرحه لكم مع يسري انتم هكا تتفاعلوا معنا على الواتساب على 29513000. سبور اكسبريس الاخبار وراجعين.
1: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوه ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا هيكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
5: خديت الباك وتحب تقرا حاجه في السونتي في لونيفرسيتي محمود الماتري. الاختصاصات اللي يقدموهم يحلوا افاق الشغل في تونس وفي الخارج. تحب تولي انفيرمي جيرياتر، تكنيسيان اون انستيزي، ساش فام، نوتريسيونيست ولا كيني فيزيوثيرابوت، ادخل umm-tunisie.com ولا هاشتاج umm يونيفرسيتي محمود الماتري.
6: أنا سحرور.
7: وين جيجي؟
6: احنا اصدقائكم من عالم ماجيك سيتي.
8: السيف جي والبروغرام كالعادة بحذينا في ماجيك سيتي. نهزوكم كبار وصغار لعالم احلام كله لعب وكادويت في دي مانيش كبار ودي جو فيديو وحتى من لي جو فيار.
6: يا محلاه السيف في ماجيك سيتي.
8: نستناوكم في ماجيك سيتي، تيمي سيتي وازور سيتي. سيفك ماجي في ماجيك سيتي.
9: اسمعني، تحب تعمل تفرشيكة في أحلى أكوا بارك في الجمهورية؟ عليك على المهدية. أي غياخ أكوا بارك في المهدية فيه أعلى لتوبوغان في الجمهورية، ومش هذاك هو، فيه زيدا اون بيسينا فاغ اون ريفيير ارتيفيسيل وبرشا دي توبوغان صغيرات. ما لفاش تستنى، اطلب فيسع 92-466-444. ما تنساش 92-466-444.
10: برشا يقولولك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، أما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسكله يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك، نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال، ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
11: الاكثر معلومات 71 79 76 79.
10: مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
12: الصيف متسمي على التبحيره، الجو اللمة ولقيه الحلو، وحتى ل 16 اوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل، من كليماتيزور، فنتيلاتور، باراسول، بوي، وما تنساش الكريم سولير. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
13: مونوبري ديما معك.
14: راديو موزايكا فام تونس. الاخبار.
15: موجز الأخبار، أهلا بكم. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تثمن صدور الأمر عدد 148 لسنة 2026 والمتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد التمويلات الصغرى على الشرف دون فوائد أو ضمانات، عبر تخصيص نسبة من أرباح البنوك التونسية لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية والمشاريع الصغرى والأفراد. والجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تدعو إلى تنفيذ مقتضيات هذا الأمر الصادر مؤخرا، بعيدا عن حملات التهويل أو محاولات التأثير على الرأي العام، عبر ترويج لخطاب مفاده أن تطبيق هذا القانون سيؤدي إلى تراجع أرباح البنوك أو حتى إلى إفلاسها، معتبرة أن دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة استثمار في الاقتصاد الوطني وليس عبئا عليها. يشار إلى أنه وفي إطار تنفيذ أحكام الفصل 412 ثالثا جديد من المجلة التجارية، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر عدد 148 لسنة 2026 والمتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد التمويلات الصغرى على الشرف، وقد حدد المبلغ الأقصى للقرض أو التمويل الواحد المسند ب 25 ألف دينار لفائدة مؤسسة اقتصادية صغرى أو متوسطة أو شركة أهلية، و 10,000 دينار لفائدة صاحب مشروع صغير، و 5,000 دينار لفائدة الفرد الواحد لتمويل حاجيات الاستهلاك. أعوان مركز الحرس الوطني بتبربة يتمكنون عشية أمس الخميس من ضبط 6 أشخاص بينهم امرأة بصدد النبش عن الكنوز والأثار داخل منزل قديم بإحدى المناطق الريفية، وفق ما أفاد به مصدر أمني وكالة تونس إفريقيا للأنباء. قسم جراحة المسالك البولية بالمستشفى الجامعي سهلول يتعزز بجهاز تفتيت الحصى، مما سيسهم في الرفع من عدد المرضى المنتفعين بهذه الخدمة من 1500 إلى 2600 مريض سنوياً. ويتميز هذا الجهاز الرقمي الحديث الذي تقدر كلفته ب 2.5 مليون دينار بدقة عالية في التشخيص والتدخلات الفورية، إلى جانب نجاعة كبيرة في تفتيت الحصى، بما سيسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية والتكفل بالمرضى. في الشأن الدولي، حركة والمقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس والفصائل الفلسطينية توافق على مسودة اتفاق بشأن ترتيبات سلاح المقاومة في قطاع غزة، تنص على تنفيذ عملية حصر السلاح وتخزينه بصورة تدريجية ومتسلسلة ضمن مسار شامل لتنفيذ خطة السلام، فيما اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق اختراقا تاريخيا. في المقابل، عضو لجنة الخارجية والأمن في الكنيسة الإسرائيلية تسيفي سوكوت يقول أن الانسحاب من غزة مجرد أوهام، وأن الحل الوحيد هو احتلال غزة بالكامل وتشجيع هجرة طوعية والاستيطان في القطاع. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سباركس بريس. إلى اللقاء.
7: الأولى في تونس، تابع الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك FM.

0: الأولى في تونس.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوريدو طور عالمك
3: سبور اكسبريس صباح النور مرحبا بكم نحكيوا على اخر اخبار الميركاتو في الترجي في النادي الافريقي نبداو بالترجي الرياضي التونسي واخر تطورات ملف يوسف البلالي الملاعب اجتاز الاختبار الطبي نقولوا احنا المؤشرات الاوليه تقول انه البلالي صحيا لاباس شفنا مع مصدر مسؤول من اداره الترجي الرياضي التونسي حبينا نتاكدوا من الاجراءات القادمه بالنسبه للترجي الرياضي التونسي في صفقته وصفقه التعاقد ولا تمديد العقد مع يوسف البلالي مصدر مسؤول كما قلنا من إدارة الترجي أكدنا أن الإدارة عندها فكرة أولية على النتائج لكنها ما زلت تستنى في التقرير الكامل للجنة الطبية بكل التفاصيل وكل الجزئيات اللي على إثرها باش يتقرر مصير الصفقة هذه دونك حتى توا ما زال ما تسكرش ملف البلالي والترجي الرياضي التونسي الساعات القادمة تجم تعطينا الجديد في الموضوع هذايا الموضوع آخر نحكيه عليه في النادي الإفريقي موضوع نعيم السليتي وإمكانية قدوم اللاعب هذا للنادي الإفريقي نعرف المفاوضات متواصلة اللاعب يبدو أنه طالب أكثر من اللي تم عرضه عليه من الناحية المادية وجهات النظر مختلفة ماديا بما أن وكيل أعمال اللاعب طالب ب 250 ألف أورو سنويا بالنسبة لإدارة النادي الإفريقي إذا كان اللاعب ما يقبلش بالشروط المادية المقترحة فإنه باش يسكر الملف نهائيا خاصة أنه الإدارة عندها حد أقصى على المستوى المادي في العقود يعني ما تحبش تفوتوا دونك هذاك علاش كما قلنا موضوع السليتي والنادي الإفريقي فيه النقطة وحيدة نتاع اختلاف نقولوا احنا الأمور المادية خلينا نقول بين العرض ولا الطلب نستناه دونك باش يتسكر ملف هذا كيف الساعات القادمة بين النادي الإفريقي واللاعب نعيم السليتي والنادي الإفريقي يلعب اليوم أول ودية لي في برنامج تحذيراته للموسم الجديد الماتش يبدأ الستة في عين دراهم مع النجم الخميري وفما مقابلة ودية أخرى اليوم الترجي الستة في البارك بي مع اتحاد كارتاج الستة في سوسة ملحمة سوسة مع ترجي جرجيس ومنتخبنا الوطني لأقل من 21 عام يلعب مع شبيبة العمران بداية من الخمسة في ملعب رادس الفرعي احنا نحكيو على المنتخب هذا منتخب اقل من 21 عام اللي باش يحضر للالعاب المتوسطيه الالعاب المتوسطيه تنطلق ان شاء الله نهار 23 اوت في ايطاليا نسبو جلبان مدرب المنتخب الاولمبي عيط للملاعبين باش يكونوا موجودين في التربص هذا وفي الدوره هذيا نحكيو على معتز الحنزولي ريان بسبيس على مستوى حراسه المرمى محمد امين علاله علي الدربالي ريان بقديده يوسف الحرش محمد ريان الرحيمي مع سليم الخضراوي زاد الياس الضاوي في وسط الميدان ريان الجبالي حمزه العبيدي ريان عنين محمد الصدق محمود هيثم ضوء من الله الحميدي وليد ذويب وفي الهجوم ياسين الشعباني وزين الدين كادا برنامج المقابلات الودية القادمة لمستقبل المرسى 5 أوت منتخب أقل من 21 عام في النيفر 8 أوت مع الترجي في البارك بي و15 أوت مع جي اس او في زويتنا كملوا نحكيوا على فرق الكابون نحكيوا مدربين بالنسبة لفرق الوطن القبلي قيس خلفة مدرب جديد للنجم الخليدي أحمد النجار يواصل تدريب النادي القربي زوز فرق يحضروا العودة بموسم جديد من رابطة المحترفة الثانية كملوا بخبر من إيطاليا نجم ميلان ونجم المنتخب الإيطالي سابقا قائد ميلان لسنوات عديدة فرانكو باريزي توفى اليوم في عمر 66 عام باريزي مدافع كبير من أساطير ميلان ومن أساطير المنتخب الإيطالي دور مع ميلان هز 3 مرات تشامبيونز ليج بالإضافة إلى 6 بطولات محلية وعدد كبير آخر من التتويجات والإنجازات مع الفريق والمنتخب النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.3w.com وzaikafm.net نخليكم مع جيهان وبقية الكيب في أحلى صباح
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوريدو طور عالمك
4: احلى صباح احلى صباح كل يوم من السنة الجمعة من 6 ل 11

0: الشاعرية بيدها تغني كاظم الساهر.
1: ابدأ سباحك بأحلى سباح.
0: أحلى صباح على موزيك، خلطنا معاكم لثمانية وثمنتاشن دقيقة في إميسيون سبيسيال اليوم، إميسيون ندعوكم فيها أكهو شهر جويليا تعدى لف لف سيئ، خلطنا 31 اليوم في شهر، الحلقة الأخيرة مش من أحلى صباح، مش تواصل في أود أنا معاكم في أحلى صباح اليوم حلقتي الأخيرة، لكن هذا لا يمنع أنه مش نعديوها بالبونيمور وبالغوبريك اللي تعودتوا بهم.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
4: اوريدو طور عالمك
5: موبايل نيوز
0: شنو قلت لي سامحني ظهر لك هكا باش تعمل الحس على جيرانك في الدار حتى ولو دارك من العشاء متاع الليل للسبعة متاع الصباح ظهر لك مثلا باش تقضي تعمل جروميناج ادس فوتوي اتكركر كرسي وإلا تقطق حتى بالتالون تاعك رد بالك غرامة تستنى فيك قرابة 370 دينار غرامة في صورة اشكي بيك جارك هذي مش في تونس هذي في سويسرا الهدوء عندهم يضمنوه قلك بالقانون مثلا في جنيف كما قلت لكم من العشرة متاع الليل للسبعة متاع الصباح ممنوع على المتسكنين باش يعملوا أصوات مزعجة اتقلق من راحة الجيران بتاعهم وحتى يقولك نهار الأحد خاصة باعتبار وراحة للأغلبية لا تنقم مسمار في كواترو لا تقولي باش نقص شجرة ونعمل الحس أبدا وقتاش تقولي أنت مثلا نجم نعمل هذوما الحكاية الكل هاكا عندك نهار كامل أما ابتداء من العشرة متاع الليل للسبعة متاع الصباح ممنوع سينو غرامة تبدأ بما قيمته 370 دينار 100 فرنك سويسري وإلا توصل حتى ل 3,700,000 دينار في حالات اتكرت أكثر من مرتين وثلاثة فإنه يضربوا هيلك في عشرة لو كان يتطبق القانون هذا في تونس مثلا تتوقع الناس باش تلتزم ولا لا بعد العشرة يقول لك الصمت أو الغرامة
5: موبايل نيوز
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
4: اوريدو طور عالمك
1: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح
6: فيزيتي اخر سيسيون سامر اكاديمي تاع جو ماي كود تبدا لو 3 اوت اوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي ا جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في ثلاثه جمعات كاو تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واونلاين زاده لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900
7: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فام أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عنان حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام
8: الأولى في تونس
9: في ام جي جمع سبت حد سومنا مع انت حد Ventilateur sur pied Prestigia avec anti-moustique intégré ب 129 دينار و 990 في عوض 229 دينار
10: MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم مازلت عاير في الاورينتاسيون لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلونس و دي زوبورتونيتي يضمنولك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونساي اون اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فندردي من 8 ل 6 وسامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي سيتي سنترال. طموحك هو مستقبلك.
1: ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح فانتك نيوز.
11: سيف السنام مع تي تي كلنا على فرد موجة مع اقوى غيزو وانترنت. تي تي تبع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولي نوفوتي. إجا نحكيو على واحد من أهم ليزابديت اللي عملت البوز على انستغرام صيف 2026، الفويس افكتس. انستغرام ولا يخليك تبدل صوتك مباشرة على الفويس مسجز قبل ما تبعثهم في الدي ام، يعني تسجل الفوكال متاعك بطريقة عادية ومن بعد تختار من مجموعة افي فوكو مختلفة. الاستعمال سهل برشا، تختار الفلتر اللي يعجبك، تسمع النتيجة ومن بعد تبعث الميساج. الابديت في حد ذاتها بسيطة، أما بدلت طريقة استعمال الفويس نوتس، عوض ما يكون الفوكال مجرد ميساج عادي ولا وسيلة لصناعة محتوى أكثر سبونتاني. برشا مستخدمين creators بداو يستعملوها في الستوري لي كونفرساسيون وحتى في الفيديوهات الرياكشن والتشالنجز، وهو اللي خليها تتحول بسرعه للترند. انستغرام من خلال الفيتشر هذيا يواصل يطور لي دي ام ويحولهم من مجرد اسباس دو ديسكوسيون الى تجربه اكثر كرييتيف انتراكتيف وفان. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تك نيوز مع تونيزي تيليكوم، البيك بونوس متاعك يوصل ل 500%، يعني كل ما تشارجي يخلط البونوس الخمسة مرات اللي شارجيته. شارجي ب 10 دينارات تلقى 50 دينار بونوس في تليفونك وصالحين ال 14 يوم كاملين. ازرب خذ البوس تي تي وتمتع، على خاطر مع تي تي كان عندك بوس عندك بيك بونوس. تك نيوز باي تي تي. سيف السنام مع تي تي كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت.
1: ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
0: 8:25 دقيقة. طريق سلامة لكل مستعملي الطريق. نعطيكم فكرة وين موجودين لي بوشون. قولك جيب مصنية هذي، اعمل التكسير على الدور هذي، جيب من نهج هذا باش تربح شوية فلويديتي في الكياس. هذا الكل يضمن هنا سي مراد جويني كيما كل يوم في بوان روت.
12: الجيل الجديد من زيوت شيليليكس يمكنك باش توفر أكثر من 3% في نسبة استهلاك الوقود فضل تكنولوجيا البيغ بلوس.
0: صباح الخيرات يا مراد، مرحبا مره اخرى.
13: نهارك مبروك جيهان توت ليكيب وكل اللي يسمع في احلى صباح على احلى مزيكه.
0: ربي يفضلك. بوان روت اليوم شنو الثنيه اللي فيها اكثر ديبوشون، الثنيه اللي مسرحه بلوزوما، ولانه نعرفوا مع قربه الويكاند، غدوه الويكاند كوا، فبشكون اليوم هكا يلون بروفيت باش يعمل ان ويكاند برولونجي، ياخذوا قنطره نقول انا بون. دونك هكا جمعه سبت احد.
13: ابسوليمون ابسوليمون جيهان، دونك احنا نتوقع اللي باش تكون فما حركيه خصوصا في الويكاند مع ارتفاع نتاع درجات الحراره. بطبيعه الحال باش تكون هناك معناها اكتظاظ على مستوى عديد المناطق الشاطئيه، والشيء هذا اللي قاعدين نلبسوا فيه توا خصوصا على مستوى عديد الطرقات من ضمنهم الطريق الوطنيه رقم 8، وين نلاحظوا على مستوى الناحيه حركيه فيها كثافه مروريه وتتواصل الحركه الى حدود مدخل المركز العمراني الشمالي، بعدها هي نلقاو الانفراج في السيركولاسيون واحنا داخلين الى وسط العاصمه. نفس الشيء على مستوى الروتيكس هذا انطلاقا من الدندان، كيف على مستوى خزنطار اللحظة حركية فيها كثافة مرورية. نفس الشيء على مستوى ساحة بارد، وإحنا ماشيين إلى ساحة دبس عبدون عبر شارع 20 مارس في نلقاو الحركة فيها كثافة. نفس الشيء بطبيعة الحال على مستوى شارع الحبيب بوكتفة في بارد، وزادة كيف وإحنا جايين من حي ابن خلدون، كل سواء ماشيين على روتيكس وإلا هابطين البارد، وكيف زادة اللحظة حركية فيها الكثافة المرورية. وسط العاصمة على مستوى شارع جمال عبد الناصر نفس الشيء بالنسبة لشارع المنجي سليم، باب منارة باب جديد كيف على مستوى ساحة الزلاج، وهذا انطلاقا من شارع المنصبي، كيف زادة اللحظة حركية فيها كثافة مرورية. نزيدوا نعطيو بتاتر بعد لي كونسيني جيران سورتو اللي داخلين البن عروس عبر جبل جلود باش نلقاو الطريق معناها ما عادش اللي داخلين ما عادش معناها الطريق يهز الدوبل سونس، بتاتر خاطر الاشغال الموجوده غادي، فبالتالي ماذا بينا ناخذوا حظنا الافونس نخفضوا من السرعه نخليو مسافه امان كافيه حتى نتعداو معناها بين الاشغال ثم ترجع الطريق عاديه. على مدخل الزهره كذلك مدخل حمام الانف على مستوى سيدي رزي، نفس الشيء على مستوى حمام شط اللحظه وحركيه فيها بدايه كثافه في الجولان، الشيء هذا اللي يطلب منا مزيد من اليقظة والانتباه كيفاش نخفض السرعة نبعد على استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة. سنتيول سيكوريتي أوبليج بالنسبة للسائق والذي يركب معه نفس الشيء بالنسبة للراكبين من تالي. بالنسبة لسواق درجات نارية زاد كذلك يردوا بالهم شوية سوتو في السخانة ماذا بنا نبعد على عملية المناورة اللي على اليمين لأنه ذاك أنكوان مور وعناها من زون مور بالنسبة للسائق رأو العملية متاع المجلسة لازم تكون كان على اليسار بطبيعة الحال ما ننساوش الخوذة اللي يسوق ويركب معه نفس الشيء بالنسبة لي معناه احترام قوانين الطرقات لأن معناه كنا نستعمله في الفضاء المروري كما الدراجة النارية كما السيارة كما الشاحنة هذوم الكل معناها ردوا بالنا على بعضنا سيرتو على مستوى طرقات السيارة بالنسبة للشاحنات الثقيلة ماذا بهم خليوا المجال الأرحب لعملية المجاوزة ونعرفوا لسرعة محددة بالقانون بالنسبة للشاحنات الثقيلة ما بين 80 و 90 كيلومتر في الساعة. أتوقع كما قلت قبيلة معناها باش تكون حركية في الويكاند حركية كبيرة على مستوى المناطق الشاطئية بطبيعة الحال ناخذ قسط من الراحة حتى اللي باش يعمل معناها لونج ديستانس ماذا فيه يرتاح شوية كيف كيف زاد يتفقد الكهرباء نتاعه يتفقد العجلة يتفقد المام تاع الراديتور يتفقد الزيت نتاع الموتور يتفقد هذا كيلكوبار البلاكيت نتاع الفرامل لأن زاد نحتاجوهم هذوك في السياقة نتاعنا في عملية الفرملة حتى تكون معناها السياقة نتاعنا آمنة. إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا توا يعملوا فتنة نصايح نتمنى لهم إن شاء الله سياقة آمنة وبون ويكاند الناس تكون إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة سي مراد جويني ميرسي بوكو. كنتي بوان روت
8: بوان روت الجيل الجديد من زيوت شينيليكس يمكنك باش توفر اكثر من 3% في نسبه استهلاك الوقود فضل تكنولوجيا البيغ بلس.
1: ابدا سباحك باحلى سباح
0: علاش يقول قايل تبدا صباحك معنا في احلى صباح لانه هنا باش تلقى الاخبار في وقته من مصدره الاخبار كان رسميه صحيحه باش تلقى لاكتواليتي باش تلقى لي روبريك اللي يهموك نحكيو لك على الصحه نحكيو لك على الطقس نحكيو لك على الطرقات نحكيو لك على الكونجيات بعد شويه معاي دارف في
14: دو جور
0: بونجور
14: بونجور خيرات صافا لاباس
0: خاطر جاتني رزينه بعد ما عملنا 31 حلقه في احلى صباح
14: شجو في النهار الاخرين يوم بدلوا ردوها لو بوان كهو
0: هي اصلها لو بوان راهي
14: مسالش
0: اما احنا رجعنا
14: عملنا لها حويجه
0: اكستنسيون
14: اضافيه
0: الاضافه معايده بعد شويه
15: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية
16: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك
15: النقاش به في حصة إذاعية
17: مشكور تبع فينا على اليوتيوب
18: يقول لك اعطيني وي
15: أكثر أخبار
17: مصادر مطلعة لمزيكة
15: أكثر تحاليل
18: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت إيه ولا أسعار
19: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة
15: أكثر حكايات
20: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال
15: الذكاء الاصطناعي يضر تعب أكثر منه
20: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع
18: حتى استهتار بالنظافة فوق الخيال
15: ميدي ماك مثيل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام
21: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش في مود ترانكيل عليك بوتيل نهرواس ريزورت انتلس وحمامات ان اوتيل رينوفي خطوة على البحر فيه تعيش الجو اللي وتيك فاميليال وتلقى فيه الراحة والدلال من البيفي للاكتيفيتي تعيش الكيف دليتي فيش تستنى امشي الأقرب أجانس ترافل تودو كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com travel to do لي بري تودو
22: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند هذا 100 غرام فرماج غرويير مازدام 5750 في 8200
23: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
24: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش نهار الجمعة 31 جويلية الموعد بشيكون مع سالي

0: أسطورة من أساطير الموسيقى الإفريقية وصوت يعتبر من أجمل الأصوات في العالم. سليف كيتا بني مسيرة استثنائية نجح باش يجمع فيها بين التراث الإفريقي والموسيقى العالمية وقدم أعمال خالدة كما براود وألا ياموري. حضوره على ركح مهرجان الحمامات ماهوش مجرد حفل، أما لقاء مع فنان صنع تاريخ كامل. نهار الجمعة 31 جويليا مع سليف كيتا، سهريتكم باش تكون مليانة إحساس، إيقاعات إفريقية وغاني عاشت مع أجيال كاملة. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك فام.
1: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة، والنفسية تستحق تفرهيدة بين جو اسطنبول وشوارعها، سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية. من توا اترزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجونس تونيزي بوكينج. عيش العرض منك ليه وتفرهد. صيف السنة ملا عرض في تركيا مع تونيزي بوكينج. تنجم زادة تكلمنا على 71 124 124.
2: يبدأ سباحك

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: احنا قعدنا في نقاش رويج نقول لكم لهنا انتم تسمعوا في بوب سان كلار واحنا لهنا نقاش كبير على موضوع باش تسمعوا توت سويت معنا في لو بوين دو جور.
0: لو بوين مع عايد عرب.
1: لو بوين مع عايدة. صباح الخير.
2: صباح الخيرات والمسرات. شو احوالك جيهان؟
1: الحمد لله. قعدنا انا وياك وعبد الناصر وسليم نحكيو. عايدة قالت ما هو احنا البارح قلنا باش نختاروا موضوع زعما
2: ليجي
1: فوالا وي فرهت قالت لي فوالا ما
2: خيرش من الكونجي
1: باش نتفردوا فيه. فدخلنا عاد في ذاك اللي يقول لك الكونجي
2: سورتو احنا خارجين كونجي.
1: احنا خارجين كونجي
2: نعطيك شويه ديزاستوس شنو يزمك تعمل في الكونجي باش ترجع في فورما جيهان انت وأنا وكل من اللي باش يخرج اليوم في كونجي ولا عنده كونجي مرتقب في الأيام المقبلة.
1: أول أستوس باش ينجح الكونجي عند نسبة 80%. وشكون قال؟ جيجي قالت راهو لازم يكون مكتوبك مليان.
2: با نيسيسيرمون.
1: لا لا لا لا سامحني اليوم لازم يكون مكتوب
2: توني جيهان عندها كلي أفكار ما تحبش تتخلى عليها.
1: مش أفكار أنا نوصل في صوت. أي فما اللي يقول لك اليوم أتكلنا نخرج ونعمل ميكرو تروتوار وتقول له شنو مش يقول لك لازم الفلوس اللي تخليني مش النجم نهز صغيرين فرد مخير نمشي البلاصة مخير نحوس مخير نركب مخير النقل كل
2: باهي أنا مش نحكي لك من الناحية هذيك. أنا الموضوع بلوتو منحصر على الكونجي بالنسبة للأشخاص لا بالنسبة للكهول معناها أنت كي تاخذ كونجي شنو ما معناها العوامل اللي تأثر في الكونجي وشنية الحاجات اللي تخليك ترجع. نحكي لك من ناحية العلمية من ناحية الدراسات العلمية من ناحية علم النفس العمل الأخصائيين في علم نفس العمل معناها كيفاش يزمك تقسم كونجيك كيفاش يلزمك تعديه شنو الحاجات اللي تستغنى عليهم شنو الحاجات اللي تعملهم يعني ما عندهاش علاقة بالإمكانيات المادية.
1: نخمل تريك داري ما تقولي استغنى على التليفون وبعد على الأخبار ما نجموش سرى ساعة معناها خدمتك وجوك يفرض هذوما
2: إبا هذيك ما يمكنكش باش أنك ترجع معناها تحقق التوازن متاعك النفسي وكي ترجع للخدمة باش تلقى نوع من اختلال التوازن وما يحقق لكش الراحة النفسية والجسدية المطلوبة واللي هي نورمالمون الهدف من الكونجيات معناها اللي هي تهدف لها الكونجي يهدف لها الكونجي.
1: خبيرة الكونجي عايدة عرب معاكم في البوان دو جور تفضل.
2: عايدة عرب همزة توصل مع خبراء الكونجي. إيفكتيفمون العطل مش مجرد راحة للجسد وترويح للعقل وطريقة لاستعادة النشاط والعودة للعمل بحيوية جديدة. العطل ضرورة حياتية وموضوع دراسات علمية لتحديد مدتها حتى تكون عندها المنفعة المرجوة تحديد أيضا في ماذا تقضي العطل متاعك وأيضا كيفاش تتعامل معها ولي بيريود متاع العطل كيفاش يلزم تكون. شكسبير قبل من ديجا من القرن السادس عشر قال si l'on passait l'année entière en vacances s'amuser serait aussi épuisant que travailler. بمعنى انه الراحه والترفيه الدائم ينجموا يؤديوا الارهاق اكزاكتومون كما اللي يؤدي ليه العمل الدائم. فما دراسه اتعملت في جامعه رادبود دو نيميغ في بيبا على قرابه 50 متطوع تم متابعتهم اثناء عطلتهم. الباحثين استنتجوا نقطه التقاء مهمه وهي انهم يبلغوا ذروه المتعه والشعور بالراحه لبيانات خذاك في اليوم الثامن ومن بعده المشاعر هذه تبدأ تنقص وابتداء من اليوم الحادش يبدأوا يشعروا بنوع من الضجر للاسيتود. الباحثين أيضا في الكوميونيتي سيونتيفيك أمريكان يقولوا بدورهم أنه منافع الكونجي لا تكمن في متو فقط بل تتأثر بعدة عوامل أخرى جودة الراحة لكاليتي دي روبو مستوى ستريس قبل الكونجي أنت وحسب مهنتك نوع الأنشطة اللي تمارسها في الكونجي متاعك تختار الراحة ولا تختار الطبيعة ولا تختار المجهود البدني ولا أيضا فما ناس يختاروا في تقضية الوقت مع العائلة. وزيدة حاجة مهمة جدا اللي قالت اللي جيهان تجمش تستغنى عليها قالت لكم قبيلة القطع مع كل الالتزامات المهنية ميلوات وتليفونات. دراسات أخرى بينت أنه تقسيم الكونجيات على عدة فترات خلال السنة يكون أكثر منفعة وجدوى من كونجي طويل وحيد. الراحة المقسمة على فترات مختلفة من العام تحقق شعور بالبيانات خير وأحسن على المدى الطويل. يعني العلم يقترح أنه فترة العطلة المثالية ما يلزمش تتجاوز 10 أيام، وبقية أيام العطل اللي عنا من المستحسن نقسموهم على فترات متفرقة بهدف تجديد المتكرر لفوائدها على الصحة النفسية والبدنية. معناها ثلاثة جمعات وإلا شهر في نهاية الأمر ما يعطيوش على لونك التأثيرات الإيجابية المرجوة من العطل والكونجيات. يلفو ميو تقسم على امتداد السنة بور إكيليبري، وباش يتم تجديد المتنفس هذاك على امتداد العديد الفترات، وهذاك يخلق لك ألونتيرم حتى في الكبر، معناها أكثر توازن نفسي وصحي.
1: تشارجي باترياتك.
2: صحيح، تشارجي باترياتك على
1: كل مرة كل مديدة شوية.
2: صفة متواصلة دون مانيير ريغوليير.
1: خاطر سي فغي كي طويل الكونجي الواحد يفد ويقلق ويمرض ويتعب.
2: لو بليزير ينقص، ما عادش عندك بليزير. وبو دو 11 جور الدراسات تقول لك تدخل في نوع من لاسيتود. معناها ما عادش عندك لو بليزير نتاع الراحة هذيك. بالطبيعة العلم يعطينا متوسطات إحصائية دي موين، لأنه فما أشخاص عندهم احتياجات أخرى تتمثل في فترات عطلة طويلة بعد الضغط والإرهاق المهني. ومن ناحية أخرى تأكد الأخصية في علم نفس العمل بنديكت بيشار أنه المدة المثالية للعطلة هي اللي تخليك تنفصل كليا على العمل وتوفر لك جودة الراحة. وتوضح نفس الأخصائية أنه جسيت شنو قالت هي، قضى العطلة على تصفح الهاتف الذكي، هذا كلام موجه ليك جهان، على الهاتف الذكي أو التنقل بين مواقع التواصل الاجتماعي،
1: هذا ليك جهان،
2: أو مشاهدة الأفلام، هذا ليا أنا والمسلسلات بشكل متواصل.
1: نحاطين
2: يعتبر ما نعرفش أنت تفرج برشا في السيري والأفلام ولا خاطرين نتفرج برشا
1: في الليل حتينا
2: أنا نتفرج برشا، نستهلك برشا دي سيري وبرشا أفلام، جسوي سينيفيل بالحق. دونك استهلاك هذا المتواصل تعتبر أنشطة تستهلك الطاقة الذهنية وترهق النفس ولا تمنح العقل الراحة الحقيقية. شوف روحك أنت قبيلة جهين تتفرج في البورتابل، تشوف الهبة اللي صارت من المغرب
1: لإسبانيا
2: هذيك، حتى من غير ما تشعر أنت، ولو أنك أنت ظاهر من الرياكسيون تاعك اللي أنت تأثرت نفسانيا، شوف كيفاش، شوف تصويرة هذي كيفاش، شوف معناها ريتك اللي تقوله هذيك الكل، هذيك في السبكونسيون تاعك
1: يتخزن
2: وعنده امباكت على نفسيتك، وعندك عنده امباكت على لومور نتاعك والكل. دونك تصور انت على لونغور دو جورني وانت تتفرج في مشاهد من نوع هذيك اثناء العطله نتاعك، دونك الراحه النفسيه ماهيش باش تتحقق فورسيمون. وهذاك علاش يلزم في العطله تخوض تجارب وانشطه مختلفه على روتين الحياه اليوميه والخدمه، وهذا اللي يمكن من اراحه الذهن واستعاده التوازن النفسي والجسدي بصوره فعليه. تنصح زادة نفس الأخصية بنديكت بيشار بأنه الرجوع للعمل يكون تدريجي، لأنه يتطلب فترة تكيف تختلف مدتها من مهنة لأخرى، باش يستعيد الشخص النسق متاعه العادي ومهاراته وعاداته المهنية. وباش يتحقق هذا اش تقولك هي؟ تقولك من المستحسن كي تاخذ فاكونس تاعك ما ترجعش في أول الجمعة، ما ترجعش نهار اثنين، برمج على أنك ترجع نهار الخميس ولا نهار الجمعة. علاش؟ خاطر جيست من بعدهم يجي ويكاند، دونك ماهيش باش تصير لك كالعودة للعمل بصفة انك باش ترجع جمعة كاملة وانت تخدم، باش تعمل باش تولي ترجع بصفة تدريجية هاك ترجع على الخميس نهار الجمعة، تعمل بوتي ويكاند اللي هو كأنه يحسك اللي انت مازلت في كونجي، ثم تستعيد بشوية بشوية تدريجيا العمل متاعك ومهاراتك. يعني كان حب اللخصو تحقيق توازن الذات البشرية يمر بالرفاه وليبا في بيئة العمل، أما زادة بحسن استغلال الكونجيات بداية بالاستعداد والتخطيط لها، مرورا بالانقطاع الحقيقي أثناءها عن كل ما عنده صلة بالالتزامات المهنية ولا باللي متعود تعمله في حياتك وروتينك اليومية، ونحاولوا أنك تقوم بأنشطة مختلفة تماما. وفي النهاية الرجوع من الكونجي يكون بطريقة مدروسة ومتوازنة وتدريجية. كي نجيو نلخصوا توا نشوفوا اليوم احنا في الدراسات اللي عاملينهم في تونس ديما تظهر اللي عندنا حاله من الاحباط. فما جزء كبير ونسبه كبيره من الشعب التونسي عنده حاله احباط، حاله اكتئاب في كثير من الاحيان حسب الدراسات اللي قاموا بها في تونس. علاش افكتيفمون كي تجي معناها تربط الخيوط ببعضها تلقى اللي احنا في عاداتنا في تقاليدنا في المود دو في متاعنا on ne planifie pas nos vacances. C'est fa'am.
1: Même
2: ناس معناها نخدمه جي عطلة نقضيوها كيما جيت جيت من نعملو لهاش معناها تخطيط مسبق نعرف روحي شنو ما الأنشطة اللي أنا يستهويني باش نعملهم دي نامبورت كوا حتى كي نعمل اون مارش ونعرف المارش هذيك تفرهدني ولا نعمل مجهود بدني ولا نمشي للسينما ولا ناس فما البليزير نتاعهم في لي روندوني جبلية ناس في البحر معناها مش لازم تكون عندك امكانيات الكبيرة المفيد انك تعرف وين شنو ما الحاجات انك تعرف نفسك ساعة قبل انك تبدا متمكن من نفسك tu sais qui tu es est ce que tu veux ce que tu aimes انت كي تعرف شنو ما الحاجات اللي يعملوا لك تفرهيدة اللي حقولك البيانات متاعك ديجا تعرف وين تمشي باش تحقق معناها انا هو كيفاش تخطط للراحة متاعك والكونجي متاعك وكيفاش تقسمه وهذا علاش البرة في الأوروبا بصفة عامة ولا في الولايات المتحدة الأمريكية ولا في الدول المتقدمة بصفة عامة تلقاهم المردودية متاعهم في الشغل كبيرة برشا على خاطر عندهم انقطاعات معناها سكري بالنسبة للكونجيات داير في أوت العديد من المؤسسات تسكر كومبليتمون مش
1: الو الو سنة خنثبتو عايدة تحكي علينا معانا معناها هيا الو الو شكون باش يسكر في اوت
2: ليه نحكي لك على الفوارق الفوارق علاش معناها سي الامور منظمه بطريقه هذيا احنا جهين بالسيونس يونيك نخسروا برشا اقتصاديا صحيح ولا لا هي سيونس يونيك نفسها معناها خساره اقتصادية كبيرة للبلاد في حين معناها كي انت تخدم بلينمون على كامل السنة مش تعمل في 8 دقائق في النهار خدمة او موين حسب الدراسات في تونس كي تخدم بلينمون تكون مردوديتك الاقتصادية كبيرة ما فما حتى اشكال كي تسكر في جمعة ولا جمعتين في اوترا والناس كل تاخذ كونجي معناها هي توازنات اقتصادية لقاتها الدول الاوروبية ولقات ايضا اهاليها كيفاش يبرمجوا ويخطوا العطلهم الشتوية من ناحية ومن بعد بيان سور التقسيم هذاك العلمي والصيفية كذلك على امتداد السنة باش التوازن هذاك يكون ديما موجود والمردودية داخل الشغل تكون ديما موجودة
1: ريتو كيفاش
2: بيان سور مرتبطة بالشغل
1: ابجيناها بالكونجي

0: انفرد وليدتي نهايرين ثلاثة، الدنيا غالية وين تمشي يقول لك.
1: اسكو انت تشوفيه هذا على على ارض الواقع؟
0: وين على ارض؟
1: امشي لاي بلاصه،
0: امشي لاي بلاصه،
1: امشي لاي بلاصه تلقاها معبيه.
0: اي
1: امشي لاي بلاصه جهه في تونس تلقاها معبيه.
0: غير
1: ما تخليش التونسي راهو ماهوش عايش وماهوش قاعد يتفرج.
0: انا ما قلتلكش مش عايش، انا
1: شكيت لكن وين تمشي تلقى الدنيا معبيه.
0: انا قلتلك انا بالاول شعاري انه باش تتفرهد في كونجي لازم مكتوبك يكون ان مينيموم مليان هكا ونقطة.
1: بون مليان سي
0: تخو دير، كل واحد مليان
1: حسب امكانياتك تتفرهد، فهمت؟
0: لكن يكون مليان.
1: اما القى القى مثالش كي تلقى،
0: باش نلقى ما نجمش نقعد نغزر للطبيعه، باش نوصل لك الطبيعه للخضار اللي ما فماش في تونس في البلاصه هذاك لازمني نتنقل.
1: ولازمش ما تتطلبش امكانيات كبيره، مش كل تفرهيده تطلب امكانيات كبيره.
0: مكتوب لازم المكتوب
1: بسيلش كي نعيشوا على قد. اسمع حلقة
0: على قدك.
1: شوف البليزير دو لا في جهين
0: والله يا
1: وقت اللي تحب تحقق روحك لو بيانات، فهمت؟ والله لا انا نشوف في ناس هاني نشوف في البحورات وكل يجيوا عائلات يجيبوا خيمة ويحطوا هكايا
0: لازم ويقعدوا. وبعد باش يصرف الساندويتش وباش هيك الخيمة هذيك اللي يحب يقول لك اليوم بخيمة، بعد شاف بلاصة بحر شو اسمه ذاك اللي توا يبداو اقولي اي
1: معناها لي بلاج اميناجي،
0: فوالا اميناجي دونك يحب يولي كرسي وشيز لونغلين تي تمشي وتطلع. معناها ايش نقول لك غير جو بون، معناها في الاخر بالقليل لازم يكون مكتوبك مليان.
1: تحبك انت
0: انا هكا
1: ما تحبش العباد يلقاو ان بليزير سولون امكانياتهم وسولون
0: حتى بالامكانيات اللي عندك لازم فما امكانيات مخير. هذاك هو التونسي اللي يقول لك اليوم نحب باش نتفرهد باش نوكل صغيرات يحبوا ساندويتش متشهي يحبوا يمشوا لك البلاصه، نحب نقعد ناخذ النقل ولا موبيليت نركبهم خمسه من الناس ناخذ تاكسي فباش نحبوا لازمها فلوس.
1: اي في هذا في هذا شوف باش نحبوا يلزمها فلوس.
0: يقول انا معاك، قول انا معاك.
1: ليه مانيش معاك؟
0: عايدة ميرسي كنت معايا شهر كامل دونتوليكا. يكفيني انك كنت معايا شهر كامل. ميرسي بوكو عايدة، يعطيك
1: شكرا ليك، شكرا للكيب الكل، شكرا للمستمعات والمستمعين على الوفاء والفيداليتي، وان شاء الله في مواعيد قادمة ان شاء الله.
0: ميرسي بوكو عايدة. في لو بوان دو جور مع عايدة عرب ابدا سباحك
2: بأحلى سباح. ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
3: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
4: صباحكم فل، صباحكم مبروك سعيد، ان شاء الله تكونوا بخير. الحظ مويتيكم مع اخر يوم من الشهر جويليا، ان شاء الله يا ربي يدخل علينا الشهر الجديد كان بالخير والاخبار الممتازه. اول اخبارنا باش تكون الحمل، نهارك فيه حركه برشا طاقه، فرصه باهيه باش تكمل حاجه كنت مأجلها، اما رد بالك ما تسرع. الثور فما اخبار يفرحك والا لقاء يبدل الجو، فلوسك يلزمها شويه تنظيم. اللي جوزي الكلام نتاعك اليوم راهو عنده تأثير، استغلوا في الخير، ممكن يجيك اتصال كنت تستناه. وانت يا برج السرطان اخر نهار في الشهر يجيب لك راحة بعد تعب، دلل روحك شوية على خاطرك تستحق. وبرج الاسد انت الاكثر قوة، عندك حضور قوي، يمكن فما فرصة جديدة في الخدمة وإلا زادة في حياتك الشخصية. العذراء نظم امورك قبل ما يبدأ الشهر الجديد وبعدها تلقى كل شيء اسهل. الميزان الحب والصحبة راهم في الوجهة، نهار به للمصابة صالحة، كيف كيف زاد راهو نهير باهي للقاءات الممتازة. العقرب ركز على أهدافك وما تعطيش قيمة لكلام الناس، النجاح راهو قريب إذا توصل بنفس العزيمة. وبرج القوس ممكن تفكر في سفرة وإلا تجربة جديدة، خليك ديما متفائل فما مفاجأة حلوة في الطريق. اللي جادي آخر الشهر يسكر على نتيجة إيجابية وإلا خباري طمنك. الدلو راهو الإبداع متاعك في أعلى مستوى، كما تعودنا برج الدلو فما فكرة صغيرة اليوم تنجم تولي مشروع كبير غدوة. ونكملوا مع برج الحوت، نهير ممتاز في برشا احساس، ميسالش راهو كان تسمع لحدسك على خاطر ينجم يوجهك للقرار الصحيح. وهي نصيحة لكل الأبراج مع آخر يوم من الشهر جويليا، ميسالش راهو هزوا معكم للشهر الجديد كان الحاجة اللي تعطيكم أمل وطاقة إيجابية، وإن شاء الله يا ربي وتخير عليكم الكل.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

0: اليقظ مع فاطمة عبد الرحيم. انت سباحك بقى سباح احلى سباح. بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشم سنتع الليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000. وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. في الصيف على موزايك فهم فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد. جيل دوش سفخيش 500 مليليتر ب3990 في عوض 5590. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: امتى سباحك؟

0: نهاركم زين كل مستمعينا. 9:58 مازالوا دقيقتين على 9 وبعد دقيقتين مش تلقاو هيبة في الأخبار وبعد مش تسمعوا الصوت هذا. فنانتنا التونسية نبيها كراولي محلها أغنيتنا التونسية.
1: تدلل على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله. حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف. ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
2: تدلل جيون ايام دللنا.
3: الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسه وين مكانو مع امينه بندوه ميدي ماك. الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس.
4: MG جمعة سبت حد سومنا مع انت حد. فنتيلاتور سور بيي بريستيجيا avec انتي موستيك انتجري ب 129 دينار و 990 في عوض 229 دينار.
5: MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
6: موجز الأخبار أهلا بكم. مصالح الغابات تسجل إلى حدود أمس التدخل في 1000 حريق تعلقت 90% منها بمزارع الحبوب والحصاد والعشاب الجافة وأتت على مساحة جملية تقدر ب 12100 هكتار وفق وزارة الفلاحة. من جانبه رئيس ديوان الوزارة هيكل حشلاف يشدد على أن حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية تمثل أولوية وطنية مؤكدا ضرورة مواصلة اعتماد مقاربة استباقية ترتكز على الوقاية وتعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين وتطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر إلى جانب تكثيف حملات التوعية لفائدة الفلاحين والمتسكنين ورواد الفضاءات الغابية للحد من مسببات الحرائق. السجل الوطني للمؤسسات يذكر بأن اليوم 31 من جويليا الجاري هو آخر أجل لإيداع القوائم المالية داعيا المعنيين إلى احترام الأجل القانونية لتفادي غرامات التأخير ومضيفا أن الأشخاص الطبيعيين الماسكين لمحاسبة ملزمون أيضا بإيداع القوائم المالية. الإدارة الجهوية للصحة بتونس تعتزم انتداب إطارات شبه طبية من المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية بصفة مباشرة وذلك في 5 اختصاصات تشمل الرعاية الصحية الاستعجالية والبيولوجيا الطبية والرعاية الصحية للمسنين والعلوم الصيدلية والكتابة الطبية. في الشأن الدولي متحدث باسم الوزارة الداخلية الإسبانية يقول إن عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم خلال محاولتهم دخول جيب سبت الإسباني في شمال أفريقيا أمس الخميس ارتفع إلى 18 قتيلا بعدما اندفع المهاجرون من المغرب برا وبحرا. ووزارة الداخلية الإسبانية تفيد بأن تقديرات أولية تشير إلى أن نحو 49,000 مهاجر عبروا الحدود من المغرب إلى سبتة خلال الساعات 24 الماضية. منظمة Human Rights Watch تقول إن جماعة الفيلق الإفريقي الروسية شبه العسكرية قتلت 8 مدنيين من بينهم 3 أطفال في مالي الشهر الماضي وذلك خلال غارة جوية وصفتها المنظمة بأنها عشوائية وغير قانونية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل في أحلى صباح. إلى اللقاء.
7: Take care.
3: في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.

0: الجو التونسي بيان سور، والنغمة والصوت التونسي نبيها كراولي محليها كحلة لنظار. دونك هكا الكلمات صح ولا خاطر سالي المخرج غزرت لي قلت زعما مش كحلة لنظار حاسلو محليها غنيتنا التونسية. بالحق محليها النغمة التونسية الصوت التونسي الجو التونسي اللي نبداو بيه ديما ساعتنا هذيا معاكم في أحلى صباح، لأنه بالنسبة لي لغالب هكا بيلي يبدأ معدل على التسعة لازم تكون فما غنية تونسية اتذكرني بصباح الناس. اليوم الحلقة الأخرى اللي معاكم في أحلى صباح إن شاء الله يا ربي على امتداد شهر هذيا، ونستكم عملت لكم جو بعثت فيكم الطاقة اللي نحب نبعثها فيكم الإيجابية، سمعتكم الأخبار في وقتها الأكتواليتي ما فيتكم حتى أخبار، وخاصة مش فايدة في الأخبار كهو الأخبار الصحيحة. معنا ديما نعود ونقوله سلوغون بتاعنا أنه متلقى عنا كان الصحيح في الصحيح على 71-113-013 باش نتوحش وانا صندوق عجب. على ذي اليوم عادة من نهار جمعة يكون عنا موعد أكها واحد مع صندوق عجب، فاليوم من غير ما نشعر قلت ليلة لأن التلمو مش نتوحش صندوق عجب لازم يكون عنده زوز مواعيد كالعادة على 71-113-013.
1: صندوق عجب
2: تمشي بالسلامة ترجع بالسلامة، الله يكون معك جهون سونك ويراك، تمشي تمشي تمشي ترجع بالسلامة جهون مزيانة، إن شاء الله عطلة موفقة يا جهان طيبة محليك ولا تعودنا بيك، والله نحبك برشا ربي صلى يهنيك أختي يسرك ويسعدك أنت وعائلتك، إن شاء الله في عودة قريبة ونتمنى لك ديما النجاح والتفوق يا جهان يا غالي، نحبك برشا برشا نحبك برشا هوني في الجانب التونسي يا جهان في تونس تحدي. صباح الخير صباح الخير يا جهان ميلاد يا أحلى يا أحلى مذيعة في العالم كل بالنسبة لي أنا، وصباح الخير يا عايد عرب ما جابوك عرب يا عايد عرب بالرسمي تتحدث علينا احنا وفي بلاستنا احنا، شابو ليك شابو ليك شابو ليك من كل عام يكون على قناة إذاعة مزيك.
3: ألو عسلامة صندوق عجب ليه تو قمت في مساحة تجارية كبيرة مثل نسميه الأسماء ضرب اللهفة على الماء ما فهمتش تو الماء موجود يا ودي هم يحطوا الوحدة جيهم مساكن الخزامة يحطوا العباد هات هات مرأة بالليل زوج شريوات معبين بالماء يعني اللهفة دي كل هوتو جد الماء كيفاش قام اللهفة يديكم ربي يديكم ربي بالليل واعيهم واعيهم الموقوف قد اللي تنجم تاخده هاو.
2: بارك الله فيك يا صندوق عجب، أنا عدي لي هالكلمة نوفل ولدنا العزيز الغالي يا نوفل أضحك أضحك احنا البرنامج هذا عجبنا على خاطر ضحكتك كالضحكة الحلوة كالضحكة البريئة كالضحكة متاع كالبيبيات الصغار ضحكة ما فميش ما أحلى من ضحكة نوفل الورتاني في برنامجه ميدي باول شنية هي أكاو الجدة تشكر فيك وتدعي لك بالخير أنت ولي معاك الكل وخاصة صندوق عجب خاصة صندوق عجب اللي يسمع فيها واللي يسمع في تسجيلي ويعدي لي كلامي، هذه جدتكم عمرها 82 سنة كالجدة اللي بسستيري هذيك
4: بربي ما نحب تشوفونا حد المسؤولين نتاع شركة لسنتي المترويات من الساعتين نتاع الجاية وقت خروج الموظفين في الصنزينيك يقعدوا العبادة متايشة من الساعتين حتى للخمسة، وبعد يقول لك برا خوذ مترو من برسعدون وابط البرس خوذ مترو من برشلونة وابط برسعدون وبعد خوذ الكار علاش ما تجيبوش الكيران على الأقل في قدام بحث برشلونة جنب المترويات.
1: صندوق عجب ابدأ سباحك

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك فام.
1: في ام جي جمعة سبت أحد سومنا مع أحد جلدوش سفخيش 500 مليليتر ب3990 في عوض 5590. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: ابدا سباحك

0: صلي بلو على موزيكا فام 9:18 دقيقة.
1: ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
0: ممنوع ردوا بالكم ممنوع من توا وحتى ل 15 سبتمبر انكم تدوروا بالكواد والا بالدراجات اللي ما فيهاش ولا فيها بلوتو صوت ليشابمون القوي، سينو تتعرضوا لعقوبه. خلينا ناخذ اكثر التفاصيل. هذايا اللي صدر عن بلديه منزل جميل في بنزرت. مراد الدلاجي زميلنا يعطينا اكثر التفاصيل. مراد صباح الخيرات.
2: صباح النور جيل. مرحبا بك. مرحبا بكل مستمعي راديو موزايكا فام.
0: دونك
2: هذا قرار هذه خذته بلديه منزل جميل. هو القرار هذا تنزل يا جهان في اطار تنفيذ خطه العطله الامنه والحفاظ على راحه وسلامه المتسكنين. نعرفوا بلديه منزل جميل من اكثر الاماكن ربما اللي فيها في ولاية بنزرت نقولوا احنا اللي فيها الدرجات الكبيره وفيها معناتها الكواد ويروحوا مواطنين في الخارج والناس تحب تتفرهد. لكن في المقابل تقول لك البلديه معناتها فما مواطنين في وسط البلاد يزود أنهج رئيسية كبيرة تساوي ربما الأنهج هذه تشجع على الحركة أكثر وعلى معناتها الواحد يحوص فيها أكثر. جيت بلدية خذت القرار قل لك من 9 متاع الليل حتى المصفعة متاع الليل وحتى 15 سبتمبر
0: من 8 متاع الليل ولا
2: وقت 8 متاع الليل من 8 متاع الليل
0: من 8 متاع الليل حتى للأربع متاع الصباح
2: تمنع معناتها مرور هالوسائل معناتها الدرجات هذه الكبيره. علاش نعرفوا الحس الكبير نتاعها الغادي في المنلانه الجديه فما المقاهي فما المحلات فما معناتها العباد تمشي وتجي وتحوص الغادي ونعرفوا اللي صوت نتاع هالدرجات هذه صوت قوي برشا الكوات لازم تمثل معناتها حتى خطب على المترددين. وعلى هذا خذت القرار هذا البلديه احنا كنا اتصلنا بهم وهذا اللي فسره لنا اليوم.
0: دونك يكونوا في زوج شوارع رئيسية حبيب بورقيبة و 17 ديسمبر.
2: تبقى آليات التنفيذ هل أنها معناتها تنجم البلدية وحدها تنفذ معناتها القرارات هذه وإلا لا؟ هذا يبقى السؤال المطروح لأنه آليات التنفيذ البلدية تاخذ القرار لكن التنفيذ مش عندها هي وتعول برشا هي على الوعي معناتها نتاع العباد. وإن شاء الله ما تدري تنظم احنا هذا شو نقول.
0: اي وبربي مدام هوني نحكيه على الوعي ومدام تحين المستمعين الكل في بنزرت الوعي زادة على بارابور القنطرة بنزرت. الظاهرة دي نشوفوها كل صيف معناها كيفاش يطلعوا فوق القنطرة ومن القنطرة ينكزوا دي بلونجون.
2: فما هذي ما تحاجة خاصة بنزرت لك شاشر صغار لهنا وطولوا حتى نبو فوقاني
0: اضحك مراد يختر. هذا اختر هو
2: اختر.
0: هو ممنوع هو اختر معناها ما يجيش
2: كل العباد معناتها كيمي هما علاش يعرفوا تولد جيت العباد جيت صورها من الغادي وناس تاخذ في السلفيات وناس تعمل في اللايف يوليو خشاشه صغار هكوما ستر الله ربي بقى عليهم الستر هما هي فرحوا معناتها يقول لك شوف شكون اللي يعمل في سبيكتاكل ناس تجي تصور فيهم
0: سبيكتاكل معناها حياتك في خطر انا سبيكتاكل ما عادش فيها سبيكتاكل معناها هاك انت قلت صغار دونك ان شاء الله الاولياء يوعيوا صغارهم لانه احنا ما نحبوش نحكيوا لا قدر الله حوادث وديزاكسيدون وحاجات اخرى اللي ما نحبوهمش السيناريوهات هذوما وكل عام يتعاودوا فيديوهات بالحق تخوف معناها من فوق القنطره من اوب وينكس.
2: اما في علاقه بقرار منع نتاع الدراجات خلينا نقولوا اللي ظاهره في كورنيش بنزرت اكثر برشا يعني من اللي موجوده في منزل جميل. ان شاء الله في كورنيش بنزرت يكون فما قرار زاد من النوع هذا لانه تدخل انت مثلا للريزو سوسيو تلقى جماعه الكورنيش والمتسكنين غادي متقلقين ياسر ياسر ياسر من المطارات الكبار اللي يتلموا معناتها في الكروت وبعد يهبطوا على الكورنيش وما نحكيلكش جهين سبكتاكل اللي عملوه كل يوم.
0: هاي ميخسي يعطيك صحة مراد الدلاجي سبكتاكل ذي يا ربي فضلك شكرا ليك. تحية لمستمعينا في بنزرت سبكتاكل ذي راه مش مقتصر كان على ولاية بنزرت نشوفوها في كل الولايات معناها كان نسألكم توا على 23513000 على الواتساب ابعثونا القلق اللي يصيرها مع المطورات ذي الكبيرة الحس متاحهم اللي احترام زادة كيف معناها حتى على التروتوار ولينا ما نجموش حتى نهزوا الصغار على التروتوار وليو عروض بهلوانية بالأبارما في الكياسات يوريك معناها كيفاش هو ينجم يسوق على عجلة أكهو أما ما قراش حساب لا قدر الله يمشي في سيناريو آخر كيفاش تكون الحكاية. ربي يستر الناس الكل. كانوا بعضنا على موزايكا فام حتى ال11.

0: بدنا نولع. هذا فارس كرم باش تلقاوه معنا بعد شوية على موزايكا فام 9:28 دقيقة باش نحكيه وضيفي بعد شوية مع عميد المهندسين. فما موضوع يهم المدة هذه العائلات والطلبة اللي نشحوا في الباك وباش يقراوا هندسة وني حايرين بين عديد المؤسسات الجامعات والمدارس وعمادة المهندسين تدخل على الخط وتقولكم ردوا بالكم من هذه المدارس وهذه المؤسسات لأنه تقريب ما نستعرفوش بها. شو التفاصيل بعد شوية.
1: كورنيش ويكاند
2: محلاه التقديم. مرسي بوكو. كما بوكو توشي
3: قصة حب المرأة اللي حبيت أخذيتها معتها كنت حب معتها بالحق معتها علاقة حب نحبها لتوا
4: كنقعد في قهوة الناس تجي وتسلموا عليا ويبوسوني وتصوروا معايا نفرح كنشوف الحبيب معتها يسلموا عليا ويحبوني ويتصوروا معايا هاي قبلتني لعبت
5: اي يعطيني شوية عاطفة ما تحسسنيش لي انا انفيتي وانت
6: زفت كامل عمرك ما كنت
5: فعل معايا اخوي
6: فعل معايا انا اخوي
1: أنا سلاح الدين السكوحي ونستناكم في كورنيش ويكاند خاطر أحلى الحكايات تبدأ من هنا ضيوف يحكيوا بصراحة قصص أسرار ضحك موسيقى مهرجانات وتتبعوا كل الأخبار الثقافية كورنيش ويكاند كل سبت وحد من 7 لـ9 متاع الليل وكل ويكاند نعيشوا الثقافة طريقة مختلفة
7: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم الويكاند هذا 100 غرام فرماج غرويير مازدام 5750 في 8200
8: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
9: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون ميلا باش تستنى باش ترزيرفي سيجور صغيرك بلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزيرفي من تاو ترافل تو دو لي بري تو دو
1: امتى سباحك

0: انت سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: إن شاء الله صبحيتكم زينة كل مستمعينا. نختم بعضنا 9:34 دقيقة. فرحنا أنه يكون نظيفين صبحوا عليه عميد المهندسين سي محسن الغرسي. صباح الخير سيد العميد، مرحبا بيك.
2: أهلا وسهلا وتحية هندسية صباحية.
1: الله على ما معنى تحية هندسية؟ كيفاش يكون الشكل متاحة الهندسي؟ نهارك زين سي محسن.
2: مرحبا بك. والحقيقة راهو معناها اليوم برشا بلاغات من كل الجهات قاعدة خارجة، وهذا ما يسهلش المأمورية على الطالب وخاصة الولي
1: بالضبط باش يعرف
2: في دم قلبه
1: بالضبط وين يعرف يحط سقيه. اليوم ولده نجح ويحب يعمل هندسة، اليوم يشوف بالضبط. البلاغات من عندكم اليوم زاد كيف نوعا ما فما تحذير، هو تحذير تقريب كل عام تخرجوا باش تقولوا ردوا بالكم من بعض المؤسسات، راهو احنا كعمادة ما نعتمدوش عليها، راهو التكوين نتاعهم ما يمشيش مع تكويننا احنا، مش كل مؤسسة راهو تعمل في الإشارة هذية فإنها باش تعطيك هذه الشهادة. دونك هوني خلنا ندخلوا في البلاغ الأول متاعكم كعمادة المهندسين.
2: هو في الحقيقة معناها ما نحبش نبدأ بالبلاغ متاعنا، فاتر برشا بلاغات كما بتاع وزارة التعليم العالي وكما والبارح معناها البلاغ متاع الاتيكا اللي الحقيقة احنا كمنظمة عريقة في البلاد وعندها تاريخ، والاتيكا عندها دور كبير في النسيج الاقتصادي. احنا نحترموها ونحترموا كذلك كل هياكل الدولة والمجتمع المدني. لكن في نفس الوقت نحب نوضح حاجة، ان راهو من حق عماد المهندسين ان يتوضح موقفها ومن حق الرأي العام سواء كان طلبة عائلات اولياء انهم يفهموا حقيقة الموضوع بعيد على الخلط والضغط الإعلامي خاصة.
1: أي وضح لنا أنت موضوع البلاغ. أي فيما يخص من يملك صلاحية تقييم جودة التكوين الهندسي والاعتراف به.
2: أي لكن بصراحة قريت البارح البلاغ متاع الاتيكا فرحت برشا، لكن في نفس الوقت كنت مستاء. فرحت على خاطر منظمة عريقة كما الاتيكا رجعت تصدر بلاغات وتتفاعل مع مسائل تهم الرأي العام بعد فترة طويلة من الصمت. ونقول بكل تواضع أنه المهندسين وعمد المهندسين ساهم في تحريك نقاش وطني، نقاش مهم حول جودة التكوين الهندسي ومستقبل مهنة الهندسة في تونس.
1: وتغششت عليه.
2: لكن في نفس الوقت كنت مستاء كما قلت لك، حتى كنت نتمنى أن العودة متاع الاتكاء هذه للنقاش العام تكون حول ملفات اقتصادية، حول ملفات اجتماعية كبرى اللي يعيشها المواطن التونسي اليوم، كما شح المياه، كما انقطاع الكهرباء، كما كلفة الطاقة، كما ضعف الاستثمار وغلال المعيشة والهجة الكفاءات اللي يحكيوا عليها. كنت أتمنى من اللي كان يتعطينا حلول عملية حول أزمة الطاقة، حول شح المياه، وحول خلق مواطن شغل حقيقية. واليوم كحكيت على الهجرة متاع المهندس، قلنا خاطر هجرة المهندس ما جاتش من فراغ. المهندس التونسي كي ملقاش أجر محترم، كي ملقاش تقدير داخل المؤسسة، وكي حس روحه ما عندوش أفق مهني، طبيعي يفكر في الهجرة. وهنا القطاع الخاص عنده مسؤولية في الموضوع هذايا، والاتيكا كممثلة لجزء مهم من المؤسسات الاقتصادية لازم تكون شريك في الحلول مش كان في البلاغات. نرجع الموضوع
1: سيد العميد،
2: شو المشكل اليوم؟ بصراحة أنا من رأيش أنه فما مشكل. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي اللي تعطي التراخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاص
1: اللي تقيم جودة التكوين،
2: حتى نقاش هذا ما فيه حتى نقاش، هذا يختصاص الوزارة وإحنا كعمادة نحترموه بالكامل. لكن في المقابل رأى الترسيم جدول عماد المهندسين راو مباشرة مهنة الهندسة، إسناد صفة المهندس من الناحية المهنية هذا قانون من مشمولات العمادة،
1: يرجع للعمادة.
2: وهنا لازم نفرق بين حاجتين، بين الشهادة العلمية من جهة وبين اللقب لوتيتر دانجينير من جهة أخرى. الشهادة العلمية راي تسندها مؤسسة تعليم عالي معناها مرخص فيها، أما راو لقب المهندس راو ممارسة مهنة الهندسة، راو الترسيم بجدول العمادة هذا عنده شروط مهنية وعنده شروط قانونية أهمها التثبت في مسار التكوين الهندسي، أهمها أنه نعرف الاختصاصات، نعرف البرامج، نعرف جودة التأطير، نعرف الاعتماد وشكون يحترم المعايير الدنيا اللي تحمي اليوم قيمة شهادة المهندس التونسي. مش كون صريح، العمادة راهو ما جاتش ضد مؤسسة معينة وما قالتش رأيي ضد التعليم الخاص، مش كون واضح. بالعكس، احنا مع كل مستثمر في العلم، احنا مع كل مؤسسة تكون مهندسين بمستوى محترم، احنا مع كل مدرسة عندها برامج واضحة، عندها اعتماد حقيقي، العمادة تساندها والعمادة تتعامل معها بكل احترام. لكن التلاعب بشهادة المهندس اليوم راهو خط احمر.
1: ما معنى التلاعب بشهادة المهندس؟ يتم اسنادها لناس ما يستحقوهاش؟ ما معنى؟
2: انا ما نحبش نقول الكلام هذا، لكن خليني نقول بكل صراحه بكل وضوح.
1: انت قلت لنا التلاعب
2: اليوم. تفضل. اليوم وزارة التعليم العالي نشرت قائمه فيها 28 مؤسسة. عماد المهندسين كي ثبتت في الملفات والوثائق المقدمة لها من هذه المدارس، معناها نشأت قائمة ضم 23 مؤسسة.
1: اي شلقيته في 23 مؤسسة.
2: الاشكال اليوم ما يتعلقش لا بالوزارة لا بالعمادة، اليوم الاشكال انه فما 5 مؤسسات فقط لم تستكمل الى حد الان ملفها لدى العمادة، وهذنا فما سلا مشروع عراه، والشفافية فيها حاجة واجبة. كان نقول لنا الثلاثة مؤسسات
1: هذوما، كي تقولي 5 مؤسسات لم تستكمل ملفاتها عند العمادة، يعني ما هيش غير مدرجة ضمن القائمة، معناها غير معتمدة عندكم؟
2: ما درجناش علاش، خاطر اليوم راهو معناها من حق الرأي العام، من حق العائلات، من حق الناس كل اليوم باش يطرحوا سؤال بسيط، علاش المؤسسات الخمسة هذية ما قدمتش برامجها، ما قدمتش اختصاصات، ما قدمتش الوثائق نتاع الاعتماد نتاعها،
1: علاش
2: ما قدمتش ما يثبت جودة مسارها التكويني؟ يعني ندرى المؤسسات هذية معناها تعتبر غير معنية بإجراء التثبت اللي طبقناه على بقية المؤسسات، يعني ندرى وثائقها غير مكتملة، ولا انه بعض الاعتمادات انتهت الصلاحية نتاعها. انا ما نحبش نوجه اتهام مسبق لحد، لكن
1: انت تحب تطلب انه من
2: نرفض ان تتحول المساله الى ضغط على عماده باش تتخلى على واجبها القانوني. كي نقراو بعض المواقف وكي نقراو بعض البلاغات الاخيره، العبد يفهم مليح انه شكون يحب يحول النقاش من سؤال حول الوثائق وحول الاعتماد وجوده التكوين الهندسي الى ضجيج علني. لا احنا راهو كعمادة ما طلبناش المستحيل، العمادة طلبت فقط ما قدمته بقية المؤسسات،
1: معناها العادي انه 23 مؤسسة الخمسة اللي هذوما ما قدموش
2: مضبوطة،
1: واضح
2: وثائق اعتماد، معطيات حول الإطار التدريسي، قداش عندك مخابر، شون عدد المتخرجين، اذا كان ملفك كامل الباب مفتوح، القائمة راهي حتى اليوم قابلة للتحيل، ما خرجش الناس كونجي، وتعسفت على الموظفين باش ما يخرجوش كونجي، باش معناها حتى اليوم مسألة حساسة. أما إذا كان الملف غير مكتمل، ما يلزمش نطالبوا العمادة أن اليوم تغمض عينيها، ويلزم نتحملوا مسؤوليتنا كاملة في ترسيم الخريجين، معناها باش توفر كل عناصر التثبت. أنا نحب نقولها بتعبير تونسي راهو بصراحة، اليوم راهو في المجلس، المجلس العماد هذايا ما عندوش مؤسسة على رأسها ريشة اللي عنده وثائق كاملة يقدمها. العماد اليوم مستعدة تدرس الملف وتحين القائمة، لكن اللي ما يحبش يقدم الوثائق واللي يحب يعوض الوثائق بالضغط الإعلامي، هذا من الجمع شفر على عمادة أن يتفرق في مسؤوليته.
1: واضح سيد العميد، يعطيك ألف صحة العميد، عميد المهندسين سي محسن الغرسي، شكرا لك على تدخلك معنا على تفسير بالنسبة هل نوعا ما الشوشرة اللي قاعدة صايرة على البلاغات، ووضحت لنا قراءتكم ومطالبكم أنتم كعمادة المهندسين في الأخر ما تنجم تصب كان في صالح العائلة التونسية والطالب التونسي اللي يختار أنه يكون من بين مهندسين البلاد، يكون من بين مهندسين اللي يبنيوا البلاد في الظرف اللي احنا نعيشوه، لانه نعرفوا الارقام اليوم تقول انه فما اكثر من 45 الف مهندس هاجروا بلادنا، وفيهم العديد من مهندسين اللي عندهم الخبره الكبيره اللي احنا محتاجينها اليوم. كان بعضنا حدا لحداش على موزيك.
3: الو مالك سيف السنه راهو باش نخدموا بالليل ومن 9 نصف الليل.
4: باهي اسمعني تاخو انت جويلي ونخوانا هوتا
3: مشيت معاك اما شبش نعمل
5: حطو برشا موزيكا برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات
4: اي صحيت ونزيدو لي بون بلان سهريات وفستيفالات
3: اما شو مش نسميوها
5: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9 لنصف الليل تعدي اقوى وابنسيف كل ليلة مع اسمعي بن عيسى في جويلية ومالك العوني في اوت على موزيكا فام.
6: جمهور مهرجان بوغارنين الدولي الصيف يحلى مع أروع السهرات الفنية من 26 جويلية إلى 3 أوت. البداية يوم 26 جويلية مع النجم العربي وائل جسار في سهرة استثنائية. 27 جويلية عرض موسيقي مميز بعنوان صدى الأطلس للفنان عطيل معاوي. 29 جويلية الموعد مع نور وسليم عرجون. 30 جويلية سهرة مع الفنان وليد التونسي. 1 أوت أجواء جزائرية مع مجموعة البسطة. 2 أوت لقاء مع الفنان حمزة بوشناق. 3 أوت مع سهرة المالوف مع الفنان سفيان الزايدي في احتفاء بالموروث الموسيقي التونسي. تباع التذاكر على موقع guichet.tn وبداية من يوم 22 جويلية 2016 بفضاء المركب الثقافي علي بن عياد حمام الأنف. مهرجان بوغارنين الدولي موعدكم مع الفن والفرجة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبمساهمة موزايكا فام.
5: ابدأ سباحك

0: أخرى معنا من أحلى صباح، وكما كل نهار جمعة لازم يكون فيها الشيف وفيق حاضر ورمزي في إيفازيون، وتبدأ عاد بغنية طربية.
1: عنابي يا عنابي يا
0: كرم محمود في عنابي، خليكم تسمعوها بعد الأخبار.
2: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
3: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
2: النقاش به في حصة إذاعية
3: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
4: يقول لك أعطيني وين؟
2: كمل. أكثر أخبار،
3: مصادر مطلع على مزيك،
2: أكثر تحليل.
4: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت، أي ولا سعارة؟
5: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
2: أكثر حكايات،
6: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
2: ذكر السناي ضر تعب أكثر منها،
6: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
2: استهتار بالنظافة فوق الخيل. ميدي ماك مثيل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك فام.
7: أنا صحرور
8: وأنا جي جي،
7: أحنا أصدقائكم من عالم ماجيك سيتي.
8: السيف جي والبروغرام كالعادة بحذينا في ماجيك سيتي، نهزوكم كبار وصغار لعالم أحلام، كل لعب وكادويت في دي مانيش كبار ودي جو فيديو وحتى من لي جو فيار.
7: يا محلاه السيف في ماجيك سيتي،
8: نستنيوكم في ماجيك سيتي، تيمي سيتي وأزور سيتي. سيفك ماجي في ماجيك سيتي.
9: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43، دورة استثنائية تونسية وعربية، يقدم لجمهوره الكبير. السبت 1 أوت الموعد مع سهلة الفن الشعبي مع والد الصالحي.
10: جربنا هالصحبة ما ثماشي صحبة شي ما ثم.
9: تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكيرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تيوني سيتي، أجيل، ليلا و موزايك فم.
11: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى الاثنين اوت حكة 24 طابع فروماج فوندو التارتيني دو لا مارك كارفور 6990 في عود 7490.
12: راديو موزايك فم تونس الاخبار.
13: موجز الأخبار، أهلا بكم. عدد من المستثمرين التونسيين المقيمين بالخارج يدعون خلال الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج بباجة إلى تغيير عدد من القوانين خاصة في المجال العقاري والتي اعتبروها معيقة للاستثمار سيما في القطاعين السياحي والفلاحي. وفي سياق متصل، المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية الغربي تدعو إلى ضرورة إرساء آليات مالية مبتكرة من أجل توجيه التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج بصورة أفضل نحو استثمارات تحدث قيمة مضافة وتوفر فرص عمل وتحدث أثرا في الجهات. وحدات الحماية المدنية تقوم خلال 24 ساعة الماضية ب 547 تدخلا، منها 78 تدخلا لإطفاء الحرائق و 173 تدخلا للنجدة والإسعاف بالطرقات وثلاثة تدخلات بالشواطئ. بلدية صفاقس تدعو متساكني المنطقة البلدية إلى المحافظة على النظافة العامة وتنظيف دهاليز العمارات وكل نقاط تجمع المياه الراجعة لهم بالنظر والتي تشكل بؤرا لتكثر الحشرات وانتشارها، وذلك لمعاضدة مجهودات البلدية في مكافحة الحشرات. في الشأن الدولي، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تطالب بتعليق عضوية إسبانيا في منطقة شنغان عقب دخول آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى جيب سبت انطلاقا من المغرب، وصفة مشاهد وصول المهاجرين غير النظاميين بأنها صادمة. وميلوني تقول إن إيطاليا تعقد اجتماعات مع الجهات المختصة، مضيفة أنه بمجرد انتهاء الاجتماعات سيكون الاتحاد الأوروبي مستعد للتحرك بما في ذلك اتخاذ تدابير استثنائية مثل تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا. وكانت وزارة الداخلية الإسبانية أفادت اليوم بأن تقديرات أولية تشير إلى أن نحو 49 ألف مهاجر عبروا الحدود من المغرب إلى سبتة خلال الساعات 24 الماضية. السلطات الفرنسية تسمح لآلاف السكان الذين تم إجلاؤهم من جنوب غرب البلاد بسبب حرق غابات ضخم بالعودة تدريجيا إلى منازلهم، وذلك بعد أعلان السيطرة على الحريق الذي استمر لأكثر من أسبوع وإنهاء أوامر إخلاء 12 منطقة في غرب وجنوب غرب بوردو، مما سمح لنحو 144 ألف شخص من أصل أكثر من 220 ألفا بالعودة إلى منازلهم. شرطة لندن تلقي القبض على مواطن يحمل الجنسية البريطانية والأذربيجانية في قبرص للاشتباه في تجسسه على قاعدة جوية بريطانية في الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط وتزويد الحرس الثوري الإيراني بمعلومات. هذا الخبر، نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل في أحلى صباح. إلى اللقاء.
12: الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من سنة الجمعة من 6 إلى 11.

0: ومرشي.
1: أي بعد الغنية الترابية نهزوكم الوين بش نهزوكم الجيبس. وتحية لمستمعينا في جيبس معنا محمد صالح مريد زميلنا ومراسلنا يعمل بينا دولة في المرشي. صباح الخير محمد.
2: وأخير زيان تحية ليك وتحية لكل مستمعي مزيك ومشاهديها.
1: شنحوي الجيبس منسمة شوية اليوم ولا بديت تسخن؟
2: أول حاجة مش نبدأ بها هي الحمد لله بعد أيام تاعك السخانة اللي كانت تخرجنا من سنتنا. المهم الآن النسمة والطقس يعني مقبول ويعني صيف عادي. الآن عدنا إلى المعدلات الطبيعية وإن شاء الله الموجة الحرارة هذيك ما عادش نشوفوها هي وقصان الضوء الماء إن شاء الله ما عادش نشوفوه
1: إن شاء الله. هاي شنو دورتنا اليوم؟
2: باي ساعة خلنا نعطيك كلمة. وموجة الحرارة هذيك والصيف كما حاجات في جابس تولي عاد التجارة بتاعها رايجة. ثم القفة الجبسية المظلة الجبسية والواحد الجديد دخل العنصر الجديد دخل هو المروحة الجبسية. شفتك في استوديو تمروح وكان جيت بمظلة جبسية المروحة نتاع المظلة الجبسية يعني بالنسبة للمظلة الجبسية فما من 20 دينار توصل حتى 70 دينار النوعية الجيدة. عندك المراوح من 2000 إلى 2500 إلى 3000 المروحة اللي تستعمل لتبديل الطقس. عندك شفنا المظلة والمروحة والقفة الجبسية. القفة الجبسية اللي تستعملها باش تمشي البحر ولا باش تقضي القضية نتاعك هذه القفة الجبسية زاد كيف من 20 حتى ل 30 وثم 15 20 30.
1: اي
2: الجولة نتاعنا في سوق دارا اذا شفنا اللي البصل بدينار و35 الفلفل الحار 2300 الفلفل احنا 4600 من 4300 حتى 4600 بالنسبه للجارد 4600 البطاطا 2300 وثم حتى 2500 الطماطم كما قلنا دينار الكرنب 2000 الفقوس من 18100 حتى 2300 بالنسبه للحم عندنا الأجنب 35 دينار و400 يعني أجنب خلط 35 دينار و400 الحم مفروم 46 دينار الحم العلوش كل عادة أسوأ طالعة يعني من 59 حتى 62 إلى غير ذلك الاسكالوب من 18 دينار حتى 22 دينار تم ارتفاع شوية في اللحوم البيضاء الحنة الجبسية 10 دينارات الملوخية 10 دينارات تم الحوت في جابس تم القروس من 25 حتى 26 مربى روا وبالنسبة للوراطة من 20 حتى 23 دينار للغلة عندنا العنب 6900 البطاطاية من 5800 حتى 6500 البطيخ من 11100 حتى 1350 الدلاع ثم ارتفاع طفيف الدلاع ثم من 950 حتى 1200 وثم النزاس يعني الانزاف من 7000 حتى يوصل حتى 10500 هذه الجولة اللي خرجنا بها في سوق جارة من في جابس وإن شاء الله معاش نشوفوا السخانة هذيك وجابس مشهورة كما تعرف أنت بالصرف ونحب الفرصة هذه نوجه تحية لكل امرأة جابسية تعمل في المظلة وتعمل في القفة وتعمل في المروحة بطريقة تقليدية في المنزل باش تقري صغارها وباش تقيم بعائلتها نوجه لها تحية في هذا الصيف.
1: يعطيك الصحة محمد صالح مجيد شكرا لك تحية ليك ولكل مستمعينا. كنتوا في جيبس كنتوا في أي ولاية من تونسنا العزيزة كنتوا البرز ده كيف تسمعونا سيغ لونيت وتتواصلوا معنا وتتابعونا على الباج والشين متاعنا يوتيوب ده كيف والباج متاعنا أحلى صباح على الفيسبوك وتتواصلوا معنا تنجموا حتى على الواتساب على 23 500 و13 ألف. قفيفتنا سيء عامرة إن شاء الله ديما عامرة من ندخل الكوجينة بعد شوية مع الشيف وفيق.
0: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
3: ميزيتيه لحد 2 أوت لو غران سبكتاكل ان تونيزي عشي قنوبة المهرجان في فول أمور جماد مع نجوم الفن الشعبي تليلي القبسي نجمة ذا فويس أنس بن سعيد هشام سلام مصطفى الليجي
4: يا بابا حي يا بابا ارد السواش
3: والفنان عبد الوهاب الحنيشي عشا عشي جنوبة المهرجان في فولا مورجمال. أفو ريزرفاسيون في لانشني 09-09-09 تسكرتي فانتين ولا على أبليكاسيون إيجا بمساهمة موزايك فام.
0: إمتى سباحك؟

0: وانت سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: معكم على مزيكا فان في احلى صباح في النص ساعه الاخرانيه معكم, وكل يوم كل نهار جمعه لازم يكون حاضر لهنا في الاستوديو, ما نستغنيوش عليه على ضماره على خفه روحه وعلى خاصه
2: شكرا شكرا
1: لروسيت بتاعه. شوف وفيق شي حوالك قبل
2: صباح الحمد لله شد في ربي الحمد لله
1: الحمد لله تطفي تدبره جديده
0: دبره صيفي كل نهار جمعه مع شيف وفيق.
1: يعني قولك الحق
2: اي
1: بطلب من جمهور
2: بطلب من جمهوري
1: والله يصدق حلفتك والله
2: الحمد لله
1: عندك جمهور كبير, فاللي راني يقول لي ما حليكم انت وشيف اما يجي جيش تعمل فيه يزي نقص
2: صحيح
1: فهمنا
2: بين
1: فهمنا بين هو ما يجيب حد شيء وبين هو ما يودكش وبين هو مش كريم معك في الدويقه ما عادش تجبد له, فاللي ما قررت اني ما نجبدهمش
2: جمل عملت لهم فونتير قبل ما تخرج كونجي انت مخليه الوصايا تبارك الله عليك اللهم صلي يعني مخليه الوصايا للي بعدها معناها فهمت
1: لا لا هذه علاقتي انا وياك ما فهمتش بعدا
2: تيريت فهمت تفهم احكي بها حسب
1: انا هاني سكت وكا
2: مش مشكل
1: صباح
2: الحمد لله تبي جيجي الحمد لله نعملوا حاجه صيفيه اوكي البطاطا راهي باهيه برشا في الصيف سي تان فيكولون راه اون بلوس كي تتاكل وتتعمل اون بون ريسيت تطلع حاجه بنينه مش نعملوا ريسيت نتاع سلطه البطاطا مش تتعمل باللونشوه شو بتاعنا التونسية راهي حاجة بنينة برشا برشا مازلنا ما نعرفوش ناكلوها في في في في في الماكلة بتاعنا نعرفو كان نحطوها في سلطة ولا شوية بتتر في المقرونة وحتى في المقرونة ما نستعملوش برشا اون بريفير نحطو التون في الـ في الـ في الانواع نتاع المقرونة معناها اللونشوة الأكثرية ما ماهيش موجودة ورانا نجمو نعملو بها برشا حاجات اونتروتر السلطة هذه مش ناخذو البطاطا نتاعنا توا بطاطا غير الملح ما تنساوهاش بربي نعاودها نقولها ديما راهو السيزون هذه راهي وقت البطاطا نتاع غير الملح اللي هي من احسن الانواع نتاع البطاطا الموجوده نجم نقول لكم في العالم زاده كيف كيف سبونتا هذه بالنسبه للطياب نتاعها طيب القشره نتاعها جوست اون لابروس ناخذو لي ميم كاليبر الكل نتاع البطاطا نتاعنا جوست نحيو لها الليكسي نتاع التراب وكل شيء ونعملو لها غسله باهيه مليح مليح ومن بعديك نحطوها طيب في نحطوها طيب في الماء الغلوه الاولانيه معناها ماء بارد تحط فيه كعبه البطاطا تخليها تطلع الغلوه الاولانيه هي تطلع الغلوه الاولانيه وانت تسكر عليها النار اوكي تسكر عليها النار درايجين من زمان تقعد في الدرجي من زمان تقعد من بعد نعملو لها نخليوها تبرد على روحها نقصوها حتى بالقشره نتاعها خاطر القشره نتاعها تبدا رهيفه وبنينه كي نقصوها باش نبردوها بالزيت زيتونه والملح والقرص معناها ريتها هي سخونه تصب عليها شويه زيت زيتونه تعمل عليها عصره قرص وتحط عليها شويه ملح لو طون اللي مش تبرد وكل شيء باش تعطيك انغو اكسبسيونيل بالنسبه للبطاطا هذه. بالنسبه لللونشو شو مش نعملوا لها مش نعملوا صوص باللونشو اوكي باش ناخذوا شويه زيت زيت نتاع اللونشو باش ناخذوا اللونشو هي بيضه باش ناخذوا البصل باش ناخذوا الكبار باش ناخذوا الزيتون الكل نحطوهم في مهراس ونقصوهم بالسكينه ما نضربوهمش بالميكسير ما نحبوش نعملوا كي صوص كي تبدا ايميلسيونيل لا نحبوا الطروف نتاع
1: نتاع
2: اللونشو يكونوا موجودين. بعد سي تري فاسيل في الطبق نتاعنا من اللوطا نعملوا رشه زيت زيتونه في الطبق كبيره نحطوا كعبات البطاطا اللي مقصوصين نحطوا الصوص نتاع اللونشوا هذاك البصل نتاعنا البصل نتاعنا ناخذوه ونحطوا عليه شويه ملح وشويه قارص شويه ليجيرمون كروكون هكا نزيدوه على السلطه نتاعنا كعبات زيتون عظم السمان راهو ياسر بنين ياسر ياسر كعبات عظم السمان صغار ونقصوهم على اثنين ونحطوهم على على السلطه تعطينا اون سلاده كان موجوده في التصويره نتاعنا زيتون فما زاد كيف كيف فما شكون يحط عليها اللوبيا الخضراء زاد بنينه ياسر اللوبيا الخضراء نتاعنا نحنا كي تقصها مع اللونشوا تبدا حاجه بنينه دونك السلطه نتاعنا اونشوا الانشوا والبطاطا هذه بالنسبه للروسيت الاولانيه. المقرونه خلينا نكملوا بروسيت مقرونه انا وجيجي شنو نعملوا روسيت مقرونه مش نعملوا اون صوص ماهيش الصوص روزي اللي يعملوها الناس الكل اللي بالطماطم وكل شيء هذه باش تتعمل بالفلفل الاحمر المشوي كلي ليجيرمون سوكري الحلو نتاعنا نحن دونك ناخذوا الفلفل الاحمر نتاعنا نعملوه مشوي مليح مليح بربي نحيو القلب الداخليني على خاطر فيه المراره فما الخطوط هذوكم هما اللي يعطيو المراره للفلفل نتاعنا نعملوه مشوي مليح مليح على الباربيكيو ومن بعديك نحطوه في الساشي نحيو له القشره نتاعو ونحطوه في البول اللي هو الميكسير نحطوا الفلفل هذاك نحطوا معاه شويه زيت نحطوا عليه شويه ملح شويه فلفل اكحل سنه ثوم ونضرب نضربوها الكل في الميكسير هذاك الكل مش تعطينا اون كريم معموله بالفلفل الاحمر اوكي دونك عندنا الكريم هذه حاضره مش نحضروا الكريم فريش على رواحنا, مش ناخذوا كعبات كروفيت وكعبتك شوريزو. شوريزو موجوده في السوق جوست كي نعملوه نحن سوتي باش يسيب شويه حروريه, دونك جو بريفير نطيبوا وحده ونزيدوا الكعبات هذوك في المقارونه في الاخر بكل. اوكي دونك المقارونه مش ناخذ مقارونه سباجيتي, مش نعمل الكروفيت نتاعنا, نحيو الراس نتاع الكروفيت. اوكي نسوتي كاين باش نعمل مقارونه كلي بزيت زيتونه والثوم وكل شيء, زيت زيتونه ثوم فلفل برابيد ولا فلفل المكوش نتاعنا نحن هذاك, نعملوه سوتيه هو الكروفيت, نحيو كعبات الكروفيت اللي طابوا فيسع فيسع. اوكي نخلطوا كل شيء مع بعضه, نزيدوا عليه الفلفل هذيك الصوص نتاع الفلفل صحيح الحينها, ونزيدوا عليها الكريم فريش. دونك عندنا لي دو كريم نزيدوهم مع بعضهم, نحطوا شويه ورق نتاع نعناع ورق نتاع حبق, نخليوها تعمل غلوه صغيره غلوه صغيره. من بعد نعاودوا نرجعوا كعبات الكروفيت نتاعنا نحن. بالنسبه للشوريزو هذوك نحطوهم في الفور وحدهم ولا في المقله, باش نعملوهم كيما الشيبس مش شيحوهم شدوهم قرمشينا كي شويه, وكالزايد نتاعها ماك الفلفل الاحمر وكل شيء يعني اللي يخرج منه ما نحطوهوش في الصوص, مش ما يبدوناش المطعم نتاع الصوص نتاعنا. اوكي دونك من بعد ناخذوا المكرونه نتاعنا سباجيتي هي سخونه تريز امبورطون, نحطوها في الصوص نتاعنا ونخلطوها مع بعضها مليح مليح مليح, ما ننساوش ضريبه زيت زيتونه, نرجعوا كعبات الكروفيت, نحطوا كعبتك الشيبس نتاع الشوريزو هذوك الكل يبداو موجودين غاديكا كروكان, زيدهم ورقات نعناع في الاخر بكل تعطينا مقرونه على كريم كريم روزي ولا كريم اورانجي هكايا بنينه ياسر ياسر, مش لازم بالطماطم تتعمل بالفلفل. وفما شكون زاده كيف كيف ديديكاس لخويا وعشيري داليا عبوده يعمل زاده كيف كيف بيعملها بالكورج بالقرع, وبنينه ياسر ياسر يعمل قرع احمر ويعمل الهروس والكريم فريش والثوم ويزيد عليها الكروفيت. دونك
1: شيف عبوده طنجين ذوق عندك مدام الشيف ما يذوق هذيك
2: طنجين طنجين اخذها انا وبعديك نهزلها
1: لا
2: سليم مش بيك
1: لا لا لا نفيق هكا
2: شميك سليم
1: نفيق انا راه ما انتم الكوجينه نفيس راه هكا لا نفيق
2: حسير حسير. بالنسبه للدسير نتاعنا اليوم مش نعملوا ان كرامبل اوريزان. اوكي يا با ميو ما فماش ماسل منهم, كعبات العنب نتاعنا يبداو باردين, ناخذوا كعبات العنب نحطوهم في الفريجيدير على روحها, نحضروا الكرامبل نتاعنا, نحضروا 100 غرام زبده 100 غرام لوز مرحي 100 غرام فرينة, ونلموهم الكل مع بعضهم هذوما, باش نزيد عليهم شويه بسباس بسباس اون غرام. اوكي نخلط كل شيء مع بعضه هذاك الكرامبل نتاعنا. الكرامبل تنجم تعمله دو فاسون, اما الشطر نتاع العنب تخلطه وتحطه فوق الكرامبل وتدخله في الفور انا مشي تيب يولي كيما زبيبه كيكه ويسيب المعجون نتاعه وكل شيء, تخرجك الكرامبل هذاك اللي عملته وبيان توريفي وكل. دونك الكرامبل نوازيت كيف كيف كونكاسي, ناخذ نوازيت كونكاسي وناخذ كعبات العنب نتاعنا نحنا البيردين اللي خرجناه من الفريجيدير, نحط في الصحن نتاعنا ولا يونسيت كروز, نحط الكرامبل من اللوطه, نحط كعبات العنب هذوك الموجودين اون كوش اخرى نتاع كرامبل, ومن بعد انت شو تحب تزيد, كان تحب تزيد اون كريم ريغوتا ماسكاربون كريم شانتي ولا اون بول دو غلاس فاني جي بي اس ريسم بنينا مع الكرامبل هذاك اللي يبدا تييد تعطي حاجه كروكونت ومزيانه ياسر ياسر. فوالا صحه بالشفاء.
1: ميرسي بوكو شيف
2: نقول لك جزيلا.
1: ان غون ريميرسيمون يعطيك صحه, استحملتني جتي كامل خريف كامل
2: انا
1: استحملني
2: اخف الاضرار الحمد لله الحمد لله
1: وكمل استحملني جويليا كامل فوالا
2: حتى من الميزان صافا ما فماش ما ما ما ما ما ما ما ما ما صارش مشاكل.
1: نعطيوك شهد التقدير وشكر.
2: شكرا جزيلا شكرا جزيلا.
1: ربي فضلك شيف,
2: يعيشك جيجي انت, ربي فضلك توجور اون بيل اكسبيريونس من كنا موجود معاك في في في مزايا كفام وخدمتنا وديما لي زون بوزيتيف من عندك انت حاجه بنزينه برشا برشا. ربي يفضلك وربي يفضلك صغيرات
1: يفضلك.
2: شكرا جزيلا
1: شيف والله يش تخلي على
2: عجبتك سليم فازا
1: ميكم تونا قد
2: فينيش فينيش فينيش معناها من معتبر تحسه هكا هو ذاك
1: بعد الفينيش بتاع شيف حتى حد ما ينجم يتكلم وفي
0: برا صيفي كل هالجمعه مع شيف وفيق ابدا سباحك.

0: جولدن ميوزك من 9 ل 10 متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزك على موزايك اف ام.
1: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
2: امتى سباحك؟

0: زمان لو تشوفوش نايقر على موزايكا فم.
1: إيفازيون كل جمعة على موزايكا فم.
0: بيان سور لازم يكون معنا ايفازيون كيما كون نهار جمعة على طول العام، لازم يكون حاضر معنا، يهزنا كل مرة، يهرب بينا لبلاصة مزيانة ويخلينا من خلال تصاور فيديوهاتو لديستيناسيون نلقاو ياسر ونكتشفو ونفيقو انه عنا برشا بلايص حلوين ومزيانين ويهبلوا في تونس. رمزي صباح الخيرات.
2: صباح الفل والياسمين جيهان، محلية المقدمة متاعك على خاطر نتخيل الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا تويكا عندهم نفس الاحساس، سيرتو في كل مرة هكا نقولوا لهم على ديستيناسيون يمشيوا ويعيشوا التجربة ويقولوا تيان ها ولا أول حاجة يكتشفوا بالحق بلايس مزيانين برشا في تونس. واثنين هم بيدهم يخرجوا مكالا ريتم أوردينير يمشيوا وهكا يتفرهدوا ويشيخوا كل، وإحنا كما نقولوا البوصلة متاحهم فكل بلايس اللي ما مش معروفين. هذيك علاش اليوم جيناهم برشا طاقة إيجابية، على خطر الرحلة متاعنا اليوم هيش مجرد خرجة، هي حكاية جديدة من حكاية تونس فيها بحر غابة وطبيعة تخليك تنسى الوقت وتعيش اللحظة. ربطوا الأحزمة وخليوا إيفازيون تهزكم في رحلة جديدة. نحبك يا بلادي درت ترابك وبزينك قعدت ندادي، نحكي لكم على تجربة عشتها في بنزرت العالية، نحكي لكم على بحر زين وفي ذاكرتي محفورة وقعدت ماشي جاي عليه كيف الكورة، شبيك حتى هي بحث أقصى نقطة في الأفريق، وكل ما نشوف التصور اللي تراو فيهم تويكا نعاود نقول شنو السر اللي فيك. عند موس يا سيدة ويا مادة، عند موس المزيانة اللي شطها خفيف وكله فينا، بلاصتنا تجي بين الكاب بلون وراس نجلة، تتبع الناظور من ولاية بنزرت واللي تبعد تقريبا 78 كيلومتر على تونس العاصمة. بحرنا اليوم نسميوه شط الباحثين عن السعادة لأنه بشتخدت له عندك زوز طرق، لولا أنه تدخل من شيرة العين الباردة بكرهبة عادية وغاديك فما بيستي وصلك للبحر تحاولوا تقدموا فيه قدمة نجمه، ومن بعد يلزمك تكمل على سقيق قريب 500 متر، هذيك ما نقوله معناها كرهبة عادية تنجم توصل للبوان هذية جيهين ما تنجمش توصلك للشط كريما، أما كما نقوله البلايس مزينين يلزم تتعب عليهم شوية باش تكتشف هزين اللي متخبي هذية وراء هالغابة المزينة. وتحاول قد ما قد ما تنجم وتكمل على سقيق 500 متر وكيف تشوف البحر وزين وتنسى تعب المشية وتولي ما عادش تحب تروح تلمو العومة غادي تعمل 66 كيف على خاطر بخلق روحك في شط وحدك. روشي على اليمين وعلى اليسار عامل كل كريك صغيرون هكية ديجراداسيون تاع الماء حلوة على الاخر والرمل صافي وجاي للون الذهبي وفي ظهرك الغابة، يعني في لحظة من لحظات تقول انا باش نكمل نعيش لهنا، تعيش القصة متاع كاستوي هكية وتعمل عيشة وحدك وتعمل موندو كامل في تبحيرة. واللي مغرومين والطريقة الثانية قلنا لازم تمشيها من تدخل من كرسنجلة تقود شق الغابة الكل، أما بعد لازم تدخل الرمل لازمها كات فوكات ولهناك نحكي وكات فوكات ولي المتعة دوبل على خطر الطريق في حد ذاته زادة باش يولي ممتع بخلاف أنك توصل البحر وتعمل العمى المزيانة هذية. ولي مغرومين بالغطس وإلا بالمصيد يلقاو برشا أنواع حوت غاديكا وكيف كيف تلقاو البلاصة فارغة وين تلقى راحتك أكثر في العمى وإلا في أي أكتيفيتي تحب تعملها. سحر البلاصة وزينها في الصيف يخليك ديما ترجع لها من الماء الصافي كيف البلارة للرملة الذهبية للغابة المزيانة اللي دايرة بها، وزيد تحضر على غروب الشمس، هذم تفاصيل لا تلقاهم لا في السند ولا في الهند، فقط في بنزرت التونسية. هذيك علاش عزيزي المستمع سايب عليك من القاعدة وخدمك الكريهبة وتمتع بالبلاصة وعمل تصويرات واصنع من العمر لحظات على خاطر انت تعرف في دارك على العالم وفي السفر تتعرف على نفسك وقديش حاجتنا باش نعرف رواحنا أكثر، وهذا يتحقق من خلال الطبيعة وامتزاجها معاك. فبحيث يا سامعين كلامي هذي وصية، الناس للناس رحمة لكل بحر وكل ثنية، في زينها وترابها وجمالها تبقى تونس بيا، البحورات متنوعة برشا لكن العوامة شوية وبالجاه نصفوا بلايزكم راهي تونس ليكو ليا. على هذاك في كل
0: شنو هالإبداع هذا؟
2: ما هو معناها
0: الجمعة اللي فاتت سخانة عملت فيك تتفكر؟ جيت فشلت السخانة
2: حطيت في قلبي أنا
0: الجمعة هذه سي انطلاقة
2: حطيت في قلبي أنا سي معناها
0: عملت الانطلاقة
2: شعر تو وكان زيد نتحمس شوية باش نغني دونك لازم نسكر
0: الفرنيش فوالا هو ما لازمكش تشكروا أكثر من لازم خاطر من مرحلة الشعر يولي مرحلة الغناء وقتها سي
2: علينا هو كان بوشنيق يغني قبيلة قبل ما نبدا أنا قلت فيش بوشنيق سبحان الله يعطيني الإلهام كي ويحرك فيا الغريزة الفنية.
0: هو بحكم مثلاً يجي أقولك هو بحكم اليوم آخر حلقة مخلي لكش في قلبك.
2: شو تحب تسمع؟
0: ليه
2: شو تحب تسمع شيء؟
0: لا صدق
2: بتعرف انني كبار. انا عاد
0: عاد المقام عبد الناصر غازي ما غير انت لق ديريكت عايش خويا ميسج يا منا في الام
2: بتحب تسمع حاجه جي هنا كي بالغمه
0: انا نكذب عليك ليه اما انت بحكم قلت ما قلت ما ردكش
2: نقولوا مثلا
0: مزيج
2: وجيتنا عوم الموج قلبني وعرم لا والله شقلبني وعرم لا والله
0: شقلبني كرة المغادي
2: والله نذبح روحي لو كان عندي موس نذبح روحي
0: أكا ونشكرك على هلا على الصوت الجميل ميرسي بوكو رمزي يعطيك الصحة رمزي العربي كان هذا إيفازيون
1: إيفازيون كل جمعة على موزايك فام ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فام احلى سباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ماهد وصلاح After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أحد أشهر رواد الموسيقى الروحية الإسلامية وأكبر نجم روك إسلامي الملحن والمغني سامي يوسف

0: وحيد املأ قلبي باليقين ثبتني على هذا الدين.
1: السبت 1 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم
2: انت سباحك.

اللي عيد ميلاده اليوم كيما عمل سي زياد الورغي وإيمان بن حمودة. يحب يقولوا جوز انيفرسير لبنتهم ألين اللي اليوم تعمل عمرها 9 سنين. كلمتونا على 71 113 013 لشكون تمنيتوا انتم زاد اليوم طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: الو صافي موزايك، انا سميره الجبلي من زغوان، نحب نهني بنتي ربيب البختي بعيد ميلادها ونقول لها يا ربيب ربي يفضل لك صندرة وكيلين وربي يحفظك وربي يخلي لك وليداتك وربي يسعدك ويأتيك بالوقت الطيب.
2: داكي موزايك، فاطمة الكسوري من قلعة أندلس، نهني عبد الهادي الكسوري والخويا بعيد ميلاده وعيد زواجه، نقولوا له سلام ديما متفوق ومتألق، ربي يسعدك ويهنيك مع زوجتك نورس وربي يعطيكم الوقت الطيب.
3: عيد ميلاد حفيدتي حنين البحر اليوم، نقول لها كل عام وانت حي بألف ألف خير، نحبك برشا أنا وعمتك.
4: نهدي اليوم عيد ميلاد بنتي سديل مرعي، نهدي لها كل محبة وكل اللي فما في الدنيا.
5: ألو صباح الخير موزايك، أنا خديجة من حملم، نحب نقول يوسف بنت خالي إن شاء الله كل عام وانت حي بخير يا يوسف، ربي يطول في عمرك وربي يفضلك خالي صالح ويطول في عمره. ميرسي موزايك.
6: ألو عطلامة موزايك أفان، بالله حبيت نقدم تهنية لعيد ميلاد بنتي اليوم لينا الزواغي، نقول لها إن شاء الله كل عام وانتي بخير وبنوتي الغالية، ربي يفضلك ليا وانتي دلولة العيلة والبرنسيس نتاع خواتها.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك والعيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك أفان، اطلب 71 113 013. ابدأ سباحك.

0: هيك خلطنا الاخر احلى صباح معنا على موزايكا فام واخر سيزون زاده كيف كيف. شكر كبير ليكم مع الاستماع اللي قاعدين يتبعوا فينا. يلقاونا ان تريو توا نسجلوا. قول صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: فوالا جيجي وصغيراتها هكي كجرات العادة في آخر نهار من البرمجة لازم يجيوا بحذية هكا باش زعما يبدو فرحانين زعما بماما أكهو مش تكمل خدمة وباش تشد بحذينا الدار. يا فرحتي يا فرحتي باش نشد معكم أربيتر باش نشد معكم أربيتر. شكر كبير لكل مستمعينا, شكر كبير لليكيب معنا في أحلى صباح. ميرسي الكريمة, ميرسي الفاطومة, ميرسي عبد الناصر, ميرسي لسليم, ميرسي رفيق. ليكم أكيد عادينا إن شاء الله يا ربي سيزون باهية معاكم الصيف وشتي, وإن شاء الله يا ربي يعطينا طول العمر ونرجع لكم إن شاء الله في سبتمبر كان حين ربي بخير. نقول لهم باي باي
1: باي باي, باي,
2: باي. ابدأ صباحك بأحلى صباح أحلى صباح.
3: صندوق عشب.
4: Life is life. La la la la la. Life is life. والله مريضة واللي تنشطح وننقص في الكوجينة كيف دراع خليته اللي قلت ندور دمي هالغنية حياتني. سال 2019 مبروك علينا. Life is life.

0: الأردن.
1: احنا في توت الجيل متاعنا نعرفوش يقولوا كلمة باهية، نعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتش.
2: بالله لنا حتى أنا
3: يا أبو الناس صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي يعني.
1: أنا شطيت أشوف ماشي شملت
4: يا اخي كيف واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق نار ويدخل بها للساق ولا كيفاش باش يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر، فين تمشي تخاف، مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذاك.
1: الدنيا اللي ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز، على شنو هي البوز؟ يلموا في الجمات وفي القلوب عندها ما تعمل بوز بوز بوز.
5: ما يقولش المرأة يا حبي يا روحي يا دمي يا درسنيخ، يا حما وخير يا حما وخير، يا الوليد بلا صباط، يا الوليد ما عدمش حليب، يا ما لقيت شكون يسريري الخضرة ما لقيت.
6: عزرع على ايامك يا حما مربوط بعيلة ومرا.
7: وصل صوتك للصندوق،
8: صندوق عجب،
7: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد، اطلب 71-113-013 71-113-013. سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك.
9: تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك اف ام 3

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي تنتهي اليوم الجمعة 31 من جوليو 2026 مع حدود ساعة منتصف الليل، وهي المرحلة الأساسية التي تشمل جميع الناجحين في امتحان البكالوريا لتعميل اختياراتهم والحصول على توجيه جامعي. ووفق وزارة التعليم العالي تجرى الدورة النهائية للتوجيه الجامعي من 7 إلى 9 من أوت، وتخص الطلبة الذين شاركوا في الدورة الرئيسية ولم يتحصلوا على أي تعيين، حيث يتم التنافس على المقاعد الشاغرة المتبقية. وتختتم العملية بدورة إعادة التوجيه من 15 إلى 19 من أوت، والمخصصة للنظر في مطالب تغيير توجيه لأسباب صحية أو اجتماعية أو استثنائية وفق الشروط والإجراءات المعمول بها. حملة رقبية جهوية مشتركة بكامل معتمديات ولاية بنزرت تسفر عن حجز أكثر من 102 مكيف هواء فردي غير مطابق للمواصفات الطاقية والفنية والقانونية، وتحرير عدد من المحاضر الاقتصادية والديوانية والتنبيه في حق أصحاب المحلات المختصة في بيع هذه التجهيزات مع الإبقاء على المحجوز إلى حين استكمال الإجراءات والتدابير القانونية. والمدير الجهوي للتجارة ببنزرت الصدق للهم يقول أن هذه الحملة الجهوية تندرج في إطار الحملة الوطنية الرامية إلى حماية المستهلك من مختلف مظاهر الغش والتعدي على حقوقه، مضيفا أن ترويج هذه الأجهزة يتسبب في الاستغلال المفرط للطاقة وما ينجر عنه من انعكاسات سلبية على شبكة الكهرباء، فضلا عن الإشكالات والمخاطر التي قد تشكلها على سلامة المواطنين. في الشأن الدولي، القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس غازي حمد يقول إنه يجب أن يوافق الاحتلال على الاتفاق المرحلي لنزع السلاح المدعوم من مجلس السلام الذي أسسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أن تقوم حماس بتنفيذه. وكانت حركة حماس والفصائل الفلسطينية وافقت على مسودة اتفاق بشأن ترتيبات سلاح المقاومة في قطاع غزة تنص على تنفيذ عملية حصر السلاح وتخزينه بصورة تدريجية. وكالة فارس للأنباء تفيد بأن الحرس الثوري الإيراني منع ناقلتين من عبور مضيق هرمز، مضيفة أن 4 ناقلات أخرى غيرت مسارها. مصادر باكستانية تقول إن فرق البحث عثرت اليوم على جثث 4 متسلقين بعد فقدان ما لا يقل عن 10 متسلقين إثر انهيار ثلجي على جبل برود بيكا أمس الخميس، مضيفة أن من بين المفقودين متسلق الجبال النيبالي نيرمال بورجا الذي يحمل الرقم القياسي لأسرع تسلق لأعلى 14 جبلا في العالم. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. 100% tube. 100% tube. أقوى الموسيقى على موزايك اف ام. موزايك اف ام من 2 الجمعة من 11 للنص نهار. 100% tube.

ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فم أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عنان حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس
1: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير السبت 1 أوت الموعد مع سهلة الفن الشعبي مع والد الصالحي
2: جربنا هالصحبة ما ثماشي صحبة شي ما ثم
1: تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكيرتي بونتين مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج تونيسيتي أجيل ليلا وموزايك فم
0: نفسين الجمعة من 11 للنص نهار موزايك فم موزايك فم

0: جولدن ميوزيك من 9 ل 10 متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك اف ام.
1: سيف السنان عينيك محلولة مصحصح فايق كالزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ال 40%، وزيد عليهم عطلة صغيرك بلاش في اعز ليزوتيل. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لاقرب اجونس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلم مع 71 124 124. المهم سيف السناء ما تفلتش العرض وتفرهد.
2: الاثنين الجمعة من 11 للنص نهار. موزيك فام.

الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فم أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ماهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بنعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس آخر سيسيون سامر أكاديمي متاع جو ماي كود تبدأ لو 3 أوت أوبورتونيتي باش تتعلمو بايثون إيا جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكوريتي و سوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات أكاهو تلقاونا في تونس سوسة نابل قروان و أونليني زادة الأكثر معلومات كلمونا على 39 143 900. Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Live.

0: Et Jaoura est toujours avec nos talentueux DJ tunisiens Mehdi Marlaoui, Gasmi, Sarab et Hantel. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000. Avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Cash & Carry, 3SG, L'Affichette, Digitess, KMC, Fiesta Experience et Mosaïque FM.
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
2: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. بلدية منزل جميل من ولاية بنزرت تقرر منع جولان الدرجات رباعية الدفع الكواد والدرجات النارية غير المزودة بكتم للصوت خلال الفترة الليلية إلى غاية 15 من سبتمبر، وذلك في إطار المحافظة على سلامة وراحة المواطنين والحد من الإزعاج والضوضاء. وينص القرار على منع جولان هذه الدرجات يوميا بداية من الساعة 8 مساء إلى الساعة 4 صباحا على امتداد الجزء الرابط بين مجسم الساعة ومفترق مجسم عمال النظافة. ووفق بلاغ للبلدية يأتي هذا الإجراء استجابة لتشكيات المواطنين بشأن الضجيج الذي تسببه هذه الدرجات، وخاصة رباعية الدفع وما ينجر عنه من تهديد لسلامة المترجلين ومستعملي الطريق، سيما بشارع لحبي بورقيبة و17 من ديسمبر. المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية والمدرسة الوطنية للمهندسين بمونستير يبرمان اتفاقية شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات البحث العلمي التطبيقي والابتكار ونقل التكنولوجيا، بما يدعم تنافسية المؤسسات الصناعية التونسية. والمركز يفيد أن هذه الشراكة تهدف إلى دعم البحث والتطوير والمساهمة في رفع القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية التونسية، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية وتطوير التعاون في عدد من المجالات على غرار البحث العلمي التطبيقي ونقل التكنولوجيا والتكوين وتنمية الكفاءات وتأطير الطلبة، إلى جانب إنجاز مشاريع مشتركة تستجيب لاحتياجات الصناعة التونسية. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الخبير العسكري والاستراتيجي العميد حسن جوني يوضح أن النقطة الأكثر غموضا تتمثل في غياب التحديد الدقيق لطبيعة الارتباط الزمني بين اكتمال عملية حصر وتخزين السلاح وبدء انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وما إذا كان هناك توجه نحو المزامنة بين المسارين للوصول إلى مرحلة واحدة، مؤكدا أن هذه العقدة المركزية لم تحسم بعد وبقيت محاطة بضبابية. قيادة القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تقول أن مضيق هرمز مغلق وأن أي عبور من هذا الممر لن يكون ممكنا إلا بعد التنسيق مع قواتها، مضيفة أن ادعاءات القيادة المركزية الأمريكية بشأن استمرار حركة الملاحة في المضيق بدون أي مشاكل وتحت المراقبة الأمريكية كاذبة. السماء تكون عامة صافية إلى قليلة السحب وتكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بمرتفعات الشمال والوسط، والرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم قوية نسبيا إلى محلية قوية بعد الظهر بأقصى الجنوب مع دواوير رملية محلية والبحر قليل الاضطراب، وتتراوح الحرارة القصوى بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايك اف ام بونات، والمشوار يتواصل مع نوف الورتني ومراد وكامل فريق ميدي ماك. دمتم على اطلاع.
1: الأولى في تونس موزايك اف ام.

0: ميدي ماك كل يوم من نصف النهار الماضي ساعتين نوفل ورداني على موزايك فم.
1: يا مرحبا يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من ميدي ماك. ميدي ماك في نسختها الصيفية. ايش معناتها نسختها الصيفية؟ تو نهار اثنين نفسرها لكم مليح فمضروب ما تعرفوش شنو نقصد. مرحبا مرحبا مخرج الحصة سي بلاكيش، نحويلك مرحبا بيك. إيهاب في الإخراج الرقمي، مرحبا بيك إيهاب. جيهن ايش نحويلك جيهن؟
2: الحمد لله، مرحبا بيكم ليكيب الكل والمستمعين، ان شاء الله تكونوا بخير.
1: نادية شنو امورك؟
3: والله الحمد لله، اهلا وسهلا، مرحبا مرحبا ليكيب الكل والناس اللي تسمع فينا الكل، ان شاء الله طريق سلامة ليهم الكل كان يسمع فينا في الثنين.
1: واضح. سي خليل شنو الامور؟
4: اهلا وسهلا سي نوفل، مرحبا
1: اخويا. مرحبا مرحبا مرحبا سي نهاد، شنو احوالك؟
5: تحياتي، اهلا بالنسخة الصيفية. صباح
1: ما تلزنيش نفسرها اليوم، ما تلزنيش نفسرها اليوم، بيان سور نعيشوا معاكم الكواليس الكل. شكرا لانكم تتابعوا فينا لايف اليوتيوب، قاعدين تتابعوا فينا لايف الفيسبوك على البث المباشر. لايف اليوتيوب يخليكم ترجعوا تتفرجوا في اي حلقه وقت اللي تحب تشوفوا، زاد اللي موفر تبعثوا لنا على الواتساب على 23513000 23513000. باش نسالكم جويليا، ابعثوا لي كل واحد يبعث لي جويليا شنو يعني، معناتها شنو مشاعرك تجاه جويليا؟ اما موفر عشتوا ضاوي في جويليا، ابعثوا لنا برشا جرب، ابعثوا لنا برشا وبرشا ضمار، خاطر حاجه راهو نتعودوا عليها في جمعه ونوليو ضامرين برشا معاها. انتر تون باش نحكيو على البنوك، اكثر ميساج تبعثونا على البنوك. لو كوتيديان قالت لي بانك سونتيل بريت اجوي لو جو، بصراحه معناتها احترامنا للبنوك الكل والقانون واضح، زعما يتعطاو ولا ما يتعطاوش؟ لهنا السؤال، زعما 8% يخلطوا لها ولا لازم يوفيو 8%؟ معناتها باش نعطيوكم ارقام وباش يكون معنا خبير باش نفسروا لكم الموضوع هذا كما لازم. معناتها البنوك 8% معناتها لازمها تخلط لاخر 8% ولا لا؟ معناتها معناتها حدها 8% ما تفوتهاش فوالا. دونك وبرشا بعثونا قالونا مشينا البنوك وكذا وكذا، لا معناتها فما وقت باش يبداو فيه القانون تعمل، معناتها يلزمكم تبداو تعطيو. هذا هو اللي باش نحكيو فيه، باش نعطيكم حتى بالرقم باش ناخذوا المرابيح نتاع البنوك وهو قديش لازم يكونوا، معناتها بالأرقام قديش يكونوا نسبة القروض. أما هل اللي عنده ضمانات ينجم ياخو ولا يزمك تمشي ما غير ضمانات؟ معناتها نقول وانتي مرسم يمشي يقولهم مانيش مرسم. معناتها جيستومون مش الناس الكل نجموا ياخذوا ضمانات. في آخر الحصة عنا الكويز اللي هي أهم فقرة بصراحة. بصراحة خليل مدام فتتك الكويز فتوك برشا.
2: أنا نقترح خليل يقعد يجاوب على الكويز اليوم.
4: زعما
1: والله
4: اسمع تنجيوب عليها في قلبي.
2: ليه اختبار ماهوش عادي.
3: طبعا باش مراجعات فيها
1: مثلا باش نسألكم، هل صحيح انه الفراشات تتذوق بأقدامها؟
3: يعني مثلا فهمت علاش تعمل مراجعات؟
2: لازم نلوب أقدامها باش تشوفها
3: طبيعة المراجعات هكا.
1: هل صحيح انه قلم الرصاص ما فيهوش رصاص؟ أسألك كيما، هل صحيح انه الأبقار تستطيع تكوين صداقات مع أبقار أخرى وتشعر بالتوتر وقت اللي الأبقار تغيب؟ ليه برشا برشا حكايات. وأما باش نعملوا زادة برشا أقوال مشهورة. البارح وحلنا في الزرافة ما عندهاش المذكر نتاعها،
3: جاوبونا راهو على الواتساب كان بعد تلقى مساجات البارح جاوبوا
1: فوالا ترو. دونك اليوم باش نحكيو في جرايد، في عز أزمة حرائق الغابات للأسف تم القبض على تونسية، الناس هاربة من ديارها مفجوعة في الغابة وهي دخلت تسرق في الذهب. شني الموضوع شني الحكايات؟ باش نحكيو على الحرفيين والمؤسسات اللي حكيو على البنوك وقالوا لابد انه ينفذ، علاش فما شك انه ينفذ. 31 جويلة 2026 العالم ده يدخل في الروج، اش معناتها العالم ده يدخل في الروج؟ جيهان باش تفسر لنا على كل شيء.
2: ورا الشهر اون بلوس دخلنا في الروج.
1: اليوم الناس اللي تدخل للوتيل جوست باش تعوم، الناس اللي ما عندهمش البيدجي يدخل مثلا هو مرته وزوز ولاد ولا اصحابه باش يعوموا، لازم يدفع 100 150 180 200 دينار واحيانا ما ياكل بها شيء، يدفع فقط باش يدخل. هل هي ارقام عاديه ولا مش عاديه؟ باش نحكيو على حكايه المغرب يا ناهد. شفنا معناتها صور غريبه ما هو فما هو مانيش باش ندخل ولكن باش نفسروا العباد شنيه وشنيه المدينه داخل المغرب ولكنها تابعه اسبانيا. نعرفوا باش نعطيكم مثال بسيط، عيد الجلاء معناتها فرنسا كي خرجت من تونس خلت بنزرت، كان المنطق انه بنزرت تقعد مدينه فرنسيه داخل تونس، ولكن صار الجلاء في المغرب كانت باش تصير معناتها صارت نفس الحكايه وما صارتش. يلا باش نعملوا بكم برشا دوره وبرشا حكايات. نذكر على 23513 ألف أحكي ولنا تو أبعثونا للي يحب يشارك زادة في الكويز واللي يحب يشارك في أنفو أنتوكس أحسن فقرة في البرنامج يقدمها ناهد، أبعثونا تو تنجموا تشاركوا معنا. ولكن نعملوا طلب بسرعة على دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز،
6: دقيقة نيوز،
0: دقيقة نيوز.
7: الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي تنتهي اليوم الجمعة 31 جويلية 2026 مع حدود الساعة منتصف الليل، وهي المرحلة الأساسية اللي تشمل جميع الناجحين في امتحان البكالوريا لتعمير اختياراتهم والحصول على توجيه جامعي. وحسب وزارة التعليم العالي تجرى الدورة النهائية للتوجيه الجامعي من 7 إلى 9 أوت، وتخص الطلبة اللي شاركوا في الدورة الرئيسية وما تحصلوش على حتى تعيين وين يتم التنافس على المقاعد الشاغرة المتبقية، تختتم العملية بدورة إعادة التوجيه من 15 ل 19 و 26 والمخصصة للنظر في مطالب تغيير التوجيه لأسباب صحية واجتماعية أو استثنائية وفق الشروط والإجراءات المعمول بها. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تضمن إشعارات زائفة بخصوص وجود مخالفات مرورية غير مسدة. وتقول الوكالة في بلاغ لها البارح أنه الرسائل هذه تحتوي على روابط إلكترونية مزيفة تدعو المستخدمين إلى دخول إلى منصات وهمية بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية، ودعات إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع الإرساليات القصيرة المشبوهة أو الولوج إلى الروابط للياء الواردة من مصادر غير موثوقة خاصة المرسلة من أرقام أجنبية. عدد من المستثمرين التونسيين المقيمين بالخارج دعوا خلال ندوة جهوية للتونسيين بالخارج ببيجة إلى تغيير عدد من القوانين خاصة في المجال العقاري اللي يعتبروها تعيق الاستثمار في القطاعين خاصة السياحي والفلاحي. وفي سياق متصل المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات دعت إلى ضرورة إرساليات مالية مبتكرة من أجل توجيه التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج بصورة أفضل نحو استثمارات تعمل القيمة المضافة وتوفر فرص عمل وتحدث أثر في الجهات. مصالح الغابات تسجل إلى حدود البارحة تدخل في 1000 حريق تعلقت 90% منهم بمزارع الحبوب والحصاد والأعشاب الجافة، وأتت على مساحة جملية تقدر ب 12100 هكتار وفق وزارة الفلاحة. من جانب رئيس ديوان الوزارة يشدد على أن حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية تمثل أولوية وطنية، أكد ضرورة مواصلة اعتماد مقاربة استباقية ترتكز على الوقاية وتعزيز التنسيق بين جميع المدخلين وتطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر إلى جانب تكثيف حملات التوعية لفائدة الفلاحين والمتسكنين ورويد الفضاءات الغابية للحد من مسببات الحرائق. السجل الوطني للمؤسسات يذكر بين اليوم 31 جويلية هو آخر أجل لإيداع القوائم المالية، دعا المعنيين إلى احترام الأجل القانونية لتفادي غرامات التأخير، ويقول أن الأشخاص الطبيعيين المسكين لمحاسبة ملزمين أيضا بإيداع القوائم المالية. هذا بخصوص السجل الوطني للمؤسسات. الإدارة الجهوية للصحة بتونس تعتزم انتداب إطارات شبه طبية من المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية بصفة مباشرة في 5 اختصاصات تشمل الرعاية الصحية الاستعجالية والبيولوجيا الطبية والرعاية الصحية للمسنين والعلوم الصيدلية والكتابة الطبية. الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بسيدي داود بإقليب الأمن الوطني بقرطاج تتمكن من إلقاء القبض على شخص بعد نصب كمين محكم ليه باشتباهه في تورطه في تنفيذ عدة عمليات تحيير. المعطيات الأولية تقول أنه المظنون فيه عمد إلى إنشاء صفحة وهمية على موقع فيسبوك مختصة في كراء سيارات كان يستدرج الضحايا للحصول على مبالغ مالية بعنوان تسبيقات أو معاليم كراء قبل أن يتوارى على الأنظار دور الوفاء بالتزاماته. بحسب مصدر أمني تبين بعد تثبت من هويته أنه محل 4 مناشير تفتيش من أجل قضايا تتعلق بالتحايل والسرقة. أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بالعمران تمكنوا من الإتاحة بشبكة إجرامية خطيرة يتزعموها بزوز أخوات تتخصصوا في ترويج مخدرات الكوكايين وغسيل الأموال المتأتية من هذا النشاط غير المشروع في منطقة حي الانطلاقة. وترجع تفاصيل العملية لمعلومات استخباراتية ورصد ميداني مكثف لمحيط تحركات المتهمين، مما مكن المجهزة الأمنية من مداهمة معقل المجموعة وإلقاء القبض على عناصرها الرئيسية رغم محاولة تهريبهم. وتم حجز كمية هامة من مادة الكوكايين الخام إلى جانب مبالغ مالية كبيرة تتمثل عائدات عملية الترويج والأنشطة المشبوهة للشبكة.
0: دقيقة نيوز.
6: دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة ناهد. فما خبر غريب شعار سنواصل قرعة البطولة باش تتعاود. يعني مانيش باش نعلق برشا، يعني حتى
4: ولا شنو مش تعلق،
1: يخليل حتى قرعة متاع بطولة. يعني شنو في فنزويلا يعملوا قرعة صحيحة، في الصومال يعملوا قرعة صحيحة، في أمريكا قرعة بطولة عملناها بالغلط. وين توصل؟ ولا معناتها تحية للزميل اسكندر خليه يعلق على روحه. بالحق ما فما ما يتعلق التصيد الاحتيالي. ردوا بالكم، انا مثلا بار سيكوريتي كل يوم حتى الناس نعرفهم كل يوم يجيني على الانستغرام ما نحلوش نخاف. معناتها فما طرق تحية يجيك ساعات تجيك مثلا رك تخطيط رادار رك كذا رك كذا انت تنزل ياه وهو
4: مش تدخل المنصة الفلانية. ما انت كل شبكات تبارك الله متاع تحية موسمية سمح يا خاصة اللي تو عرف اللي ثم برشا كريان كراهب ولا يكري وتسبق ويقطع.
1: اي ما خاطر تعرف كريان كراهب في الشتاء يبداو يحاولوا فيك، في الصيف انت تحاول فيهم. معناتها كل واحد وكيفاش. دونك باش تلقى كرهبة اللي تلقاها ب 70 دينار في الشتاء تو تولي 120 150 دينار. دونك معناتها كل طرق التحايل نستعملوهم حاجة غريبة وغريبة جدا. اما ردوا بالنا سيرتو من اليوم من الحكايات هذيك حاجة خطيرة وخطيرة.
2: هذيك علاش نبعث لك اليوم خبر ما تحلوش.
1: اي ينجم يكون لحظة ينجم يكون واحد بيراتا جهين وبعث لي ما وذاك هو هو من بعد اللي تبيراتا بعد بساعة يقول لك سامحني كان بعث لك حاجة. فهمت؟ دونك ديما بار سيكوريتي ما نحلش ما نحلش. ردوا بنا به بعد شوية راه نعملوا فاصل وبعد نمشي. تحية أمين قرب جينا من نرفز كريم ترابلسي قال وقتاش يبدأ برنامج افطر ورقد مع أمين أمين أمسط وقت ويلزم يعطيك الانرجي. وأمين هو اختار قال ما نفطرش ضحى ولا يفطر بعد الحصة. قالت كنت تفطر مساعتين مش تجيهم ريقد ما تنجمش تقاوم. يلا برشا بعثونا يحكيوا على جويليا. واحدة قالت جويليا ظهر كما راجلي كنت ناوي نبرم يظهري في عامل عركة ما كنت ناوي نبرمج وصيف وشيخ ظهر تحكي فرغان توكا اوت. ان شاء الله ردوا بيركم راو اذا باش تسخن الدنيا ممكن يرجع القصان ولكن بطريقه افضل. يلا فاصل ونمشيو للجرايد.
0: ميدي ماغ ميزيتي صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغربي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس.
8: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أحد أشهر رواد الموسيقى الروحية الإسلامية وأكبر نجم روك إسلامي الملحن والمغني سامي يوسف.

0: السبت 1 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريدو دليس موزايكا فم
1: ميدي ماغ. رجعنا لكم في ميدي ماغ. يلا نمشي للجرايد.
2: في الجرايد
1: به خبر سريع في الجرايد خاطر عنا برشا أخبار وعنا برشا حكايات. تشوفوا المقال موجود في مواقع فرنسية في عز أزمة حرائق الغابات. في قضية أثرت برشا جدل، الشرطة التونسية أوقفت امرأة تونسية عمرها 45 سنة قريب من بوردو اللي تم إخلاءها بسبب الحرائق. خليل الأعوان لقاو عندها كيس فيه مجوهرات معدات وأغراض ديكور منزلية. ما نجمتش تفسر من إجابة الحاجات هذه. تم إيقافها لأنه التحقيق يقول أنه تنجم تكون سرقتهم من الديار اللي هربين خوفا من الحرائق. موجودة بصفة غير قانونية في فرنسا، ما فماش تأكيد رسمي أنها تسرق، ولكن الشرطة اللي كثفت. دونك جي الخبر باش نقولك عليه، ذكرت وين جي الخبر في جورنال دو ديمانش وفي سي نيوز، زوز مواقع يمينية متطرفة. علاش ذكرت الكواليس وكذا، ينجم يكون فيه برشا مبالغة وكذب، ولكن الخبر كما قاعدين نشوفه هكا أهبط في مواقع ومعتها صورة لو كان تمت فإنها صورة خائبة وحرمت روح عمل إقامة حتى اللي قانونية، ولكن صاروا برشا روجة رأي من نوع هذا.
3: مهم جدا أنك ذكرت المصدر وذكرت طبيعة المصدر وتوجيه الخبر في المصدر، يعني خطر شوف في حرائق ولا في أمور كما كتصير التجاوزات هذه من طرف جميع الجنسيات وكذا، أنه يركز لك على مهاجر ثم يقول لك مهاجر بطريقة غير قانونية، ثم يقول لك ما جاوبش على مصدر البضائع اللي عنده، ثم يخف غاديك خطر التحقيق ما أثبتش أنه ثم سرقة. بمعنى نجم يكون جارك خبى عندك حاجة ولا أو إلى غير ذلك. فإنه هذه في سياسة متاع هجرة، في سياسة تشدد، في سياسة يمين متطرف يركز ممكن على وقائع حقيقية لكن يبنى عليها استنتاجات غلطة. لأنه راهو في بمناسبة الحرائق تشوف صار في بلادنا يصير في البلدان الكل، لأنه تصير حاجات كما هكا، تصير نية السرقة، تصير نية القصد، وتصير نية غير القصد في إشعال الحرائق وغيره. عندما نركزوا دائما نقول واحد من شمال أفريقيا أو أجنبي أو مهاجر ما عندهش أوراق، فبالتالي هذه تخرج من إطار الحدث كلصوصية وكجريمة وتدخل في إطار سياسات معينة فيها تشفي من المهاجرين وفيها محاولة ديما تصويرهم بصورة الناس اللي
4: تجاوز القانون. أول كلمة في التيتر شنية؟ تونيزيان. أول كلمة في التيتر.
3: الاختيار هذا يبين أنه الخبر هذا مخدوم، ماشي خبر عادي.
1: جستمان معتها هي الحرب كبيرة، فما صحفية اللي طردوها وجمدوا لها أموالها لمدة 6 شهور روسيا وكذا. معتها واليوم المسؤول اللي خذ القرار يحكيوا معاه قالوا له اي عملت مع روسيا، ولكن التسيب موجود في كامل مجالات الاعلام. معناتها علاش ركزتوا مع المراه هذه فقط؟ دونك اليمين اللي ديما كل هو كل انتخابات يقولوا عنده حظوظ كبيره، المره هذه يقولوا عنده حظوظ كبيره للفوز، اما كل عام كل انتخابات يقولوا حظوظ كبيره، والضمير الفرنسي يفيق في اخر وقت ويبدل. ما نعرفش معناتها، ولو انه الرئيس الفرنسي اللي باش ينسحب المره هذه ماكرون جاء من مكان غير معروف، يقال يمين وماهوش يمين.
3: فرنسا بلاد التنوع، اصنعها التنوع، اقتصادها صنع التنوع، تاريخيتها الآن صنعها التنوع، رياضتها يصنع فيها التنوع. معناتها فرنسا من البلدان اللي نورمالمون تتأقلم مع التنوع هذا وتعيش داخله وتنسجم فيه، مش العكس. ولكن هذا راهو يا نوفل راهو في إطار سياسة عامة الآن في أوروبا الكل قاعدة تطلع في موجات معادية للمهاجرين، مش تكون عندها أثار مستقبلية كبيره برشا, خاصه وانا الناس هذوما والقوى هذوما. ثم بلدان اوروبيه اللي تحب توسع على المهاجرين وتحب تعمل حلول يجيوا ضدها ويحاولوا حتى يخرجوهم الفضاء الاوروبي. تو في مثال اسبانيا تو نحكيوهم مليح هذه
1: اي جوست ما باش نحكيوا. خبر موجه ضد الهجره بعث لنا مستمع نتاعنا من فرنسا, اي معناتها اخبار واحنا ذكرنا اللي هما ينتميون نفس الدار ولا السيو الجي دي دي ومعروفين بيتا طرفهم تراه فاصل. وبعد باش نحكيوا على البنوك وباش نحكيوا زاد على اللي صاير في المغرب. هذه ميدي ماغ على موزايك اف ام.
2: ميدي ماغ صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبورا توانسا وين مكانو مع امينه بندوا. ميدي ماغ الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين قارة. Recap Sport من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس.
5: ما تفوتش بيتش بارتي متاع العام. Sunshine Jerba Off, Mouja Beach, Hotel Palm Beach. في القمة, DJ Paradox البلجيكي و 12 DJ Mouja Wahda. من 31 جويلية ل 2 أوت, Sunshine Jerba Off باش تحفل. للحجز, ادخلوا على الابليكاسيون إيجا. برعاية Jump Park و Mosaic FM.
2: ميدي ماغ.
1: ما زلنا معكم على موزايك فيم. انتم تسمعوا في البرنامج اللي رخص لكم كل الاحداث واهم الاحداث. نمشي والموزايك 24.
2: موزايك 24.
4: ما زلنا نوفل نتابعوا في ردود الفعل على الامر الجديد المتعلق بمسألة القروض دون ضمانات, قروض على الشرف. اليوم الجمعة
1: ركزوا معنا التوا باش نفهموكم كل شيء, خاطر من اللي حكينا ويقول لك مشيت للبنك قلت له الشرف قال لي ولدي خاطينا كذا الدنيا فلا. هو اصلا الشرف والفلوس راه ما يجيوش بعض انا ما حكيتش على البنو. اما واحد يتعامل بالفلوس لا, يعني الشرف امور عائليه به. دونك اليوم باش نحاولوا نجاوبكم على الاسئله الكل. تفضلوا
4: خلينا نقضوا موقف الجامعه التونسيه للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطه اللي ثمنت صدور الامر عدد 148 لسنه 2026 والمتعلق بضبط شروط ومعايير سند التمويلات الصغرى على الشرف دون فوائد او ضمانات عبر تخصيص نسبه من ارباح البنوك التونسيه لفائده الشركات الصغرى والمتوسطه وشركات الاهليه والمشاريع الصغرى والافراد. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة دعت إلى تنفيذ مقتضيات الأمر الصادر هذا بعيد عن حملات التهويل أو محاولات التأثير على الرأي العام عبر الترويج لخطاب مفيده أنه تطبيق القانون هذا بشيأدي إلى تراجع أرباح البنوك أو حتى إفلاسها. واعتبرت أنه دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة هو استثمار في الاقتصاد الوطني ومش عبء على الاقتصاد. نذكره وأنه في إطار تنفيذ أحكام الفصل 412 ثالث جديد من مجلة التجارية لإصدار بالرأي الرسمي الجمهورية التونسية الأمر 148 المتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد التمويلات الصغرى على الشرف. وتم تحديد المبلغ الأقصى للقرض أو التمويل الواحد المسند ب 25 ألف دينار لفائدة مؤسسة اقتصادية صغرى أو متوسطة وشركة أهلية, و 10 ألف دينار لفائدة صاحب مشروع صغير, و 5 ألف دينار لفائدة الفرد الواحد لتمويل حاجية الاستهلاك. هكا حاولت نلخص لك الموقف والأمر على شنو يتحدثنا.
1: واضح نفهم بالضبط حتى وقتاش يبدا. معنا الخبير المحاسب والمختص في الشأن البنكي سي سفيان لوريمي. عسلامة سي سفيان.
6: اهلا بيك نوفل, مرحبا بيك وميهد وكيف متابعات متابعين.
1: شكرا ليك. باش نحاولوا نبسطوا توا للناس اللي يسمعوا فينا الكل به. فما سؤال جيني عنده 3 ايام. البوسطه يا اخي, البوسطه تابعه ولا لا؟
6: لا بوسطة ما هيش مشمولة بالإجراء هذا.
1: ما هيش مشمولة به. 8% من المرابيح. بلي باش نعطيك شوية أرقام. 8% من مرابيح البنوك مثلا. احنا مرابيح بنوكنا عم ناول 1.58 مليار دينار تونسي. نحكي على أرباح صافية المجمعة. معناتها على عم ناول 126.4 مليون دينار باش تعطى من القروض 8% من الأرباح. مثلا إذا بنكة رابحة 400 مليون دينار معناتها لازمها تعطي 32 مليون دينار 32 مليار قروض. بنكة رابحة 200 مليون دينار تعطي 18 مليون دينار قروض. هذوما أقل بنكة رابحة تقريبا في 40 مليون دينار باش تعطي 3.2 مليون دينار قروض به. بالنسبة باش نسألك بالنسبة للبنوك الخاسرة مثلا عم ناول فما زوز بنوك خاسرة ما تعطيش قروض ماهيش مطالبة.
6: صحيح باهي دونك كيما قلت المجموعه ساعه باش نبداو واضحين راهو ماهوش خاطر كيما قلت فما بنوك خاسره دونك كي ندخلوهم في المجموع يطيحوا المجموع العام دونك اوريزون با هكا دونك فما بنوك رابحه مطالبه باش تعطي هال 8% تخصصهم البنوك الخاسره انت قلت زوز راهو زوز هما المدرجين بالبورصه الارقام اللي خرجت نتاع البنوك المدرجه بالبورصه احنا عندنا يذولي 23 من 24 بنكة مش كل مترجيب البورصة دونك الفرافي باش يعرفوا اسكو البنك نتاعو معني ديجا بالإجراء هذا ولا ينجم يطلع على القوائم المالية اللي استفنوسين تاع البنك نتاعو اللي هي معلومة عامة ولا عمومية راهو نجم أي واحد يطلع عليهم يدخل الموقع نتاع الكونسي دو مارشي فينونسي دونك مجلس لو كونسي حاسي لو سي ان اف ينجم يلقى هاللي استفنوسي هذوما ويشوف
1: باش يعرف باش نسالك 8% لازم البنكة تعطي 8% كل عام ولا ما تفوتش 8% معناتها البنكة لازمها تعطي 8% لكل قروض
6: لازمها تعطي 8% لكل وشو الاخر ربي انا اسكو 2025 معني بالاجراء هذا ولا خاطر مهم ياسر هي وراه في برشا نقاشات وفما شكون يقول لك ليه ما دام البنوك عامل الجلسات العامه
1: انا باش نجيك توا نقول لك اي جلسات العامه ينجموا يكونوا وزعوا المرابيح
6: لي ماهوش عذر هذايا تنفسروه كنت حبيت
1: التفاصيل اي توا فسر لي القانون خاطر فما ناس بعثولنا سيد الخبير سي سفيان لوريمي مشاو للبنوك وبداو يسالوا القانون هذا وقتاش يبدا يتطبق وقتاش نقولوا اليوم يبدا يتطبق القانون
6: هو دخل حيز نفاذ القانون من تاريخ نشره في الرائد الرسمي راهو نذكروا اللي القانون تنشر في الرائد الرسمي في افريل في اوت 2024 باهي ومن بعد خل هالامر هذايا دونك تنشر في 23 جويلية 2026 من وقتها يولي نافذ. خلينا نفسروا حكايه 2025 خاطر مهمه ياسر خاطر فما ديبا اليوم اسكو البنوك يبداوا من توا يخصوا 8% ولا يستناوا حتى تتسكر 2026 دونك عام واحد يخدم موش صحيح اش يقول الفصل الامر هذايا الفصل 12 نتاعو واضح باش نحكيه بلغه سهله واضحه نقراو النصوص تدخل احكام هذا الامر حيز نفاذ بدايه من تخصيص البنوك لارباحها بعنوان السنه المحاسبيه 2025 البنوك الكل خصت الارباح نتاعها بعنوان سنه 2025 لو ما قالش يلزم الجلسه العامه هي اللي تقرر قديش 8% هذوما باش تخصصهم قال تخصيص البنوك لارباحها بعنوان 2025 من وقت صار التخصيص نتاع الارباح هذوما دونك صارت جلسه عامه وقررت الجلسه العامه نتاع البنك هذا انها تخصص الارباح قالت راهو جزء باش يمشي للمساهمين جزء باش تحط في حساب خاص جزء ترشني عندهم البنوك حسب الفصل دونك 8 عندهم اجل 15 يوم من تاريخ انعقاد الجلسه العامه العاديه هذه اللي تم خلالها اتخاذ قرار تخصيص ارباح السنه المحاسبيه باش يمولوا هالحساب هذا دونك 15 يوم من تاريخ الجلسه العامه لازم تتحط الفلوس في هالحساب الخاص هذا نبداو نعطيو قروض
1: باهي معناتها بالعربي في الاربع شهور ونص اللي مازالوا في العام البنوك الكل لازمها تعطي 8% معناتها هل هي مطالبه انها لحد نهار 31 ديسمبر 2026 يلزم تعطي 8% نتاع عام 2000 العام اللي قبل
6: عندها اجل نتاع عام ملي حطينا الفلوس هذوك 8% في هالحساب هذا اللي قلنا يلزم يصير في ماكسيموم 15 يوم بعد الجلسه العامه سيبوزون ناخذ اكزامبل سامبل فما بنكة عملت جلسة العامة نتاعها 15 أفريل مثلا وفرقت الأرباح نتاع 2025 دونك 15 أفريل عندها حتى 30 أفريل باش تحط هالفلوس هذوما في الحساب ومن 30 أفريل 2026 مثلا حتى 30 أفريل 2027 عندها عام يلزمها تصرف هل اعتمادات هذوما في هالقروض
1: عندها عام ولكن في في في جا وباش يخلط عليها نتاع عام 2026 ولا
6: كيف كيف نحطوها
3: بعد الجلسه
6: العامه عام نحطوا الحساب 8% جديد وكيف كيف عندنا اجل نتاع
1: به. سيد الخبير سفيان لوريمي, من هو المعني؟ لا معناتها انا سيد الكريم انا انسان نخدم ومترسم ما نجمش ناخذ قرض عادي, ما ناخذ قرض الشرف هذا.
6: ليه علاش فما حد شيء من عقبه؟ حكينا على البنوك تو قلنا البنوك كلها معنيه.
1: ما دام حكينا على البنوك خنزيدك سؤال على البنوك والبنك اللي ما تنفذش وما تعطيش القروض
6: خليها ما نوفل في الحاجه ذاتها ونجاوبوا عليها بالتفصيل وبالقانون.
1: نحسها صعيبه ما دام خليت اخر حاجه البنك اللي ما تعطيش. يلا اعطيني من المعني اللي يسمعوا فينا, شكون معني باش يمشي ياخذ القرض والمبلغ؟
6: اول حاجه الافراد لي بارتيكولير, شهار عبد موظف عنده حتى بتيده ما يحبش ياخذ فلوس على كل النشاط التجاري نتاعه والنشاط المهني, دونك هذوما كلهم معنيين. بعد قلنا دونك لي بارتيكولي كل معني تنزيد بعد نفسروا شنو هي الشروط ولا لي كونديسيون.
3: هذو معنيين ب 5000 دينار استاذ, معنيين بقرض 5000 دينار, هذو مش 25000.
6: هذو الافراد البلافون نتاعهم سقف 5000 دينار. اصحاب المشاريع الصغرى, وجاي اعرف الامر هذا شكون هم اصحاب المشاريع الصغرى, هي المشاريع اللي ما يفوتش الاستثمار مش راس المال 150000 دينار. انت عامل حانوت ولا عامل اتوليه صغير عملت فيه استثمارات بقيمه 100000 دينار, تعتبر صاحب مشروع صغير وتدخل فيها الواحد هذه, والبلافون لاصحاب المشاريع الصغرى 10000 دينار. بعد الفئه الثالثه ولا الثالثه والرابعه مع بعضهم هم المؤسسات الصغرى والمتوسطه, وعرفهم الامر قال لي حجم الاستثمار نتاعهم ما بين 150000 و15 مليون دينار, والشركات الاهليه ما عرفهمش الامر خاطر التعريف نتاعهم موجود في المرسوم نتاع 2022 اللي تنقح في القانون 2025. هذوما السقف نتاع التمويل نتاعهم 25000 دينار. او ماهوش اي بارتيكولي عنده ريفوني معين ولا ما عندوش, لازم يكون ما عندوش مسكين سورس نتاع ريفوني, يتقدم للبنك, البنك مطالب انه يقبل له. اول حاجه لازم يثبت فيها البنك راهو خاطر معاوض نذكر راهو ذا قرض, له منحه له هيبه له تبرع,
1: قرض لازم يرجع ما غير اداءات. سمحني تعرفش معناتها ما غير اداءات؟ لا قبل معناتها كي ناخذ 5000 دينار رجعها 5000 دينار بالضبط دينار ما نزيدوش,
6: وتاخذ في الحساب نتاعك 5000 دينار ما نحيودكش عمولات اخرى.
1: مهم ساعات فما شكون ياخو باش يعرس ياخو 25 مليون قرض يتصابوا له 23 معناتها راهو القرض هذا ناخو 5 ملايين يدخلوا لي 5 ملايين ونرجعهم 5 ملايين بالضبط, راهو كي البنك تقول لي وهذا البيتو بو نتاع البيتو كي لا ما تنقص لي شيء وما نزيدك شيء. لا مهم استاذنا معناتها انت خبير, لا نزيدك لا تنقص لي, لا نقص لك لا تزيدك, واضح معناتها مهم برشا.
6: باستثناء باش نبداو واضحين, كان فما لي تامبر ولا التسجيل نتاع القروض خاطر ذوكم تمشي للدوله
1: مش مشكله هذاك 3000 فرنك اي تفضل.
6: دونك قلنا البنك باش تدرس من الاول الامكانيه نتاع السداد, معناها كان انت عندك دخل يسمح لك انك تسدد هذه, هذيك كونديسيون الاولانيه. ما نجمش انا عبد مثلا نعرفش انا شهرين تاعو 1000 دينار ويخلص ديجا في 500 ولا 400 دينار ويحب ياخذ القرض هذا تاع 5 ملايين باش تزيدوه 200 دينار يخلص.
1: هذا امكانيه امكانيه سداد سكرت لي 60% من البيبان تاعو.
6: لا ما نسك خاطر شوف نعاود ونرجعوا راهو قرض راهو
1: معناتها هنا اذا ما عنديش لحظه معناتها يرجع ما نعرف اما اذا ما عنديش مدخول شهري زيد نمشي ما واضح لي اسمعوا ما انا اذا ما عنديش مدخول شهري قار زيد نمشي
6: زيد اما انا مترسم ولا مش مترسم في القطاع العام والقطاع الخاص وعندي سالير وعندي امكانيه باش نسدد معناها ما عنديش كريديت اخرين نخدم نجم نمشي ونجيب خطر اليوم البنوك راهو البارح ما نسيتش نحكيو فما شكون تصل
1: من غير ما تذكر البنك
6: لا لا ما نذكروش البنك رفضت انها تاخذ عليه الطلب نتاعو هذا صباح 10 نتاع الصباح نص نهار قالت له مرحبا جيب لنا دوسي كامل مش جوست الطلب دونك بليزاتيستاسيون ترافاي بليزاتيستاسيون تاع السالير وجيب الدوسي كامل دونك فما اليوم بنوك بدات تقبل هذا البارح معلومه من عند حريف نتاع بنك اتصل بيا باش يسال في حاجه
1: والترجيع على قداش من عام ترجيع على قداش من عام
6: على عامين ما يلزموش فوت عامين مع امكانيه انه تكون فما بيريود دو غراس دونك فتره انهال بسته اشهر في كل الحالات لازمش يفوت مدة سداد سنتين.
3: أنا أستاذ بالله سامحني، القرض اللي باش ياخذه هذا بالصيغة هذه يلزمه هو والقروض الأخرى ما يفوتوش مثلا 40% من الدخل نتاعو، معناتها اللي عنده قروض تفوت 40%؟ لا
6: صحيح باه، وعلاش ما حبيتش نحكي أنا على 40%؟ راه ماهوش قانون يطبقها البنوك، مي براتيك تستعملها البنوك، موجود القانون هذا في الكريديت نتاع السنة سيسرا 40%، ماشي تيوم براتيك
1: باهي كملناي فشلتني شوية ما كملناي
6: هذا كاش باش تثبت. دونك اش الحريف هذايا الدخل نتاعو يسمح له انه يخلص الكريديت اللي عنده مع الكريدي الجديد اللي
1: بشي ولا به المواطن عنده دخل شهري واللي عامل شركه معناتها كيف
6: اللي عامل شركه باش يقدم مع الطلب نتاعو سكون ابيلان بزنس بلان، معناها باش يوري فيش باش يستعملهم الفلوس هذوما، واللي الشركه هذه قادره انها تحقق ارباح باش ترجع الفلايسيت هذوك.
1: بالله سؤال فما زوز اسئله جاونا سمحني، راهو شخص بنيك بكثره الاسئله نتاع الناس، عمان بالخارج عمان بالخارج يدخلوا في ينجموا؟
6: والله هكا تو ما نعرفش، كان عنده
1: كونت
6: في تونس، لا مش كان كونت، صورة دروفوني في تونس.
1: يلزم سورس روفيني في تونس. اللي عنده انترديكسيون تشيكي ولا عنده هكا حاجات مش خالصه بيان سور ما يدخل.
6: لا سورتو انت سورتو هما اللي نشوفوا الاسئله، يقول لك انا كي نبدا كلاسي في البنك المركزي خلينا نجاوب الفرصه زاد هذيا
1: كل شيء بلوكي
6: خاطرني ما خلصتش بانكا واحده اخرى، البنك تقول لي ممنوع عليك.
1: لا هذاك كي تدخل بانكا ما يصبحوش عليك اصلا.
6: والله شوف خلينا نفسروها انا راهو قبل راهو مفهم حتى مانع قانوني انه حريف كلاسي في بنكه واحده اخرى راهو ماكش كلاسي في البنك سنترال، البنكه هي الكلاسيتك وهي اللي بعثت المعلومه للبنك سنترال، البنك سنترال ما تكلاسيش في خرافي، وكلاسي في بنكه واحده اخرى ما فما حتى مانع قانوني انك تتحصل على قرض.
1: اما في تونس ما تحصلوش على قرض كي تبدا كلاسي،
6: ما وزنا نوعي
1: ما تاخذش شيكات وما تحصلش على قرض وكل شيء. اي ما
6: يصيرش، واجبنا احنا نوعيو الحرفاء هذوما باش يعرفوا حقوقهم ومن بعد ينجموا يظلموا وين باش يظلموا. دونك ما فما حتى مانع قانوني. قبل كان فما اشكال انه هالقروض هذيا اللي تعطاو العباد يسموهم كلاسي كانوا يتعديوا على تسمى لجنه تنفيذيه القروض تابعه مجلس اداره نتاع البنك، دونك كان فما اجراءات طويله ياسر. الحكايه هذه تنحات من 2016 من قانون تاع البنوك 2016 تنحات حتى الاوبليغاسيون هذيا.
1: معناتها هنا ما عندي مشكله مع بنك الاخرى تنجم من واجبها تعطيني قرض هاكا كيما قلت
6: هالي.
1: ما ماهوش مانع
6: قانوني يحرمني من حقي باش نتحصل على قرض واحد اخر حتى كان انا عندي مشكله مع بنك واحد اخر.
1: واضح تراه كامل
6: لنا بين البنوك فهموا انه يعملوا هالبراتيك هذه.
1: ايوه والله مهمه المعلومه على الاخر على الاخر على الاخر. تفضل. ايه
6: دونك جاوبنا على العباد اللي كلاسي ولا انترديكسيون شيكي ولا غيره، مش يعطيك شيكي هو بكم فهم ما قرض ما فما حتى شيء يمنعك شيخ يعطيك قرض، ما فما حتى مانع قانوني يقول حتى كان كلاسي ما فما حتى مانع قانوني باش تحصل على القرض هذا ولا قرض اخر.
1: سؤال اخر، اللي يقرا اللي يخدم سي في بي ينجم ياخذ قرض ولا؟
6: والله ما دام عنده دخل والدخل هذا يسمح له انه يخلص هالقروض هذوما ما فما حتى مشكل باش يتعرض، ما فما حتى مانع. معناه حتى السي في بي كانوا قبل دي ستاج كون سي تربص تو ما عادش تربص ولا عقد نتاع
1: واضح. دونك تقريبا بخلاف البنوك اللي ما تنفذش سالنا الاسئله الكل وضحت لنا
6: جوستومون ما تنفذش مش نعمل. راهو اليوم كي نمشي خاطر نشوف فيهم لي كومونتير فيسبوك، مشيت البنك قالوا لي فماش منها وحدي فيسبوك، راهو وحدي فيسبوك ما يصدرش بالرائد الرسمي، وكاين عابد في البنك في بيلوش ولا ما فما الرائد الرسمي نجم يلقاوه على الموقع نتاع المطبعه الرسميه اللي ما يعرفش دونك ايورت نجم يتحصل على هالرائد الرسمي وما يطلع على زوج نصوص القانون والامر الرئيسي اللي جاي.
1: يعني كيفاش تتم اللحظه المتابعه تتم انه كل بنكه في التقرير السنوي نتاعها باش تعطي هذه نسبه القروض الارقام كنت ذكرت لكم انت ومرابح البنكه 8% قروض، معناتها كل بنكه باش تقدم الرابور انها نفذت الموضوع
6: ولا مش بالكلام ما في بالوش وما فما وحدي في فيسبوك نتقدموا طلب كتابي ويجاوبونا ميسيس يجاوبوا الحرفاء البنوك بأي طريقة تترك أثر كتابي يقولوا راه وحدي في فيسبوك وما فهمش منه. وراه خلينا نرجعوا على حكايه خاطر زيد فما شكون يقول لك ما حبوش يقبلوا عليا الطلب، ما حبوش يعطيني ديشارج. راهو عندنا مناشير نتاع بنك مركزي احنا قديمه، وفما جديده نقحت حاجات قديمه تفرض على البنوك انها كل ريكلاماسيون لازم تقبلها، وتقبلها اوموا المنشور نتاع البنك المركزي نتاع 2022 عدد 8 يقول لك اوموا بطريقه الكترونيه وفي لاجونس وفي السيج. دونك ماكش مطالب تمشي للسيج راك تصب ريكلاماسيون، صب ريكلاماسيون نتاعك في لاجونس مطالبين بالمنشور نتاع البنك المركزي عدد 8 سنه 2022 يعطيوك دي شارج ويجاوبوك في اجل نتاع 15 يوم عمل. حتى كان ما نعتبروش ريكلاماسيون يا سيدي هذا، فما عنا منشور جديد نتاع البنك المركزي.
1: سؤال صباح النور، مشيت البنك اليوم قالوا لي ما وصلناش قانون القرض، قال مشيت اليوم ما فما شيء. البنك اللي قالك هكا راوي خبي الحقيقه عليك لانه القانون طلع
3: الامر خرج
1: والامر خرج. دونك اذا هو ما وصلوش فما انه الموظف ماهوش كونكتي ولا عارفه ما هبط لهم شكل منشور ولا حاجه من المفروض
6: ولا مش بيكون ضروري يخبي عليك، نجم يكون ما في بالوش.
1: لا لا في بالو في بالو، ما تونس كل في بالها. تي توا جاونا 2000 ميساج تي فما واحد ما في بالوش سي سفيان تي شنو حسن النيه، ما الناس كل في بالها معناتها حتى واضح. يعطيك الصحه سي سفيان وخليك ديما موجود ليامات هذه باش بعد جمعه.
6: اهم حاجه اهم حتى البنوك ما تبقى
1: ولو البنوك ما تبقت شيء.
6: دونك في كسوسوا في القانون نتاع 2024 ولا في الامر هذا نحكيوا على التدابير والعقوبات في حال انه البنوك ما تبقتش الاجراءات هذه. دونك الفصل 11 من الامر يقول لك في صوره مخالفه البنك للواجبات المحموله عليه بمقتضى هذا الامر يتولى البنك المركزي التونسي اتخاذ التدابير اللازمه وعند الاقتضاء العقوبات المنصوص عليها بالفصل 412 رابعا من المجال التجاري. دونك نجموا نتوجهوا البنك المركزي اللي مخول المره هذه قانونا انه يتخذ الاجراءات والتدابير اللازمه وينجم حتى يطبق العقوبات. والعقوبات هذه موجوده زادت في التنقيح نتاع المجال التجاري في 2024 اللي تنجم توصل حتى الخطايا. دونك تبدا من انذار وتنجم توصل خطيه ماليه لا يتجاوز مقدارها 10% من راس المال نتاع البنك، وكان عاودة البنك في صورة العودة تنجم تتضاعف وقتها هذه، وهذو ما ينجم يطبقهم محافظ البنك المركزي مقتضى القانون هذا.
1: واضح. يعطيك الصحة المختص سي سفيان لوريمي جاوب على أسئلتنا الكل. شكرا لك سي سفيان. واضح الموضوع يظلي وضحنا الأسئلة الكل، وضحنا بطريقة كلتنا المغرب.
3: أفضل حاجة نسمع الخبراء.
1: أي نسمع الخبراء. عندك تعليق ولا هل على الموضوع هذا قبل ما نمشي للجهين؟
3: تعليق هو التوضيحات وصلت باش ما يصيرش الخلط. برشا الناس خذوها أكثر من حجمة. هي 8% من مربح البنوك إذا خط.
1: أعطينا الأرقام إحنا لا تدخل أي بنك راه تنجم تدخل.
3: والإجراءات كلها توضحت معنا.
1: واضح شكرا. يلا مش هكا هذه جهنا مش هكا
7: كاملوا بالكريديات
1: نهيت بتتر في الجزء الثاني نحكي عن المغرب خاطر بالنسبة لي موضوع مهم. المغرب خسارة مش بش يكون في حضور خليل. جهن
7: نوفل
1: روج شنو
7: كريديت من جميع
1: حتى حصتك في الروج.
7: قلنا نبعد شوية على الحرائق ونبعد شوية على المواضيع الأخرى اللي حيرتنا، فنمشي نشوفوا الدنيا والكوكب الكل شنو قاعد يعيش الفترة هذه. لقينا اللي دخلنا في الروج وبداية من اليوم هذية 31 جويليا لينو العالم الكل قاعد يصرف من الكريدي. كريدي متاع شنو هو؟ كريدي موارد طبيعية هي اللي نجم نعيش بها وأهم الفلوس ظهر لي في وقت ما. خليني نسألكم ما نعرفش نبدأ بيك نوفل مثلا تحب فضل. مواضيع الفلوس لو كان يجيك مساج من البنك
1: نحب الفلوس مش موضوع الفلوس تفضلي.
7: كنت بعت لك بنكتك تقول لك راك دخلت في الروج ماعش عندك فلوس ماعش عندك منين تصرف توا باش تكمل تعيش على الكريديت، كيفاش تتصرف؟
1: نبدل البنك
7: وتاخذ كريدي من البنك جديد.
1: اما هذه الفاست اللي عندك كذا
4: احنا ما عندناش كوكب اخر
1: ما نجموش شيء للاسف ما نجموش شيء خاطر ريتش قال الخبير والله انا طيح مورال طاح لي شويه انه يلزم المصدر الدخل وكذا. قال بنوك ظهرت متفاهمة مع بعضها ما تعطيكش قرض مش القانون يقول هي متفاهمة.
3: القانون يقول انك تنجم تاخذ ما عندكش مشكل مع البنك هذيك تحديدا تنجم تاخذ.
1: سيد الخبير ما حققش قلتها
7: وترت مع مشاكل
1: ما عندي حتى حل.
7: دونك نحكيو على رصيد ما تعيش بالروج باش نعيشوا بالروج لمدة 5 أشهر على الأقل بداية من التاريخ هذايا. شنو اللي صار؟ الرصيد العالمي للمواد الطبيعية نهار 30 جويلية 2026 وفي البارح هو هو آخر نهار استهلكنا فيه الموارد اللي الأرض قادرة وإنها تعاود تجددهم. الموارد نحكيه على ماء، نحكيه على نفط وغاز، نحكيه حتى على فوسفات، كل الموارد الطبيعية. دونك في 7 أشهر أكهو استهلكنا
1: موارد الأرض، معناتها الحاجات اللي الأرض مخصتهم طعام وفينهم في 7 أشهر
7: تقريبا. نجم نفهموها هكي، اللي اللي من المفروض نستهلكوه في عام قاعدين نستهلكو فيه في 7 أشهر. يعني الأرض مانيش عاطينها فرصة باش تعاود تجدد الموارد نتاعها مرة أخرى. هذيك علاش باش تقعد ديما تجبد من الروج، دونك باش نقعدوا ديما مسالين مع كوكب الأرض، والفاتورة نتاعو غالية، مش كيما البنك تبعث لك مساج مثلا، هذه تبعث لك فاتورة أخرى.
1: لا تبعث لك قبة
7: مثلا
1: قبة حرارية. تعرف وقتاش فقت بيهم هذوم الحكايات؟ كي صارت كورونا نتفرج، قالك برشا أماكن طبيعية نجمت تردي ماري ورجعت فيها الحياة وكذا، لأنه البشر بعدها،
3: لأن البشر ما استغلاش،
1: ما استغلاش يعني. أي ما استغلاش،
7: حتى خذيت بوز خذيت نجمة تتعاود تتجدد مرة أخرى. دونك المرة هذية منيش نحكي وكين راهو على موارد تم استنزافها، نحكي على العالم الكل، راهو مشكين على تونس. أما مع الاستهلاك فما بتبيعة نفايات ناتجة على الاستهلاك هذا، والأرض هي بيتها يزمها تستوعبها، تستوعب هالنفايات هذي وتستوعب حتى الانبعاثات، تحاول تمتصهم وتحاول خلص منهم. هو الوضع ما يتمنش برشا، وحسب شبكة البصمة العالمية قالت انه العالم استهلك 73% اكثر من قدرة الارض على التجديد. معناها يزمنا كوكب فاصل 73 باش نجمو نعيشو بالريتم اللي نحنا قاعدين نستهلكو به، كوكب ونص تقريبا
8: اخرين بخلاف اللي احنا فيه. يعني
7: بخلاف اللي احنا فيه بظهر لي البشر طمع شوية في الموارد الطبيعية.
1: كوكب وثلاثة أربع
7: وثلاثة وسبعة فاصل ثلاثة وسبعين
1: ثلاثة أربع
7: قلت صرف لآخر مش مهم.
1: انت والمات فما حب كبير بيناتكم أي.
7: حاجة غريبة
1: كاسمك ولدكم ما بش تنطق رقم ولد خمم ما يتفضل.

0: الغابات. لو كان نرجع مثلا لاخر بيانات لموقع كوبرنيكوس يقولوا بسبب الموارد الطبيعيه التغيرات المناخيه والظروف العالميه اللي قاعدين نعيشوا فيها انه المناخ قاعد يعاون توا في انتشار الحرائق بنسبه اعلى 43% مقارنه ب 20 سنه التالي. يقولوا زيد انه الحرائق في اوروبا زادت 3 مرات على المعدل العادي. تحدثوا زيد على الاراضي الزراعيه اللي ولات مهدده بالجفاف ومهدده بالتدهور. فخلينا نفهموا الحكايه اكثر. وين هوني ظهر لي ما عادش بسأل السؤال الستاندار كيفاش ننقذوا الكوكب. اليوم ظهر لي يلزمنا نسألوا رواحنا كيفاش ننقذوا رواحنا نحن وكيفاش نجموا نواصلوا نعيشوا في الكوكب بعد ما وصلنا للمرحلة هي.
1: يلزم التوازن في الاستهلاك ويلزم أخي بحق ما نمشي من مثلا ما نمشيوش للممنوع ما نصطادوش خارج الإطار هذيك. أكثر حاجة فيها تجاوزات
2: هو نوفة للسياسات البيئية والاقتصاد الأخضر واللي كانوا يحكيوا عليه وكنا نتعاملوا معه ببساطة شديدة وبتسطيح شديد.
1: لا خاطر ديما يقولوا عام 2100 نقولوا زي البعيد
2: يبدو أنه هو معناها لوردر دي جور معناتها زيد معناتها توب بسيف من علينا باش نمشيو في الاحتياطات هذه وفي الاقتصاد اللي راعي التوازنات البيئيه والموارد الطبيعيه
0: اللي خليك تستثمر مية ومام طن وتحمي طبيعة ودير هذية. حتى نهد كان يحكي على توجيه الجامعي فما اختصاصات جديدة جيت في المجال هذية حتى التوانسة اللي حبوا يتخصوا في مجالية البيئة وإدارة الموارد المائية وغيره كانوا قبل يمشوا يقرأوا البر باش ينجموا يكونوا مختصين في مجالية الرسكلة مثلا أو يقدموا فيها أكثر.
3: اقتصاد الأزرق
0: زادت المجالات في تونس
3: كانوا مفاهيم ما نعرفوهمش
0: دونك هذوما ولاو ضرورة اليوم ويمكن هما مهن المستقبل وأكثر حاجات نجموا نخاموا فيها في المستقبل. ضيفنا هو حمدي حشيد مهندس بيئي خبير في المناخ. نحبوا نسألوا بعد ما دخلنا في الروج كيفاش نجمو نستحفظوا على مناخنا صيفنا وشتينا كيفاش نجمو نحافظوا على ظروف تسمح للإنسان وأنه يعيش على كوكب الأرض بعد ما دخل في الروج ومهدد أنه يخلص فاتورة مناخية عالية. مرحبا بك حمدي حشيد.
4: أهلا بك جيان وأهلا بكل ضيوف الموجودين في الاستوديو ومرحبا بكم مستمعي موزايك. باش نجاوبك على سؤالك جيان حقيقة معناها تشوف اللي أنت الطقس اللي برا هذاك واللي عشناه الأسبوع الفارط معناها جزء من تصرفات البشرية مش نحكي كتوانسة لكن البشر بصفة عامة معناها نسق استهلاكي أكيد يدخلنا في ثقافة استهلاكية ثقافة معناها تشوفوا كل مقاومة الاستهلاك اللي عندنا معناها اللي عندها بصمة كبيرة على الوسط نتاعنا والمجال اللي عايشين فيه.
0: مسيدش حمدي كان سميه شوية الاستهلاك متاعنا لو مش بضرورة نحكيه كان على غاز ونفط مش كان نحكيه على موارد مائية بصفة عامة
4: كل الموارد الطبيعية كل الموارد الطبيعية دون استثناء. كنت نحن مثلا عندنا تصور اللي معناها فما حاجات سلكوفية ما فيهاش بصمة لا فما بصمة معناها كل شيء عنده بصمة مائية وعنده بصمة كربونية
0: حتى قهوة الصباح عندها بصمة هكا ولا
4: اللي تتصور اللي تصوره وتستهلك فيه معنى ما البن معنى ما تصوروش انت قمت لقيته في جنينة معنى جيك من البرازيل وكيفش جيك من البرازيل معنى دونك سلم مزادي معنى فما شكون لمو فما كمين هزته فما بابورات جبته فما كمين اخرى هنا
0: والبوبليه فما شكون صنعه فما معامل تحركت
4: طبعا لازمك توصل المواد تستهلك فيها الكل بنفس الطريقه معنى اللي عندها بصمه معنى كل خطوه تتحرك فيها بتبيعها هذيك معنى فما طاقه فما كهرباء فما ماء البصمة المائية والبصمة الكهربائية كتلمها مع بصمة الكربونية سمحني والبصمة المائية كتلمها مصنية مع بعضهم تلقى أن كل حاجة نستهلكوا فيها معناها عندها ضريبة خلفية أخرى معناها مش ممكن نخزروا لها بالضرورة بالشكل ذلك لكن معناها بالتالي نشوف أنت معناها قداش نسبة الانبعاثات الكربونية قد تكلفت علينا كربون والكربون هذاك بطبيعة مش باش يمشي بعيد باش يقعد معك في الغلاف الجوي معناها هنا وبشوية بشوية زيد الماء زيد دقيقة ما نحكيو على 8 مليارات كيفاش يستهلكوا معناها باش تلقى روحك في معناها فما أثار جانبية معناها اليوم الغازات الاحتباس الحراري اللي يخليه الطقس يوصل لما يوصل له الجمعة اللي فاتت
0: 154 يوم في الروج. حمدي حشيد كيفاش باش يتكلفوا علينا في المستقبل في الشتاء في الصيف الجاي في الأعوام الجاية كيفاش باش يتكلفوا زيت الأجيال الجاية متاع أولادنا هل ينجموا يخلطوا على طقس كما اللي خلطني له اليوم 50 سخانة أو 49 ولا هذية بعد اللي صاير باش تولي حلمة 50 باش نوصل لأرقام أعلى مثلا
3: والبناليتي قديش حمدي خاصة
4: هو لا شوف هذا كله على حساب الأجيال القادمة بتبيع ما احنا قاعدين نسخلونهم في فلوسهم يعني في مواردهم بليتو يعني معناها توا جايين نكتب شنو نقول لك اللي عندنا توا مسق العيش العادي 1.7 كوكب لازمنا قد كوكب الأرض.
0: بس 3.7
4: 1.7 معناه والرقم ذاك مش يزيد راه تو ممكن راهو عملناه اللي كانت الحكاية تقريبا في 24-25 جويلية معناه اليوم تجاوز النفقات سنة طاح ل 30 لسبب بسيط خاطر اللي صار في إيران معناه دونك اللي صار في منطقة قرمز معناه كل السفن اللي ما تعديتش واحد نسق الاستهلاك.

0: Façon,
1: bah, ça irrite. تعرف معناها بيجيب بفحكي كيما هكا
2: كيما الكورونا. الكورونا عاونت برشا الارض اي عاونت برشا الارض وفما بحيرات استرجعت شويه ثرواتها وكذا اي معناتها
1: نفس المفهوم. انا وصارت التضخم موجات التضخم نفس المعنى كبحت شويه النسق الاستهلاكي معناها دونك وخلتنا فيه توا المشكل معناها كي نحكيو معناها شنو معناها المطلوب معناها توا تونس مثلا هذاك الرقم تاع العالم 30 جويلة تاع العالم تونس مثلا عملناه كان 27 اكتوبر معناها اليوم تجاوز النفقات نتاع تونس 27 اكتوبر معناها نحن في الروج كشعب تونسي مثلا تقريبا شهر ونص معناها خاطر هذاك ينعكس بالمستوى المعيشي نتاعك المستوى الاستهلاكي معناها كيفاش يكون بطبيعه معناها فما دول مثلا دولة كيما قطر ولا موناكو خاطر المساحة صغيرة ما عندهمش موارد كل شيء يجيبوا فيه من برا من الأرض هذيك معناها البصمة الكربونية تبدأ أعلى برشا
2: معناتها احنا عندنا كان شهرين كريدي كهو مش كيما
1: شهر ونص شهر ونص تقريبا كيكا كريدي اي معناها دونك مقارنة بالدول الأخرى معناها المعدل العالمي نوفل معناها هو امبارح كان 30 معناها جويليا معناها وفات الموارد المتاحة لنا نستهلكوها على عام كامل كملناها في
2: 17 سي حمدي حشيد سؤال نجمع به العالم الكل ما حتى دولة في العالم ما هي ماخذة بجدية الأمور هذه ولكن في السنوات الأخيرة صار تسارع في التدهور البيئي غلب الناس كل معناتنا كل دولة نسمع أخبارها نلقى الميزانيات لابد من مضاعفة الميزانيات لابد معناتها الناس كل تفاجئوا بالعظمة متاع رول الحرائق في فرنسا فاتت الخيال معناتها قد خسائر حرب عالمية رول الطقس وكذا شنو لازم باش معناتها نحسوا كل دول بعيدة وحتى تونس معناش بيجي لمقاومة الحكاية هذه شنو لازم نعمله
1: اول حاجه كالمثال الاول نو في معناها فما ليسبري دي كو كونسوماسيون النسق الاستهلاك الايكولوجي معناها تسالك حاجتك وتولي تخمم كيفاش معناها عباره تشالنج وتحدي معناها كميه النفايات اللي تخرجها والبصمه الكربونيه نتاعك تنقصها البريز مثلا ما يقعدش اون في هذاك معناها تلزق تسكرها جمله مش تقعد البريز الشارجور تاع التليفون حاجات بسيطه كيما هكا تلمهم طاقة 6-7 كيلوات ممكن أكثر برشا معناها تقام في العام أما كي تجمعهم تلقى روحك ربحت معناها تورناطا
2: الكليماتيزور المضروبين اللي يتباعوا واللي الدولة للأسف مخليتهم يدخلوا يضروا برشا في الاستهلاك في كذا هاي توا قاعدين يعملوا في حمل عليهم ولكن جات سنوات ورا سنوات 80% من الكليماتيزور اللي يتباعوا من نوع المغشوش أي معناتها حاجات بسيطة كما قلت أنت وتنجم تنفع برشا أي
1: معناك جماعه النسق الجمعي ولا معناها تولي عندك التاثيرات نشوفوا نفس الشيء معناها الكريدي كربون تو نوع ما ولا فما ضرائب على البصمه الكربونيه معناها فما بعض المنتجات ابتداء فما دول بدات تقريبا 2025 فما دول بدات 2026 ممكن نصور مع الازمه اللي صارت مش يصير كالتيارات الاحزاب الخضراء معناها ممكن باش تعمل ضغط اقوى وباش تربح اصوات اكثر في الانتخابات الجايه لما معناها وليت حتى ضرائب على الاستهلاك مش معناها للاستهلاك
0: مشكلة المرجي
1: مناخيا وليت ضرائب مناخية طبعا
2: واضح سي حمدي حشيت سمحنا الوقت وفي شكرا لك خبير في المناخ اما لازم نعود ونرجع جهنا نحكيو في الموضوع هذا سي خليل فاكونس طيبة دونك باش تخرج جمعتين عطلة يجي حذينا ناجي زعيري ربي يوفقك ويخليك يلا الاخبار ونرجع في الساعة الثانية ميدي ماغ

0: ميوزك من 9 ل 10 متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك كفام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزك على موزيك كفام.
1: الفاكانس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزربي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزربي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
2: راديو موزيك فم تونس الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وحدات الحماية المدنية قامت خلال 24 ساعة الماضية ب 547 تدخلا، من بينها 78 عملية إطفاء حرائق وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته بمنصة فيسبوك. ووحدات الحماية المدنية نفذت خلال الفترة الممتدة من الساعة 6 صباحا من يوم أمس الخميس وإلى غاية الساعة 6 صباحا من اليوم الجمعة 173 عملية نجدة وأنقاذ على الطرقات و284 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور وثلاثة تدخلات بالشواطئ. الديوان الوطني للصناعة التقليدية يعلن عبر مندوبيته الجهوية بالمنسير عن تنظيم الدورة الثانية للمعرض الوطني المتنقل للصناعة التقليدية منسير فيست تحت شعار تحف وهدايا من بلادي، وذلك من 18 إلى 27 من أوت بساحة الفنون بمدينة المنسير. ويهدف المعرض إلى دعم الحرفيين والمؤسسات الحرفية ومجامع الصناعات التقليدية في تسويق منتجاتهم من خلال توفير فضاء يتيح لهم عرض وبيع منتجاتهم أمام جمهور متنوع يضم متساكني ولاية المنسير وزوارها من مختلف جهات البلاد إلى جانب السياح الأجانب، بما يعزز فرص الترويج للمنتجات التقليدية الوطنية وتوسيع دائرة حرفائها خاصة خلال ذروة الموسم السياحي. ويتضمن المعرض فضاء تجاريا مفتوحا يضم 26 خيمة مجهزة بالإضاءة بمساحة 9 أمتار مربع لكل جناح لتمكين المشاركين من عرض منتجاتهم في ظروف ملائمة. المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوضح في تقرير قدمه للجلسة العامة العادية الثانية أنه واصل خلال الفترة المشمولة بالتقرير متابعة ملفات الصحفيين الذين شملتهم تتبعات قضائية أو إيقافات، داعيا لاحترام المرسومين عدد 115 و116 المنظمين لقطاع الأعلام ومراجعة عدد من النصوص القانونية من بينها المرسوم عدد 54. والتقرير تطرق إلى ما اعتبره تدهورا في ظروف العمل داخل عدد من المؤسسات الإعلامية وإلى استمرار غلق المؤسسات وتسريح الصحفيين وتأخير صرف الأجور والتشغيل الهش خاصة بالنسبة إلى الصحفيين المستقلين والعاملين بعقود غير نظامية. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الجيش الكويتي يعلن رصد طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي وقد تم التعامل معها وتدميرها دون تسجيل إصابات. وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه إذا طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تل أبيب الانضمام إلى هجوم على إيران فإنهم سيقومون بذلك. 18 مهاجرا لقوا حتفهم أثناء محاولتهم العبور سباحة من شمال المغرب إلى مدينة سبتة وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الشرطة الإسبانية. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميم علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل معنا في الورتاني ومراد وكامل فريق ميديماك. دمتم على اطلاع.
2: الأولى في تونس ميديماك. ميديماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل الورتاني على موزايك فام.

0: رجعنا لكم في ميدي ماك. شكرا على حسن المتابعة. قاعدين تبعثونا على رأيكم في شهر جويلية. والله كنتوا قاسين شوية وبرشا يشكروا أوت. أشكروا أشكروا أوت وإن شاء الله ما يجيش فيه قصان تولي وتقولوا جويلية خير شوية من أوت.
1: نشكروا سبتمبر
0: فما برشا يخذوا الفاكونس في سبتمبر. الوقت لا ينقصوا الأسوام بطريقة كبيرة وفما اللي ياخذوا في الشطر الثاني متاع اوت وديما وقتها كان الصيف عادي جهين تصب شتاء ويدخل بعضه اوت وتجي غسلت النوادر وكذا ونبداو متشمتين فيهم احنا هكاك معناتها لانه كي تصير حاجه هكا مش طبيعيه نتشمتوا في بعضنا بمحبه بيان سور.
1: في سبتمبر ما مش اوبليجي تريزيرفي وما تستناش وما تقعدش تصف دونك تنجم تصيف وانت مرتاح.
0: حاجه هايله ومع الرواسه يجي وروسيا سبتمبر اكتوبر يجي وياكلوا برشا دلاع بيان سور. تبعثونا على 23513000 على الواتساب تتفرجوا فينا في في اليوتيوب ونمشيو لأحسن فقرة في الحصة. أنفو أنتوكس
2: أنفو ولا أنتوكس.
0: أما ناهد يعني أنت أصبت بإحباط شديد البارح وقت اللي نادية فاقت
1: حتينا
0: بإحباط
1: شديد.
0: يلا تعطينا الأربع أخبار وبش نطلعوا شنو الأخبار الوحيدة صحيح.
3: كالعادة أربع أخبار عن اليوم من مختلف المجالات. الأخبار الأوليني يحكي على رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء اللي تابعة اللوتيكا. في تصريح ليه الجوهرة يقول البيض شهد أزمة منذ فترة أدت إلى انهيار أسعار وتراجع الطلب مقابل وفرة في الإنتاج. ويقول هون يركزوا معايا صحيح برنامج الطيبات اللي كنا حكينا عليه البارح واللي عمل مشاكل في مصر يقول زاد التين بلة في شارة طبعا إلى البرنامج الغذائي اللي كان روج له طبيب مصري ساهم في الأزمة ربما متاع البيض.
0: سهلتهم برشا نهيد خطر واضح هذا مسؤول يتكابش يقول برنامج طيبات.
3: هذا الخبر الأوليني. الخبر الثاني هزنا إلى كرة القدم. ما نجموش ما نحكيوش على وفاة عملاقة من عمالقة كرة القدم مش الإيطالية بركة لكن العالمية لاعب ميلان الشهير اللي جيل كامل تقريبا كبر معاه. نحكيو على فرانكو باريزي بعد معاناة مع المرض لاعب عملاق ولكن عمره ما هز حتى مرة البالون دور. باريزي عمره ما ربح حتى مرة الكرة الذهبية. جاء في البوديوم جاء ثاني في ترتيب 89 ولكن عمره ما هز الكرة الذهبية. هذا الخبر الثاني. الخبر الثالث كيف كيف كرة القدم وتصريح للعضو الجامعي معز المسيري اللي رجع شوية على كواليس عدم مواصلة إيرفي رونار مع المنتخب التونسي بعد المونديال. قال المدرب كان من المفترض أنه يواصل معنا ولكنه اعتذر. قال سامحوني راني تقدمت شوية في السن ما عادش نتحمل برشا الضغط وما عادش النجم أن راني تونس يلزموا برشا خدمة.
0: ما كبرش
1: ثالث هذا
0: شبيكي جاي راني فينا ما قالش كبرت
3: هذا الخبر. انا ما
0: تلمو شاف لومبيونس قال
3: نعطيك الخبر ما نعلقش.
0: هو ما شافش القرعه اللي غلطوا فيها راهو زينو راهو خرج روتريت
3: الخبر
0: قرعه يغلطوا فيها قرعه نتاع تهز اليد البريئه من عقد نجيب خطاب اليد البريئه سبحان الله. تفضل تفضل.
3: الخبر الرابع يهزنا نحكيه على المياه المعلبه والنقص اللي عرفناه في المده الاخيره
0: ونعرفه اليوم
3: ونعرفه رغم انتاجنا الكبير من
0: والله اليوم مرات تتعارك مع طرب مدلها كان زوز بيبس
1: أدك مازالت
0: معنا ندخل. قال لي أنا اللي مال في جيب لي 30 ستيكة جيب لي 10 شو نعمل أي ولا قطوم.
3: نحكيه على إنتاجنا في الستة الأشهر الأولانيين من عام السنة. الإنتاج كان حوالي 1.5 مليار لتر من المياه المعلبة بزيادة 10% على عام ناول. هذوما الأربعة الأخبار شنو صحيح من الغلط.
0: يلا نبدأ بالخبر بالخبر مع بعضنا جيهن دونك رئيس غرفة الدواجن تاع لوتيكا قال نظام الطيبات ضرنا.
1: إذا من غير ما نحكي فيه خطر طيبات ما مشيش في تونس عنا كفتيشي وعنا العجة وعنا الطاجين وعنا باش حاجات دوك مستحيل معنا. أنا نظام سوسي
0: أي بالحق معناتها طيبات ما يمشي
1: والمعقودة
0: نعم حياتنا اليومية العجة الكفتيشي الصحن التونسي هذوما المقرونة المقلي هذوما من المبادئ اليوميه نتاعنا. به تعتبر غلط ولا صحيح؟
1: غلط
0: ولا نيت كي يحب يجتهد ساعات يدخلها بعضها شويه. يلا باريزي. باريزي للي مغروم بالثمانينات والتسعينات الكره يعرف قيمه باريزي. احنا عنا خالد بن يحيى هذاك الاسطور اكل يبدا واقف في التيران كأنه ماشي الخطبة مش كأنه يلعب، يبدو هكا واقف ومكستم وكذا. دونك باريزي مخذش الكرة الذهبية بالكل رغم اللي من أكبر الملاعبية.
1: كان صدقني ربي داريتي هذي عملوا له فيلم هكا ولا ليه حكي على الطفولة متاعك كيفاش بدا يكور.
0: اسمه حياتي باريزي أي.
1: وتعادى في نتفليكس ما نعرفش ما فما فيلم ظهر لي هو ما حدش من التليفون باش ما تقوليش تغش
0: باريزي. لا ما نظن شيء
1: أخلاقيا ما نصورش ناهد باش يعطي خبر وفاة متاع واحد مازال حي دونك نقول خبر هذا صحيح.
0: لا ميت هو أما أنه ما خذيش الكرة الذهبية بالكل رغم اللي جرون جوار أي معناتها ما خذيش الكرة الذهبية
3: مانيش في نقطة العبيد
0: أي
1: بون زوز الاخرين غالطين ده هذا صحيح صحيح
0: تعتبر هذا صحيح اوكي انت ما خذيش الكره الذهبيه
4: ما نذكرش اسمه من بين اللاعبين اللي خذوا الكره
0: راهو في الثمانينات
3: تذكرهم من شي
4: لا لا فما اسامي معروفين معناتها
0: الثمانينات راهو معناتها
4: نقول نجم انت اجابتي تبداش تقول لي في الثمانينات
0: اي واضح واضح
3: يحب يغير لك موقفك
4: اي لا
0: تصريح العضو الجامعي اللي قال رونار كان باش يدربنا من بعد جاي قال لهم راني كبرت
4: قال صحيا غير قادر يظهر
0: كبرت
4: اذا كان معناها قال هكا قال صحيا غير قادر دونك صحيح
0: راني كبرت اي فوالا دونك انت تعتبروا قالها راني كبرت ولا لا
1: لا راني كبرت ما نصارش واحد يقول على روحه راني كبرت سورتو في مجال الرياضه ويترين عمره الكل ما نجمش يقول كبرت اما كبر كي جاي لتونس ما نعرفش نجم
0: ان توكا نحكيو على تصريح العضو الجامعي. يلا المياه المعلبه في الست اشهر الاولانيين سنه 1.5 مليار لتر
4: صحيح انا يظل صحيح
0: ثلاثة مليار لتر في عام نشربه ومقطوع ومقطوع يمكن أكثر من دونك أعطيني دونك الخبر الصحيح أنه وجهنا
1: باريزي يمكن
0: باريزي
4: انا نقول له قلت غلط الباقي كل قلت عليهم صحيح
0: يختار أنه الخبر الصحيح
4: ثلاثة صحاح وواحد غلط
0: فازا يحب يعملها ما نعرف
4: ليه ما قلتش الكل صحاح كان جيت فازا راني قلت الكل صحاح
0: ايه ما جيش ثلاثة صحاح
4: انا ظهروا لي ثلاثة صحاح فما زوز معلومات متأكدة منهم ساعة ما فيش نقاش دونك فما زوز صحاح
3: انا هم زوز متأكدة
4: اللي متاع المياه المعدنية ومتاع اللي قال صحين غير قادر ذيك خطريته معنا تكذو ما زوز متأكدة منهم فما زوز صحاح دونك
0: يلا نه دعتنا الحلول
3: أي سيدي نبدأ بالخبر الأولاني والثاني والثالث والرابع على خطر كلهم صحاح ونادية ما جبتش المعلومة المرة هذه
4: أنا قلت ثلاثة صحاح
3: كيف كيف قلت ثلاثة ولكن الأربع الأخبار اللي قدمتهم الأربع أخبار صحاح
4: برافو دونك انا شكيت في نتاع طيبات قلت غلط في
1: هذا معناها قانون اللعبه ناهد ماشي يحترم فينا ناهد غلط اليوم
0: ناهد تعقد من لحظه تعقد من انكم تجاوبوا ديما
4: صار كنت كملت قلت الاربع صحاح هنا وقت الحق يلغي
3: ما جايبش يجيب لكم خبر صحيح وغلط فرد وقت
0: صديقنا صديقنا قال الفيزيك نتاعو خير من جواراتنا فيرون الفيزيك نتاعو خير من جواراتنا
1: مش قال كبرت
3: قال متقدم في السن قال
0: متقدم في السن المكتب الجامعي هو العضو ما نحبش هو قرر ورونار قال لنا رونار قال نعتذر رونار باش يمشي راني الجزائر ولا المغرب معناتها ما كبرش كبر في تونس معناتها
3: يحب يلقى ايكيب حاضره نوعا ما
0: معناتها تعلت راني كبرت لا نتوقع انه واحد اجنبي يجي يقول راني كبرت
4: ايوا
0: صديقتنا بعثت لنا طيبات بلاي واعطيوني رايكم زوج بنات الطيبات ساهم في افلاس المداجن لكنه حسننا في صحتنا انا ديجا بعد شهر تخلصت من ضغط الدم ونحيت دواء ودواء الغده يلزمك تختار بين شهواتك في الاكل وصحتك لحظه هذه كلام يتقال برشا مع العلم انه في تونس اقل دوله يتقال فيها معناتها وفما دول غريب اغزر لي نهد وقت اللي الكلام يتقال برشا واحنا جوست نكذبوا معناتها احنا كاننا مش عايشين فما برشا ناس يقولوا بلي يبعثوا لنا معناتها
3: نجي معاهم وقولي
0: ما نجيش لا لا ما انا مانيش لاقي انا كان جيت لاقي جواب راني قلت
3: فما علم وفما طب بالنسبه لي انا الامور واضحه ما فماش معناها ما تنجمش تغير لي رايي معناها هذاك هو رايي انا في العلاقه في علاقه بالملف هذا واضح
0: معناها اي هاو فما ريجيم امريكان معناتها ريجيم امريكان يقول لك كل مره برك في النهار الورك معناتها الطب يقول لك كل ثلاث اربع مرات
3: يعني عدويات مش ماكله
0: يعني لا هي قالت بعد شهر مشيت للطبيب لقيت روحها برات ليه يعني بقى ما
1: هو راه فما برشا اطباء في العالم
0: ردوا بيتكم تنحيوا الدوية تي اما النظام منتشر بكيفية كبيرة طبعا ما ناخذوا حتى موقف طبي ولكن كي تقولك بعد شهر رجيم مشيت للطبيب قال لي تنحات لك الغدة مثلا
1: هو ما نتصورش فما ناس تحب تسوق للفكرة باش تجي تقول راني يبدا مريض ويقول لك راني لاباس ما نتصورش وان بلوس فما برشا اطباء في العالم قالوا راهو الفكرة مبدئيا فيها ما تاخذ منها كي يقول لك ناقص من الشهوات ناقص من ماكله معينه خفف ما تاكل الا ما هذه كلها نصائح ما نتصور ماهيش خايبه ماهيش غلطه ما تخلي بدنك يعمل ليكيليبر نتاعو الحاجه الوحيده اللي يمكن توينسا ما قبلوهاش كيما ناد هو انك تبطل الدواء هذه حتى حد ما يقبلها ترجع لطبيبك هو يقرر اما انك تخفف الماكله وتنقص وتعمل رياضه مثال شو يكون الريتم نتاعك صحي بالطيبات ولا غير طيبات نجم تكون كان حاجه باهيه
0: واضح وانت ناديه شنو رايك يعني العبيد اللي تقول هكا في نظام طيبات شنو نقولوا لهم
4: انا ديما نفس فكره البارح حكينا فيه دايوغ الموضوع بالنسبه للي عمل ريجيم ومشي معاه صحه مهما كان نوع الريجيم بيان سور لكن زيد مهم نوع في انه حتى كي تمشي لاخصائي نتاع تغذيه ولا دكتور ميتان نوتريسيونيست معناها مختص في التغذيه يقول لك انه فما معناها تحاليل لازمها تتعمل اذا انت شيء اللي عملته ما مسلك حتى شيء من التركيبه نتاع بدنك ما نقصلك حتى شيء صحه معناتها ما يلزم يكون فما سويفي
0: انا
4: بالنسبه لي تكون اسيستي العمليه ماهيش هكيكه معناتها فهذه هي الفكره بخي جرب اللي تحب الحاجه اللي تساعدك لكن ما يلزمش تكون فيها مضره للبدن نتاعك بيان سور مساله الدواء كي حكيتوا فيها
0: حيوش دويت ولكن ما نعاود نرجع الريجيم بير بروتيني تخيل روحك انت تاكل في كان في لحم الدجاج فما طبيب ينصحك باش تاكل لحم الدجاج ديما الريجيمات راه فيهم حاجات لا طبيه ولكن فما اللي يمشي معاهم يلا فاصل وبعد باش نمشيو اول احسن فقره معناتها تجي بعد الاحسن فقره هي اول احسن فقره يلا فاصل ونعود
2: ميدي ماغ Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Live.

0: Et toujours avec nos talentueux DJ tunisiens, Mehdi Marraoui, Gasmi, Sarab et Hantel. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000. Avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Cash & Carry, 3SG, L'Affichette, Digitess, KMC, Fiesta Experience et Mosaic FM.
1: Midi Mag. مازلنا معكم في ميدي ماغ بعد شوية باش نمشيو المفاتك شاي باش نمشيو الكويز ولكن كونسو براتيك هذي نديا
0: كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماغ
1: مرحبا نديا باش نحكيو على موضوع مهم توا جاي ويكاند فما اللي ما عندوش البيجي ما عندوش البروغرام ولا عنده 4-5 يمشي عاديهم في اوتيل في اوت اونتر تون يحب يمشي نهار احد ولا نهار سبت ولا وسط الجمعه يعوم في بيسين نتاع اوتيل ولا في بحر نتاع اوتيل الناس يقولوا فما اسوام واسوام تبدو عاليه نوعا ما فما اللي المبلغ وفيه كونسوماسيون يقول لك ادفع 150 دينار 50 نستهلك بها وفما اللي تدفع 150 200 دينار باش تدخل مش تدخل للجنة
2: نحكيه جسمه على هالعروض ذي نوفل اسمها Day Use في العالم في تونس زيدا كيف كيف وهي عبارة عن الاستخدام اليومي للمسابح متاع الفنادق خلال العطلة الصيفية اسونسيالمان هالعروض هذية اللي نلقاو فيها تنجم تكون معناها برشا ناس يحبوا يختاروا انه يمشيوا للعروض هذية ويمشيوا زيدا خاطر ما تكونش عندك الوبليغاسيون انك تقوم بالحجز في في اوتيل ينجم يكون ما عندكش لو بيدجي لكن انت حكيت على الاسوام نوفل اللي نعمل دورة دايوخ نجمو تشوفو على الباج ميدي ماك باي موزاي كفام فما راو أسعار 70 دينار فما 80 دينار وتوصل حتى 180 دينار و200 دينار دونك فما عملت شفت مهدية تونس سوسة حمامات وقربة دونك عملت دورة في مختلف النزول بيان سور انتي والبلاصة انتي وعدد النجوم ومعنى تشوفو في الازافيش الموجودين انه الأسعار تتراوح كما قلت بين 70 و180 دينار أموين نحكي بالنسبة للبالغين pour les adultes. Donc tu as fait au TV اليوم كيفاش نفسروا
1: فما لي كارت نتاع البيسين فما هذه انا سالت مره
3: هذوكم بالملايين
1: هذوك قال لي 4 ملايين شهريا
3: هذوكم بالملايين
1: 4 ملايين ما صدقتش
3: تدخل تعوم
1: مش تعوم 4 ملايين
3: مش ماكله عومين برك
1: فوالا 4 ملايين نسافر بها عندي 5 ايام في برشلونه ونجي تذكره طياره وتيل
2: صح اليوم جوستمان خلينا نفسروا ساعه هي المبدا هذا نتاع الديوز وباش نحكيوا بعد تناجوا على الاسعار واليوم زاد هذا يهزنا حتى الموضوع للتهيئه نتاع الشواطئ نتاعنا في تونس لانه ضيفنا مثلا يقترح يقول انه عندنا تقريبا يقول 90% من الشواطئ نتاعنا في تونس ماهيش معناها لم يتم استغلالها كما يلزمها تكون كما موجودين يعطي امثله نتاع دول اوروبيه اللي ينجم السوم يكون ارخص برشا من الاسوام اللي تقترحها اليوم النزول مقابل انك تكون عندك باراسول عندك ترانزات عندك معناها خدمات اخرى البلاصه اللي تعوم فيها نظيفه عندك اكثر من سبح منقذ موجود الى اخره اذا تنحكيو فيه على المقترحات نتاع ضيفنا نائب رئيس الجامعه التونسيه للنزول جلال الدين الهنشيري خلينا نبداو نحكيو على فكره الديوز والمبدا كيفاش بدا
4: هو الاستغلال اليومي يسميه الديوز يطبق على الحرفاء اللي ولا الضيوف اللي ساكنين في النزل ولا الحرفاء المتعدين معناها لي باسون الحرفاء علاش يطبق على الحرفاء اللي في النزل خاطر النزل عندهم وقت نتاع استعمال معناها تجي انت وقت تاخذ ريزرفاسيون تبدا مثلا ساعتين نتاع العشيه توفى من غدوه نص نهار مش هكاك كل واحد ياخذ نهار ونهارين يطبقوا فما ناس مثلا يحب يزيد يقعد العشيه فما ناس يحب يزيد شويه مثلا هذاك كان في فما امكانيه ياخذ الفاسيليتي هذيك باش يقعد العشيه ويعوم ويدوش الكل لكن راهي تتخلص وهذه موجوده في العالم الكل وفما زاد الناس مارين في متعدي يقول لك نحب نمشي نعدي نهار في نزل ولا في مسبح ولا حاجه ويجي يعطيوه ديوز يحطوا له براسليه كل شيء تنجم تكون استعمال كان الشط والبيسين تنجم تكون فيها زاد مشروبات تنجم تكون فيها اكل تنجم فيها وهذا السعر يديبون من الطلب وسعر زاد يديبون من الشريحه معناها في فما كيما كي تمشي تخلص نزل 5 نجوم مش كيما تمشي تخلص نزل 3 نجوم والديوز كي تخلص 3 نجوم مش كيما تخلص 5 نجوم We'll be right back.
2: باه اليوم كيفاش نفسروا زيد هالاسعار اللي كيما قاعدين نحكيوا عليهم؟ قلنا في بعض الحالات ينجم يوصل حتى ل 180 دينار. تلقى مثلا فما جزء منهم للاكسي تسمى اكسي بيسين وفما الباقي تنجم تستهلكوا. لكن حتى في الاستهلاك نفس
1: فما الكل وفما انا نعرف اوتي ال 180 دينار الدخول فقط
2: الدخول فقط. وفما زيد اللي يقول لك يا اخي انا باش ناكل بقيمه 100 دينار معناتها مش برشا معناتها باش ناكل ليه يعني يظهر له
1: همبرجر 60,000
2: يقولك معناتها
1: لا معناتها الماكله الغاديه يسويها نتاع 100 دينار ما تفطرش زوز من الناس.
2: هذا هو اكزاكتومون معناتها تمشي في بالك تقول 100,000 شاكل ب 100,000
1: اي لا الاسوام غاديه
2: فينالمون 100,000 تنجم كيما قلت انت تجيب لك ساندويتش وحاجه اخرى معناها وهذاك هو.
1: مشيت عملت ديوز جيهان ونيديا طلبت صحن طن وهريسه 25 دينار في بالي انا في ريستورون تطلبها تجيك بلاش نلقاها 25 دينار شويه طن وهريسه ولا باش تفهم
3: بالك شي زيت غالي
1: بالحق مع ترى البيتزا بين 40 70 دينار الهمبرجر 45 55 دينار نحكي في نزول عاديه وليست لوكس.
2: باهي خلينا نحكيوا على الاسواق مع ضيفنا اللي فسر لنا يقول لك هالسوم اللي انت تراه افيشي راه وراه حاجات باش تخلي الكلفه نتاع السعر تكون هكاك
4: السعر سعر معناها بصفة عامة عندك سعر لاستعمال النزول ليلة كاملة لكن وقت اللي انت تنقص الليلة ما تباتش فما تعريفة بتاع الاستعمال من غير الغرفة وذا كان يجب يكون مثلا 30 ولا 40% ولا ساعة حتى 50% من الليلة بيت غادي تكتش. الإشكال هذا السعر علاش ساعة غادي خاطر فيه معناها في النزول فما استعمال الباراسور تتنظف فما الامورتيسمون تاعها فما برودوي شيميك في البيسين فما خدمة بزيت باش معناها لي سوكوريست باش ما يصيروش مشاكل فما تنظيف البحر الكل معناها هذيك تدخل في الكلفه نتاع اللي عنده النزول ولا اللي يستعفى. دونك الاشكال من هالكلفه هذيا زاده معناها سنتفيكم معروفه لكن فما زاده المشكله اللي يبدل السعر هو الطلب والعرض وساعات الطلب اكبر بكثير من العرض. أنا كيما تشوف أنت باش تمشي وقت اللي تكري دار في الصيف مش كيما تكريها في الشتاء وقت اللي تخسر تسكتها في الصيف مش كيما في الشتاء وقت اللي عندك أنت مثلا ما عندك كاباسيتي ما تنجم تقبل كان 20 حريف واللي عندك 50 حريف طالبين الشعر باش يتبدل بصفة أكبر ياسر والشعر كانوا معناها كنشوفوه في الربيع وفي الخريف يكونوا معقول ياسر لكن في الصيف فما طلب كبير ياسر.
2: يمشي البيسين في الخريف؟
3: كاو
1: أي لا فزتها في الآخر في ربيع خير باهي نصيفه في ربيع نصيفه في ربيع
2: باهي
1: هو يعني حتى شويه الدواء اللي حاطوا في البيسين فكتروا علينا ولكن زاد اللي مقيمين في الاوتيل زاد ان توكا بصفه عامه التونسي يعتقد انه المبلغ كبير في كل النزول معناتها التونسي معناتها نقولوا اسره تتكون من اربع افراد معناتها يدفعوا 500,000 باش يدخلوا للبيسين والماكله غاليه بطريقه كبيره يعتقد انه 600-700,000 على نهار بيسين يعتقد انه مبلغ كبير حتى كان فما قبل لانه ما عناش انت باش تحكي معناتها الناس يبعثونا في تصاور والله النجم ما تبعثونا واحد يوريني في كندا جاردات والدنيا والبحورات الدوله الكل تعملهم والمواطن يدخل بليش. دونك المبلغ كبير نوعا ما وحقهم الود لهكا سهل وشويه للتوانسه ما نعرفش انا نعتقد اللي يعتبروا مبلغ عادي
2: نكملوا بالموضوع كنا نحكيه على هذية فما الأسعار هذية لكن فمشي حل اليوم أو بعض المقترحات اللي تخلي يمكن يكون عند المواطن حق أنه يمشي ينجم يتمتع بالبحر وينجم يتمتع بالخدمات هذية كيف ما كان يحكي عليهم ضيفنا أنه يكون في بلاصة نظيفة في بحر نظيف فما ديميتر ناجور موجودين ديسبوزيشن وغيره ويكون السوم أرفق. كيفاش الحل كيفاش نجم تكون العملية هذية نسمعوا بعض.
4: السياحة الداخلية وديما نحب نقولوها ما هيش نزول لك هو السياحة الداخلية راه هي تكوين كامل. احنا اليوم كل مع كل اسف الشريط الساحلي بتاعنا نزول ما تستعمل كأقل من 10% 90% من الشاطئ بتاعنا إليه ديسبونيبل ومسايب. احنا اقترحنا في عدة مرات وقت كنا مش تحكيوا عن السياحة الداخلية وإن شاء الله وزارة السياحة تسمعنا اللي تهيئة الشتوت للعباد. أنا تو نشوفه في أوروبا في إيطاليا في إسبانيا في فرنسا تلقى الشط يعطيه لزمة للعباد واللزمة هذيك تلقى فيها كان باراسول وكذا تلقى فيها ترونزات ولا تلقى فيها تلقى البلاصة نظيفة وتلقى سوم معقول وفما حتى شكون شفناها هذا حتى في تونس توجدت في غالب الكل فما حتى شكون يعمل يركب بيسين في الصيف ونحاها هذه وختلي لا خاطر العباد من انا نعطيك نعطيك من في جربه في جربه اليوم عندك 50000 سايح وعندك 200000 سكن وعندك ابري 200000 سايح ماهمش في النزول هذوك يلزمهم يلزمهم يمشيو يعوموا ويلزمهم يلقاو بلاصه نظيفه يلزمهم يلقاو فما ناس قابلين والمنظومه في اوروبا مثلا وختلي تكري دار ولا تكري ايواء بديل يعطيوك مثلا بونو ويقول لك عندنا في البلاج الفلانيه هاك عندنا باراسوليت وهو يخلص من البونو ويخلص في واحد دونك التنظيم نتاع الشاطئ هذه الاميناجمون تاع البحر حاجه اخرى نقول فيها 80% من البلدان هذوما يشغلوا في الـ في الـ في الطلبه والتلاميذ هذوما اولاد يخدموا في الصيف يحبوا يصوروا شويه فلوس وكل شيء دونك يتلهوا بخدمه مع سفان ترافاي بيرمانونس تاع ترافاي دو تروا منك المواطن يلقى حسابه والحليفه تاع حسابه والطبيعه تبدا نظيفه ومريقله ويبداو فما شكون واللي يحب يمشي عوم في بلاصه وحده ويهز باراسول مرحبا به دونك الاشكال اليوم المنظومه الكل يلزم هذيك يلزمها يصير فيها تخطيط دينا شويه راه اما راهو يلزم نجمو نمشيو تريفيت خاطر بلادنا الكوت نتاعها اللي مال اكسبوتي ينجموا الشباب يخدموا وينجموا المواطن يبدا فرحان
2: شو رايكم في مثل المبادرات هذه تاعو احكي على بنزرجيت نعرفوه لو بروجي هذاك اللي كل موجود وانه تعطات لبرشا عدد من المواطنين والجهه تخدم وبرشا ابناء الجهه اللي يوليو يخدموا فيها ايتترا دونك شو رايك لو كان تكون في ولايات اخرى نفس الفكره تاع
1: انا نعتقد نعتقد ما يلزمهاش تكون وحدها يلزم فما صديقنا بعثنا من كندا يلزم الدوله ساعدت لها بالبحورات يلزم البحورات الاساسيه تتنظف وتتقدم مليح معناتها دو تيل فاسون اللي البيسينات بحورات البلايس للمواطن العادي تتعمل بأسوام رخيصة برشا خاطر انت تقول لي نقد لك البحر ونعطيه بحورات وتولي تحط ساقك في الرمال يقول لك هات 100 دينار ايش نعمل
2: يعني مش هذه الفكره هي الفكره
1: هذه فكرته هذه
2: شو ليه مش نقول 100 دينار هي الفكره انه بالعكس انه يكون فما برشا دونك ينقص السوم دونك يكون السوم كيما في البره ما تقاش السوم غالي
1: غير ملح من 70 دينار وانت طالع
2: ليه نحكي لك على فكره انه يكون معناها بحر فكما ناخذ اكزامبل مثلا في البلدان تاع البحر الابيض المتوسط
1: معناتها غير الملح من ايش 60 70 دينار وكل ما تكثر الاوبسيون تنجم تاخذ 100 دينار في نهار معناتها اربع من الناس 400 دينار معناتها سوم قوي لازم انت كدوله توفر لي معناتها تشوفوا في اللايف نتاعنا من كندا بيسينات بحورات مهيئه مقدوده دوشات كذا وفر لي كدوله انت الحاجات هذم ومن بعد حل البريفي امشي والبريفي عاده في بنزرت ما عندناش كان غير ملح انا كيف عباد فما بحر بريفي كريه شكون تمشي له بالبطو معناتها وفر لي انت مناطق باهية ومن بعد الاسوام خاطر انا اغزر لي كي دخل البريفي نقول لك بشتغله دونك خلي لي خويا بحر كيكا وتنجيب باراسول ولا نكري ب 25 دينار باراسول خير معناتها لانه البريفي كي يدخل معناتها غلاء الاسوام وراو بعثنا توا صديقنا قال في الهواريه 250 دينار باش ندخل يا صديقي تحط لي 250 دينار الشخص الواحد يدخل لوتيل بيسين وتقول لي هاو فما اقبالي فما اقبال ما تنزلش علي انت زيادة من عشر رايك جينا
5: متفقين انه الاسوام غالية خطر من الصباح من 10 ل 11 حتى لل 7 نتاع العشيه و 6 نتاع العشيه باش تلقى روحك حطيت 700 دينار ولا ساعات توصل للمليون انت الكونسوماسيون سورتو كي يبداو معاك صغار معناها قداش من نهار شهريه التونسي تخليه ينجم يمشي نهار يتفرد فيه اكسي بيسين هو وصغار السويم الحقيقه ما تنجمش تكون مقابله سيرفيس حتى نحكيو على 6 سويه يتكلفوا المبلغ هذايا فيظهر لي بعيد برشا على بعضه وخاصه انه نحن ما عندناش البديل ما عندكش وين تنجم تتفرد في بلاصه اخرى معناها ما نحكيوش حتى بيسينات وغيره كما كنا نشوفوا في كندا يبعثونا المسلمين حتى جنينة ولا بارك ما تلقاش دونك الفرهيدة الوحيدة في تونس هي بالفلوس أما غالية برش
1: جستما غالية كبير برش يعطيك صحة نادية تراه فاصل وبعد نمشي ما فاتك شيء هذه ميدي معك

0: ميدن ميوزك من 9 ل10 متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزك على موزايك اف ام.
1: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار السبت غرة أوت، الموعد بشيكون مع الفنانة البرتغالية ماريتزا.

0: ماريتزا من أهم الأصوات اللي عرفت العالم على موسيقى الفاتو البرتغالية. هي فنانة نجحت إنها تحافظ على روح هذا الفن العريق وفي نفس الوقت تعطيه لمسة عصرية خليتها توصل لأكبر المسارح والمهرجانات في العالم. بصوتها القوي وإحساسها الصادق صنعت مسيرة استثنائية خليتها تتحصل على عشرات الجوائز والتكريمات والتي بالتالي من أبرز سفراء الثقافة البرتغالية في العالم. نهار السبت غرة أوت في مسرح الحمامات، الموعد بيش يكون مع الفنانة البرتغالية ماريتزا. تبيع التذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك فام.
1: يا مرحبا، شكرا على ملاحظاتكم واسئلتكم. عفيفه سالتك بمناسبه بحر بريفي كيفاش نعمل باش نشري 100 متر يا ناديه.
2: ولا ماذا قل لك انت، نلقى الطريقه نقول لك يا عفيفه. انا بدي ماذا نتشاركوا
1: حتى غير ملح وضعيتهم بيزار، يعني ليهم كارين ليهم مش كارين، مازالوا وديما يرفلوا عليهم ولصيف يهدوا لهم شويه كراسي بعد يخليهم يخدموا الوضعيه مع بحريه نتاعهم بحري. يلا نمشيوا، ما فاتك شيء. واليوم ما فاتك شيء اقوى برشا خاطر فيها نهد. يلا حبينا نحكيوا على المغرب قبيلي، ما نجمناش ولكن لازم نحكيوا على اللي صاير في المغرب، نشوفوا في تصاور وغيره نفهموا شويه الحكايه.
3: خلينا نرجعوا على اللي صار في المغرب. الاف المغاربه اللي عبروا في الليله الفاصله بين الخميس والجمعه الحدود بين المغرب وجيب السبتة الاسباني، حسب المصادر في الشرطه الاسبانيه اللي تكلمت لوكاله الصحافه الفرنسيه. تكلمت قالت ما عناش الى حد الآن إحصاء العدد الفعلي. المصدر يقول أنه بدأت الحكاية مجموعة من المغاربة اللي مشيوا عن طريق العمان، خاطر الديستانس مش بعيدة برشا، نحكيو على 26 كيلومتر تقريبا، ولكن للأسف 18 شخص توفوا وقت اللي حاولوا انهم يوصلوا الى المنطقة هذه. تدفق الأشخاص كان مستمر طوال الليل وحتى اليوم الأصباح كان موجود. إسبانيا أرسلت تعزيزات عسكرية وشرطية الى سبتة بعد الموجة هذه، ورغم انه المعبر الحدودي مغلق واصلت مجموعة من المهاجرين للتحرك ودارت حتى على السياج اللي موجود، فيما البعض الآخر واصل عن طريق السباحة. هيت نعود نرجع على شنو صار.
4: مشهد صادم انتشر كالنار في الهشيم على المنصات بدون سابق انذار. آلاف المهاجرين اقتحموا بشكل جماعي الحدود بين المغرب ومدينة سبتة الحدودية التي تتمتع بالحكم الذاتي وتخضع للإدارة الإسبانية وتبعد عن أقرب نقطة في إسبانيا بنحو 26 كيلومترا فقط عبر البحر، ويبلغ تعداد سكانها نحو 90,000، أصولهم أوروبية ومغربية وأغلبهم يحملون الجنسية الإسبانية، حيث وصل أكثر من 1500 مهاجر سباحة، ثم تسلل آلاف آخرون سيرا على الأقدام بعد اختراق المنطقة الحدودية بين المغرب وإسبانيا، ما دفع السلطات الإسبانية إلى استنفار أمني واسع واستدعاء الجيش. مراكز الاستقبال أعلنت أنها مكتظة بالكامل، فيما تجاوز عدد الوافدين نحو 200 شخص يوميا قبل موجة الاقتحام الجماعي. أعلنت مدريد أنها تعمل مع الرباط لإعادة المهاجرين الفارين الذين دخلوا بشكل غير قانوني، بينما أكدت السلطات المغربية والإسبانية أن شبكات تهريب البشر استغلت حكما قضائيا إسبانيا صدر في شهر يوليو 2026 يمنع الإعادة الفورية للمهاجرين الذين يصلون سباحة إلى سبتة ومليليا لتشجيع مزيد من محاولة العبور.
3: دونك يبدو أن هذا الليمون هذا اللي خلى
1: باش نفسروا علاش فجأة هبطوا الكل.
3: تبدأ جوست عندي رقم نوفل، رقم رسمي وزارة الداخلية الإسبانية اليوم قالت أنه حسب تقديراتها نحو 49,000 مهاجر حاولوا أنهم يوصلوا إلى مدينة سبتة.
1: برشا مشاهد مؤثرة
3: في 24 ساعة، في 24 ساعة
1: الطفل الصغير اللي يحرق ويطلب أمه يبكي وكذا، مؤثرة برشا الحكاية. بقي هي المغرب وتابع المغرب تابع اسبانيا معناتها برشا ما في بالهمش ولكن تاريخيا فما حكايه انه مدن داخل المغرب ولكن محتلين.
3: هذه النقطه اللي بهتت برشا عباد.
5: الحدود بين اسبانيا والمغرب واحده من اغرب الحدود اللي ممكن تشوفها في حياتك. لو شفتها من بعيد هتحسها حدود طبيعيه جدا، لكن لو قربت شويه هتكتشف ان اسبانيا عندها مدينتين موجودين تقريبا جوه المغرب،
6: ستة وميليليا.
5: المدينتين دول تابعين لاسبانيا بالكامل رغم انهم موجودين جغرافيا في شمال المغرب، يعني لو واقف في ستة او ميليليا انت في اسبانيا رسميا.
6: والاغرب من المدينتين دول جزء من الاتحاد الاوروبي رغم انهم موجودين جوه افريقيا، ولو اي حد قدر يعديها وجي ستة او ميليليا فهو رسميا داخل اراضي الاتحاد الاوروبي.
1: ولا معناتها هذا هو المعنى مازالوا محتلين.
3: أي. خليني جوست نرجع شويه للتاريخ وباش نفسروا للعباد اللي يتبعوا فينا كيفاش سبتة ومليلة اراضي اوروبيه في القاره الافريقيه. هي مدينه سبتة موجوده على الساحل الشمالي للمغرب عند مضيق جبل طارق، مليلة هي على الساحل الشرقي للمملكه المغربيه، والزوز مدن يخضعوا للاداره الاسبانيه رغم مطالبه المغرب بالسياده عليهم من مدة طويلة. ترجع بداية السيطرة الأوروبية على زوز المدن هذوما للقرن الخامس عشر، احتلت البرتغال سبتة عام 1415، ثم سيطرت إسبانيا على مدينة مليلة عام 1497، وبعد اتحاد إسبانيا والبرتغال عام 1580 قالت سبتة للتاج الإسباني قبل أن تكرس التبعية متاحة لإسبانيا بموجب معاهدة لشبونة سنة 1668. باش نعرفوا الوقتاش ترجع الاشكال هذايا، حاول المغرب استعاده الزوز مدن في عده محطات تاريخيه من ابرزها حصار السلطان مولاي اسماعيل لسبته ومحاوله السلطان محمد بن عبد الله استرجاع مليله لكن دون نجاح. ومنذ استقلال المغرب عن فرنسا سنه 56 تواصل الرباط المطالبه باستعاده الزوز مدن هذوما وعدد من الجزر القريبه زاد، في حين تعتبرهم إسبانيا زوز مدن يتمتعوا بالحكم الذاتي وتحسبهم أنهم جزء من أراضيها، ولا تصنف، هذا مهم جدا، لا تصنف الأمم المتحدة سبتة ومليلة كزوز مستعمرة.
1: واضح الناس اللي شافوا العدد الكبير معناتها فيقوا لي فما كوتي آخر متاع المغرب يعاني من الفقر والبطالة وكذا، معناتها فما صورة تسوق. تذكروا في تونس في التسعينات صورة تسوق متاع بلد متطور وكذا، ولكن ديجا فما فيلم تعمل على المخدرات يقولك فما حيط بين المغرب الجديدة والمغرب القديم. المغرب بلد متطورة برشا فيها ولكن مازال فيها برشا فقر. نحكيو بسرعة على أزمة الفيفا الحالية. إنفانتينو معناتها ضربوا فيروس اسمه ترامب، شركة تجارية جديدة بيع 20% من حقوقها التجارية لمستثمرين خواص منهم واحد يكون من ترامب. الاتحاد الأوروبي البارح قال نهدد بالخروج، الفيفا ليست للبيع وبش نخرجوا من كأس العالم الجاي كان باش تواصل. دونك أول مرة براد فير يخلط للدرجة هذه، وحتى داخل الفيفا مقاطعة المشروع. واليوم إنفانتينو تكلم قال لن نبيع بل هي فيها مداخيل ومليون دولار لكل منتخب يشارك وكذا وكذا. دونك البوليميك كبيرة وصايرة. نسمعوا شوية.
7: على قلب رجل واحد صوت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي يضم 55 اتحادا كرويا، صوت بالإجماع لصالح مقاطعة أغلى بطولة في عالم المستديرة، نتحدث عن كأس العالم. السبب ببساطة رئيس فيفا جياني إنفانتينو. ولكن لماذا المقاطعة؟ لأن إنفانتينو طرح مشروعا يعيد رسم مستقبل كرة القدم، هكذا يقول معارضوه. رئيس فيفا أراد الحصول على 4.2 مليار دولار نقدا وفورا بدلا من انتظار الإيرادات التي تحققها البطولات على مدى سنوات. كيف ذلك؟ إنفانتينو اقترح إنشاء شركة تابعة ومستقلة تجاريا تحمل اسم فيفا فورورد انتربرايز، وهذه الشركة تنقل إليها كل الأنشطة والمسابقات المدرة للإيرادات الخاصة بفيفا. الهدف منها فصل الجانب التجاري المربح لفيفا عن المؤسسة الرياضية وتحويله لكيان قادر على جذب الاستثمارات وتحقيق عوائد أكبر.
1: واضح. دونك موضوع بيرد الفيفا اليوم اللي باين انه شي صحيح، معناتها ماهوش اللي متراجع
3: تقريبا. الناس كل جاوا ضده.
1: اي
3: الجامعات قاعدين يتحدثوا، معناها حتى على المستوى القاري معناها الاراء والمواقف الكل ضد المشروع هذا تقريبا.
1: واضح. شكرا على مساجاتكم. في سويسرا اين اعيش الان؟ اسمع جهه، اسمع ناديه. الشطوط على البحيرات مهيئة بكل المرافق، أدويش ودورات مياه وألعاب للأطفال وتجهيزات اللياقة البدنية مجانا، والحدائق المجهزة في كل مكان بلاش. المهم كل من يسكن هذه الأرض يكون له نصيب من السعادة.
2: إن شاء الله يا ربي توش الناس الكل بالسعادة.
3: قديش مهمة الجملة الأخرانية.
1: أي واضح. يلا فاصل بعد باش نعيش برشا سعادة في الكويز. ميدي
8: ماغ. اسمعني، تحب تعمل فرشيكة في أحلى أكوا بارك في الجمهورية؟ عليك على المهدية. أي غياخ أكوا بارك في المهدية فيه أعلى لتوبوغان في الجمهورية، ومش هذاك هو، فيه زيدا اون بيسينا فاغ اون ريفيير ارتيفيسيل وبرشا دي توبوغان صغيرات. ما لفاش تستنى، اطلب فيسع 92-466-444. ما تنساش 92-466-444.
1: ميدي ماغ. مرحبا مرحبا، هذه ميدي ماغ. يلا نمشيو للكويز. كويز. يلا الجزء الاول من سؤال جيهان ناديه.
2: ما تبديش بي
1: وناهد.
2: لا
1: الجزء الاول مش باش نسال، واضح انه كالعاده ناهد بشي
2: شي جوج بسرعه.
1: السيد غورباتشوف اهدم هذا الجدار، تير داون ذيس وول، من قالها؟ بيه ايش نقول لك ريزونمون. اهدم هذا غورباتشوف اللي عنده خريطه على اهدم هذا الجدار. لحظه ما يتكلم حد. شنو الجدار اللي تم
2: جدار
1: هدم؟
2: جدار برلين.
1: فوالا
2: باه. دونك بدينا نقول voilà. دونك الشخصيه مش تكون
1: هو اشتراكي دونك. اللي قالها واضح انه عكس اشتراكي، رأس مالي.
2: رأس مالي.
1: دونك من يمثل الرأس مالية؟
3: كنخم في أمريكا.
1: أمريكا. دونك من رئيس أمريكا وقت هدم الجدار؟ فقط رونالد ريغان عام 87، داعي زعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف إلى هدم الجدار، وأصبحت من أشهر خطابات نهاية الحرب الباردة وقتها. نعود نذكركم لأن عندي حجرة شريتها من ألمانيا، قالوا جدار برلين وفي الألمان صادقين ما ظلش كان.
2: وين ذا في شارع هكا لقيتهم؟
1: لا في بوتيكات
2: في متحف ولا شنو انت ولا
1: وين التوريزم؟
2: لا لا لا لا خاطرنا
1: لا في المانيا لا
3: ما عرفش عليها.
1: لا
2: لا معها اتيستاسيون سيرتيفا فاز حاجه معها اثبات هويه.
1: لا
2: حجر
1: في المانيا
3: انا التراث الالماني
1: انا عندي برشا. المانيا وقتها الجرايد رز جرايد وصحن فيه فلوس، تحط الفلوس وتهز جريدة، ما يهز حد الفلوس وما يهز حد جرايد.
2: ليه متفقين؟
1: ليه معنا فما فما درجة نزاهة تعادل السعادة في سويسرا. من قال اختني منها مش معروفة. من قال ليس لدي ما أقدمه لكم سوى الدم والكدح والدموع والعرق؟ بلاد تويل تيرز اند سويت.
2: من كوبا
1: لا.
2: شخصية مش
1: لا.
2: كوبية
1: قالها عام 40 أول ما شد رئيس حكومة. عام 40 قالها. دونك يهيئ شعبه لشنوة لشنوة أجيهن إذا قالها عام 40 يهيئ شعبه لشنوة شنوة عام 40
3: حرب. تشرشل. تشرشل
1: ولا
3: تشرشل
1: ولا
2: قبل ما يقولك صحيت صحيت في الواقع.
3: تشرشل تشرشل الوقت اللي بش بديه ولي بومباردومون بتاع التروزيم رايش.
1: من قال حكومة الشعب ومن الشعب ولأجل الشعب؟ of the people by the people for the people. هذه يعاودوا فيها قاعدة الرؤساء بعد. دونك اتقالت عام 1863 وأصبحت من أشهر العبارات التي تجسد معنى الديمقراطية. دونك قالها توماس جيفرسون، جورج واشنطن، ولا إبراهيم لينكولن؟
3: توماس
1: جيفرسون. قلت عام 1863 دونك إبراهيم لينكولن. من قال يولد الإنسان حرا لكنه في كل مكان مكبل بالقيود؟ فولتير، مونتسكيو، لجون جاك روسو.
2: فولتير.
1: جون جاك روسو قالها في افتتاح كتابه الشهير العقد الاجتماعي، منتقدا القيود السياسية والاجتماعية اللي تحد برشا من الحريات عند العباد. به فما جملة شهيرة جدا
2: تقولك جدا
1: مع العلم بلاكيرا ويجاوب عليهم الكل. الجحيم هو الآخرون، hell is other people.
2: أي لوتر سي لانفير. جست تذكرنا بالواحد
1: بالحق. هذوما راهو الكلكم افصلي افصلي. الكلكم تعرفون انا قاعد نحرك في المادة الشخمة اللي ما فهمش علاش وانت ماشي باش طلع مضمون ولا تشي خبزة تخمم فيه الموضوع هذا. ألبير كامو، سيمون دو بوفوار، جان بول سارتر.
2: سارتر. سارتر.
1: فلا قالها في مسرحيته لأبواب المغلقة عام 44 ويقصد أنه الإنسان يولي سجين بنظرة الناس وأحكامهم عليها. يزينا من
9: وفي وقت الفقرة
2: شو يزينا من شنو؟
1: لا
2: أنت يزينا كيف
1: من قال الرأي قبل شجاعة الشجعان؟
2: مقترحات؟
1: لا
3: لا يشيخ يحطك هيك في مأزق راهو يشيخ
1: إيش نقول لك روى ما ليه؟ الرأي قبل شجاعة الشجعان فهو أول وهي المحل الثاني. ما يتق... ما تجيش فيها اقتراحات كيما نقول لك إذا الشعب يوما أراد الحياة
3: هكا لهالدرجة هذه
2: أي. في نشيد رسمي
1: لا معناتها الرأي قبل شجاعة الشجعان قالها من أشهر الشعراء في, في... في... من أشهر شعراء العرب معنا. امشي كي نقول لك من أشهر شعراء أعطيني
2: تحكي في تونس ولا في العالم؟
1: لا في العالم أعطيني أشهر شاعر عربي.
2: أنا عارش نزرقبيني نشوف.
1: لا لا من القدم. القدم أشهر واحد. مش تقولوا مش تقولوا في ثلاثة الأولانين شاعر قديم
9: متنبي
1: متنبي فلا
9: يا جواب

0: بيضحك. الكلنا الجواب في طرطوشة لساننا، حتى اللي في الكراهة بيسمعوا فينا تو الجواب يبدو في طرطوشة لسانك. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. شاعر من أشهر أبياته قوة الأمم هي الأخلاق، ويلقب بأمير الشعراء. أمير الشعراء
1: تي إيفيدونت نعرف تغزرنيش هكاك نسينا كهو
0: أحمد شوقي.
1: أحمد شوقي
0: أحمد شوقي. النجاح
1: النجاح
0: هو أن تنتقل من فشل إلى فشل دون أن تفقد حماسك. النجاح أنك تفشل برشا مرات ما غير ما تفقد حماسك.
1: خبير في التنمية البشرية
0: والله تشرشل لدي قالها. يلا باش نبدأ توا في هل صحيح أم غلط، وباش نسألكم بالواحد بالواحد. يلا
1: برابي شوف في علامات الإحباط.
0: ناهد أنا تغدرت في ناهد اللي البارح جاوب عليهم الكل نفس الريبرتوار. نفس الريبرتوار أصلا نفس اللي قالهم زد شوي عرب. يلا هل صحيح جيل هل صحيح أن الحصان هو الحيوان الوحيد الذي لا يستطيع
1: أن شنو
0: لا يستطيع شنو سامحوني كان يفطروا لا يستطيع التقيؤ يأكل حتى جيرانه لا يتقيؤ صحيح أم لا
1: استيعاب
0: ما نعرفش عنده
1: قولوا صحيح
0: نعم نعم صحيح هو الحيوان الوحيد لأنه جهازه الهضمي والعضلة الفاصلة بين المعدة يمنعه من التقيؤ به. هل صحيح أنه الأبقار يا نيديا
1: أيوة.
0: تستطيع تكوين صدقات مع أبقار أخرى كيبدأوا يسرحوا مثلا، ولو كان البقرة اللي هي مصحبتها ما تجيش تشعر بالتوتر وحتى في سلوكها يبين التوتر هذا.
1: أي نتصور أي صحيح
0: صحيح. دراسات سلوكية تبين أنه الأبقار تفضل
1: حسن سين برشرة وبالحقرة وكيقول هو حتى الاضطرابات حتى بعد معناها كي بشي يخرجوا معناها الحليب نتاعها تولي الاقل وقت اللي هي تبدا معناها نفسيا ماهيش بالحقره
0: اي لا
1: كي تبدا معناها ستريسي والا هكا ماهيش مرتاحه حتى الكميات نتاع الحليب اللي باش تنتجها ماهيش هي
0: تكون
1: نفسها
0: حتى الحليب يولي ابن لا
1: لا مش ابن لا حتى تبدا عامله جو بارك فما بعض في الفيرمات في معناها يحطوا لهم موسيقى وكل وقت
2: هذاك هذاك على اللحم
1: هذاك
0: اللحم باش نفسر لكم كيلو اللحم مليون هذاك البقرة يخليوها قاعدة يعملوا لها مساجات ويسمعوها نوع من الموسيقى وديجا فما دور الصرون عرفهم في تونس يبيعوا مع تاخو فيلي ب 400-500 ألف في المرسى أكيد وشير هذيك الرستورانات واضح. هل صحيح هل صح لا ولا عمري مشيتو من لما نعرف خطر سألت عليه
1: من
0: أنا ناخو فيلي ب 400 ألف عليه ندخل بيه لوتيل بيسين بي. هل صحيح انه الانسان يناهد يكون اطول في اخر نهار مقارنة بالصباح معناتها في اخر نهار اطول من الصباح؟
2: لا
0: كامل لي
1: على بالعكس بعد النهار كامل ظهر القوس معناه بشي قصار بشي
2: شعر إجابة سنتيفيك
0: دونك العكس الإنسان يكون أطول عندما يستيقظ صباحا معناتها أنت وقت اللي تقوم الصباح تكون أطول من اللي ترقد في الليل ونحكي وراو على طول مش سنتيمترات مليمترات ولا. هل صحيح يا جيهان أنه كلمة ويفي الاختصار متاعها هي وايرلس فيديليتي؟ منين جايه لابريفيسيون تاع ويفي ترا
1: وايل سما مش فيديليتي هكا
2: اي وايلس حاجه
3: اي شنو الريبونس نورنا
0: انت
3: ما عرفتش ما عرفتش
0: لا صحيح نعم ام لا
3: لا ما صار الاجابه صحيح
0: ويفي ما ليست اختصار لحد شيء هي كلمه تجاريه
1: اوكي
0: ماهيش مختصره لحد شيء
1: اوكي
3: شكون طلعها الكلمه
0: اللي عمل ويفي
3: شكون اللي عمل ويفي
1: مولا ويفي مولا
0: ويفي شخصيا في موزايك هشام واحد كما هشام. هل صحيح انه قلم الرصاص يحتوي على معدن الرصاص يا نيديا؟
1: ايه يحتوي في شويه
0: لا
1: لا
0: قلم الرصاص لا يحتوي على الرصاص اطلاقا بل يحتوي على معدن الجرافيت اما اسمه متداول تاريخيا وحتى حد ما فاهم علاش
1: فيه الرصاص
0: علاش عيطوله قلم رصاص ممكن لونه فوالا ترى اخر مش اخر سؤال الفراشات تتذوق الطعام باقدامها صحيح ام غلط
1: صحيح صحيح صحيح صحيح
0: ناهد
1: اي مسيش
2: عم سيكت
1: هو
2: يقعدو سيكت نسكت كل ذاك كاملة تسكت فهمت قاعد نحذر في الأوكوني دي متاعك فيش بتخرج المرايات
0: صحيح توجد لدى الفراشات مستقبلات تستقبل التذوق في أرجلها الأمامية تقف على زهرة ولا ورقة تستطيع معرفة إن كانت صالحة لوضع البيض أو لامتصاص

0: الرحيق. يلا جيهن، هل صحيح انه الجمل ينجم يشرب 100 لتر من الماء في ربع ساعة؟
1: ينجم، خاطر مادام يقعد عطشين برشا دونك ينجم.
0: اي في ربع ساعة صحيح. بعد فترة من العطش جمل ينجم يشرب 100 لتر في ربع ساعة باش يعوض السوائل الكل، معناتها يمشي بالحكاية هذيك. يلا كل أنواع الأسماك يا نادية تبقى بنفس الجنس طوال حياتها، ما ينجمش الذكري ولا أنثى والأنثى يولي ذكر، صحيح ولا غلط؟
2: غلط.
0: صحيح غلط. لأن بعض أنواع الأسماك تستطيع تغيير جنسها في آخر
2: ولا في وسط ما أنت سيكل متاحة سيكل الحياة متاحة
3: فما أنواع من المناني ميرو.
0: واضح. شكرا لكم جيهان، يعطيك الصحة، ربي يوفقك. نادية ميرسي بوكو، ناهد بلاكي، إيهاب. بعد شوية الأخبار سبور إكسبريس، بعد أفتر وارك يجيكم أمين غارة. بون ويكاند، كل شيء طيبة في الأمان.
4: كورنيش ويكاند
5: محلاه التقديم. ميرسي بوكو، تما بوكو توشي.
6: قصة حب المرأة اللي حبيتها خذيتها معتها، كنت حب معتها بالحق معتها، علاقة حب نحبها لتوا.
7: كي نقعد في قهوة الناس تجي وتسلموا عليا ويبوسوني وتصوروا معايا، نفرح كي نشوف العباد معتها يسلموا عليا ويحبوني ويتصوروا معايا، هاي قبلتني لعبت.
8: اي يعطيني شوية عاطفة، ما تحسسنيش لي انا ام في دي وانت تكمل
9: عمرك ما كنت
8: فاعل معايا اخوي، فاعل معايا انا اخوي.
4: انا سلاح الدين السكوحي ونستناكم في كورنيش ويكاند، خاطر احلى الحكايات تبدا من هنا. ضيوف يحكيوا بصراحه، قصص، اسرار، ضحك، موسيقى، مهرجانات، وتتبعوا كل الاخبار الثقافيه. كورنيش ويكاند كل سبت وحد من 7 لـ9 متاع الليل، وكل ويكاند نعيشوا الثقافه بطريقه مختلفه. اخر سيسيون سامر اكاديمي تاع جو ماي كود تبدا لو 3 اوت. اوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، اي ا جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في 3 جمعات كاو. تلقاونا في تونس، سوسه، نابل، قروان، واون ليني زاده. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
10: في مونوبري جاونا بروموات، وحتى ال 16 اوت ليكيد فيسيل جودي 580 مليلتر بزوز دينارات و 890 مليم اكاو، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات.
11: مونوبري ديما معك.
12: لحد 2 اوت لو غران سبيكتاكل ان تونيزي عشق النوبة، المهرجان في فول امور جماد مع نجوم الفن الشعبي تليلي القفصي، نجمة The Voice أنس بن سعيد، هشام سلام، مصطفى الليجي،
13: يا بابا حي يا بابا عفور، يا بابا حي يا بابا أرد السواش،
12: والفنان عبد الوهاب الحناشي. عشاق النوبة، المهرجان في فول أمور جمال. أفو ريزيرفاسيون 22 09 09 09. تسكرتي فانتين ولا على الابليكاسيون إيجا بمساهمة موزايك فام.
14: ناتيو برر، ناتيو برر
15: برر، تصيفك مع ناتيو فريز ولا فاني، تفرشيك على انفيني، معك في الخدمة، في البوز، في الشارع ولا في البحر، بنا تخليك تقول
14: ناتيو برر، ناتيو برر،
15: ناتيلي بتبيع خير.
16: راديو موزايك فم تونس، الأخبار.
17: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. وزارة التربية تؤكد أنها بصدد إجراء استشارة للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 26 و2000. وقد جاء توضيح الوزارة ردا على سؤال كتابي تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب فتحي المشركي حول أسباب تأخير تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المعنيين بهذا الفصل من قانون المالية لسنة 26 و2000 والذي ينص على تسوية وضعيتهم وإدماجهم. والوزارة توضح أن هذه الفئة لم تكن مدرجة ضمن قاعدة بياناتها، مما حال دون إدماجها ضمن أحكام الأمر عدد 21 لسنة 25 و2000 المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية والمدارس الأعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية. صاحب المؤسسة التونسية الناشئة لصناعة السيارات الكهربائية كريم سيالة تمكن من تحقيق نجاح تحويل مؤسسته الناشئة إلى شركة مصدرة للسيارات الكهربائية المصنعة كليا بتونس نحو 5 أسواق أوروبية وعربية، وذلك بدعم من وزارة التجارة وتنمية الصادرات ومركز النهوض بالصادرات. وسيلة يضيف أن الشركة شهدت تطورا بمنطقة المغيرة من ولاية بنعروس في عدد عاملها من مهندسين اثنين إلى 68 مهندسا وتقنيا ساميا وعاملا خلال 4 سنوات، ونجاحهم في اكتساح الأسواق الأوروبية بعد الحصول على شهادات المطابقة الأوروبية خلال 2 لتكون تأشيرة دخولهم لعدة أسواق أوروبية.
18: اليوم نحتفل بعملية تصدير 20 سيارة لألمانيا، هذه 5 عمليات تصدير. صارت عملية تصدير لإيطاليا، فرنسا وقطر والسعودية، كوموند الأولى والثانية والثالثة، ويحب كل شهر 20-30 كهرباء. معناتها الحمد لله عنا أن ريزو دي كونسيسيونير ريش، والحمد لله ربي وفقنا بالمجموعة الصغيرة، عنا 68 مهندس وتقني سامي وعامل، تضافر الجهود هذم الكل. نجحت الشركة الناشئة اللي بدأت عندها 4 سنين بزوز مهندسين، تولينا ما شاء الله 68، نجحنا باش نكتسحوا الأسواق الأوروبية. ممكن السهل خاطر كنا لازمنا نعملوا هومولوغاسيون وسيرتيفيكاسيون أوروبيين، سيرتيفيكاسيون أوروبيين قعدتنا عامين باش نجمنا خذينا لزومولوغاسيون أوروبيين، والحمد لله هي الفيزا اللي هزتنا للأوروب. إن شاء الله من حسن لأحسن سنة باش نصدروا حوالي 88 كهرباء، إن شاء الله العام الجاي 800، وبعد العام الجاي 8000 كهرباء، وتكون من الشركات الرائدة في التصدير في الاندستري التونيزيان.
17: المديرة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات درة البرجي تؤكد في تصريح لموزيك أن تجربة المؤسسة الناشئة لصناعة السيارات الكهربائية بالمنطقة الصناعية المغيرة ببن عروس حافز مهم لبقية الشركات الناشئة للثقة بقدراتها التصديرية وفق شروط الأسواق العالمية. والبرجي تبين أن حصول الشركة الناشئة على شهادة المعايير البيئية والبصمة الكربونية العالمية هو دافع مهم لها لعمليات تصديرية مماثلة لشركات أخرى في هذا القطاع وغيره.
19: هي وزارة التجارة نشجع عمليات التصدير، وهذه بما أني عملية تصدير سيارات كهربائية مطابقة للمواصفات الأوروبية، خاصة بعد ما خذوا سيرتيفيكاسيون سيو، وهذه سيرتيفيكاسيون هامة جدا خاصة المعايير البيئية والانبعاثات الكربونية، هذه إن شاء الله دفعة للشركات الأخرى والقطاع بصفة عامة، خاصة أنه الشركة هذه معناتها نسبة الاندماج تفوت 40%، تخدم برشا شركات تونسية في التكستيل، زادا في الألومنيوم، في الكابلوات، في العجالي، ماهيش جوست صناعة نتاع أسامبلاج فقط، بالعكس فيها كومبوزونت التصنيع والتصميم، فيها فالور أجوتي.
17: في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الحماية المدنية الجزائرية تعلن أن 20 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 38 في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين في ولاية بومرداس، مشيرة إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع. يسود تكتم وصمت الأوساط الرسمية الإسرائيلية تجاه إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اتفاق وقف إطلاق النار ومستقبل قطاع غزة، إذ كشفت تسريبات متداولة عدم مناقشة بنيامين نتنياهو ملف غزة خلال زيارته لواشنطن واقتصار المباحثات على الملف الإيراني، في حين أكد مسؤول إسرائيلي اشتراط التجريد الكامل لسلاح حماس قبل أي انسحاب. مجلس السلام الخاص بغزة يقول أن جميع الأطراف تؤكد التزامها بخطة الرئيس ترامب الشاملة لتحقيق السلام في غزة. نهاية الموعد الإخباري، قدمت لكم أميمة علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايكا فانفونات، والمشوار يتواصل مع حيدر الشاري في سبور إكسبريس. دمتم على اطلاع.
20: الأولى في تونس موزايكا فام، أقوى الموسيقى.

0: Bushley. Non-stop music.
1: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك سبور
4: اكسبريس. مرحبا بكم الناس الكل. مع شاين نحكيو على ماركات وفي تونس وفي اوروبا, لكن خلينا نبداو بموضوع الرزنامة وقرار الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة. وبعد الخطأ اللي لاحظتوه لاحظوا الجميع في أثناء سحب قرعة رزنامة الموسم الجديد, كنا حتى تكلمنا عليه في ريكاب سبور, وكان النطق الرسمي باسم الرابطة اعترف أنه فما خطأ لكن كان غير مؤثر على حد تعبيره. ومن وقتها لليوم برشا كلام على إعادة القرعة هذه وعلى رزنامة جديدة. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تأكد أنه ما توصلت بحتى اعتراض من حتى نادي, وبالتالي فإنه القرعة ثابتة ولن يتم إعادتها من جديد. هذا الموقف الرسمي للرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة. دونك اللي يغير ولا ما يغيرش هو اعتراض النوادي, والرابطة لم تتوصل بأي اعتراض من أي نادي عن هذه القرعة, وبالتالي بشكون الرزنامة ثابتة كلام هذا حتى للحظة هذه. نجيو توا الأخبار الميركاتو. اتفاق مبدئي بين الترجي التونسي والحزم السعودي في خصوص إعارة أبو بكر دياكيتي لمدة موسم واحد. الترجي ليلعب اليوم مقابلة ودية ضد اتحاد كارتاج دون حضور جمهور. نادي الإفريقي بدوره يلعب اليوم أول مقابلته في طرابلس عند راه, مقابلة ودية تكون ضد النجم الخميري انطلاقا من 6 متاع العشية. من جهة أخرى تتجه الإدارة إلى صرف النظر عن انتداب سليمان كوليبالي اللي ما أقنعش الإطار الفني حسب معلوماتنا. مستقبل المرسى برمج 3 مقابلات ودية, 5 أوت منتخب قرن 21 عام, 8 أوت ضد الترجي التونسي و15 أوت ضد أجي أسو. أعلن الإنتر حامل لقب البطولة على انتداب المدافع الإنجليزي جون ستونز لمدة 2 مواسم, قادم من مانشستر سيتي. اللاعب اللي عمره 32 عام صحح عقد كما قلت 2 مواسم. ستونز اللي لعب 293 ماتش مع مانشستر سيتي في 10 مواسم, توج خلالها ب 19 لقب. كان لعب زيادة مع المنتخب الإنجليزي في 93 ماتش, آخرها المقابلة الترتيبية في المونديال. خبر حزين الحقيقة في إيطاليا وفي العالم. أعلن اليوم نادي ميلانو على وفاة الأسطورة مدافع منتخب إيطاليا وميلانو فرانكو باريتزي على عمر 66 عام, واللي كان واحد من أبرز لاعبي جيله, واحد من رموز العصر الذهبي الكرة الإيطالية في الثمانينات والتسعينات. قال ميلانو أنه تاريخ ميلانو بأكمله يبكي بعد وفاة فرانكو باريتزي, وسيظل مثال ونزاهته محفورين في صميم النادي للأبد, تماما مثل قميص الأيقوني رقم 6. باريزي على المستوى الدولي لعب 81 ماتش مع المنتخب الإيطالي, كان ضمن التشكيلة المتوجة بالمونديال عام 82, وقايد في النهائي الشهير عام 94 مع ميلانو عديد الألقاب, منها 3 رابطة أبطال, 5 بطولات إيطاليا, مسيرة كبيرة ياسر. وفات عام 97 وقت اللي قرر باريزي بشهر حد لهذه المسيرة, وقتها قراره ترافق زي مع قرار كبير ومهم وتاريخي بالنسبة لميلانو, هو حجب القميص رقم 6 إلى الأبد تقديرا لمجهودات ولمسيرة باريزي الكبيرة. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فهم بونت.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك.
5: اقوى الموسيقى على موزايكا فام. موزيك فام نون ستوب ميوزك افتر وورك من الاثنين الجمعه من بعد ساعتين للسته متاع العشيه. امين قاره موزيك فام.
6: عسلامة، مرحبا. ماضي ساعتين وعشرة دقائق إن شاء الله، تلقى سلامة لكم الكل اللي تسمعوا في موزايكا فهمت شوية آخر. صديقنا مراد الجويني يعطينا لمحة على حالة الطرقات بالنسبة لنهاية الأسبوع وبداية الويكاند هذايا. نعملوا طلع البياج مع بعضنا، نشوفوا شنو الأمور، اسكو ماشيين يبحروا ولا مازالوا أصدقائنا المستمعين. وبعدين كالعادة أختنا أميمة، مساء النور.
7: أهلا وسهلا، مرحبا.
6: الحمد لله أخونا عدنان يلتحق بنا اليوم، أختنا لبنى، أخونا وائل في الستاندار، ليكيب كل إن شاء الله حاضرين على امتداد أربع ساعات من توا حتى للستة نتاع العشية. ودايرة نجموا تشاركوا معنا على 23513 نلفي فيها وعلى
7: باش نحكيو على الكلاب السايبة في تونس، اللي هي معادلة صعيبة بين حقوق الحيوان والحيوانات اون جينيرال وبين سلامة المواطنين. والأكيد أنه قاعدين نشوفوا في عدد الكلاب السايبة ماشي ويزيد في شوارع متاعنا وفي البلايص اللي نمشيو لهم. دونك شنية المعادلة باش نحميو الحيوانات ونحميو زاد المواطنين؟
6: ولا حكينا على تجربتكم 513 ألف، قولونا هل عندكم في الحومة كلاب سائبة؟ هل أنت مع أنه نعطيهم ماكلة ونتلهوا بيهم وكان نجموا نعقموهم، وإلا مع أنه حلول أخرى؟
7: ما حبش نقولها،
6: مش نقولها أنا ببعض معاتها،
7: أما قاعدين يقوموا بها في برشا بلايس.
6: أنتم قولونا مع ولا ضد، ولا معتها أنا ما عنديش رأي، رأي هو رأيكم أنتم في الفقرة ذي.
7: ليه بشيخ رأيكم بعد؟
6: الرأي هو رأيكم في الفقرة 23513 ألف. سينا اليوم تسمع بها يقول لك واحد اليوم مش عندي لكم قايلة اللي هي مش خليكم ترقدوا اليوم مش نقيموا القيامة إن شاء الله بإذن الله.
7: مليم شفت القايلة
6: ولا مع ماضي ثلاثة غير بعض، صدقني كان واحد فيكم خليته يرقد بالاختار
7: عليه.
6: اليوم عندكم جار معادها هيش برشا القايلة هو أنا.
7: نايس أوكي،
6: أتنقول لكم مش العائلة العملة اللي مش نعملها فيكم
7: ماضي ثلاثة ربيص.
6: مع ماضي ثلاثة غير بعض، أقعدوا معنا شوية آخر راجعين مع صديقنا مراد جويني. After work.

0: جولدن ميوزيك من 9 ل 10 متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك اف ام.
1: كاليبسو Vendredi 31 juillet, le Club Saharmed accueille la fameuse soirée Hafeli avec son show unique et un son mêlant musique rétro occidentale et orientale. Au Calypso Hammamet, c'est le vendredi 31 juillet, avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Afterwork, كل يوم اثنين الجمعة من المدي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
2: Shell Fuel Save, فرتسو نظيف ويدوم.
1: بوان روت.
3: مراد مساء النور، مرحبا.
4: اهلا يا سهلا امين، مرحبا بيك كنت كيف وكل اللي يسمع في اخر ويرك على موزايك FM.
3: يا سيدي ان شاء الله طريق السلامه لكل اصدقائنا السواق لقيت هذايا اللي نجم يكونوا ماشيين يبحروا نهايه اسبوع. نعرف فما شكون يمشي لبنزرت يعوم، فما شكون يمشي الحمامات ولا سوسه يعوم، دونك هذاك علاش نبداو باللي بياج نعملوا طلع ساعه قبل.
4: اي باللي بياج نبداو بمرناق امين، وين نلقاو الحركه فيها كثافه في الجولان خصوصا على مستوى يمكن اقل شويه 100 كيلومتر معناها نتاع لاطون، ثم الصف سينون هذا كيف على كاتر على مستوى تاريخ السياره 41 بالضبط على مستوى سيدي ثابت نفس الشيء، تقاوى الحركه فيها كثافه في الجولان وشيء زي بطبيعه الحال يمكن نعرفوا لان حتى قاعدين على ويكاند بطبيعه الحال زاد باش تكون هناك كثافه خصوصا على مستوى المناطق الشاطئيه المناطق الساحليه، نفس الشيء زاد كذلك امين على مستوى شارع المغرب العربي وين نلقاو الحركه فيها كثافه مروريه واحد داخلين الى المدخل الجنوبي للعاصمه قبلها على مستوى شارع المنصف بي كثير زاد وقبل ما نوصل شارع المنصف بي على مستوى شارع المغرب العربي وين نلاحظوا حركه فيها كثافه واللي الشيء اللي يطلب منا مزيد من اللياقه والانتباه. اذا كان احنا نحب الناس نثنيه اخرى نجم نجيب على شارع محمد الخامس اللي هو طبعا واحنا نزيل انه وصل عاصمه ينجم يكون اقل سيركولاسيون من شارع المغرب العربي. نمشيو الى شارع جمال عبد الناصر نفس الشيء على مستوى نهج تركيا كيف كيف على مستوى ساحه الزلاج بنقاو الحركه فيها كثافه مروريه. شارع القرش الاكبر كيف كيف شارع جون جوريس شارع غانا بنقاو فيها زاد كذلك الحركه فيها الكثافه المروريه. طريق الوطنيه رقم 8 كيف كيف زاد في مثل هذه المواقيت بنقاو الحركه تشتد خصوصا على مستوى المنطقه الصناعيه الشرقيه واحد كذلك الشبكية 2 لتتواصل حتى معناها محول رواد لنقاو الانفراج في الحركة واحنا داخلين بعد خطوط رياض الأندلس ثم نحن الطريق الوطنية رقم 8. نمشيو إلى باردو كذلك الدندان على مستوى شارع مارس واحنا جايين من ساحة باب سعدون كيف كيف نلاحظوا حركية فيها كثافة مرورية خصوصا على مستوى ساحة باردو الموجودة كذلك الأسرار في نوع شارع حبيب مقطع يمكن أقل شوية سيكولاسيون وين الناس معناها مستعملين الطريق اللي ماشيين الحي بن خلدون وإلا ماشيين الحي التحريري بعد شوية على شارع سين مارس وين نلقاو معناها أقل كثافة في الجولان. طبعا احنا قادمين على ويكاند كما قلنا قبيلة أمين الويكاند هذا باش تكون فيه حركية فيها كثافة على مستوى عديد الطرقات. طبعا دعوة موجهة إلى مستعملي الطريق خصوصا في مثل هذه المواقيت وحتى يتعدى ويكاند معناها لا تشبه سائبة ماذا بينا نبعد على عديد المخالفات على غرار اجتياز الخط المتوازن السرعة المفرطة المجاوزة الممنوعة بطبيعة الحال نبعد كل البعد على استعمالنا لهذا الجوال أثناء السياق نطبق قوانين المرور بشيش شك ذلك كذلك اللي قاعدين يشاركوا معنا في الفضاء المروري سواء مترجلين ولا سواء دراجات نارية ولا سواء شاحنات خفيفة ولا ثقيلة ماذا بينا ذلك كذلك في خط المزرعة لأن قاعدين نشوفوا طبعا في المدة الأخيرة هذه خصوصا على مستوى الطريق سيارة واحد عديد انقلابات متاع الشاحنات منهم دايور شاحنة انقلبت في طريق تونس بعد ما نخرجوا من حمام سوسة قبيلة فبالتالي عليها ماذا بينا نبعدوا كل البعد على مثل هذه السلوكيات وتنقضوا العجلات نتاعنا نخفضوا من سرعة نحافظوا على أرواحنا ونحافظوا على بقية مستعملي الطريق اللي يشاركونا في استعمالهم للفضاء المروري. إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا توا يعملوا مثل النصائح لأن فيها سلامتهم وسلامة كبيرة من مستعملي الطريق نتمنوا لهم إن شاء الله سياحة آمنة وبون ويكاند لكم إن شاء الله.
3: بون ويكاند مراد يعطيك الصحة في الأمان.
2: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
1: افتر وورك كل يوم اثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك FM.

0: Publicité.
1: الو مالك سيف سني راهو باش نخدموا باللي وما 9:30 في الليل
2: باه اسمعني تاخو انت جولي ولا خويا نوتا
1: مشيت معاك اما اش باش نعمل
3: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات
2: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلان سهريات وفستيفالات
1: اما شو باش نسميوها
3: سميوها هابي اور هابي اور كل يوم من 9:30 في الليل تعدي اقوى وابنسيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام
4: برد سيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمه في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيلي بالطبيعه خير
5: عايش البرة وبعيد على بلادك احنا نخليوك ديما قريب امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه une gestion de votre compte à distance des transferts d'argent rapides et sécurisés des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne امين فيرست بانك لاكثر معلومات ادخل على www.aminbanktre.com اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne تونسي مقيم بالخارج مرحبا بك مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش
6: أمين بانك le partenaire de votre succès
7: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوجات التونسي وتحط على ذمتكم حتى الاثنين اوت فوال ديامتر 24 سنتيمتر دو لا مارك كارفور هوم ب 30 دينار و 900
3: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الساعه 2 ل 6 متاع العشيه على موزايك فام
8: كان تسألوا على حالة الطقس بالنسبة لنهاية الأسبوع هذايا أو شوية آخر إن شاء الله باش يكون موجود معنا أخونا بلال مباشرة مع ضواتنا الزجاجة من قبل السيف هذا أريد جابت لكم تجربة ما تتفوتش بكل كونوا حاضرين في أريد بيتش تور باي أوبو الجولة الصيفية اللي باش تدور على أجمل شواطئ تونس وتنطلق بأول محطة نهار غرة أوت إن شاء الله تحبوا تعرفوا منين دونك غدوة إن شاء الله بإذن الله غرة أوت غدوة السبت دونك باش تكون من شاطئ الرمال في بنزرت وصح عليهم اللي باش يمشيو لشاطئ الرمال في بنزرت نهار كامل من الفرحة الجو ألعاب تحديات مسابقات موزيكا أنيماسيون كادوات دي سوربريز يعني اش تحبوا أكثر من هكا عليكم كان تمشيو للرمال في بنزرت الصغار والكبار العائلات الكل والدخول خاصة راهو مجاني معناتها ما غير فلوس بكل إذا كنت تحب تعدي نهار مختلف مع أصحابك ولا مع العائلة شاطئ الرمال هو الموعد والمكان المناسب جيبوا معاكم الطاقة انتوما والابتسامة جيجي أخويا جانبك الضحكة المزيانة والإنرجي بوزيتيف وخلي الباقي على أريد وتتشوف الجو أخويا كيفاش في تعدى إن شاء الله بإذن الله هذه البداية أكاهو دونك كما قلت بعد بنزرت راه مازال فما وبعد إن شاء الله بإذن الله أريد بيتش تور باي أوبو باش يواصل الجولة نتاعو في سيدي بوسعيد قيدوا عندكم في سوسة في جربة والتواريخ إن شاء الله بإذن الله تنعلن عليها قريبا دونك ما تفوتوش أول محطة غدوة إن شاء الله السبت بإذن الله غرة أوت 10 متاع الصباح في شاطئ الرمال في بنزرت وإن شاء الله أجواء ممتازة تعديوها مع أريد بيتش تور باي أوبو
3: After work. كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام بوميتيو
8: مباشرة مع ضواتنا الرصد الجوي خونا بلال مساء نور مرحبا
9: مرحبا بك خويا مين ومرحبا بكيف مستمعي موزايك فام
8: ان شاء الله باذن الله نهاية اسبوع مريحة وجمعة مباركة لكل اصدقائنا المستمعين اللي قاعدين يبرمجوا في تبحيرة ويصلوا درجات الحرارة وارتباطها نعرفه أصبح وثيق جدا بقصان الضوء والبعض على درجات حرارة نجم ترجع وقبة وهلال و واخويا فسرنا اخويا انا خايفين رانا خاصه من
9: بدايه الاسبوع لا قبه لا لا
8: الحمد لله الحمد لله
9: لا شوف خلينا نحكيو لوجيكمون احنا ديجا توا مع التمبيراتور مع بريسك في لي موين نتاع مع ديكاد الاخرانيه نتاع شهر جويليا الحمد لله مع تنينه تنسمت شويه بريود اللي فاتت واليوم معناتها كيف بقينا في نفس لي موين تقريبا صحيح باش تسخن شويه مانيش باش نقولوا مانيش باش تسخن باش تسخن شويه لكن باش نبقاو ديما معناتها في الليميت نتاع معناتها ماهيش موجود حر ماهيش قبه حراريه نحكي لك ان اكزامبل صغير اليوم في تونس معناتها 37 غدوه مثلا 38 نهار لحد 39 نهار الاثنين 40 وبعد ان شاء الله تبقى في الكارونت هكاك مع 2 و3 ونهار الاربعاء برتير من نهار الاربعاء تبدا تحب شوي بشوي تعطر جماعه ما نجمش نحكي ولا الكارونتات والكارونت
8: انا والله نسمع فيكم بديت نخاف بشوي قلت هذا بدنا بالسياسه اخونا
9: لا لا لا لا
8: على 37 38
9: هي وسو مع
8: وبعد 39 وبعد 40 ما هي ومن بعد
9: خير برك نحكي ولا تونس العاصمه
8: نعم
9: اليوم طقس عامه مع تصفن قليل السحب اللي باش يتواصل مع حتى العشيه لي تمبيراتور ماكسيمال اليوم اللي بين نهار وما ثلاثه تقريبا باش تكون بين 32 و37 درجه في المناطق الساحليه والمرتفعات وب 37 حتى 41 درجه خاصه في مناطق الجنوب الغربي مع ظهور الشتاء محليا. عموما الريح من القطاع الشرقي الضعيفه المعتاده تتقوى شويه خاصه اخر النهار في اقصى الجنوب مع دوير رمليه محليه والبحر عامه قليل الاضطراب ودوا كما حكينا معناتها يتواصل طقس مستقر صافي اللي يقدر يسحب كيف باغلب مناطق البلاد ارتفاع طفيف كما حكينا معناتها في درجه الحراره اللي باش تتراوح القصوى بين 34 و38 بالمناطق الساحليه والمرتفعات وب 38 و42 ببقيه الجهات مع ظهور الشتاء محليا وتبقى الرياح معناتها غدوا فما الرياح من القطاع الشمالي خاصه مناطق الشمال من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب وعموما ضعيفه الى معتدله والبعد البحر زاد كيف هادئ الى قليل الاضطراب.
8: يا سيدي يعطيك الصحة هذه المصافحة الأولى إن شاء الله بعد شوية تكون موجودة معنا إن شاء الله في الساعة الثانية من أفتر وورك
2: ومتهو أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام

0: After Work
1: مع Travel To Do العالم بيديك دي بيي دافيون بأرفق الأسوام مع أحسن الكومباني أيريان في العالم. Voyager avec un leader, c'est toujours plus sûr. Travel To Do تقدم لكم نسمة بحري.
2: نسمة بحري.
3: اليوم عندي ليكم سعيد حظ ولا سعيدة حظ، طبعا بعد شوفهم بعضنا، وعنا خبير به مع Travel To Do. طبعا شوي نرجع لهم بأكثر تفاصيل، ما قبلنا عم نطلع كالعادة على بحوراتنا. السباحة ممكنة في كافة الشواطئ التونسية، معمولة زمت الحضر بطبيعة، وردوا بينا من الشمس من 11 تاع الصباح حتى 4 تاع القايلة. نبدأ اليوم من شواطئ خليج جبس، شفار جبس، جربة الشمالي والجنوبي، جرجيس. السباحة ممكنة، الحرارة توصل حتى 32 درجة. نمشي نطلع على الساحل، هذا يختص في كاس ماء ما في بحر الجنكل هذا يا عدنان. هرقلة، شط مالي من القنطاوي، بوجعفر، سقانس، المهدية، الحرارة فيها من 29 ل 32 درجة، طقس ممتاز برشا، مواتي تبحيرة. نعمل طلع على الحمامات، برج السدرية، سليمان، الهوارية، حمام الغزاز، قليبيا، قربة، الحمامات ونابل، حرارة القصوى من 29 ل 33 درجة. خليج تونس، رواد، قمرة، المرسى، سيدي بوسعيد، كرتاج، الحرارة توصل ل 32 درجة وسحب قليلة. بالنسبة لشواطئ الشمال، راسنجلة، سيدي سالم، الرمال، سيدي علي المكي، تتراوح حرارة القصوى من 29 حتى 30 درجة، والسماء صافية والعصافير تزقزق. وصح عليه اللي خلط على تبحيرة إن شاء الله اليوم. به اليوم نبدأ بساعة بسعيد أو سعيد الحظ، لنكتشفوا بعضنا شكون سعيد أو سعيد الحظ اللي ربحت وإلا ربح بوندا شعب بقيمة مليون من أهداء Travel To Do بعد ما قاموا بأي أشاء ودخلوا في القرعة. اليوم القرعة هزتنا البنزرت مع صديقنا عبد الله بوبيا. هكا ولا عبد الله؟ اشكي كان لقب صحيح ولا؟ مرحبا يا سي عبد الله.
4: مرحبا بك،
3: الف تحيه ليك ولمستمعينا اللي في بنزرت الكل. انت قمت بعمليه اشياء من اجانس Travel To Do ولا من سيتو؟
4: من Travel To Do بنزرت.
3: مشيت Travel To Do بنزرت، تحيه لمشاو Travel To Do بنزرت.
4: تحيه لخونا امين من Travel To Do بنزرت.
3: يعني نسلموا عليه برشا خونا امين من Travel To Do في بنزرت. يا سيدي ان شاء الله الف مبروك ليك.
4: عايش خويا، عايش يا امين، الله يرحم والديك.
3: والله راك تعرف شنو راك، شيخ سي في السنين.
4: شيخ هذا مش شيخ،
3: شيخ يدي مش شيخ على الاخر. راي عندك مليون بوندا شاء من اداء Travel To Do برا خويا تفرهد، هز العائله.
4: عايش الله يرحم والديكم، وننصح العباد كل اللي حاب تفرهد يمشي Travel To Do، عباد سيرفيس افكتيف يفرحوا بالعباد. و خويا ما شاء الله عليهم، والله ما شاء الله عليهم، سيرتو تاع سيرفيس بنزرت خويا تبارك الله عليهم،
3: كلهم باهين. ايوا ما تعملش مشكله
4: ولا انا نعرف بنزرتك.
3: يعطيك الصحه خويا الغالي، بارك الله فيك عبد الله، ان شاء الله الف مبروك ليك. يعيش خويا الغالي. ومازال راهو الجو شي خاتم مع Travel To Do متواصله، خاطر اون جورني دو فولي باي Travel To Do بسبب الاقبال الكبير على Travel To Do بمناسبة جورني دو فولي اللي فيها دي برومو توصل حتى ل 55%. ذكر مليح حكيت لكم عليها البارح. وبصفة استثنائية Travel To Do قرروا يمدوا في الجورني دو فولي حتى لنهار 31 جويليا، معناتها حتى لليوم. أي واحد توا يمشي لاجونس Travel To Do باش يتمتع بتخفيض راهو 10% زيادة على البرومو الموجودين، دونك توصل حتى 55%. دونك كان فما مثلا برومو فيها 30% زيدها 10% أخرى تولي 40%، كان فيها 20 تولي 30. دونك هذايا راهو لوفر متوفرة اليوم حتى للسبعة متاع العشية في ليزاجونس متاع Travel To Do، حدها اليوم السبعة متاع العشية. أخلط خذ بايك على بكري، وإن شاء الله تكونوا الفايزين كما صديقنا عبدالله. ما فاتكم حد شيء باش تنجموا تفردوا صغيرات والعائلة. نذكركم اللوفر باش تكون متوفرة، راي كما قلت لوفر هذايا باش يكون متوفر السبعة متاع العشية، ذاك علاش يزبوا رواحكم واخلطوا باش تتمتعوا بالعروض هذيا. ونذكركم لي جورني دو فولي راهي متواصلة حتى لليوم 31 جويليا.
2: نسمة بحري.
1: تحب تعدي لي فاكونس وبالك مرتاح؟ ريزيرفي من توا مع Travel To Do في أحسن ليزوتيل في تونس بأرفق الأسوام، وكان تلقى ما أرخص Travel To Do ترجع لك الفرق كاش. Travel To Do قدمت لكم نسمة بحري.
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM. الموسيقى
3: مش قلت لكم القائلة راني مش نعمل فيكم وما يرقد حد اليوم القائلة؟ إذا أنا عند كلمتي بومزيود القائلة حفيلي يعمل 66 كيف. زيد زيد الصوت، زيد خويا ذيك الدربوكة تبدأ هز يديك خويا الفوق، موقف الكرهبة على جنب وتعتها شطحة، ضربة يمين ضربة يسار، أم السفسيري، فوزي بن قمرة، الهادي حبوبة، يكدلالي وليد التونسي، كل يوم حبك يزيد، قوي لي خويا كالراديو على الاخر ودبوس تلبية والمنشفة خويا على كلامك وعطينا شطحة ممتازة.

0: Son tu gossip.
1: Life is life. La la la la la. Life is life. والله مريضة وليت نشطح وننقص في الكوجينة كيف دراع خليت وانا قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2016 المبروك علينا life is life.

0: كلمة حلوة ما سمعتني.
1: بالله يا لنا حتى أنا
2: يا أبو الناس صباح الخير. هم بيحبوا صباح الخير صباح النور بيحبوا الحاجات دي.
0: أنا سيد أشم أشي شمل
3: يا أخي كيف واحد بشي واقف كرافته حتى فوق نار ويدخل بها للسيج ولا كيفش بشي

0: كامل. ما فين تمشي ترقى الخط احمر وين تمشي خط مش نورمال ومش مش نورمال الشنقيل هذاك.
1: يدين اللي ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز. على شنو البوز؟ يلموا في الجامات وفي القلوب عندما تعمل بوز بوز بوز
2: ما يقولوا شنو مرة

0: وصل صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013
2: 71-113-013.
0: سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك.
3: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين، جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين، فريجو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريجو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريجو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
4: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق، تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى 40%، وزيد عليهم عطلة صغيرك بلاش في اعز ليزوتيل. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لاقرب اجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلم مع 71-124-124. المهم صيف السماء ما تفلتش العرض وتفرهد.
5: كما كل عام وكل صيف تغني بريماكوا معاكم في الموعد من 24 جويلية ل 3 أوت. تفرهيد وجو الصيف في بحورات تعمل الكيف من بنزرة الجرزيز، دي جو وبرشا كادوات للربح. ملا حضروا رويحكم مع بريماكوا، تفرشيكا في البحر ومعها كادو. وما تنساوش بريماكوا ديسبونيبل ان فورما 19 لتر و 6 لتر، تكفي العائلة الكل وزيادة. بريماكوا مع العائلة.
0: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. رئيس جمعية السلامة المرورية بلال ونيفي يؤكد أن حوادث الطرقات في تونس تسببت في أكثر من 740 قتيلا منذ بداية السنة، مع تسجيل ألاف الجرحى جراء ما أسماه بالإرهاب المروري. وجاء ذلك خلال حفل نظمته الجمعية بمقر منظمة الصحة العالمية بتونس لإطلاق جائزة المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية، وبحضور عدد من سفراء الدول العربية ورئيسة الاتحاد العربي للسلامة المرورية ومنظمة الصحة العالمية. ولونيفي يوضح أن الأرقام المسجلة بخصوص الضحايا تعتبر مقلقة وتفرض مضاعفة الجهود لبناء سياسات تجعل من السلامة المرورية جزءا من الحوكمة لدى كل المؤسسات. الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يسلم مجموعة من التجهيزات شبه طبية ومعدات أخرى لفائدة المستشفى الجامعي رابطة، وذلك لدعم قسم أمراض القلب للأطفال وقسم أمراض القلب بالمستشفى. وتندرج هذه المبادرة في إطار جهود الاتحاد الرامية لتعزيز الجاهزية ونجاعة المؤسسات الصحية العمومية وتدعيم قدراتها والارتقاء بجودة الخدمات المزداد للمرضى، لا سيما في الاختصاصات ذات الأولوية، وفق بلاغ نشره الاتحاد اليوم. والاتحاد يشدد على تعزيز شراكة القائمة مع مختلف مؤسسات الدولة، مؤكدا مواصلة تنفيذ المبادرات ذات البعد الاجتماعي والإنساني التي تدعم المصلحة العامة، مشيدا بالجهود التي بذلها الإطار الطبي وشبه الطبي والإداري بمستشفى الرابطة. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، مجلس السلام الخاص بغزة يؤكد أن حصر وتخزين السلاح الثقيل سيبدأ بعد دخول اللجنة الوطنية والقوة الدولية قطاع غزة. الهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز تقول أن العبور من مضيق هرمز ليس ممكناً بسبب الإجراءات العدوانية للقوات الأمريكية، مضيفة أن النظر في طلبات المرور من هرمز سيتم بمجرد استعادة الهدوء والاستقرار بالمنطقة. وزارة الخارجية الكويتية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني على البلاد، الذي استهدف اليوم عدداً من المنشآت الحيوية والعسكرية بطائرات مسيرة معتية. والوزارة تقول أن الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها، وانتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميم علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايك فامبونات، والمشوار يتواصل مع أمين جارة وكامل الفريق أفتر وورك. دمتم على اتلاع.
0: الأولى في تونس.
7: After work من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين جارة موزايك فام.

0: طواغوت. طريقة سليمة إن شاء الله ليكم الكل. سلام على أصدقائنا المستمعين يسمعوا فينا في كامل مختلف الجمهورية. جسنا مطلع ساعة ساعة نقرأ شوية هكا كلكم ميساج تبعتونا 23513000 على واتساب. أختنا صباح نسلم عليها من الولايات المتحدة الأمريكية، قلت لكم يا الأولاد بربي قولونا وين نجموا نلقاو لي ميكس اللي تعديهم في أفتر وورك. تقاوم عنا تسمعنا القائلة قالت لي نحب بلايست. لا سامحني بلايست ما نجمش نمدها بلايست، معناتها راهي تعب متاع ما نمدها. تسمعنا في موزايك في أفتر وورك تلقى أختي الغالية البلايست. فما شكون بعث لنا فيديو بون ماش حاطط الاسم نتاعو، زين يظهر لي اسمه معش ولا زين ولا حاجة هكا. انتو كا بعثنا فيديو من البياج توا نسلم عليه ونقول ان شاء الله طريق السلامة. اختنا اسماء كتب اسماء السومة في واتساب قالت لنا هلو الاولاد كيفاش نجم نشارك معاكم في تيراج جوسو تاع شنو
1: في الليل تحكي
0: تاع تيراج جوسو تاع شنو
1: تاع مع اسماعيل عندهم جو في تيراج جوسو.
0: خايتي استنى اسماعيل ما اصلا مش عارف على تيراج جوسو تحكي. رود لا شانس تحكي عليها هاي
1: ابارامون.
0: بون استنى اسمعي انت كي تسمعي
1: كي تبدا ليميسيون.
0: بون انا بعرف النومرو كل اسماعيل ترى بعرف النومرو كل اسماعيل قد يكون سعيد جدا ولا كلم اسماعيل تلقاه هنا كلمه دونك فوالا بعرف الميساج بلوتو باش تكلموا غير ما تطلبونا بلي راه برشا عباد قاعدين يطلبوا
1: راه
0: مش ستاندار معناتها عندنا تابلات جمع طبله طبلات معناتها حاطينها بحذنا هنا جوست كي تطلبوا انتم راه ما نجموش نهزوا جوست نقراوا ميساجاتك اهو. مي أصدقائنا في السيركولاسيون قبل شوية حكيت على البياج شنو أمورهم؟
1: نبداو بالعاصمة في شارع محمد الخامس، خير الدين باشا، شارع الحرية، شارع طيب المهيري، شارع الهادي شاكر وشارع ولاد حفوظ. فما كثافة مرورية كبيرة اللي تمشي وتزيد في نهج المونجيسلين باب حار وصولا لنهج الجزيرة وباب الفلا وباب جديد، تمشي وتقل أقل شوية في باب منارة والقصبة، في باب سعدون مفتاح سعد الله نهج ابن المعز، شارع فان مارس، شارع نوفافليل تتواصل الحركة حتى الباب منارة، شارع طه حسين نهج الساحل وتريزوت وصولا لمقبرة جلاس. فما اختناق مروري كبير في المنزة 5 في شارع الحرية، شارع فليق ونهج طارق بن زياد، في نهج صفاقس، نهج معاوية ابن أبي سفيان، ونهج ابن حازم، نهج قرقنا، نهج مصطفى عبد السلام، شارع عثمان بن عفان. فما حركة مرورية كبيرة نمشيو المنوبة تحديدا في شارع فرحة حشيد وشارع الحبيب بورقيبة، شارع الهادي شاكر، نهج سيدي بوشوشة وشهر وشارع خالد بن الوليد، شارع أبو قاسم الشابي، شارع الشهداء. فما كثافة مرورية كبيرة.
0: قيتني
1: والله
0: تقول النطق إن شاء الله
1: ما كنت شايف
0: تخدم أخبار وتخدم معنا وبعد شوية باش تخدم سبور اكسبريس يضرني باش على هال بعد مسكينة الطفلة
1: دونك
0: علاش لازمنا ناخذوها بخاطرها ونسيسوها واحدة واحدة.
1: وانتم زاد سيسوا روحكم في الطريق.
0: تحية لصديقنا شو اسمه صديقنا ذا ماهر فوالا ماهر من فرنسا يقول لي بعث لنا قال لكم شباب نهاركم زين محلاه ليكيب نتاعكم واحلى تحية لهابي اور. صديقي اسمه افتر وورك راك غلط في الادريسة الاولاد يا اخي شبيتين تعملوا
1: صحيح ترى مو حالتكم هكا
0: شقوموا حالتكم هكا صباح مخو في الهابي اور السيد هابي اور برنامج اخر مش البرنامج هذا وكان هابي اور الاخر اللي في بالي انا يعني انت صار فيه البارح بعدين قمت تو ماضي ثلاثه تبعث في مساج احلى شباب مرحبا بكم في هابي اور باه قلت باش ندلوك دونك نهدي لك اغنيه نعرفها هاتفه
1: اوكي
0: تحب الاغاني الملتزمه
1: ايه.
0: تحب الاغاني فيها كلمات قويه والحان دائمه ومعاني ممتازه
1: ايه؟
0: نخمم ما لقيتش معناتها حاجه خير من الاغنيه هذه اللي نجم
1: نديها لك
0: اليوم القايله ما تخرجش الدخله نتاعها هي اغنيه ملتزمه تحكي على المدلينا
1: اي
0: سبيسيال ديديكاس
2: ليك انت كل زمان ما خجلتش من وحده

0: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشمس متعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000 وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فام. فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: تدلل على خاطر جيون يحب العزيز عليه ويحب يدلله. حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال، دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر، للخرجات، للراحه في الدار، والكل مستلزمات الصيف. ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
2: تدلل
3: جيون، ايام دللنا.
4: كاليبسو
5: Dimanche 2 août, le Calypso Hammamet accueille le groupe algérien de Nouraï et El Besta pour l'événement musical de l'été. El Besta au Calypso, c'est le dimanche 2 août. Billets en vente sur l'application IJA. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? Afterwork, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على Mosaïque FM. Point Météo.
6: نعم، نطلع على الميتيو. إن شاء الله اليوم في الليل قداش تكون درجات الحرارة الليلية؟ في بنزرت في الليل إن شاء الله 26 درجة، في تونس العاصمة في الليل 25 درجة منتظرة، في نابل إن شاء الله 25 درجة، كامل الشريط الساحلي في سوسة 26، في المنستير 26، في المهدية 25 درجة، بالنسبة لصفاق 28 درجة في الليل، جابس 28. نعم، نطلع على الجنوب التونسي، مدنين 27 درجة في الليل، قفصة 26 درجة في الليل، الشمال الغربي إن شاء الله بإذن الله باجة 25 في الليل، مفرشكة إن شاء الله جندوبة باش تكون 27 درجة في الليل، الكيف 23 درجة، الوسط سليانة شمال غربي مازلنا سليانة 23 درجة، بالنسبة لزغوين 25 والقيروان 26 درجة إن شاء الله باش تكون في الليل. شوية خلينا نطلع على البحر، نسمة البحر شنو تحكي لنا مباشرة مع الوطني للرصد الجوي.
5: بوان ميتيو افتر وورك، كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك فام.

0: After Work. Publicité. Corniche Weekend.
1: محلاه التقديم مرسي بوكو تما بوكو توشي
2: قصة حب المرأة اللي حبيت أخذيتها معتها كنت حب معتها بالحق معتها علاقة حب نحبها لتوا
3: كنقعد في قهوة الناس تجي وتسلموا عليا ويبوسوني وتصوروا معايا نفرح كنشوف الحبيت معتها يسلموا عليا ويحبوني ويتصوروا معايا هاي قبلتني لعبت
4: اي يعطيني شوية عاطفة ما تحسنيش لي انا ام في دي
5: وانت كامل عمرك ما كنت
4: فعل معايا اخوي
5: فعل معايا انا اخوي
0: أنا سلاح الدين السكوحي ونستناكم في كورنيش ويكاند خاطر أحلى الحكايات تبدأ من هنا ضيوف يحكيوا بصراحة قصص أسرار ضحك موسيقى مهرجانات وتتبعوا كل الأخبار الثقافية كورنيش ويكاند كل سبت وحد من 7 لـ9 متاع الليل وكل ويكاند نعيشوا الثقافة طريقة مختلفة
6: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أحد أشهر رواد الموسيقى الروحية الإسلامية وأكبر نجم روك إسلامي الملحن والمغني سامي يوسف

0: السبت 1 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. بمساهمة البريد التونسي أريدو ديليس موزايكا فم.
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايكا فم.
2: نسمة بحري
3: خونا بلال كالعادة مع ضواتنا الأسد الجوي. مساء النور خويا الغالي، إن شاء الله عشوية ممتازة إن شاء الله ليك ولكل أصدقائنا المستمعين.
4: شكرا لك خويا مين، مرحبا بك مرة أخرى ليك ولكافة مستمعي موزايكا فم.
3: هل بحر الويكاند هذا واليوم يناسب التبحير ولا؟
4: بالنسبة اليوم يناسب، نجم نقول يناسب الأنشطة البحرية. بالنسبة لي الشواطئ نتاعنا اللي في الشمال الغربي تبرقة وكابنجلا وسيدي سالم الرمال سيدي علي المكي كيف باش يكون معناتها هادئ إلى قليل الاضطراب. في خليج تونس عموما معناتها كيف هادئ إلى قليل الاضطراب، محليا مضطرب معناتها من تنجم توصل سرعة الرياح إلى حدود معناتها 35-40 كيلومتر في الساعة. في بالنسبة لي خليج الحمامات معناتها باش تكون محليا مضطرب بسرعة الرياح ما تجاوز 40 كيلومتر في الساعة. وبالنسبة لي الشواطئ معناتها اللي الوسط الشرقي قليل اضطراب الى متموج، وشواطئ بالنسبة لي خليج قابس حدود معناتها الجرجيس والجربة باش تكون معناتها الريح شمالية او شرقية شمالية شرقية معدل سرعتها يوصل اقصاها الى حدود 30 كيلومتر في الساعة، والبحر يكون قليل اضطراب الى محليا متموج. بالنسبة ليوم الغد إن شاء الله عموما كيف زادة معتها في الصباح والعشية تقريبا معتها بشبقى نفس حالة البحر، لأن الريح معتها بشكون ضعيفة إلى معتدلة. بالنسبة لي سواحل الشمال الغربي عامة بشكون معتها هادئ إلى قليل الاضطراب في الفترة الصباحية والمسائية. أيضا معتها في خليج تونس الصباح البحر يكون معتها هادئ إلى قليل الاضطراب محليا متموج خاصة في الفترة الصباحية، والعشية يصبح معتها محليا مضطرب تتقوى شوية الريح. في خليج الحمامات الصباح بشكون قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب، والعشية بشكون كيف محلي المتواصل محلي مضطرب. بالوسط الشرقي عموما باش يكون قليل الاضطراب الى متموج، وبخليج قابس معناتها الشواطئ باش يكون معناتها هادئ الى قليل الاضطراب محليا متموج او في قليل معناتها بعض الموج اللي باش تكون موجوده خاصه في الفتره المسائيه.
3: يا سيدي يعطيك الصحه، بارك الله فيك، شنهار كسعد الايام فينا.
2: نسمع بحري
1: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايكا فام.

0: After Work. برنامج صيفي.
1: إن شاء الله بإذن الله تلقى السلامة عليكم الكل اللي برمجمكن في سهرية اليوم في أحد المهرجانات. تعطيكم أميمة فكرة غو أميمة مرحبا.
2: أهلا وسهلا. باش نحكيو على المهرجانات غدوة 1 أوت في مهرجان قرطاج الدولي تلقاو عرض للفنان العالمي سامي يوسف. في دورة 44 لمهرجان بوغانين تلقاو عرض فرقة البسطة الجزائرية. في بنزرت تلقاو حفل الفنان وليد صالحي. في دورة 20 لمهرجان الصيفي بأريانا تلقاو مسرحية بيك بوسا لوجهة أجندوبي. ودورة 62 لمهرجان تبرقة تلقاو عرض الزيارة لسامي الأجمي. بالنسبة لدورة 53 لمهرجان المنستير تلقاو مسرحية الهريبيت لوفاء الطبوبي. وفي الدورة 49 لمهرجان الليالي المهدية تلقاو عرض راب مع يونغ جيرزيد. والدورة 50 لمهرجان أبو مخلوف الدولي فما الافتتاح باش يكون المهرجان بحفل الفنان رؤوف ماهر. وفي الدورة 39 المهرجان الصيفي بالمرناقية الافتتاح بكرنفال الدمى العملاقة. وتلقاو زادا في الدورة 12 لمهرجان حومتنا فنانة عرض أغاني الكرتون أنيم أند كرتون سونغز. دونك العباد اللي تحب تعمل بروجرام من هنا الغدوة هاكا عندكم برمجة وتختاروا وين تحبوا تمشيوا.
1: واللي ما عندوش برمجة بإذن الله اليوم القائلة دايجا كان تسمع فينا تاو ما عندك ما تعمل هاوس لي مش شطحنا شوي
2: خير إن شاء الله كلنا
1: في ميكس شرقي. هاي هذا أفونجو لخونا سليم. بعد شوية أخونا سليم عندي 20 دقيقة تقريبا وصلنا حتى الموعد الأربعة مع الأخبار.
0: بروجرام صيفي أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متل عشية على موزايك فام.

0: جولدن ميوزك من 9 ل 10 متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزك على موزايك اف ام.
1: Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Live.

0: Mosaïque FM. Publicité.
1: Allô, Malika, c'est Fesné, là où je suis mobile, où je suis à nos
2: مشيت
1: معاك اما اش باش نعمل
3: حطوا برشا موزيكا برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات
2: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفستيفالات
1: اما شو باش نسميوها
3: سميوها هابي اور
4: هابي اور كل يوم من 9 ونصف الليل تعدي اقوى وابنسيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزيكا فام
5: ما تفوتش بيتش بارتي متاع العام سانشاين جربا اوف موجا بيتش اوتيل بالم بيتش في القمة دي جي بارادوكس البلجيكي و 12 دي جي موجا واحدة من 31 جويليا ل 2 اوت سانشاين جربا اوف باش تحفل للحجز ادخلوا على الابليكاسيون ايجا برعاية جامب بارك وموزايك اف ام
0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
6: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. الحكومة الإسبانية تؤكد أن أكثر من 37,500 مهاجر عادوا من سبتة إلى المغرب من مجموع ما يقارب 50,000 شخص، مؤكدة أنها نجحت في احتواء تدفق هائل للمهاجرين إلى أحد جيوبها في شمال إفريقيا، ومشيرة إلى أن آلاف الأشخاص الذين عبروا الحدود برا وبحرا بدأوا بالفعل العودة طوعا. واستخدمت القوات المغربية الهيروات والغاز المسيل للدموع لتفريق حشود عند مداخل سبتة في محاولة لمنع مزيد من الأشخاص من اقتحام الحدود إلى هذا الجيب الإسباني الصغير، خصوصا وأن هذا الاقتحام أسفر عن مقتل 34 شخصا. ووفق وزير السياسة الإقليمية الإسباني فإن من بين العوامل التي ربما أسهمت في زيادة أعداد الوافدين هو قرار أصدرته المحكمة العليا الإسبانية في وقت سابق من هذا الشهر يقضي بعدم جواز الإعادة الفورية للمهاجرين الذين يجري اعتراضهم في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى سبتة أو مليدة. وفي السياق ذاته صحيفة البايس تقول إن الحكومة الإسبانية ترى أن أحد أسباب التدفق هو انتشار رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي تزعم أن من يصل إلى سبتة سباحة لن يعاد إلى المغرب. 1,100,000 شخص يذهبون سنويا ضحية لحوادث المرور في العالم، مع تسجيل 3,000 قتيل كل يوم جراء هذه الظاهرة التي تعيق التنمية في عديد البلدان، حسب ما صرحت به المسؤولة عن برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية كوثر العقيلي في ندوة صحفية بتونس. مسؤولة سياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تشيد بالاتفاق الذي وافقت عليه حماس وينص على نزع سلاحها مقابل إلى انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من غزة، مشددة على أن نجاحه رهن بالالتزام التام من كل الأطراف. تحليلات لصور أقمار صناعية تشير إلى أن ناقلة خاضعة للعقوبات وتحمل نفطا روسيا تتسرب منها حاليا كميات من النفط قبالة سواحل سلطنة عمان، مما زاد من المخاوف من الأضرار البيئية المحتملة التي قد تلحق بالمناطق الساحلية. الذهب يواصل خسائره في المعاملات الفورية وينخفض بنسبة 2% في أحدث التعاملات إلى 4,024 دولارا للأوقية التي يعادل وزنها في البورصات 31 جراما. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس
4: After Work من الاثنين الجمعة والماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين قارة موزايك FM.

Mosaïque FM.

0: After Work. Like, dislike.
1: مساء النور، مساء الخير مره اخرى. عسلامة، مرحبا. طريق السلامة من 4:17 على موزايكا فام. ان شاء الله عطلة نهاية اسبوع مريحة لكم الكل. لايك ديسلايك العادة مع اختنا اميمة. اليوم نبدأ بالشجر.
2: بالشجر واللي تعتبر المغروسة على الأرصفة والطرقات جزء من الملك العمومي البلدي، ولا يجوز اقتلاعها أو إتلافها أو إجراء أي تغيير عليها إلا بترخيص من السلطات البلدية المختصة. ويمنح القانون التونسي للبلديات صلاحية حماية الفضائيات الخضراء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يعتدي عليها باعتبارها مرفق عام يندرج ضمن مسؤوليات الجماعات المحلية في المحافظات وفي المحافظة على البيئة وجودة الحياة، وما تقتصرش أهمية الأشجار على الجانب الجمالي بل زادت تؤدي دور بيئي وصحي أساسي داخل المدن وينساهم في خفض درجة الحرارة وتوفير الظل للمرة وامتصاص جزء من ثاني أكسيد الكربون والملوثات والحد من الغبار والضوضاء، إلى جانب تحسين المشهد الحضري وتعزيز التنوع البيولوجي. هذا الكل صار في قفصة، وين أعلنت بلدية قفصة عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك أنها قدمت شكاية عدلية في حق صاحب محل تجاري موجود في وسط مدينة قفصة تعمد اقتلاع شجرة مغروسة بالرصيف أمام المحل بتاعه في صباح بكري من نهار 3، وقام صاحب المحل بعملية الاقتلاع وبلط المكان هذاك دون ترخيص، وحسب ما وثقته صور اللي نشرتها البلدية الشيء اللي أثار ردود فعل مندب الحثة. وعبيد سألت هل قانوني معناتها أنه يصير الشيء هذا ولا، وهل يعرض صاحبه لتتبعات قضائية؟ قل لهم أي
1: معناتها شنو نوعية التتبعات ولا الخطايا اللي تنجم تجي؟
2: توصل حتى الحبس. دونك إذا باش يتم تتبع متاعو راه توصل حتى الحبس وخطايا مالية، إضافة إلى ينجموا يشوفوا بلوز موا غلق المحل وإلا لا. دونك هذايا في التتبعات العدلية اللي تنجم تصير.
1: مش فاش خلقته الشجرة أنا والله لا فهمت.
2: هو إذا محل هذية
1: ما تشوفش كون شجرة مقلقتني.
2: لا لا لا، قالك
1: كان مشيت لها موجودة غادي ما دام ماهيش جديدة ما تكتشفها الصباح ونبت تفيسع وطلع.
2: إذا المحل هذية محل تجاري نحكيه على اللي ريستوران والقهاوي، راهو إذا بشي بلط البلاصة هذيك راهو بشي حط قدامها كريسي وطويو.
1: هل من حق اليوم ريستوران أنه يحط كريسي في الرصيف؟
2: لا، حتى قانونيا لا، كان بتراخيص، كان بتراخيص من البلدية وفي جزء معين من الرصيف، معناتها ما يعطيكش الرصيف كامل، يعطيك جزء منه والباقي اللي يخول المرة انهم يتعداو ما غاديك.
1: عرفت كيفاش نجمو نعملو قوانين تحل باب تأويلات؟ نورمالمون راهو لا وكهو، معناتها من بعد التراخيص تولي شبيه هذاك خذاه وهذاك ما خذاش
2: علاش وكيفاش
1: وعلاش هذاك نعطيوه وهذاك علاش ما نعطيوهوش وهذاك قداش بورسنتاج نعطيوه، علاش معناتها التأويلات هذا الرصيف مش مجعول للاستهلاك ولا للكراء ولا هذاك نتاع الناس كلهم نتاعنا. دونك نورمالمون الرصيف راه ليس للاستغلال.
2: اما يعطي صاحب بلدية قفصة اللي قامت بالمبادرة هذية وقامت معناتها قامت بتتبع صاحب المحل، على خاطر الحقيقة إذا كل واحد قدام المحل نتاعو يستغل الرصيف دونك احنا وين نمشيو؟
1: نحا شجرة هذا أتعس.
2: اي وين مش نمشيو معناها؟ نمشيو على الكياس؟
1: نجمو نطيرو.
2: ديجا هذيك اش قاعد صاير؟ العباد تمشي في الكياس.
1: ديجا طايرين برا. اسمعني، في بالك في فرنسا الأختية نتاع تنحي شجرة أبار السجن تنجم توصل للسجن كما في تونس هي ما بين 1500 أورو و20000 أورو. هي أختي تتراوح من 1500 معناتها المينيموم
2: فلوس فلوس معناها
1: معناتها المينيموم راه تقريبا 5 ملايين في حدود 5 ملايين 4 ملايين وحاجة، وتنجم توصل حتى 70 مليون. لا 20 أورو تقريبا 70 مليون حسب التقريب 70 مليون
2: 70 وشوي.
1: دونك تنحي شجرة في الطريق العام هذا شنو يستنى فيك معناتها؟
2: ذكرتوا بالكم ما تستهلوش بالحاجات البسيطة بالحق، تبين بسيطة لكم أنتم لكن وراها معناتها تتبعات قضائية.
1: باه نمشيو لمنزل جميل
2: باش نكملوا في البلديات. وبلدية منزل جميل من ولاية بنزرت قررت منع جولين درجة رباعية الدفع الكواد ودرجة نارية غير مزودة بكاتم الصوت خلال الفترة الليلية حتى 15 سبتمبر في إطار المحافظة على سلامة وراحة المواطنين والحد من الانزعاج اللي ما تقوم به الدرجات النارية هذوما في الليل. وينص القرار على منع جولين درجات هذه يوميا بداية من 8 متاع الليل حتى 4 متاع الصباح على امتداد جزء الربط بين مجسم الساعة ومفترق مجسم عمال النظافة. دوك البلاغ هذا يلقى استحسان كبير من المواطنين والمتسكنين متاع منزل الجميل، وكلنا نعرفوا انه الحس انت عندك علاقة خاصة عادة بالموتورات.
1: هاني جايك عاد خلينا نبدأ نفسر. ماني قلت شوية كود زعم باش نعدي برمي موتور ومن بعد دخلت. ما تطلع الكود تاع الموتور أصعب من الكود تاع الكهرباء. بالله العظيم بطلت، قلت هاي مش مشكل خليني في 125 وكهو مش بيه. لازم موتور كبير، خليني موتور صغرون
2: في البرك.
1: اي ما هيك برمي كهرباء اوكي خليك تسوق من اقل من 125 سنتيمتر مكعب. به الكواد حسب ما قريت كود فانو الكواد ممنوع.
2: ممنوع
1: مش نلخص لك معناتها الحكايه.
2: اي ما الحقيقه
1: الكواد ممنوع، الكواد ممنوع انه يمشي في الكيس.
2: بالضبط
1: باهي ممنوع الساعه
2: خاص باش يمشي في الكيس.
1: لا هو الكواد. اصلا ممنوع باش تمشي به في كيس، ويزمك تمشي به في زون في لاحيه وما فيهاش عباد، ومعناتها القانون التونسي راه صعيب برشا فيما يخص الكواد. كيفاش السيد هذا يوصل حاوس بكواد في وسط بلاد؟ انا هذا مانيش فاهم. ما وصلناش للديوان نتاعو راه اغلى من ديوان نتاع كهرباء الساعه ديجا اصلا متاكد اللي ما فما حتى كواد بوراقه كامله مستحيل
2: الله الله
1: معناتها حسب القانون اللي قريته في الكود معناتها صعيب برشا باش تلقى كواد بوراقه دونك هزو خويا فورير وكاو
2: كهو نرتاحوا بالنسبه للموتورات كبار
1: لا لا بشوي موتورات
2: بانواعها
1: ما ذنب انه ارنب يكور على حلوف عليه تو واحد عنده وسيله نقل موتور مثلا قولوا لا ما عندكش حق تمشي بموتور عليه ما سامحني عليه
2: لا فما فرق خزلي
1: يعني قولي درجه يعني ناريه كبيره الحجم
2: اي الكبيره بالكل راهو يجيو في الليل يبداو يفنوا فن عليه
1: في القانون التونسي ممنوع انك تركب بو ديشابمون الموتور وتتجاوز نسبه ضجيج قانوني
2: فوالا
1: هذا القانون
2: هو القانون اللي راهو موجود ومحلاوي هذا
1: اي محلاوي معناتها
2: اللي بدل القانون.
1: اللي بدل يعمل ايشابمون اكرا ولا اوكي في موتورات يفهموني على شنو قاعد نحكي اكرابوفيتش ولا حاجات من نوع هذا اللي هي تعمل اوكي برشا حس
2: برشا كل حس
1: راهو ممنوع في القانون التونسي دونك تبقوا القانون تلقاو ما عملناش مشاكل
2: علاش يصير المنع هذا الكل دونك
1: ما جابش واحد عنده مثلا موتور 50 تقول له لا ما تدورش انت خاطر الموتورات لا سامحني مروح من الخدمه وعنده كان هذاك شنو يعمل بطل
2: اي الموتورات نتصور الكبار اللي يحكيوا عليهم كيما قلت لك الموتورات الكبار اللي يبداو يدوروا في حوام ويبداو يعملوا
1: خلص في فينيات ما نعطيش طر فينيات انت زاد يولي
2: هو قال لك فيه كيتم اش معناتها كيتم صوت اللي يحطوه
1: سيلونسيو
2: اي فما امبوسيبيليتي انهم يركبوهم الموتورات
1: وعلاش يركب فيك المصنع ركبوها معناتها خليه باللي ركبوا به المصنع وكاهو وما يعملوا موديفيكاسيون لا ما يعملش حس
2: موديفيكاسيون باش يزيد الحس
1: يزيد في الحس
2: فوالا
1: اما علاش نعملوا في سيلونسيو معناتها سامحني انت ما ماكش ملوج عليه هو شنو اموره تحبوا يعمل سيلونسيو ما خليه في فرنسا مثلا نعطيك مثال علاش ديما الاخو خاطر فرنسا ما فادكوش في الحكايات هذوما يوقفك في الكياس يثبت في ليشابمون تاع الموتور عندهم معايير ما يغزو الكراسه نتاعو ما فماش واحد ما يردهم يهزوا الفورير طول
2: من غير ما يحكي معاه
1: حكيش معاك برشا معناتها تبدل ما عادش فيس تبدل في الموتور اللي صنعه الكونستركتور فيس ايه. تبدل زايد يتنحى الموتور
2: اي فوالا دوك القوانين ما صارت باش
1: حتى تروتينات عاملين لوحه مثلا في المغرب في المغرب عاملين لوحه يتفقدوا بها في التروتينات يحط التروتينات على لوحه معناتها كبيره شويه طلعها بشويه بين هواء وفضاء جوس العجالي ويكسيلير يشوف السرعه نتاعها قد ايه
2: ما بيزمش تفوت سرعه معينه
1: 25 كيلومتر في الساعه
2: هلا.
1: اكثر من 25 كيلومتر في الساعه يهزها. ممنوع اي يهزها معناتها قالوا لوحه في المغرب معناتها بلوحه
2: لوحه
1: معناتها خاطر اكثر من 25 كيلومتر في الساعه
2: تولي
1: محترق لا انت ما عادش داخل في الجام
2: نتاع
1: نتاع بسكليت ونتاع وبتاع تروتينات انت دخلت الجام واحد اخرى اللي لازمها كارت غريز ولازمها درا شنو السرعه نتاعك ولا تفوت ولا لازم ما عادش تمشي في الممر نتاع الدراجات ولا لازمك تمشي في الممر واسكو تروتينات ولا تروح
2: تحوس في الكيس احنا مرات بالله يعني امين شبيني نقول لك
1: انيس اشكون انيس
2: والله ما نعرف
1: مسيو
2: لا
1: انيس ما لا
2: انيس طيب معاك هو اللي دخل
1: لي خويا شوف ذهب عندك وينيس الجمعه هذايا عندك ذهب وينيس رجلو مو لو جاي ويكاند عندكم ما تحكيوا الاولاد يعطيك الصحه بارك الله فيك انيسه شوي اخر ان شاء الله راجعين في لازم تعرف شنو اللي قاعد يحصل في المغرب تاريخيا شنو هي حكايه سبته ومليله هذوما زوز اماكن في المغرب متابعين اسبانيا علاش كيفاش دونك لازم تعرف شوي اخر المعطيات التاريخيه الكامله
0: Like, dislike. After work. كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: After Work. لازمك تعرف.
1: لازم تعرف اليوم سبيسيال برشا، لازم تعرف سبيسيال من قلب الحدث وما يحصل في سبتة في المغرب وهذه الهجرة الغير المتوقعة. ساعة قبل كل شيء باش توضح لنا أختنا أميمة، سبتة الساعة هي في المغرب هكا ولا؟
2: بالضبط، هي سبتة ومليلة، زوز مدن أسمائهم دارت برشا في الأيام اللي فاتوا. شنو حكيتهم وعلاش ولاو حديث الناس الكل وحكيوا عليهم حتى وسائل إعلام عالمية؟ دونك تاريخيا علاش هي تابعة لإسبانيا ماهيش تابعة المغرب؟ لوجيكمون يقول معناتها جغرافيا هي تابعة المغرب، لكن على أرض الواقع هي تعتبر تابعة لإسبانيا. باش نبداو واضحين، يعتبر السياج الحدودي بين فنيدق وسبتة أو سبتة الموجود في شمال أفريقيا واحدة من أهم المعابر الحدودية اللي يستخدموها سكان القارة لمحاولة الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي. صحيح تابعين لأراضي إفريقية، لكن جزء من إسبانيا وأوروبا، تلقى فيهم علم إسبانيا، المعاملة تصير بالعملة الأوروبية، وحتى القوانين الموجودة فيهم هي قوانين إسبانية. موقع سبتة ومليلة الاستثنائي عند المدخل الجنوبي لمضيق جبل طارق هما زوز نقاط استراتيجية تتنافس عليهم القوى المتعاقبة على الضفتي المتوسط تاريخيا، وين تعاقبت على مدينة سبتة حضارات من الفينيقيين والرومان والبيزنطيين قبل ما تدخل تحت الحكم الإسلامي في القرن الثامن ميلادي، وليت نقطة العبور اللي ارتبط اسمها بفتح الأندلس. من سواحلها هي بداية الحملات الأولى، موقعها الاستراتيجي خليها هدف للقوى الأوروبية. عام 1415 استولى البرتغاليين على سبتة في واحدة من أبرز محطات التوسع الأوروبي في شمال إفريقيا، وبعد اتحاد البرتغال وإسبانيا في أواخر القرن السادس عشر ولات المدينة هذية ضمن المجال الإسباني، وتم تثبيت ارتباطها بالتاج الإسباني بعد استقلال البرتغال عام 1640. بعد حاولوا السلاطين المغاربة استعادة سبتة في مراحل مختلفة، كان أبرزها هو حصار السلطان العلوي مولاي إسماعيل، واللي استمر نحو 33 عام بين 1694 و 1727. وتقول مصادر أنه استنفار جيش كبير من مناطق شمالية من البلاد فرضوا عليهم حصار مستدام على سبتة لأكثر من 30 سنة، غير أنه المحاولات هذية باءت بالفشل بسبب الإمدادات اللي كانت توصل للبلايصة هذية بحرا من إسبانيا. في القرن 19 عزت إسبانيا سيطرتها على سبتة بعد حرب تطوين عام 1860، ثم وسعت نطاق الأراضي الخاضعة عليها حول المدينة الكل. بخصوص مليلة، هي عندها مسار تاريخي مختلف، وين استولوا عليها الإسبان عام 1497 بعد سنوات قليلة من استعادة إسبانيا لغرناطة من الحكم الإسلامي عام 1492، ومن وقتها وليت إلى جانب سبتة تحت السيادة الإسبانية. بعد حصول المغرب على استقلاله عام 1956 بقات المغرب الطالب بسبتة ومليلة بوصفهم جزء أساسي من التراب المغربي. وعام 1974 صرح ممثل المغرب في الأمم المتحدة بضرورة فتح مفاوضات مع مدريد حول السيادة على الثغرات هذه الموجودة في زوز مدن، مقارنة بملفهم بملف جبل طارق اللي طالب به إسبانيا. والتالت المحاولات حتى التوى لاستعادة زوز مدن هذوما، لكن كل المحاولات باءت بالفشل، وشفنا اليوم الأحداث اللي صارت وين مشاو الآلاف من المتساكني المغرب حتى للمدن هذية في محاولة أنهم يمشوا لأوروبا.
1: طب بقى السؤال اللي بيه الفايده، لازم تعرف علاش صار هذا الكل،
2: علاش صار هذا كل مين؟
1: معناتها سبعه تاريخيا عرفنا، مش ندخل في اطار نستغرب ولا ما نستغربوش انه مثلا سبته هي في اراضي مغربيه مشبهه تابعه اسبانيا، وقت الحكايه مش جديده من عام 1600 وحاجه من القرن 17 وهي تابعه اسبانيا، دونك مش جديده الحكايه. مش نمشي في الاطار هذا تمشيا بهذا، بما انه اسبانيا عندها اراضي في الافريق هكا ولا ما تلعب كوب دافريك؟ ما فهمتش، ما نلعب جد نشكرك، نلعب انا شامبيون دي موند، نلعب كوب دافريك ونلعب كوب دوروب خاطرني في الاوروب، وش بها تركيا تلعب في الاوروب وقت هي كلها تقريبا في 90% منها في اسيا،
2: اي هي مقسمه الجزء الاوروبي،
1: اي الاغلب منها
2: اي موجود
1: هو في اسيا، ماهوش في ماهوش في اوروبا. ريت برشا نقاش، وش بها مش في الاتحاد الاوروبي معناها كي دولة تلعب مع تراو خبيلة العالم بالله العظيم، ما في حتى لوجيك. دبلوماسيا يقولوا بعض التقارير أنه التقارب اللي حصل مؤخرا بين إسبانيا والجزائر قد يكون هو سبب في تراخي السلطات المغربية في فتح هذه الحدود كورقة ضغط على الجانب الإسباني.
2: بالضبط،
1: مع البعض يقولوا أنه هذا ينجم يكون عنده فيه دخل. تقولي أنت بعض المعروفين وجوه المعروف الكيان المحتل، شو مدخلها تقول كل أراضي المغربية هي مغربية؟ بنور موش دخلهم
2: معكم. إيه ليه ديما يدخلوا ربيحهم في كل شيء؟
1: ما أفسر لك عليش. الموقف الإسباني من القضية الفلسطينية.
2: ياسر.
1: ما تعرفوا شنو الموقف؟ هي أكثر الدول الداعمة للقضية الفلسطينية ومساندة القضية الفلسطينية. وريتوا شنو صار حتى في الكوب دي موند من التنسيون الكبيرة كي هست إسبانيا الكوب دي موند، واللي ترامب لقى إحراج كبير برشا بما إنه كان ديما يعمل تصريحات قوية برشا ضد إسبانيا. فانه ينجم يكون هذا يزيد اسباب معناتها نتاع اسباب والتصريحات اللي جات من بعد الحادثة هذيا. مثلا ايطاليا ميلوني تقول انه لازم نحيو اسبانيا من فيزا شنغن، هاك شوفوا الهجره منين جاي. لوبين اليوم عندها نفس التصريحات زاده ونفس الموقف كيف كيف.
2: معناتها
1: ما تتسرعش. اي معناتها صديقي المستمع لازمك تعرف ما لازمكش تتسرع في الموضوع هذا. كانك باش تقول انا بلاد المغرب هي بلد عربيه اوكي وهي اشقائنا وفي افريقيا وذاك بارضهم وكل لازمك تشوف الدواعي الحقيقيه علاش صار هذا. فما تزاير هاي في الحكايه، فما الكيان المحتل، فما الولايات المتحده الامريكيه واليمين المتطرف في اوروبا راهو عندهم يد في هذا كله. معناتها هي مش مجرد معناتها مشاو باش يرجعوا ولا ولا شنو اللي صار بالضبط. دونك هكا مو على الاقلك فهمت القضيه كلها،
2: وضحت الصوره بيزوم
1: ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله تكون وضحت، وان شاء الله نرجو السلامه لاصدقائنا في المغرب الكل، وان شاء الله المواطنين معناتها ما يصيبوش. ديجا سمعنا اللي فما عشرات القتلى
2: برشا، ديجا شفنا فيديوهات كان شفتهم امين وقت اللي نقزوا من الجسر هذاك الموجود والحاجز هذاك، برشا عباد تعرضت لاصابات خطيره بينهم نساء وصغار
1: غير اللي غرقوا مع 3 كيلومتر تقريبا بحال
2: اللي مش شويه ما.
1: دونك نرجو السلامه لكل اصدقائنا وكل الشعب المغربي. اخذوا معنا شويه اخر راجعي
0: لازمك تعرف After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماليساتين لستة متر العشية على موزايك فام.

0: After Work. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين قارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الصحة تؤكدان أن التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية يخضع لشروط خصوصية، وتوضحان أنه يشترط في الاختصاصات شبه الطبية أن تكون وجوبا منظرة. والبلاغ يذكر جميع مؤسسات التكوين المهني الخاصة بأن أي مخالفة للترتيب والإجراءات الجاري بها العمل ذات العلاقة بالتكوين الأساسي والمستمر في الاختصاصات والمجالات شبه الطبية أو الصحية تعد مغالطة متعمدة تجاه طالب التكوين ومسا من المرفق العام للتكوين المهني، وكذلك مسا من المرفق العام للصحة، وتعرض المؤسسات المخالفة إلى الإجراءات التأديبية والتتبعات الجزائية المستوجبة في الغرض. والوزارتان تشددان على أنه استنادا إلى الترتيب والإجراءات الجاري بها العمل يمنع منعا باتا الإشهار لدورات تكوينية في اختصاصات أو مجالات شبه طبية أو صحية أو تأمينها أو إسناد شهادات في إطارها دون ترخيص أو موافقة مسبقة، كما يمنع استحداث اختصاصات أو مجالات بمسميات غير معتمدة وغير معترف بها وفقا للأطر القانونية والترتيب الجاري بها العمل ذات العلاقة بالتكوين شبه الطبي والصحي أو الإشهار لها أو التكوين أو منح شهادات فيها. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يدعو في بلاغ إلى الالتزام بإجراءات حفظ الأدوية ونقلها خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن احترام شروط التخزين يساهم في الحفاظ على جودة الأدوية وفعاليتها وسلامة المرضى. والمجلس يوضح أن الأدوية يجب أن تحفظ داخل المنازل في أماكن باردة وجافة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة والرطوبة، مع تجنب تخزينها في المطبخ أو الحمام أين تتغير درجات الحرارة ونسبة الرطوبة باستمرار. وفيما يتعلق بالأدوية التي تتطلب الحفظ في سلسلة التبريد، المجلس يوصي باستعمال عبوات أو حقائب عازلة للحرارة مباشرة بعد اقتنائها من الصيدلية لضمان بقائها في درجات حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه لا يعتقد أن إيران مسؤولة عن هجوم إلكتروني استهدف أنظمة المياه في ولاية مينيسوتا الأمريكية. مصدر سياسي إسرائيلي يقول لرويترز أن قواتهم لن تقدم على أي انسحاب من غزة ما لم يحصل نزع فعلي لسلاح حركة حماس، وذلك غدا إعلان اتفاق بهذا الشأن في إطار خطة السلام في القطاع. انحسار حرائق الغابات في فرنسا وإسبانيا بعد السيطرة على بؤر كبيرة قرب بوغدو ومدريد، لكنها عاودت الانتشار في اليونان. وحرائق الغابات في أوروبا تجتاح هذا الصيف في أعقاب موجات حر متتالية حطمت الأرقام القياسية، مما ترك مساحات شاسعة من النباتات التي أصابها الجفاف عرضة للاشتعال وأجبر مئات الآلاف من الناس على الفرار من منازلهم. واليونان تشهد اندلاع حرائق حرائق جديدة، حيث طلبت السلطات من سكان بلدتين إلى الغرب من أثينا إخلاء منازلهم كإجراء احترازي مع وجود توقعات بهبوب رياح قوية حتى مساء الغد السبت مع عواصف تصل سرعتها إلى 115 كيلومتر في الساعة، تزيد من صعوبة مهمة رجال الإطفاء. نهاية الموجز قدمت لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس After Work من الاثنين الجمعة والماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين قارة موزيك FM.

0: After Work فيها وعليها.
1: فيها وعليها اليوم موضوع يثير الجدل والنقاش.
2: ماذا بنحكيه على الكلاب بسيبة في تونس اللي ولات من أكثر المواضيع اللي تثير الجدل بين اللي يشوف فيها خطر يهدد سلامة المواطنين خاصة بعد تكرر حوادث والخوف من الأمراض وبين اللي يدافع على حق الحيوان ويرفض أي حلول تقوم على القتل. لهنا تبقى الأزمة بلا حل جذري في الأحياء الشعبية في وسط المدن، مشهد الكلاب بسيبة ولا مألوف. أما سؤال اللي يطرح روحه، كيفاش نجم الدولة تلقى حل يضمن سلامة المواطن وفي نفس الوقت يحترم حق الحيوان؟ عدد من المواطنين يأكدوا إنه تنقلهم اليومي ولا يرافقوا شعور بعدم الأمان، خصوصا في الليل المخر ولا في الصباح بكري أو في المناطق اللي تجه تجمعات كبيرة للكلاب. في المقابل جمعية الرفق بالحيوان تدعو إلى اعتماد حلول مستدامة وإنسانية في بلاصة اللجوء إلى حملات الإبادة، واعتبرت أن القضاء على الكلاب بالقتل ما يعالج جذور المشكلة بل يؤدي إلى عودتها مع مرور الوقت، وطالب بجمعيات بتوسيع برامج التعقيم وتلقيح وإنشاء مراكز لإيواء الحيوانات إلى جانب تعزيز حملات التوعية للحد من ظاهرة التخلي عن الحيوانات الأليفة. تبقى ظاهرة الكلاب السيبة من الملفات اللي تتطلب تعاون بين مختلف المداخلين باش ما تتحول إلى مصدر دائم للقلق لدى المواطنين أو إلى قضية تتجدد مع كل حادث اعتداء أو انتشار الأمراض. لهنا الحقيقة أمين عمين نخزر لك أنت بعدنين فيش قاعدين تعملوا
1: أصلا بك فهو شكون عنده فوبي من الكلاب
2: بيان سور
1: أنا كي نسمع الحسة ليه ديجا
2: بالحق
1: والله نجم خاف من صيدة ما خاف من كلب ما
2: دكار والله حب داخر زيدا عنده فوبي
1: شكون
2: مين قالوا
1: عارف بلي سوسن
2: لا عند حاجه اخرى ذيك
1: سوسن بلا خاوي
2: خلينا رايدين
1: عندها والله
2: سوسن ندوش بها
1: سوسن تخدم في الويكاند هكا من الستة
2: من نص نهار للستة
1: من نص نهار للستة معناتها عندها فوبي من العقارب دونك ابعثوا لها عقرب في الكومنت
2: والله عندها فوبي فوبي معناتها فريمون
1: تسمع الكلمه بركه بالليل هذه تدخل في هيستيريا على رقم 23513000 او كفيدكم نهارين ابعثوا لها كلمه عقرب
2: بكره
1: تشوفوا حاسيلو العرب
2: قدكش
1: شرير نعرف شرير. نعرف مش جديد
2: نرجع الموضوع
1: سوسنا دي جاي لهنا مش بعيدة هي قلوا قوي في الراديو خلاص تنسمع العياط من هنا
2: اسمع مش تخدم لنا النهار انت بحاجة عظيمة برشا تحمس قوليت لي مش يصير
1: كتاب تسمع قل لي تن قل الكلمة ما حبش تسمع هربت جملة نرجع الموضوع
2: نرجع الكلاب السيبة
1: والله اغزر منا تكوي منا تشوي
2: المعادلة صعيبة راه
1: معناتها كان باش يخليهم فانه بصراحة ما قداش واحد يخرج يهجم عليه فيلق من الكلاب بما تحمله من أمراض وفما عباد ما حلاهم معناتها يوكلوا في الكلاب في الشارع وكل ماذا بيه يهزوا يتلاهوا بيهم في ديارهم زاد معناتها كي انت عاجبك كلب هز وتربيه في الدار علاش تخليه لي في الشارع
2: نمشي معاك الماء
1: مرة حامل طفل صغير معناتها علاش ستريس مش بلاصتهم ما همش حضاريا راهم ما يعيشوش في وسط الأنهج وال ليه تقولي هاكا في تركيا اي برا ولقحوا لهم وعقموهم
2: في تركيا هذاك اش صاير معناتها ملقحين معقمين امورهم واضحه ويدوروا في الشوارع عادي جدا اما الحقيقه اللي نعيب عليه انه فما عباد مغرومه بالكلاب تتغرم لك بكلب تشريه بك الحسبه ماهمش الخاص راهو وبعديك تدير لها النفحه تخليه في الشارع تلوحوا هكاكا وساعات يبداو الهاس نتاعهم بالحق مساكن يسخفوا ماهمش نتاع انه يعيشوا في البيئه هذيا شفتوا نحكي على الهاسكي
1: الهاسكي خلينا في الهاسكي
2: فوالا
1: الهاسكي صديقي الهاسكي مش بتاع تونس
2: مش جمله
1: الهاسكي مربوط في
2: السطح في 40 سخانة
1: 40 50 سخانة في السطح مربوط في الياجور وقت اللي هو مستانس يعيش في الثلج وياكل في مرقة بطاطا
2: اي بالحق راه ترى تشوف مفارقات عجيبة غريبة في تونس
1: اي ما ولا اللي مغروم بالكلاب انا نشجع
2: يتربي على قاعدة معناتها تلهبيه وتهزه وتعملوا لي فاكسان تاعه وتهزه يعدي اذا فيه حاجة ولا حاجة والا ما تربيش يا سيدي ما تشريش
1: يا ما شنو الحل هنا اسكو باش
2: خليهم في الشارع الحل هنا المعادلة صعيبة الحقيقة معناتها توا قاعدين مثلا الجمعيات اللي مهتمة بالرفق بالحيوان ومهتمة بالكلاب قاعدة تقوم بدورها كم الفوق والحقيقة نشوف في جروبات على الفيسبوك مثلا يلقاو خاصة جرو صغير ما اللي مثلا تم قنص أمه من قبل البلدية يهزوا الكلاب هذوك يهزوهم الفيترينير ساعة يشوفوهم أمورهم كيفاش يلاقحوا لهم يهزوهم أماكن مخصصة أما الأماكن المخصصة هذه ما عادش تهز ما عادش تهز العدد الكبير متاع الكلاب اللي قاعدين نشوفوا فيه توا في حومنا دونك الحقيقه يلزم لهنا زاد الدوله تتدخل زاد البلديات يلزمهم يدخلوا وزاد الاطباء البياطره يلزمهم يزيد دخلوا نحكيوا على الخواص انه ما فيها باس زادك يعملوا مجموعه من الاطباء البياطره حمله مع بعضهم كل واحد من جهته انه يقوموا بحمله ميدانيه يمشيوا يلقحوا للكلاب الموجودين غاديكا ويقوموا لهم بعمليه التعقيم باش ما يزيدوش يتكاثروا اكثر معناه
1: معناتها الكاستراسيون كل معناتها هذا الحل الوحيد
2: الحل الوحيد
1: الحل الوحيد باش ما يزيدوش يتكاثروا
2: اما راهو ماهوش الحل الوحيد انك تمشي تقتلهم وتقنصهم
1: وي متفق معك يعني. من كان لاني مع موجودين في الشارع ولاني مع انهم يتم قنصهم
2: بالضبط. القول الحل يا اخويا القول
1: الحل. هل الحلول الثنائيه اللي اقترحوهم علينا انا مانيش معاها
2: يا هكا يا هكا؟ فما حلول وسط اللي نجم الكلنا بتضافر الجهود نلقاو حلول للكلاب السايبه هذيا باش نحميهم هما ونحميو زاد المواطنين من لا قدر الله انه واحد يتعرض للعض من قبل الكلاب.
1: متفق معك 100%. يعطيك الصحه بارك الله فيك. اقعدوا معنا شويه اخر نعملوا طله ان شاء الله مع بعضنا على صديقنا فتحي بوجناح اللي موجود في صفاقس. اقعدوا معنا رجعي
0: فيها وعليها. After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: تتواصل حملة استهلك تونسي حتى نهار 10 أوت 2026. دو كتالوج على ذمتكم، واحد تابع كارفور والاخر يهم كارفور ماركت، فيهم دي برودوي 100% تونسية بأسعار تنافسية، وتنجموا الحرفاء متاع كارفور تتمتعوا ب 619 نقطة وفاء كي تشري واحدة من منتجات تونسية اللي تنجموا تشوفوهم وتتعرفوا عليهم كي تمشيوا الكارفور وإلا لمجازان كارفور ماركت. ما عليكم كان تعملوا طلع على الكتالوج باش تقمروهم مليح، قمروهم مليح رام يربحوكم. كل يوم باش يكون موجود معنا مراسل موزايك فين في واحدة من المجازان. اليوم معنا صديقنا فتحي بوجناح اللي موجود في كارفور ماركت صفاقس جديدة، باش نشوفوا معاه اليوم شكون المواطن وإلا المواطنة اللي طلع تونسي لوماكس وخذا 10 فما فوق منتوجات تونسية 619، وكي أطلع عنده أكثر من 10 منتوجات تونسية فإنه مبشروه البشارة ويكون رابح 100,000 نقطة وفاة، ما يعادل 100 دينار في الكارت دو فيداليتي وفاة. فتوح يا باهي، مساء النور.
2: أهلا بيك أمون، مرحبا بيك أنت وكل اللي يسمع فينا ويشوفوا فينا في موزايك فهم.
1: يا سيدي محلاها طلتك معانا ومحلاها صفاقس، وقداش توحشتك وعندي برشا ما ليتكش وعندي مديدة ما مشيتش لصفاقس.
2: حتى احنا توحشناك برشا، وتتذكرك زاد المسؤول اللي عملتها موزايك في
1: دار الديوان.
2: يعني مسؤول كانت حلوة، وحتى الببليك كان بالقدا ويتبع كل حاجة وعجبتهم برشا برشا، وإن شاء الله نعودوها.
1: أحلى تحية لأحلى مستمعينا في صفاقس، موجود في كارفور ماركت صفاقس جديدة هكا ولا؟
2: إفكتيف ما احنا موجودين في كارفور ماركت صفاقس الجديدة اللي نعرفه يعني في باب الجبلي اللي الكارفور هذه بطبيعة الحال كيما الكارفور اللي في البلاد الكل يشجعوا المنتوج التونسي في إطار السهل التونسي. تعرف الحملة هذه اللي بدأت من نهار 23 جويلية أمين تتواصل حتى نهار 10 أوت، احنا دوك موجودين في كارفور صفاقس الجديدة باش نشوفوا ثم كليون شرى بعشرة ولا بأكثر برودي تونسي بالأساس باش نربحوه 100,000 نقطة تتصبلوا في الكارت فيداليتي نتاع وفاء. خلينا نشوفوا شكون الموجود توا سعيد في الحظ توا دوك شفناها سلمها اللي في الكاسة سلمها الكارت فيداليتي نشوفوا فيها نحبوا نتعرف عليه. مرحبا بك أختنا شينا سيال، مرحبا بك ديما تبدي هنا من كارفور في دال بر في دال بدل شنو ما تشتونسي
1: قرب لها فتحي الميكرو والتليفون مش نجم نسمعوها بالكده خاطر مش نسمعوها
2: في السوق قربت لها. ايوه سيما دونك قلت لي ديما انت في دال كارفور في دال عند
1: هكا مش نسمعوا شملة هكا الصوت خايب جملة الريزو
2: على التشري برشا الصغار متاعها والصغار مين شي يحبوا اكثر الصغار
3: اسكالت
2: والعصير اسكالت شوكولاتة والعصير
3: خلت نتاحهم
2: وكل امين. تعرف خويا الغالي معنا اخنا شيمة انت يبدأ احسب واحنا نبدأ ونوع شوية نشوف
1: كما اللي شوكولاتة شوكولاتة
2: الصغار امتاح
1: اي خذت شوكولاتة خذت قفريت هذيك اي
2: قفريت السم زادك كيف لي كيك
1: اي خذت كيك بعد الرأي في باندومية ذاك اللي بجنبه ولا شنو
2: مش
1: نسلسو جملة باي خذت كيك باخذ تجبن مراج بن يا غرض مش لازم تجبد من لوطه فتحي سمو ما تفتش الشريو جبن اي هاكا جبن بفوق في صحي
2: زيد احسب لي شد احسب برك
1: اي اي قاعد 3 4 4
2: تاع الصغار صار يحبوا هكا صغار تعمل هذيهم تحضر لهم
1: 5 اي 5
2: تم اللي جي زاد تاع الصغار كي يشوفوا
1: 6
2: اللي جي زاد كيف ما نسيش روح
1: حاول
2: عايله نجيب لك لي غرض موجود
1: 8
2: اللي البن موجود
1: 9
2: المقاولات بنوحها موجودة
1: 10 والله مصلي يعني بيخذت نمره 2 نمره 3 بالله
2: فهم كثير موجودة بنعظم موجودة توشي دوش أمين تقريبا فاتت العشرة هكا ولا لا
1: فاتت أنا دجال حسبتهم 10 وما زلت بركالة الشاريو ما زال فيه
2: الشاريو ما زال كما قلت ركضت برشا على القضية بتاع الصغار متاحة دوك انتي مدامك
3: شاما دوك
2: شاما مدامك انتي حب كارفور بعدما تشجع المنتوج التونسي فانو كارفور تهدي لك 100,000 نقطة 100,000 بوانت تصب لك في الكارت دي اللي كانت تاعك كانت تتوفى مبروك شكرا لك شكرا لك شكرا لك
3: شكرا لك شكرا لك
1: امين يا رب امين فتوح
2: امين هيك هي هذه دورتنا اليوم ونقولوا لها مبروك اختنا شيمة
1: الف مبروك لها
2: عالفي دي اللي تنتحن بالمنتوج التونسي
1: ألف مبروك لها فتحي انت يعطيك صحة أحلى تحياتنا لأحلى مستمعينا في صفاقس كونسومي وتونسي لو ماكس مع كارفور ان شاء الله باذن الله باش تكونوا رابحين. كما قلت لك كتالوج موجودين على ذمتكم، اختاروا لي برودوي 619 تونسيه باش نجموا تكونوا الفايزين ان شاء الله باذن الله مع كارفور. تو سويت الموعد تو سويت تعداو محمد علي السويسي هاي تيك جوست من بعد يكون الموعد كالعاده مع الحوت عليك.
4: After work. مع بوريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
5: أريدو طور عالمك.
1: مرحبا مرحبا، أهلا بكم على موزايك FM. هذا موعد جديد مع هاي تيك. كاونتر بوينت ريسيرش خرجت التقرير نتاعها اللي تحكي فيه على الارقام بالنسبه لليفريزون تاع لي بوس نتاع لي سمارت فون. نحكيوا لهنا على ازمه كبيره ياسر بالنسبه لصناعه لي سمارت فون، بما انه الشركات المنتجه للي بوس هذوما ولات مركزه اساسا على الانفراستركتور على البنيه التحتيه نتاع الذكاء الاصطناعي. التراجع في السداسي الاول من 2026 يعني في النص الاولاني من 2026 تراجع ب 15% ينعم، وتراجع هذية باش يأثر برشا على الأسواق متاع التليفونات، على التصنيع متاع التليفونات، على البريفيزيون، على شون استناو بالنسبة لمارشي التليفونات الهواتف الذكية في السنوات القليلة الجاية. هات نشوف شنو فما في الترتيب وشنو تقول كوالكوم. نقاو في المرتبة الأولى ميديا تيك. ميديا تيك عندها 32% بار دو مارشي بالنسبة للمارشي متاع لي بوس. ميديا تيك كانت عندها 37% في النصف الأولاني 2025. في المرتبة الثانية قاو كوالكوم اللي بيدها الحصة متاحة تتراجع ل 22% بعد ما كانت 26% في نفس المدة عامني، والشركة أبل تطلع مقارنة بعمناول. شركة أبل عندها 19%، عمناول كانت عندها 15%. في المرتبة الرابعة نقاو يونيسوك عندها 13%، عمناول كان عندها 11%. وفي المرتبة الخامسة نقاو سامسونج. سامسونج عندها 8%، عمناول كان عندها 5%. لو كان ثبتوا تو تلقاو انه فما زوج شركات اللي اليوم يحتلوا المراتب الأولى بالنسبة لمبيعات الهواتف الذكية، عرفوا نمو أكبر بالنسبة لتصنيعاتهم ولليفريزون بتاعهم بالنسبة للي بوس نتاع تليفوناتهم، نحكي على أبل وسامسونج. شركة الأخرى اللي تزود بقية الماركات الأخرى هي بيدها تلقى في مشاكل كبيرة ياسر وتراجعت الليفريزون نتاعها. هاكم تشوفوا كيفاش الخدمة على الذكاء الاصطناعي ولا تتأثر في تأثير مباشر على القطاعات التكنولوجية الأخرى. Perplexity رسميا تطلق Personal Computer على ويندوز بعد فيرسيون ماك او اس تم اطلاقها في افريل. Personal Computer يخلط للويندوز لاجون ايام تاع Perplexity كنا حكينا لكم عليه. لاجون هذايا ولا اليوم عنده اكسي للفيشي لوكو ولا للسويت مايكروسوفت 365 وللويب باش يعمل دي تاش اون اوتونومي. الخدمه هذايا تعتبر واحده من الخدمات اللي ركزت عليها Perplexity في الاشهر اللي تعديت. والسؤال كان متواصل له المدة اللي فاتت وقتاش باش يتم اطلاق بيرسونال كمبيوتر على ويندوز. الاعلان الرسمي صار نهار 28 جويليا. الشركة الامريكية المعروفة بالموتور بتاعها البوستي بالذكاء الصناعي اعلنت على اللانسمون على ويندوز. وبالنسبة لبيربلوكسيتي تحب تركز تركيز كبير ياسر على ديتاش كيما هذوما اللي يخليوها تنوع اكثر في السيرفيس بتاعها اللي يعتمدوا على الذكاء الاصطناعي. بعد سنوات من الانتظار المستعملين متاع الميساجي انستانتاني متاع شركة ميتا واتساب ولا بإمكانهم يعملوا ويستقلوا لزابيل اوديو وفيديو على النافيغاتور ويب متاعهم. ينعم تصوروا ان الخاصية دي ما كانتش موجودة بالنسبة لواتساب وميتا، ولا تسمح بإمكانية انه المستعملين متاع واتساب انهم يعملوا لزابيل اوديو وفيديو اما يعني الشخص واحد ولا ان جروب على الفيرسيون ويب متاع سيرفيس دو ميساجري متاعها. الفونكسيوناليتي تم الإعلان عليها في كومونيكي نهار 28 جويليا، والإطلاق باش يكون إطلاق تدريجي ماش باش يكون إطلاق على المستوى العالمي. هذا بالنسبة لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقوى على سيت امتانا موزايك فين بوانات.
4: مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
5: أريدو طور عالمك.
0: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماليزاتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك كفام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك كفام.
1: مزروب على تأثير دارك وحير منين؟ شوبينج إكسبو، معرض الأثاث، مفروشات وديكور وحتى من لبسة والأكسسوارات، من 24 جويلية إلى 3 أوت، إديشن سبيسيال، ما تفوتوش الفرصة، من 24 جويلية إلى 3 أوت بقصر معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
0: After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: After Work. الحوت عليك مع مصطفى كرم.
1: نهار الجمعة كيما نهار الخميس بالضبط يكون موجود معنا مصطفى في الحوت عليك يعطينا أكثر تفاصيل على المصيد وغرام المصيد. مساء النور، مرحبا مصطفى.
2: أهلا وسهلا مين، إن شاء الله تكونوا بخير. دونك كيف ما حكينا آخر مرة، نحب كل مرة وين تسمعوني تجدوا تليفوناتكم وتدخلوا أوتوماتيكمون على السيت maripêche.com. هذا السيت الريفيرونس لكل صيد. واليوم جبت لكم حاجة جديدة ما كنتوش نجموا تتصوروها ولأول مرة باش نبثوها في إذاعتنا، وباش نودكم بسيت انترنت جراتوي، ما تدفع حتى فرنك. يعني سيت انترنت هذايا 100% مجاني. وقيدوا معايا السيت هذايا، السيت هذايا سي 3 بوان حرف سي تيري هذيك وبعد ماب ام ا بي بوان كوم، اللي هو cmap.com/affair. تدخلوا للسيت هذايا باش تلقاو خرائط بحريه عاليه الدقه مجانيه على هذا الموقع. ولقاي نحن كي بدنا نتفرجوا نشوفوا البحر، نشوفوا في بلون دو ازرق، ديما نقولوا او نسمعوا في بنك قربه ونسمعوا في جبل الحلوف، يقولوا الوادي اللي تحت منتلاريه اغرق بلاصه في البحر الابيض المتوسط، وين هذه توصل هالشلف اري اللي حكيوا عليها جرف القار. يبان بلي هذايا تنجموا تدخلوا وتكبروا السيت نتاعكم وتشوفوا بالديتاي اش فما تحت الماء، كوسوا فما الاسم حطام السفن. بالنسبه لكوردونيرا وما يعطيكمش بالضبط لكوردوني، ما تنجمش تطلع لكوردوني على على السيت هذا خاطر وقت يولي بالفلوس. اما لهنا تدخلوا على سي ماب وقتها تولي عندكم فكره بالديتاي، معناتها يعني نوعيه القاع، كان فما الذريع يحطك اربي، كان فما فاز يعني الميلوس الطابع يقول لك اكتب لك لا لتر في، كان فما لازون تاع الكورون كيف كيف. ولهنا باش تكتشفوا اللي عندنا تونس واحد اخرى في البحر، معناتها تونس واحد اخرى في البحر، يعني كيف ما تشوفوا يعني من شمال تونس الى جنوبها التنوع ذاك اللي عندنا في الجيولوجيا، يعني من الجبال تبرقع عند راهم وتهبط الوسط يعني لك الهضاب حتى للجنوب للصحراء، باش تكتشفوا بحر يعني غني جدا، وبشوفوا جبال تحت الماء. وقتها تعرفوا علاش الكراكر تمشي تصطاد في البلاصه هذيك، وعلاش البايس هذوكم يقول لك ممنوع مثلا تدخلوا على خليج جابس. تشوفوا يعني على بعد كيلومترات الكيلومترات والفوندو ما يتحركش براتيكمون جمله، كيف كيف ما في الساحل نتاع صفاقس 10 امتار غرق ماء على بعد 5 اميال. هذاك علاش نقولوا نحن راهو فما صيد الجائر، وماذا منين ما صادوش في البلايص هذوكم ممنوعين. بالنسبه للكركره راهو ديما ناكد 50 متر وغرق، 50 متر غرق و3 ميل على البر، هذا اقل تقدير. ولهنا حتى كصيد انت تحب تخرج بالفلوكة نتاعك ولا تحب تجرب تروح مصيد، ننصحك تدخل على cmap.com الخريطة البحرية عالية الدقة مجانية، وتنجموا تكتشفوا حتى وين تنجموا تمشيوا. وهكاك رانا بدينا بشوية بشوية نكتشفوا يعني في البلايس نجموا نشيو نصطادوا فيهم. مهم برشا زاد كي باش نخرجوا نافيغاسيون للبحر يعني سيكوريتي نتاعنا. وبالنسبة ليوم الجمعة البيك متاع الماريوت، يعني كيف نحكي لكم مادام البريود هذه تسمى بريود دو فيف او كوفيسيون دو ماري عالي برشا، فما كرينتي كي لقاو برشا كرينتي ونحبوا نصطادوا ما نجمناش نصطادوا، نقعدوا نستنوا وقوف الماء اللي باش يكون ان شاء الله يوم الجمعه مع ما 3:30 متاع الصباح، عندكم ما يقارب ساعه غير ربع ما واقف حتى لساعه، يعني عباره ان تو نصور في كانال بنزرت ترميز تنار خي تجري، اللي باش يمشي يحب يصطاد في بنزرت يخرج قبل الوقت يوصل غاديك ما يقارب مع 3 متاع الصباح باش يلقى الماء واقف حتى قريب 4:30. أنا عندك برسك ساعة الماء واقف، اللي ما خلاش ما 3:30 متاع الصباح راهو كيف كيف باش يعاودوا لكم من 49 دقيقة، ديما تحسبوا نص ساعة قبل ونص ساعة من بعد. اللي كيف كيف ما خلاش 9:30 متاع الصباح باش يعاود ما 3:30 متاع العشية، سينو آخر الوحدة اللي هي على الساعة 21:56 ما يقارب العشرة متاع الليل. دونك تبدا الصاد من 9 متاع الليل حتى 11 متاع الليل، تنجموا تشدوا الحوتات نتاعكم لا تكركر لك رصاصة ولا توح ولا سير لحتى شيء. دونك لهنا ديما لي دو سيت دو الفيرونس نتاعكم توما تجدوا تليفوناتكم تقيدوا maripêche.com والسيت الويب اللي فيه الخرائط البحريه الدقيقه ما سيم سيم سيماب سي تيري ام ا بي بوان كوم سلاش اف ار، وتكتشفوا البلايص هذوما نتاع البحر. بالنسبه لاسعار الاسماك البريود هذه صحيح تعدينا برشا نو دنيا قمره، الويكاند هذا بيكون ان شاء الله اتياب، الناس كلها بقدو ترابي باش تشيخ بالبحر، عندك الجمعه والسبت ولا حد اتياب.

الأولى في تونس. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين ما كانوا مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادين فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نون ستوب مع

0: أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس.
1: كاليبسو.
0: Vendredi 31 juillet, le Calypso Hammamet accueille la fameuse soirée Hafeli avec son show unique et un son mêlant musique rétro occidentale et orientale. Hafeli au Calypso Hammamet, c'est le vendredi 31 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يدعو إلى ضرورة تخصيص خطب يوم الجمعة والدروس لتوعية رواد المساجد بضرورة الالتزام بقوانين المرور والتحلي بالسلوك الحضري وحسن الخلق في التعامل مع المترجلين والسائقين. من جهته رئيس جامعة الزيتونة الدكتور محمد الرزقي يفيد بأن الإسلام حرم إراقة الدماء بغير حق وحث على حماية وتكريم النفس البشرية، وهو ما يقتضي التنشئة والتربية على مبدأ احترام قيمة الإنسان وقيمة الحياة، مبرزا ضرورة أن يستحضر السائق عند القيادة أنه مؤتمن على نفسه وعلى من معه وعلى من هم في الطريق. إصابة عوني بريد وحريف بجروح خفيفة جراء اندلاع حريق صباح اليوم بمكتب بريد ردي في المحطة من ولاية قفصة، والبريد التونسي يؤكد نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي بقفصة لتلقي الإسعافات اللازمة. ولاية منوبة تعلن عن القائمة الأولية للمنتفعين برخص في قطاع النقل العمومي المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارات التاكسي الجماعي التي تضم 30 منتفعا، مع فتح باب قبول الاعتراضات من 3 إلى 15 من أوت الجاري المقبل وفق بلاغ أصدرته الولاية. وتأتي هذه الحصة عقب آخر حصة تم إسنادها في سنة 2024 والتي تضمنت 72 رخصة تاكسي جماعي دعمت خطوط هذا النوع من النقل الجماعي المنتظم الذي يشمل حاليا 410 رخص ناشطة. وزارة الداخلية الإسبانية تعلن وفق آخر الأرقام أن أزمة تدفق المهاجرين على مدينة سبتة الحدودية مع المغرب عبر البحر أدت حتى الآن إلى وفاة 57 شخصا تم انتشال جثثهم، والوزارة تقدر عدد المهاجرين الذين توافدوا على سبتة منذ الأمس 50,000 شخص، مؤكدة أن 48,300 شخص عادوا طواعية إلى المغرب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن طريقة الإيرانيين في التفاوض تثير غضبه، مضيفا أنهم يقضون 7 ساعات على أمر يمكنهم القيام به في 10 دقائق فقط وفق تعبيره. وحول ملف آخر، الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة لم توافق على السماح لأوكرانيا بتصنيع صواريخ باتريوت، مضيفا أن على واشنطن توخي الحذر الشديد قبل السماح لأي جهة بتصنيعها. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع فهمي في سبار إكسبرس.
0: الأولى في تونس.
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اريدو، طور عالمك.
6: سبورت اكسبريس.
7: مرحبا بكم. يوسف البليلي مجتمع حاليا مع إدارة الترجي في ممثلها المدير الرياضي شكري الواعر للإنهاء الاتفاق والإمضاء ليوسف البلالي مع الترجي التونسي. البلالي عمل الاختبار الطبي واللجنة الطبية للترجي التونسي رفعت تقرير لإدارة النادي في توصية بعدم إمضاء عقد يفوت الموسم واحد ليوسف البلالي. وأيضا في التقرير بين كونه بدنيا البلالي يلزمه شهرين راحة باش يكون جاهز دون اعتبار العقوبة اللي عنده وقرار تاس وإدارة الترجي على ضوء التقرير الطبي ولا التوصيات اللي جات باش يتم اقتراح عقد موسم واحد مع يوسف البلالي. وإثر الاجتماع نجمو نعرفوا هل وافق البلالي على الطلب الجديد إدارة الترجي، هل باش يواصل مع الترجي التونسي. نستناول وقت الجاي ونبدأ الاجتماع باش نعرفوا مصير يوسف البلالي مع الترجي التونسي. نواصل مع الترجي اللي أعار مهاجم بكر ديكيتي للحزم السعودي، والفريق يلعب حاليا مباراة ودية ضد اتحاد كرتاج في الباريكي. نواصل مع الترجي أيضا في الهوند، تعاقد مع المدرب الصربي غوران زوكيتش 61 عام، عقد بزوز مواسم حتى 2028. زوكيتش درب في البطولة الإسبانية، درب في نادي تحيل القطري، المنتخب القطري والمنتخب السعودي. النادي الافريقي يلعب حاليا مباراة ودية ضد النجم الخميري في مركز دربوسات في عندراهم. التقدم النادي الافريقي 1-0 بوت وسجله بسام الصرافي. من جهة أخرى تم صرف النظر عن انتداب المهاجم المالي سليمان كوليبالي تمديدا لانتداب المهاجم الكاميروني تادو سينكينغ. ماهر بصغير باش يغادر نجم الساحلي بطلب من المدرب براكوني اللي يران طريقة لعب ماهر بصغير ما تتمشاش مع فلسفة المدرب. كانت هذه ثلاث نشرات رياضية اليوم تلقاها على السيت مزيكا فام.

0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
3: موزايك فام

0: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايك كافام. أعودكم اليومي مع ركاب سبور، نرجع فيه كل عاد على آخر المستجدات والملفات في كرة قدم تونسية، في الميركاتو، في رزنامة البطولة، وفي عديد الأخبار والمواضيع الأخرى. التقرير الطبي ليوسف البليلي، الحقيقة الكاملة بعد شوية، وهل سيؤثر على طبيعة العقد اللي بش يكون بينه وبين الترجي تونسي الآن في دقائق هذا اجتماع بين إدارة النادي والأهلي لإيجاد صيغة لشكل التعاقد اللي باش يكون بين الطرفين في المستقبل. دياكيتي غادر نهائيا الترجي التونسي مقابل مبلغ مالي، تنرجع على تفاصيله بعد شوية، وكذلك نعطيكم آخر المستجدات في خصوص لوكاس ريبيرو اللاعب البرازيلي. نحكيه على الرزنامة البطولة بين التثبيت والإعادة، شنو ظروف الكلام اللي صار في 24 ساعة الأخيرة، وهل ممكن تتعاد ولا لا القرعة في خصوص هذه الرزنامة، وإذا كان تعاودت شكون اللي طالب، وإذا كان ما تعاودتش شكون زادة الأطراف اللي طالب بعدم إعادتها. نحكي زادة على ميركاتو والنجم الساحلي، النجم نشيط خلال هذه الأيام، وميركاتو خلينا نقول متميز إلى حد الآن. هذا الكل وأكثر رافقني في اليوم في التحليل وتعليق اللاعب السابق والمحلل الفني محمد سلامة. أهلا وسهلا،
1: مرحبا حيدر، مرحبا بك، مرحبا بالوليد، جميع المستمعين والمشاهدين،
0: اليوم فيس تو فيس. أهلا وسهلا، مرحبا. دونك خليني نرحب بزياد زادة في الإخراج، لبنى في الإخراج الرقمي، في انتظار التحاق واحد من أبنائنا لسيام، فهمت شوي نوم اليوم توتفاسون. دونك خليني نشوف فاصل قصير ثم البداية تكون من آخر مسار.

0: آخر مسار.
1: وصلنا في ريكاب سبور آخر مسار لتقرير الطبي ليوسف البلالي. تعرفوا ليه أنه كان الموضوع هذا معطل من أيام الحقيقة سواء في تونس ولا في الجزائر, وفينا المعلم لاعبي عمل الفيزيت ميديكال الفحص الطبي المعمق كما حكينا محمد سلامة البارح, والفحص الطبي نعرفش كيفاش نحكم عليه, تنقلوا لكم أنتم أحكموا. الفحص الطبي يقول أنه اللاعبي لاباس, لكن يوصي بأنه الكونتراتو ما لازمش يكون أكثر من عام لأنه قابل لأنه يتصاب في أي وقت لعب يوسف البلايلي. حاجة أخرى, لازمه بين شهرين وثلاثة شهور باش يحضر فيزيكمو, وبخلاف العقد فما العقوبة متاع الاتحاد الدولي لكرة القدم اللي مازالت مش واضحة فيها الأمور. خليك تعليق واحدة واحدة محمد علي, نبدأ بالتقرير الطبي. وانت البارح كنت تحكي على تقرير معمق اللي لازم يصير بالنسبة ليوسف البلايلي.
2: بالضبط حايدر, قمنا حكينا البارح أنه تقرير الفحص الطبي لازم يكون معمق خاصة على مستوى الركبة, ولهنا أكيد جدا أنه التقرير معناها والنتيجة أعطت النتيجة اللي كنت تقول عليها أنت, بحكم أنه الركبة معناها برمي لزارتيكولاسيون معناها اللي ديليكا واللي مهمة جدا للاعب كرة قدم, يعني كل تفصيلة فيها وكل مشكلة فيها ممكن تعرقل مصير اللاعب. صحيح معناها كي تلقى يعني ماهوش فما حاجات متنجمش تحكم عليهم ولا تنبئلهم بالمسبق, يعني خاصة بار اكزامبل المينيسك يبدا فما إمكانية انه نجم يتبلوكا في اي وقت ما, وكما فما إمكانية انه اللاعب ينجم يكمل الموسم متاعه يعني كامل. لهنا اكيد جدا انه نتصور حسب رأينا حسب ما حكيت انت معناها النتائج الفحص الطبي تنجم تكون مفاوضات وراء العقد مشروطة بعدد المشاركات, مشروطة بمعنى نوعية بقديش من مقابلة ينجم يلعب اللاعب. ولهنا أكيد جدا أنه الترجي الرياضي التونسي باش يحمي نفسه باش ما ياخذش لاعب يعني يوقع له ما غير ما يلعب ولا تكون فترة الراحة متاعه أكثر من فترة اللعب.
1: دونك هذه الوضعية الآن التقرير الطبي يعني يوصي بأنه العقد ما لازمش يكون أكثر من عام. شو قراءتك للنقطة هذه بالذات محمد؟
2: يعني شو يعني الطب ولا اللجنة الطبية معناها متنبأة وعارفة طبيعة الإصابة ذيك, وعارفة أنه مع الملاعب الاصطناعية لهنا مع المشاكل اللي نجم تعرض لها اللاعب أنه يعني ممكن تأثر حتى على الموسم القادم وعلى الموسم اللي بعده, وأنه نسبة المشاركة ولا نسبة الريزيستانس متاع الركبة باش تكون ماكسيموم متاع موسم ولا موسم ونص.
1: المعطيات هذه مهمة ياسر, نتصور أنه الإدارة بشخوها بعين الاعتبار
2: أكيد جدا
1: يأثر
2: أكيد
1: على طبيعة جداً. الكونترات وشكله
2: أكيد جدا, يعني كي نعرفوا أنه الشرط الأولاني متاع الإدارة الترجي الرياضي التونسي ولا حتى مدير الجزائر غادي كان الفحص الطبي المعمق, واللي نتصور على يعني اثره هو تكون النيغوسياسيون وتكون البنود معناها تتحط في العقد مع العقوبه اللي معناها ونتيجه العقوبه نتاع التاس. لهنا نتصور يعني الفريق باش يحمي نفسه لازم يحط الشروط اللي ترضيه هو.
1: به فما زادة نقطة أخرى مهمة, أنه اللاعب ما ينجم يكون حاضر كان بارتير من شهرين أو ثلاثة أشهر باش يكون أوبيراسيونال, وهذا زادة معطى مهم جدا.
2: بالضبط معناها أنجور نون كومبيتيتيف كما نعرفه, معناها صحيح كان يعمل في التأهيل البدني لكن التأهيل متاع الإصابة معناها التحذيرات اللي باش يلعب موسم كامل الناس كل معناها كنا حكينا البارح على التحذيرات الصيفية, ومعناها كان جاي معنا خليل جباب للمعد البدني, يوسف البلالي ما مشيش للستاج مع الفريق, أكيد جدا أنه مستحق فترة تجهيز. معناها الناس كل تعرف أنه في البروتوكول كما قلنا بين 6 و8 جمعات تكون فترة التحذيرات بين الموسمين, ناهيك بالنسبة للاعب مصاب ملعبش لمدة أكثر من 6 شهور. دونك نتصور الفترة اللي قالتها اللجنة الطبية ولا اللي حكمت عليها اللجنة الطبية معقولة ومعقولة جدا, يعني 8 أسابيع اللي هي شهرين باش يكون اللاعب أوبيراسيونيل وكومبيتيتيف وينجم يلعب مقابلة كاملة.
1: به نقطة مهمة زادة أنه هذا الكل عنده تأثيره على العقد. معناها التوصية تقول لك مش أكثر من عام. هذا جانب. فما جانب آخر زادة اللي هو مهم ياسر, اللي هو المعطى المالي زادة. في كل الحالات ما تنجمش تعطي ليوسف الليلي كما كان ياخو. هذا للنقاش معناها. وفي الأخر بكل دار ترجي حر عشان تحط في الكونترات, ولكن نحكيه نظريا كيفاش
2: لازم تكون بطبيعة الحال حيدر. بطبيعة الحال أنه يعني المبلغ اللي بشي يتنيقوسة مع اللاعب مش هو نفسه كي كان اللاعب. معناها في كامل لياقته البدنية, في كامل يعني مؤهلاته, عامل سيزون بلين كومبيتيتيف افيك لي ستات اللي عملهم. لهنا موقف اخر, نيغوسياسيون اخرى, سيتوياسيون اخرى. كما قلت لك على مستوى البنود وعلى مستوى المونطون اكيد جدا انه مستحيل يكون نفس المونطون اللي كان ياخذ فيه قبل, لانه الوضعيه مغايره جدا.
1: نجم تمشي الفكره حتى لانه الصفقه ما تصيرش اذا كان ما صارش اتفاق بتاتر.
2: اكيد ولا اكيد اكيد انه الترجي بيحاول يحمي روحه في العقد ذا, ويحمي مصلحه الفريق, ويحمي مصلحه انه يحاول يستغل اللاعب لو ماكسيموم بوسيبل في اللي ماتش. ونتصور انه اللاعب عنده وجهه نظر نتاعو, دونك لهنا تو فا ديبوندر من راي اللاعب ومن معني هو ولونتوراج نتاعو هل يقبلوا بشروط الترجي ولا لا.
1: به ماذا تقريبا كل شيء بالنسبة ليوسف ليلي إجمالا. كي نحكيه على صفقة بهذا الشكل يوسف ليلي إمكانياتهم مش نحكيه عليهم, لكن وضعه الآن الصحي, التقرير الطبي الجاهزية متاعه, وعقوبة التهز زاد إن احنا مازلنا نستنيه في نهايتها كيفاش باش تكون. معناها نحكيه إذا كان نحكيه على صفقة اللي يمكن تقييمها الأساسي يكون مالي رياضي. بونافير بالنسبة للترجي الآن تجديد العقد مع يوسف ليلي,
2: تجديد العقد بشروط الترجي تسمى بونافير. لكن حسب رأيي لو معناها اشترت مبالغ خيالية وبدون خاصة معناها حاجات تكون مرتبطة بعدد المشاركات, لأنه هذه بالنسبة لي أنا هي أهم حاجة. أنه حتى لو المبلغ يتقسم بين معناها سالير فيكس ومونتون يكون مربوط بعدد المشاركات, لهنا يكون الترجي أحمى نفسه وعمل له بونافير. لكن كان لو تكون معناها كيما قلنا نيغوسياسيون تاع كيما العقد القديم بدون أي شروط, لهنا نتصور الترجي التونسي صعيب أنه يقبل, وصعيب أنه تكون بونافير بالنسبة لي.
1: هاو الجديد في المباشر, الترجي التونسي اقترح عقد بعام يكون ساري المفعول انطلاقا من نهاية العقوبة, واللاعب طلب مهلة للتفكير باش يجاوب هذا المستجد. دونك عقد بعام انطلاقا من موعد صدور العقوبة النهائية والاستئناف فيها, عقد وقتها يكون ساري المفعول والمدة موسم واحد, واللاعب طلب مهلة للتفكير حتى يجاوب الترجي التونسي.
2: كيف ما قلت لك أنه يعني الترجي بش يحاول يضمن نفسه ويضمن حقوق النادي, لأنه كما قلت لك ما هوش نفس نيغوسياسيون تاع الكونترا القديم. كونترا بعام معناها ساري بعد العقوبة, ونتصور حتى على مستوى مربوط بعدد المشاركات معناها فيك دي بونيوس. دونك اكيد جدا انه الترجي في اللحظة الحالية وفي النيغوسياسيون الحالية قرا حساب جميع النقاط اللي كانت مأثرة قبل ما يدخل ينيغوسي مع يوسف البيت.
1: نجم نعاود نذكر بالمقترح نتاع علاقة حسام, حتى كانت حاب نحكي, وحتى بالمثال احنا مع المستمعين ريبورتاجي بيه اللي باش نقولوا لك توا ما وضحش من هك. دونك بالنسبة للترجي دي تونسي اقترح عقد لمدة موسم واحد يبدأ المفعول متاعه انطلاقا من صدور العقوبة, واللاعب طلب مهلة للتفكير قبل الإجابة على هذا المقترح. دونك هذه الوضعية الكل بالنسبة للترجي دي تونسي اللي ارتكز على التقرير الطبي باش يعمل المقترح هذا. نذكر ديما التقرير الطبي أوصى بعدم التعاقد مع اللاعب أكثر من موسم واحد, الخوف انه تتعود له الإصابة, لانه هذا شنو يقول تقريرا اكثر من موسم ريسكي. كذلك لازم شهرين 3 شهور حتى يرجع للملاعب, تحضير بدني يعني, بلس العقوبة اللي مازال مش واضح فيها
0: الحكم النهائي شنية على بناء على هذا الكل ترجى تونسي يعطي مقترح عقد عام يبدأ بعد صدور العقوبة النهائية والقرار النهائي متاس والملاعب يطلب مهلة للتفكير في هذا المقترح. دونك خلينا نمشي لموضوع آخر, موضوع ريبيرو. كل يوم تسألونا في المدة اللي كانت المدة الأخيرة الكل ما كان فما حتى تطور, فقط ديما قلت لكم عودت لكم أكثر من مرة أنه الحاجة الإيجابية الوحيدة بتاتا للترجى تونسي أنه الملاعب مازال موجود في تونس. وقت اللي جاء قال وتعطلت الأمور قال أنه نهاية الأسبوع إذا كان ما فماش تطور في الملف سأغادر, ما غادرش. ثم صار تمديد الإقامة متاعه والتراجي يعني في مجهود كبير الحقيقة حتى ينجح الملف هذايا. الآن انطلاقا من البارح فما تطور على مستوى المفاوضات مع الجانب الليبي والملف الآن مطروح على طاولة من اللي كان ملف ما غير مفاوضات, الآن أصبح ملف بالمفاوضات. فما مطالب وفما شروط الحقيقة ما عندناش بالضبط المطالب هذه شنية, لكن اللي نأكدوه أنه الآن رجعت المفاوضات بين الترجي التونسي والجانب الليبي. إذا كان مشيت الأمور بشكل جيد في 48 ساعة القادمة ينجم يتحسم ملف ريبيرو. دونك عندك تعليق في هذا محمد؟
2: واضح أنه الترجي التونسي معناه الهدف
0: مجهودات كبيرة الحقيقة,
2: بالضبط المجهودات كبيرة من أجل الظفر بخدمات ريبيرو اللي هو نصور الأوبسيون رقم واحد في الميركاتو متاع الترجي التونسي في البوست متاع كولوري مين, ونتصور مدام رجعت لنيغوسياسيون أنه حتى فما مجهودات وفما حتى نصور تضحيات من جانب الترجي التونسي كسسوا بالنسبة للاعبين لأون كونتر بارتي ولا حتى على المستوى المادي.
0: دونك نكونوا هكا كملنا مع آخر مسار, نكملوا مع الترجي بعد وآخر الأخبار.
3: آخر مسار.
4: ريكاب سبور.

0: سيتي كورنيش ويكاند مالك
1: ما احلاه التقديم. ميرسي بوكو. تما بوكو توشي
2: قصة حب المرأة اللي حبيتها خذيتها معناتها كنت حب معناتها بالحق معناتها علاقة حب لتوا
3: كي نقعد في قهوة الناس تجي وتسلموا عليا ويبوسوني وتصوروا معايا نفرح كي نشوف العباد معناتها يسلموا عليا ويحبوني ويتصوروا معايا هاي قبلتني العبد.
4: اي يعطيني شوية عاطفة ما تحسنيش لي انا ام في دي وانت
5: تكمل عمرك ما كنت
4: فاعل معايا اخوي
5: فاعل معايا انا اخوي
0: أنا سلاح الدين السكوحي ونستناكم في كورنيش ويكاند خاطر أحلى الحكايات تبدأ من هنا. ضيوف يحكيوا بصراحة قصص أسرار ضحك موسيقى مهرجانات وتتبعوا كل الأخبار الثقافية. كورنيش ويكاند كل سبت وحد من 7 لـ9 متاع الليل وكل ويكاند نعيشوا الثقافة طريقة مختلفة.
6: ما تفوتش بيتش بارتي متاع العام سانشاين جربا أوف موجا بيتش أوتيل بالم بيتش في القمة دي جي بارادوكس البلجيكي و 12 دي جي موجا واحدة من 31 جويليا ل 2 أوت سانشاين جربا أوف باش تحفل. للحجز ادخلوا على الابليكاسيون إيجا برعاية جامب بارك وموزايك اف ام.

0: من أخبار الترجي التونسي زاد الاتفاق صار بين إدارة الترجي ونادي الحازم السعودي على التفريط في المهاجم أبو بكر دياكيتي. الحدود الأيامات اللي تعدي وترجي كان يفكر في إعارة اللاعب موسم ثم يعود، لكن الاتفاق صار على تفريط نهائي مقابل 350,000 دولار. ترجي يجني أكثر من مليار في هذه الصفقة. محمد سلام، صفقة رابحة ولا كان المفروض ممكن إعارة اللاعب فقط وانتظار أنه يحسن مستواه ينجم يكون واحد من الحلول في الترجي، خاصة وأنه في وقت من الأوقات أعطاه بعض المؤشرات الإيجابية؟
1: نشوف من الجانب الرياضي نتصور دياكيتي معناها مستقبل متاع مهاجم ممتاز، كان ينجم معناها الترجي الرياضي التونسي يعطيه إعارة. لكن كي نذكروا أول الميركاتو أنه الاستراتيجية جديدة متاع الترجي التونسي أنه بشي يولي يبيع اللاعبين، يولي حتى أي لاعب فيه بريفاليو محترمة يبيعه. نذكروا يعني الترجي التونسي حسب التقريب يعني في دياكيتي بشي عم بريفاليو متاع 200,000 دولار. دونك نتصور أنه الترجي معناها لقى فرصة بشي يبيع دياكيتي. دياكيتي اللي مش بشي يلقى وقت لعب سنة حسب وجهة نظر المدرب ريجي كامف. دونك مونتون محترم 350,000 دولار في مهاجم كان احتياطي أغلب الموسم، العمل المقابلات في الشامبيونز ليج، نتصور صفقة محترمة وعن عائدات محترمة للترجي الرياضي التونسي اللي كما قلنا في البوليتيك الجديدة متاعه ما عادش يخلي جوار يخرج ليبر، ما عادش يخلي جوار معناها في الريزيرف ما عادش يلعب. أي لاعب معناها خارج القائمة كسوا يسرحوا معناها يخليه معناها باش ما يخسرش لسالير متاعه ولا يبيع. ونتصور ذلك هو الصحيح لأنه مش معقول معناها في العوام الأخرى برشا لاعبين عندهم فالور محترمة جدا خرجت بصفر من الليم معناها كجوار ليبر، وفما برشا لاعبين كانوا ياخذوا في أجور وكانوا خارج القائمة مع الأمال ولا يدربوا حد.
0: نذكر أنه الترجي وقت اللي تعاقد معه تعاقد معه على اساس لاعب للمستقبل بخذاء بعض الوقت، سجل 5 أهداف في رابطة الأبطال الأفريقية. معناه الآن بين 350,000 دولار واللاعب الترجي خسر لاعب ولا ربح؟
1: نتصور زاد حتى بخلاف 350,000 دولار فما بورسنتاج على روفونت، يعني كانت بيع مرة أخرى ترجي ياخذ نسبة من
0: ديما فقط حما سمحني ذكر وذي اتفاق مازال متصحة كونترات.
1: بالضبط
0: بربي خلينا ديما ونسيست على الحاجة هذية اتفاق.
1: أي. بالضبط شوف حسب رأي الترجي ربح فلوس ما خسرش لاعب. شفنا معناها دياكيتي صحيح ورى مؤشرات باهية بتاع مهاجم، لكن يحب له برشا مقابلات معناها برشا وقت لعب، يعني بش ياخذ الريتم بش يتحسن هو زيادة، اللي هذا ما هوش موجود في الترجي التونسي مع الكونكورنس مع دانو مع الجبري.
0: دونك هذه الخبر في خصوص دياكيتي. لان يقعدوا 3 مهاجمين دانو أشرف الجبري وعادل بطيب في انتظار اذا كان فما حاجه اخرى في الميركاتو. لا حتى تكون
1: على مستوى صعيب تلقى معناها كسوات وينس ولا اجانب ما عادش فما. ما قلنا معناها
0: كان فما اتصالات مع المستوري توقفت وعاودت رجعت وعاودت توقفت، وكانه ما فماش قناعه 100% في الترجي باضافه مهاجم اخر. معناها
1: الحقيقه اشرف الجبري يبدا معناها 100% اون بلين فورم، معناها عنده ثقه في روحه، انا اللي كابابل باش يلعب في الترجي التونسي. وراها في فتره ما وقتها بالماتش اللي سجل فيه في الدربي كي كان في معناها في فورمه دوب مرجع من الترجي
0: الجيزي ومعركه كان عمل حاجات باينه مع ماهر الكنزاري
1: بالضبط، لكن من بعد في اخر الموسم تراجع مردود. وما اكيد جدا انه البريباراسيون هذه باش تكون حتى على مستوى البدني شفناها في اخر الموسم ماهوش هو بيدو نتاع اشرف الجبري اللي جاء من الترجي الجيزي. التحذيرات هذه باش تخليه معناها يكون افيوتي ويكون 100% سي لو بلان فيزيك. ونتصور اشرف الجبري كي يبدا حاضر قادر انه يكون مهاجم في الترجي التونسي لانه عنده معناها تكنيك قدام المرمى، معناها عنده معناها توليز اوتوماتيزم معناها اللي يسجل بهم الاهداف، يعرف يضرب بالراس، يعرف يبلاسي روحه. اكيد جدا في كل مقابله فما مهاجم مش يبدا مهاجم مش يكمل بين داون زانو وجبري، نتصور الاثنين قادرين انهم يقوموا
0: بالرول هذا. هو بيدو ولا شنو باش تعطي تحذيرات؟ والكومين فما ستاتيو الكل
1: تكرار بور لومو فما ستاتيو بين دانو وجبري، لكن بحكم عدد المقابلات الكثير أكيد جدا أنه بشيلقى برشا مقابلات يكون فيها هو المهاجم الأول، ومعليه كان الكورة عنده الحقيقة معناها لهنا أشرف الجبري هو معناها الأمور مرهونة به هو أنه يخدم على روحه ويسانفيستي 100% لأنه قادر أنه يكون مهاجم محترم جدا في الترجي الذي تونسي.
0: عادل بطيب زاد نجم يدخل في الكونكيرونس
1: بعد يعني عادل بطيب اللي هو بور لماما معناها مش يكون إليه جوش، لكن قادر أنه يدخل في الكونكيرونس في البوست متاع الاتاكون لو الترجي يستحق له في بعض المناسبات.
0: إجمالا في تقييمك محمد الجانب الهجومي الكومبارتيمون أوفنسيف تاع الترجي دي تونسي مازال ناقص، معناها كي نحكيو على مفاوضات متواصلة الآن مع ريبير وعقد مقترح على البلايلي والموجودين،
1: يعني لو وقعوا زوز لاعبين يكون نتصور الكومبارتيمون أوفنسيف معناها لهنا الترجي القاء عنده دوزيلي على اليمين دوزيلي على اليسار دوز اتاكون اللي قادر يعمل بهم موسم محترم في صورة توقيع ريبيرو ويوسف البليلي الاثنين.
0: تريو اللي الافضل اللي نجم يكونوا موجودين في انطلاقه الموسم
1: ما نتصورش
0: اللي موجود
1: ريبيرو البليلي ما نتصورش يكونوا موجودين في انطلاقه الموسم. نتصور فرنانديز حسب المؤشرات اللي شفتهم في المقابله الوديه اللي شفنا المواقف نتاعها باش يكون هو موجود على الرواق اليمين، على الرواق اليسار نتصور باش يكون ما بين ديارا وما بين عادل بطيب ودانو في قلب هجوم هذا الثلاثي اللي نتصور لوفاندو ولا لوفانترو اوت باش يكون موجود في التشكيل الاساسي للترجي.
0: على ذكر فرنانديز والان مساسي في المقابله الوديه ضد اتحاد كرتاج، المقابله اللي بدات 6:20 نعطيكم تشكيله كامله: دبشي، المعتوق، جلاسي، شيخاوي، بن علي، المداوي، كوناتي، جبالي، بوعاليا، مايل، وبطيب. هذو ما الحداش اللي يلعبوا الآن مقابلة ودية ضد اتحاد كارتاج. كمان هكا مع أخبار الترجي دي تونسي مشيو نحكيو على الروزنامة بعد لحظات. برشا كلام ال 24 ساعة الأخيرة وحتى 48 ساعة الأخيرة تعاد تثبت شو الصحيح في هذه الكل وعليش وصلنا للمرحلة هذه. تفاصيل كل بعد لحظات.

0: الخطأ اللي صار في عملية القرعة، قرعة صاحب رزنامة البطولة، البولي في الأرقام واللي في الأسامي بتاع الأندية والخلط اللي صاروا، تذكروا مليح في ركاب سبور كان موجود معنا نطق رسمي باسم الرابطة الوطنية لكرة قدم المحترفة واعترف أنه كان فما خطأ لكن قال غير مؤثر، ولو كان فما إشكالية لو تم تسجيلها لأنه ممثلي الأندية موجودين والعدل المنفذ كيف كيف موجود اللي كان شاهد على القرعة هذية. ومن البارح الكلام اللي تم تداوله بكثرة الحقيقة وأنه هذه القرعة ستعاد، وخرج حتى في وسائل الإعلام الخبر هذا منهم مزيكا فهم لأنه كان موجود بقوة الخبر هذا. ثم من بعد الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة قالت أنه ما فما حتى موجب للإعادة، خاصة وأنه ما فما حتى اعتراض. كنت في اتصال مع مسؤولي الرابطة، ما فما حتى نادي راسل الرابطة وقرروا أنا نعترض على الرزنامة ولا رو فيها خلط ولا فيها إشكالية وكذا وماذا بيتعاودوا. وفي الأثناء زادة من جهة الجامعة التونسية لكرة القدم فما كلام في الاتجاه الآخر، ما يوحي أنه فما زوز أفكاره أو ما يوحي أنه فما زوز تيارات في الموضوع هذا، أنه كان فما طرف في الجامعة تحب تعاود القرعة والرابطة ما تحبش تعتبر أنه اللي صار صار معناها وأنه ما صارتش غلطة مؤثرة وتعدات وكذا وأنه فما رزنامة اليوم وفما حتى داعي لإعادتها. الموسم مازال ما بداش راه محمد نحكي على اكل الوريقه اللي مكتوب فيها
1: الكلمه من المرسى بدينا نقطف
0: فوالا فوالا هي نقطف ولا نقطف
1: كيف كيف
0: جوست من باب الواحد وكاو
1: بون انا الجدال تولى على القرعه ولا الرزنامه الحقيقه شوف تونكو اوفيسيلمون انا خاطر فما شفنا برشا عباد تكلمت وناقشت اللي بيهم الفايده الكلوب ما فما حتى نادي رسميا راسل للمطالبه باعادتها
0: او اعترض سور بلاس
1: ولا اعترض سور بلاس
0: ولا صعيب انه في قبيه سور بلاس
1: ولا اعترض معناها كتب للرابطه انه لازم يتعاود دونك ما فما حتى شيء. لكن لهنا اكيد جدا اللي لانه أهمية الدخول في البطولة نعرفه اللي 3-4 ماتشوات لولانين مساعدينه وعلى كيفه معناها وراهم موتينه مش يتكل
0: قولك مفهميش غلطة وانا ما شفتش غلطة
1: بالضبط واللي ما همش موتينه بأكيد جدا انه بعد ينجم يطالب بشي عاود
0: وهي سهل العمل اذا حل الكالندري شوف اللي عنده ماتشوات صعب من الولد يقولك لا يا اخويا فما غلطة عاود لي واللي الكالندري ماشي معاه 3-4 ماتشات ما فهمش علاش ما شافش الموضوع اصلا بالضبط. وما تكلمش فيه مش هذا من فراغ كالعاده محمد
1: شوف حسب رايي انا مش من فراغ ما دام فما خطا وغلطنا في الرزنامه راهو مش معقول وما يجيش في نيفو راهو رابطه محترفه اولى معناها نيفو كبير في محترف في دوري محترف من اقوى الدربيات في شمال افريقيا الدوريات في شمال افريقيا كنا معنا بطوله رقم واحد في كسوا في شمال افريقيا ولا في العرب لكن تو وخرنا لكن حسب راينا في مستواك من هذا مش معقول انه يصير خطا كيما ذاك في في في قرعه وراهو شوف ريت في الحكايات كيما هذوما راهو حجر نورمال مو يصير أنسي معناها قبل بنهار قبل ما يدخلوا غادي للقاعة يعملوا قرعة تجريبية بشي سنسوا رواحهم باش ما يغلطوش من بعد في القرعة الرسمية قدام العباد.
0: أي هو كلمة حتى النطق الرسمي باسم الرابطة وقت اللي يتكلم معنا قال كان المفروض تصير مع سيمولاسيون للقرعة ذي حتى ما تعودها مرة ثانية وكذا باش تبدا
1: هو حفلة موسيقية يقعدوا يبرفوا لها قبل بالليل نورمال مول هنا القرعة والأوبيراسيون بتاع القرعة والعباد اللي باش تعمل القرعة راهو عملوا سيمولاسيون قبل.
0: إيه وكليبو علاش ما نكتبوش عليهم أرقام نوادي سهل العملية علاش نقعدوا ندقزوا نهي منهم نحطوا الأرقام ونهي نحطوا النوادي
1: شفت وين وصلنا معناها
0: اي والناس قاعده تربط بين وضع كره القدم التونسيه عموما وهذا
1: عندهم الحق
0: معناها مش صدفه ولا من فراغ
1: بالضبط يعني ما هي الصدفه من فراغ المشاكل اللي صايره مشاكل تنظيميه مشاكل التخطيط مشاكل كل شيء هذه نقطه توضح وتعطي انطباع على المستوى المشاكل اللي صايره من بعد والمشاكل الكبيره الحقيقه
0: لو فوق متاع الموضوع هذا تعتبر فما ينجم تصير فيه تغييرات لأنه إذا كان نقوله فما ترف في الجامعة تحب تعاود
1: أثر معنا هالفوارة. أي وشوف نتصور
0: ولا موضوع مسكر
1: بالضبط نتصور أنا لأنه موضوع الرزنامة عند الرابطة ومدام الرابطة أكدت أنه ماهوش باش يقع التغيير صعيب ياسر أنه تصير التغيير.
0: دونك هذا في خصوص القرعة قرعة رزنامة البطولة اللي الرابطة تأكد لن تعاد الرزنامة هذه والقرعة الكل وتعتبر أنه الخطأ كان موجود لكن غير مؤثر وما كان عنده حتى أثر على هذه القرعة وبالتالي لن تعاد والرزنامة اللي تعملت هذيك هي اللي باش يمشيو بها الموسم بتاعنا انطلاقا من نهايته لهذا الموسم بكل تأكيد. بعد شوية نحكيو على ميركاتو النجم الساحلي اللي يسير في الاتجاه الصحيح ناخذ زاد الظروف والمعطيات الكل في مهام الاتوال في هذه المرحلة. يكون معنا نجيب المجريسي.

0: نجيب المجريسي، انت لو كان رئيس نادي تعاود ولا ما تعاودش؟ اهلا وسهلا.
1: القرعة مرحبا بكم، مرحبا بالموجودين الكل. محمد بن عرش كل معكم ثاني.
0: محمد الكهو اليوم
1: محمد وحده كافي راهو يعني كورة منين دوره نجم يدور.
0: صحيح
1: نجاوبك، وهي قرعة متاع بطولة باش تلعب مع 15 جمعية كيما باش تلعب معاهم بالورك باش تلعب معاهم في الاخر. مش قرعة متاع كوب باش تلعب فيتي، مش تلعب في مش قرعة متاع كوب باش تلعب في استادك ولا باش تلعب برا.
0: اي ما اما اما اما كيجيو كزوز ثلاثه ماتشات باهين تعمل بهم 6 9 بوان تاعك من الاول، مش كيما اصعب شويه وكذا.
1: بيان سور
0: كتبدا الموسم بالربح خير ديما.
1: بيان سور ينجمو زاد يجيوك زاد ثلاثه ولا اربع ماتشات في وسط السيزون كسوح، زاد ينجمو يبدلوا برشا حاجات في الاخر. واللي باش يكون حاضر واللي باش يكون محضر روحه وعامل كل شيء ومحضر الموسم تاعه بالباهي اكيد باش يكون هو توفيق. والمهم ان شاء الله يا حيدر يكون عام ما فيش برشا مشاكل، خاطر امبوسيبل باش يكون ما فيش مشاكل. نعرفوا الكره في تونس شنو هو كم.
0: بالطبيعه بالطبيعه. دونك النجم سهري نشيد في الميركاتو نجيب، خلينا اللي فاتت واخبار وبعض المعطيات خلينا نحطوا الناس في الصوره. حاب النجم الساحلي اليوم، النجم الساحلي وين وصل بين اللي جا واللي غادروا؟
1: بالضبط حيدر، هو اهم حاجه. فما برشا رسانه في الميركاتو بتاع النجم الرياضي الساحلي، وقاعدين نشوفوا انه يمكن من بين الاخبار اللي استقيناه انه اداره النجم قاعده تقوم بتدقيق شامل وكامل لكل المنتدبين. يعني اي قبل التوقيع فحوصات طبيه مضاعفه لتفادي يمكن اخطاء صارت في وقت سابق. صارت برشا اخطاء بما فيهم العبيه جي ما تلعب حتى دقيقة من بعد تخرج نسمعوا أنه فما شكاية بمليار وزوز مليارات وثلاثة مليارات وبرشا فلوس.
0: صحيح.
1: أهم حاجة أن الناس اللي حملت الأمانة واعية بالمسألة، سيرتو إذا كان نعرفوا شكون، خاصة أنه لجنة فض النزاعات اللي هي تقريبا كانت مشرفة على كل الملفات السابقة في المواسم الفارطة هذه والملفات اللي تيجي نقصده بطبيعة الحال، وبالتالي يعرفوا كل كبيرة وصغيرة. اليوم يمكن صحيح فما غرب لقاعدة تصير، فما أسامي غادرت الفريق، ولكن زاد خلينا نحكيه على القادمين قبل، لأنه تو فما أربع انتدابات صارت. هما عبد الله العامري أمضى لموسمين تقريبا لحد الآن، الإمضاء كل موسمين. عبد الله عندي زوز مواسم، كيف أشرف بن زياد لعب ترجي جرجي زوز مواسم، ومحمد سانكاري موسانكاري لعب الليبيري واللي كان تكون في نيوكاسل الإنجليزي صحح زوز مواسم، واليوم تم الإعلان على عزمي هما. يمكن فما أسامي أخرى، وأكيد فما أسامي أخرى، ننتظروا علينا الرسمي وننتظروا الإمضاء، خاطر ديما فما فحوصات طبية وفما حاجات قاعدة تصير اللي هي قبل الإعلان وقبل التوقيع، بالتالي ما نجموش تحكيوا على انتدابات صارت أو انتدابات رسمية إلا ما يكون فما توقيع. إلى حد الآن فما الأربع ذوما اللي سميناهم اليوم، عزمي غوما موسى نقاري وأشرف بن زيف وعبد الله العامري، هذه هي تقريبا انتدابات إلى حد الآن. بالإضافة فما من عبيه قاعدين يرجعوا من بين لسان، يمكن تساؤلات الناس كل تسأل على المدافع لأنه محور الدفاع يمكن فيه مشكل. محمد فراس العامري مدافع تم الإمضاء معه، ابن النجم كان يلعب في مستقبل سليمان في موسم الفارط، وأيضا فما عودة لمحمد حسين من الإعارة زاد مدافع. كيف الانتظار أنه حسب ما سمعنا أنه في الليستة متاع الانتدابات مازال فما مدافع أو اثنين ينجم يكونوا سواء أسامي تونسية ولا حتى أسماء أجنبية. يعني في العموم هذه لحد الآن خمسة انتدابات في النجم الرياضي الساحلي مع عودة محمد حسين من الإعارة، نجم نقول وإحنا تعزيز سادس للنجم الرياضي الساحلي في الميركاتو هذا.
0: جميع النجم الساحلي تحب تفهم بالضبط السيتواسيون تاع وجدي كشريد الآن في النجم نجيب؟
1: شوف هو يمكن ينجم يكون صار سوء تفاهم، وجدي حب يغادر، يمكن عنده عرض قاطع التمارين. إدارة النجم شفنا حتى نطق رسمي خرج في جورة فيهم وحكاية أنه وجدي كشريدة رافض العودة للتمارين. حسب آخر الأخبار عودة وجدي للتمارين على انفراد، بالتالي يمكن فما انفراج في نقولوا شبه أزمة ما بين النجم ووجدي كشريدة. إن شاء الله في الأيامات القادمة إن شاء الله يكون فما حل بالنسبة لجميع الأطراف، والأكيد أنه الحل مش يكون هو عودة وجدي كشريدة. من المنتظر عودته للتمارين مع المجموعة في الأيام القادمة.
0: معناها الأقرب أنه يواصل مع النجم الساحلي.
1: الأقرب إن شاء الله أنه يواصل، وفما تصور ياسين وبرشا أطراف أخرى قاعدين يحكيوا مع وجدي وكما قلنا سوء تفاهم ينجم يكون باش يتجاوزوه في الساعات ولا الايامات القليله
0: القادمه. اخذ معنا نجيب محمد، مهم انه يكون عندك ملاعبي في النيفو نتاع وجدي كشري، حتى لو كان ماهوش في التوب فورم نتاعو، البريزونس نتاعو، حضوره في الفيستير، الكومبورتمون نتاعو سور تيران، مهم ياسر يكون عندك ملاعبي رزين كيما وجدي كشري. مهما كان الفريق،
2: مهما كان الفريق لازمه دو تروا جوار كادر معناها مع يكون الليدر في الفيستير وفي التيران وحتى الليدر تكنيك. شفنا معناها وجدي كشريدة رغم ابتعاده على الميادين في اخر الموسم معناها ورا مردود محترم ومحترم جدا في مستوى البطولة، ما شفناه مستوى البطولة يعني اي لاعب معناها تكون عنده لو مينيموم بوسيبل مع جوار اكس انترناسيونال معناها يلعب في الاوروب قادر انه يكون متالق وقادر انه يكون اساسي وقادر انه يكون بارمي لي بيليام تاع نجم الساحلي. ان شاء الله معناه يحط في مخه ويركز ويعمل سيزون محترمه لانه نجم الساحلي محتاج له.
0: عكس وضعيه وجدي كشريدة، ماهر بصغير غادر نجيب المجلسي.
1: بالفعل ماهر بصغير تقريبا اتخذ في القرار، فما زاد برشا مجموعه من المغادرين خلينا نسميهم بعد نجيك الموضوع ماهر بصغير. فما سليم خطراوي، انس جريره، احمد الحرشاني، محمد امين بوزعبيه، علي جابر، ياسين صابر، أمين وعزيز الجبالي التوأم، وريان العوني، ذي المجموعة اللي الغرب للأولية اللي صارت من براكوني. بالإضافة يمكن فما زاد نهاية عقود كما محمد أمين بن عمر، كما زاد نسيم هنيد اللي غادر الفريق، ومؤخرا ماهر بصغير البارح اللي تم اتخاذ القرار فيه من الإطار الفني. الإطار الفني كان واضح، قال ما نجمش نخلي شكون في المجموعة ما يتمشيش مع الأسلوب متاعي، ما نجمش يكون ملاعبي ما يشاركش، ما يرجعش يدافع، ما يفكش، يقتصر جست فقط على مسات الفنية ولا يستنى لينجي الكرة. هذا هو تفسيره. كيف هذا يراه باش نذكره الناس انه كان تفسير محمد المكشر في الموسم الفارد بعد كي خرج محمد المكشر. الإدارة اللي كانت موجودة هي اللي رجعت ماهر بصغير. حتى حد ما يشك في ماهر بصغير، وأكيد فنيات كبيرة، والناس كل شفنا في برشا مناسبات في الموسم الفارط تخلوا قدم إضافة من الناس اللي تقلب الطرح، ولكن قرار مدرب أكيد ما على الجميع الاحترام، وهو يشوف أنه ماهر بصغير ما نجمش يتماشى مع الأفكار متاعه مع طريقة لعب.
0: ناخذ تعليق في هذا محمد، ماهر بصغير لغز هذا
2: اللي بدا مش اللي بيكمل تو في الوقت في الوقت الحالي، لأنه شفنا ماهر بصغير بريسك فاز روتور كل كان موجود معناه ما تصابش، عمل فاز روتور محترمة جدا، وين ما دخل كان ممتاز، فهم مقابلات بداهم الأول. لهنا الفلسفة متاع المدرب، ويعني نتصور نجم الساحلي عاطي كارت بلانش للمدرب براكوني اللي فما مدربين يقول لك خويا انا نحب 10 جوارات يجري و10 جوارات بريسي، وفي الريبلاسمون يكونوا موجودين، في الجانب الدفاعي يكون موجودين. بار كونتر فما مدربين اخرين، اللاعب الفني واللاعب الفنان، وفما يكون حتى على المستوى البدني ماهوش 100% لكن يعرف يستغله ويخليه حتى في الواجبات الدفاعيه ما يعملش عليه برشا، بيخلي له الفريشور للواجبات الهجوميه. لهنا فلسفه المدربين تفرق حيدر، والفكره نتاع المدربين تفرق. ولهنا براكوني معناها الراي نتاعو فكرته هو كما قال نجيب نفس فكره محمد المكشر وقت أنه يحب فريق معناه يجري بريسك، العشر جوارات يكونوا دي ترافايور معناه، وخاصة على مستوى الضغط على مستوى الاسترجاع. ونتصور أنه معناه هذا ما يحدش ولا ما حتى حد ما يشك في إمكانيات ماهر بصغير. نتسمى بحسب رأيي أنا موش لغز، ماهر بصغير ستانجور تكنيك، جور اللي يعرف يعمل ديفيرونس في التروا في الديرني كار متاع التيران، لاعب على مستوى الفني فوق الموجود توا في البطولة التونسية، لكن هذه أفكار مدرب. ونتصور الإدارة متاع نجم الساحلي بما أنها عاطية كارت بلانش للمدرب ما نجمتش تقولوا له.
0: بالضبط.
1: جست فقط
0: تفضل
1: يا حاجر، جست إضافة صغيرة زادة. أوكي ماهر بصغير عمنا والعمل فاز ريتور محترمة جدا، ولكن في التروا ولا كارت مانش الخرانين تمارضها وما جيش للتمارين وما شاركش في المباريات الأخيرة متاع البطولة. نجم يكون زاد هذا عامل من العوامل اللي خلات الإدارة الحالية سند براكوني في القرار متاعه، وتقول لك زاد أني ملاعبي في وقت من الأوقات ما لقيتوش، بالتالي مع قرار المدرب تخليه تتشجع أنا تمشي في نفس التوجه اللي اختاره براكوني.
0: هو مازال بكري وما فما حتى تقييم يصير بخلاف النتيجة النهائية مش حتى اللعب والطريقة وكذا، لكن يبدو يبدو وكانوا فما نوع من الاستبشار ولا رضا بوجود براكوني وسليم العاشور.
1: بطبيعة الحال هو شوف بالنسبة للنجم دو عنده مدة يحب التعويل على الشبين متاعه، فما بارش من عبيه زادة قاعدين طالعين من مركز تكوين الشبين. بالنسبة للاختيار هو كان براكوني اللي هو فورماتور كيف كيف راه حتى إنيس بوجلبان، على أساس إنيس بوجلباني أمن ملول كي كان الحديث على إنيس بوجلبان والنجم كان الخيار لديني إنيس بوجلبان، كان الحديث الأكثر التوجه أنه باش يكونوا ملاعب يعمل على الشبان مع بعض الانتدابات المدروسة مع تكوين فريق يكون محترم مقادر أنه يراهم على المراكز الأمامية في البطولة. براكوني كيف كيف فما استبشار، فما عمل كبير قاعد يصير، كيف كيف زاد قاعدين نسمع أنه هو قاعد يقوم بمهمته في تدريب الفريق وعنده عين ديما موجود في السونتر، قاعد يشوف الملاعبين الصغار، قاعد وفما توجه عام أنه تلت الموسم باش يكون هو نوعا ما مشرف ولا يشوف معناه اش فما واش ما فماش في مركز تكوين شبان ملاعبين صغار. بالتالي مع الاجواء
0: في النقطه هذه نجيب نجم يكون نسبه الشبان اولاد النادي مرتفعه اكثر من عمناو ولا ولت عمناو في النجم الموسم هذا.
1: نجم يكون
0: من جهة ما نتورطوش في ميركات ومصاريف حتى الأمور تستقر، ومن جهة أخرى زادة نعطيه الفرصة لأنه مهم علش المصاريف وعلش نكون وعلش دستاف كاملين وكذا.
1: بطبيعة الحال هو التوجه ملاعبي ما هوش خير من اللي عندك ميجيش، هذا من الأول كان توجه. بعد نشوفوا احنا حتى الانتدابات اللي قاعدة صايرة إلى حد الآن الأربعة ملاعبيه معناها في نهايه عقدهم ما همش مكلفين برشا، فما مسالاريه ما لازمش يتجاوزها الفريق لانه الفريق قاعد يخلص في ديونه، بالتالي ما لازموش يزيد ديون اكبر من الديون اللي هي موجوده، خاصه مع دعم الجمهور اللي زاد مطالب. ما زلنا باش نحكيو يمكن حيدر في قوصره ومازلت مهله صغيره نتاع 10 ايام 11 يوم باش النجم ياخذ ترخيص نتاعه، ومازال زاد راهو برشا فلوس لازمها تتلم، الجماهير لازمها تقبل على الاشتراكات على الأقمصة على دعم النادي على القيم بواجبها، لأنه اليوم ما قلناش الجمهور يدفع فلوس برك باش تدفع باش تاخو الاشتراك بتاعك يظهر يمريولك حاجة واجبة عليك أنك باش تعملها لإنقاذ فريقك على الأقل، سيرتو نحكي وين ما ينجمش النجم اليوم ما يشاركش في البطولة، وبالتالي راهو مازالت أيامات قليلة لازم الناس تكون واعية.
0: أيوة الوضعية شنية بالضبط، معناها فما مؤشرات جيدة ولا صعيب الوضع ولا كيفاش بالضبط؟
1: لا هي المؤشرات باهية، ولكن التقدم ماهوش بنسق سريع، التقدم قاعد يصير بنسق بطيء والوقت قاعد يداهم، بالتالي إن شاء الله نعرف جمهور النجم يمكن عندك السناس بتاع ليامات الاخرى الناس كل تعملك الهده نتاعها ونستناو اكيد جمهور نجم واش باش يلوح فريق وشفنا في قداش من مناسبه اليوم زاد لازمنا نعطيو شفر اللي هو فوق 2 مليارات واش اللي تلمت، يعني بالتالي الجماهير مش مقصره، قاعدين نحكيو عن الناس اللي مازالت والناس اللي قاعده تمني والناس اللي تقولها وقريب ولا وقريب، بالتالي راهو ما عادش وقت لانه الوقت قاعد يداهم. دونك حبيت نقول انه المؤشرات الكل مؤشرات باهية مؤشرات إيجابية تخلي الفريق يبدأ الموسم براحة كبيرة، يبدأ الموسم على الأقل بتفائل كبير في انتظار إن شاء الله كيت بومبي الكورة كيت إن شاء الله كل التوفيق للنجم وباقي الأندية التونسية في البطولة.
0: شكرا لك نجيب المجريسي، يعطيك صحة على كل هذه المعطيات. شكرا لنجيب، نرجع بعد لحظات مواصلين في ريكاب سبورة.
3: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبارتين العشر مساء الليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الرابحين. فالصيف على موزايك فهم فرحتك تسوى برشا كادوات. Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Club. Du 6 au 9 août au Grand Casino Djerba, 4 jours de musique non-stop avec des têtes d'affiches mondialement connues. Francis

0: الكلام في الميركاتو ومستقبل المرسى وأكثر الفرق انتدابا، تقريبا وصل 9 انتدابات ويبدو مازال بالنسبة لمستقبل المرسى. والحقيقة حتى على مستوى الأسامي محمد موجهة ومختارة بعينيه، نحكيه مثلا في الـ في الـ في, الـ في الجانب الهجومي، خذوا قصي معشة، خذوا ريان الحمروني معنى انتدابات مهمة، خذوا الحارس على بكري حمزة بن شريفية معنى الكوني خلفة، عدة لاعبين اللي هما بتوي بالريتم تاع الرابطة المحترفة.
1: صحيح صحيح، حيدر مستقبل مرسى اللي واضح أنه مجهز الخدمة متاعه من قبل ما يبدأ الموسم ولا من قبل ما يبدأ سوق الانتقالات، لأنه كمل معناها بريسك الانتدابات متاعه قبل ما يمشي استاج أول مرة، جاب المدرب على بكري، جاب اللاعبين ثلاثة من النجم المتلوي اللي كانوا موجودين مع المدرب سواء فارس مسكيني ولا بن شريفية، بوخريس معناها ظهير أيسر المترجم التونسي، نفس الشيء يكوني خلفه في وسط الميدان اللي نعرفوه معناها عنده اكسبيريونس كبيرة في البطولة، معشة والحمرو

0: ايمد بن يونس مستقبل مرسى بش يكون معناها فريق صعيب نيغوسياسيون معاه في المقابلات وفي الماتشوات، ونتصور بش يكون من الفرق الأكثر جاهزية في بداية البطولة لأنه بدأ بكري وكمل انتداباته وعلى بكري، ونتصور حتى
1: جوالير على بكري
0: بكري وخدمة صارت في وقتها وخذت وقتها البريباراسيون، ونتصور أنه كما قلت لك على مستوى الجاهزية بش يكون من أكثر فرق جاهزة عن تلاقي البطولة.
1: هذا هو شلبة توفيق لمستقبل المرسى. قبل ما نكمل حبيت فقط ردوا بالكم فما عملية تحايل قاعدة تصير باسم الناخب الوطني، هذاك علاش احنا نحكيوا عليها على خاطر باسم سبورتيف معناه باسم الناخب الوطني ومساعده باسم معين شعباني ومراد المالكي، يبدو مجموعة عصابة لا أعلم شنية بالضبط قاعدين يتحلوا في شخصية معين شعباني ومراد المالكي، هما في المغرب الباريتوانسة زادة وقاعدين يكونتكتيو في الناس على أساس فما حالات إنسانية ولازم يعاونوها، وفما ناس تحايلوا عليهم في مبالغ مالية كبيرة كمان. دونك ردوا بالكم في الموضوع هذا. إيطاليا اليوم ودعت باريزي 66 عام، باريزي من أعظم المدافعين في فترته في مرحلته، لكن الحقيقة جنرالمون اللي خلته شوية على إيطاليا في عزة من أعظم المدافعين في تاريخ إيطاليا والعالم. 66 عام، 3 تشامبيونز ليج، 5 بطولات كوب دو موند، فيناليست الفينال الشهيرة كونت البرازيل 94 في أمريكا. خلي الكلمة على
0: خلطت أنا شوية على فرانكو باريزي حايدر معناها من حسن حظ أنه يلعب في فريقي المفضل، يعني من أقوى المدافعين في تاريخ كرة القدم. إيطاليا اللي هي معروفة بالدفاع من أحسن مدافعين في تاريخ إيطاليا، معناها مش بالسهل في فريق كبير ومن أكبر الأندية في العالم كيما الميلان، أنه الرقم متاعه يتنحى يعني بعد ما بطل هو، يعني أنه رقم 6 ما عادش موجود في الميلان، يعني هو ورقم 3 متاع باولو مالديني. نتصور معناها كسوسوا فرانكو باريزي باولو مالديني ولا ساندرو نيستا، 3 من أقوى المدافعين في تاريخ إيطاليا، وسيرتو فرانكو باريزي المدافع عصري قبل وقته واللي هو معناها بارمي لي ميور ديفونسور كسوا على مستوى الدفاع ولا خاصة على مستوى الرولونس.
1: لاش دور هذيك الكيب ما آخر الثمانينات وبداية التسعينات، بلايخ نسمي تقريبا الأحداش اللي لعبوا أغلب الوقت في المرحلة ذيك، سيباستيانو روسي في الكاج، باريزي وكوستا كورتا، مالديني ومعاهم مورو وتاسوتي في وسط الميدان، فما رودغوليت وفما فرانك ريكارد وفما كارلو أنشيلوتي ودون أدوني والبرتيني، والقدام فما ماركو فان باستن، وهذه إيراني فيها أريغو ساكي، تهز 5 بطولات وتلعب 5 فينال تشامبيونز ليج، تهز منهم 3 و5 بطولات، فما سيزون ما خسرت حتى ماتش، تخسر حتى ماتش في تاريخ حاجة عجاز معناها بصراحة. خلينا نقول باريزي خسارة كبيرة، أما الذكرى نتاعه تقعد حاضرة في مش بالضرورة في التلين ولا الناس اللي حبت الكورة واللي خلطت على ليبوك ذيك. باريزي رقم 6 يحجب ميلانو للأبد تقديرا لما قدموا الميلان والكرة القدم الإيطالية بشكل عام. شكرا محمد،
0: شكرا
1: صحة وماج الفريق كذا يا اخويا، عمل يا حويجه للريال
0: كذا تبني ما تحبش الميلان
1: والله بالرسمي. نقول لك التوانسه اللي كنا نتفرجوا باللونتين كبرنا روحنا شويه، ما فما حتى حد ما يحبش ايطاليا ويوفي، معني ما يحبش ميلان وما يحبش
0: بون،
1: انتر عندك اسكندر واحد يحب، انت ما عرفش علاش
0: عنده جمهور كبير،
1: دونك كلنا كنا ميلان ويوفي، الناس كل تحب الكره في ايطاليا وقت كانت زاد الفلوس مش كل شيء، كانت فما حاجه اسمها
0: لابارتونس دي زاد الفلوس قبل معناها نجوم العالم،
1: مش فلوس كبيره كما تو
0: نعرف، لكن الدوري الايطالي قبل كان هو اللي فيه اكثر فلوس في اوروبا، والنجوم تاع العالم الكل كانت موجوده في الدوري الايطالي. بعد معناها الانجليز والاسبانيور فكوا الدنيا الكل معناها، بحكم العوامل الماديه، لانه تو شفنا حتى دي كلوب صغار في انجلترا عندهم مداخيل ماديه اكثر من رقم واحد في ايطاليا،
1: تختاروا تشكيله اخرى فيها مثلا سافيزيفيتش وفيها مثلا حتى كجيل ممتاز الحقيقة، وبوبان وبرشا برشا سامي. شكرا محمد سلام، عطيك صحة. شكرا زياد اللي كان معنا في الخراج، حسام في الخراج الرقمي، وبدأت معنا لبنى، المراسلين الكل، نجيب المجريسي الكل نساهم في ريكاب سبور اليوم، تحية لكم وين ما كنتوا، نتقابلوا إن شاء الله ديبت سمعين 6-7 ديما على الأولى مزيكا فما.
2: ألو مالك سيف السنة، راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل
3: بيه اسمعني.
2: وين تجولي يا اخوانا اوتا مشيت معاك اما اش باش نعمل حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي

0: وبرشا فازات.
1: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلان سهريات وفستيفالات.
0: اما شو مش نسميوها؟ سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9 لنصف الليل تعدي اقوى وابن صيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام. مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الأحد 2 أوت الموعد بش يكون مع الفنان الإيطالي ماريو بيوندي. ماريو بيوندي واحد من أبرز الأصوات الإيطالية في موسيقى السول والجاز. بصوته العميق والدافي نجح ماريو باش يكون هوية موسيقية خاصة به ويفرض اسمه على أهم المسارح العالمية. على امتداد أكثر من 20 عام ماريو بيوندي قدم أعمال ناجحة فيها فيوجن بين السول الأمريكية والروح الموسيقى الإيطالية. نهار الأحد 2 أوت في مسرح الحمامات سهريتكم باش تكون كلها إيقاع إحساس وبرشة موسيقى مع الفنان الإيطالي ماريو بيوندي. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تشونيسير النقل الرسمي للمهرجان و موزايك فام.
2: راديو موزايك فام تونس. الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. ارتفاع حصيلة حادث انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين بولاية بومرداس الجزائرية إلى 27 وفاة و39 جريحا في حصيلة جديدة مرشحة للارتفاع، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ والإخلاء نحو المستشفى. ووفق المعطيات الأولية فقد انحرفت الحافلة القادمة من ولاية سطيف شرقية الجزائر عن مسارها قبل أن تسقط في منحدر على مستوى منطقة الكرمة في ولاية بومرداس. يشار إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أعلن عن حداد وطني لمدة 3 أيام متوعدا بمحاسبة المتسببين في الحادث. إيطاليا تقول إنها قررت تعليق العمل بترتيبات شنغن الخاصة بحرية التنقل مع إسبانيا ردا على التدفق الكبير للمهاجرين إلى جيب سبتة من المغرب المجاور. ولا تتشارك إيطاليا في أي حدود برية مع إسبانيا، لكن هذه الخطوة التي من المرجح أن تثير استياء مدريد ستؤثر على المسافرين جوا وبحرا بين البلدين، إذ سيتعين عليهم إبراز جوازات السفر للسماح لهم بالدخول. ووزارة الداخلية الإيطالية تقول إنها اتفقت أيضا مع باريس على تشديد الرقابة على الحدود البرية بين فرنسا وإيطاليا في محاولة لمنع أي مهاجرين غير موثقين من العبور. الولايات المتحدة الأمريكية ترحل عشرات الأشخاص إلى 4 دول إفريقية يومي الخميس والجمعة في إطار خطة الرئيس دونالد ترامب غير المسبوقة لترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة، والدول الأربع هي إسواتيني ورواندا وجنوب السودان وليبيريا. مسؤول كبير في حركة حماس يقول لوكالة رويترز إن تنفيذ اتفاق السلام الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غزة سيتوقف على وفاء إسرائيل أولا بالتزاماتها بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في العام الماضي. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع سامي الحمي في كورنيش.
2: الأولى في تونس.

0: الحامي.
1: السبعة وخمسة دقائق. عسلامة، مرحبا بكم إن ما كنتوا تسمو فينا على الأولى في تونس. مزيكا ثامن تولى تسعة متاع الليل يتجدد الموعد مع كورنيش. من اثنين للجمعة نعيش معاكم أجواء المهرجانات الصيفية، وبطبيعة في الويكاند مع صلاح. خلينا اليوم نبدأ مع أكتو كولتور شوية، خلينا نحكي على تفاصيل مهرجان تيبور بوميوس بزغوان. الفحص شوية، خلينا نحكي على تفاصيل الاختتام والبرمجة للمهرجان هذا. الانترفيو فرحانين باش باستقبلوا بحضنا مايسترو تونسي وعربي وعالمي زادة خطر عزف مع خليني نقول من أهم الأسماء في العالم العربي والعالمي قيس المليتي. يكون بحضنا شوية نحكي معه على جولته الفنية والصيفية في تونس، لبروجي اللي قاعدين يحضروا. ساعتنا ثانية ريبورتينج، نرجو على حفل تيرا بانديتا في كارتاج مع ذي شاندول، يعطينا تفاصيل العرض هذا اللي كان مزيج بين الفلامينكو وعديد الأنماط الموسيقية والفنية. واليوم حلقتنا موسيقية بامتياز خاطر ساعتنا الثانية كون بحضنا حمزة بوشنيق نحكي معها على عرض أوركسترا لسنكم نهار 2 أوت في مهرجان بوغارنين الدولي. هذا كل بطبيعة ما يكون كان مع فريق كامل. تحية لكل القسم الثقافي بموزيكا فام، ليندا فيي غسان الوثق بالله نوجه له تحية زادة، وسارة في الإخراج الرقمي اليوم معنا، حسام وفي الإخراج خلودة. نبدأ مع الموزيكا نضال يحياوي نوار نضال زادة لسنكم في جولة صيفية بامتياز مع عرض جديد بعنوان ترق. كالعادة كما تسمعوا بين الإلكترو بين كيف كيف الموسيقى التونسية ديما حاضرة بالنسبة لي نضال. واليوم برشا موسيقى في كورنيش من 7 ل 9 متاع الليل، ما تفلتوش الموعد. رجعين معاكم في أكتو كولتور ولا انترفيو على موسيقى فرما.

0: عمر ميسويتي. وصلنا حتى لسبعة وثلاثة دقيقة دوري دوري مع الفنان التونسي إبراهيم رياحي. انتم معنا في كورنيش على مزيكا فيم. اليوم نحكي برشا مزيكا في كورنيش, ويخليكم بحثنا المايسترو قيس الملي. تساعتنا ثانيكم بحثنا الموسيقي والفنان حمزة بوشنيق. أخبار هذا كل كالعادة أكتو كولتور.
1: أكتو كولتور,
0: احنا كما العادة في أكتو كولتور تلقونا في متابعة لمختلف المهرجانات الفنية التونسية وين ما كانوا. غدوة نحكيو على تقريبا الاختتام, وصلنا لآخر المهرجان هذا, ولكن حبينا نحييو كل الفريق وناخذوا تفاصيل البرمجة الفنية مع سي وليد رياحي. نحكيو معاه على مهرجان تيبور بومايوس. مرحبا.
2: مرحبا بيك وبكل مستمعي ومشاهدي مزيكا فيها. مرحبا.
0: شنو الأحوال؟
2: الأحوال سبا كتو في صوتي ديجا تعب بزيل النهار, ما فرحانين على الأخر معنا. إن شاء الله يكونوا قدمنا حاجة باهية دونك فيستيفال هذا.
0: فوالا, نتصور برمجة كانت شاملة رغم حسيتهم شوية عدد العروض, 5 عروض فقط, شحيحة شوية للبرمجة.
2: شوف, هي خطر مربوطة بظروف. نحن أول مرة نخدمه في الموقع الأثري في بومجيش, هو موقع مهم جدا في المنطقة, خطره يعتبر أول موقع في شمال إفريقيا. دونك الاشتغال في الموقع يكلف تقنيا, يكلف كثير على الهيئة المهرجان, ولكن اخترنا أنه نختار عروض تكون عروض جيدة فنيا. أهم بالنسبة لنا احنا الكاليتي أهم الكونتيتي. إن شاء الله بالأعوام الجاية إن شاء الله نحاول نطور البرمجة متاعنا ونحاول نكون أكثر عروض, ولكن المهم أنه نخرجوا تصويرة مزيانة, نخرجوا الموقع هذا في صورة مزيانة, واللي يجي يتفرج يستمتع بالفضاء اللي هو الموقع الأثري, وأيضا بالبرمجة اللي هي نعتبروها برمجة جديدة على المنطقة نتاعنا, اللي هي ترتكز بالأساس كان على الموسيقى اللي تقوم على الريسيرش والبحث, وهذا هو اخترناه في الدورة هذه. معناه
0: اختيار فني وفلسفة فنية, أما من خلالها هي كان الشعار بالنسبة لكم عاد المكان فعاد الحلم. وهنا نحكيه على أهمية الفضاءات اللي تحتضن مهرجاناتنا الثقافية, فبالنسبة لكم الحلم رجعت مع عودة المكان. أي تفضل.
2: بطبيعة الحال هو أصل التسمية بتاع المهرجان هو مهرجان تيبور بومايوس, ما ينجم يكون كان في الموقع الأثري. أنا نتذكر وتعامل دخلت معك سألت السؤال علاش ما يصيرش في الموقع الأثري. دونك هذا بقى سؤال في راسي وخدمنا عليه كهيئة مديرة, وسنا معنا بالتعاون مع وكالة حي التراث حاولنا أنه نشتغلوا في الفضاء هذايا, وتمكننا من الاشتغال عليه. سنا خذينا 4 أيام, صار العام الجاي ناخذ أكثر ويكون برمجة أكثر أكثر أكثر معناها متنوعة وتلبي كل الأذواق إن شاء الله.
0: الجمهور كان في الموعد؟
2: بطبيعة الحال البارح كان عنا رؤوف ماهر, كان حضور الجماهيري قياسي بالموقع. أول مرة
0: قديش تقريبا استقبلتوا جمهور البارح؟
2: هو طاقة الاستيعاب متاعه 1500, دونك 1500 سولد أوت ما شاء الله. فما برشا عباد جات وما دخلتش, خاطر نحن في المهرجان المصري حافلات تنقل الجماهير مجانية باش الجمهور يكون عنده لكسي باش يجي للموقع, خاطر هو خارج شوية مدينة الفحص, ولكن الجمهور جاء بالكراب ويجينا حتى جمهور من المناطق المجاورة من الولايات المجاورة. دونك الحق طاقة الاستيعاب تحكم فينا, ولكن البارح سولداوت الحق. احنا فرحانين ياسر, هذاك علاش ديجا انا وكان ثم برشا ردود فعل في المدينة, الناس كل فاقت فرحانة الحق. هذايا خلينا نحن نزيدوا نخدموا ونحلموا ونطور إن شاء الله.
0: إن شاء الله الحلمة تكبر أكثر وأكثر. اليوم نلقاو ثنائي نور وسليم عرجون, 9:30 تبدأ الحفلة. كيف ما شكون يحب يخلط تنجموا تكونوا موجودين الحفلة الثنائي هذية, ثنائي شاب تونسي قاعدين يخدموا في خدمة ممتازة الحقيقة. وما زال زادة الموعد باش يكون نهار 1 أوت. اخترتوا زوز عروض جذب ونضال يحيوي مع بعضهم فرد سبيكتر.
2: هو كذي تشوفوا مع 4 أيام ولكن هم 5 عروض. اخترنا نحن حاولنا نعمل تجربة انه نمز بزوز عروض نعتبرهم انهم تجارب تستحق انه الجمهور متاع الفحص يشوفهم. جذب الموسيقى الروحية الممتزجة بالموسيقى الالكترونية, ونضال يحيوي اللي نعتبره زاد يمزج ايضا في الموسيقى متاعه بين الموسيقى الشعبية والموسيقى التونسية مع الموسيقى الالكترونية. يتلقاو زوز حسب تصورنا تقنية واحدة لما لا كنجربوا زوج عروض فرد ليلة باش الجمهور يستمتع أكثر ويعيش معنا التجربة بين زوج عروض مختلفين بين الصوفي والشعبي ونعملوا الخلطة هذيك باش نسافروا مع بعضنا في الفستارية هذيك البرشة عوالم باهية يعني.
0: يعطيكم الصحة كل الفريق على الخدمة هذه. نتصور باش تبداو السنة تحضيرات على بكري بالنسبة للدورة القادمة باش نلقاو أكثر عروض
2: باش نبداو إجابش نبدأ ودوب ما نكمل ونبدأ وخطر سنة وعمرين شوية مخر ولكن إن شاء الله إن شاء الله العام الجاي بش نبدأ على بكري بش نحاول إنه نطوره من رواحنا ديما نحاول إنه نطوره دونك العباد اللي ما تعرفش الفستيفال تحاول تدخل الصفحة تشوف الكاليتي اللي نخدمه فيها نوعية العرض في أنا صورة خرجناه بش يفهموا إحنا بالضبط فيش باقين نعمله كجمعية ولا كمهرجان معنا إن شاء الله نطلق ونكون إن شاء الله دولي ولما لا معنا حلم جائز
0: بتوفيق ليك ولكل الفريق. حكينا اليوم على مهرجان تيبور بميوز غدوة الاختتام. نزال يحيوي كنتوا تسمعوا فيه كيف جذب تجربة فنية استثنائية تونسية تنجموا تعملوا طلع على الفستيفال هذا بالفحص في زغوين. هذه كانت أكتو كولتور بالنسبة اليوم. أكتو كولتور من السبعة للتسعة تحليل. مازلنا مكملين معكم في كورنيش على موزايك اف ام. خليكم معنا شوية خلنا نستقبلوا بحضنا المايسترو قيس المليتي يحكينا على جولة العروض الفنية وباش نسمعوا واحدة من الحاجات اللي وزعهم قيس صابر باعي طفلة العربية ونرجع معكم في كورنيش. كاليبسو
1: Vendredi 31 juillet, le Calypso Hammamet accueille la fameuse soirée Hafeli avec son show unique et un son mêlant musique rétro occidentale et orientale. Hafeli au Calypso Hammamet, c'est le vendredi 31 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhouse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Corniche, merci, Najma. Mais ça va, les deux ans d'Alil.

0: صبر بيعي الطفلة العربية وصلنا حتى ل 27 دقيقة. أنتم معنا في كورنيش على مزيكا كافة. منسلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع توت سويت وقيت الانترفيو. الانترفيو سعداء جدا باستقبال وحدنا هنا على مزيكا كافة, هو اللي يخدم مع عديد الأسماء العربية والعالمية, وحاليا زاد قاعد يخدم على بروجي مع مواهب شابة ومع فنانين جدد, رؤية فنية مختلفة واستثنائية. بكل حب نستقبلوا المايسترو والموسيقي قيس المليتي. مرحبا.
1: عايشك. مرسي سامية. مرسي. مرسي. الحمد لله. مرحبا بك ومرحبا بمستمعين مزيكا كافة.
0: قبيلة شوية في الكواليس كنت تحكي لي على طفلة العربية. أيه. هكا نوستالجيا برشا, حسيت كرجعت برشا سنين للتالي. قلت لي فانا عام توزعت
1: 2000 تاك خدمت هون 2012 2011 دونك وانا في في عمري 29 عام 30 عام هكاك
0: في العمر هذاك.
1: العمر هذاك هي
0: بديت, خليني نقول حتى قبل العمر هذاك حكينا على شاب خالد, بديت معه في عمر صغير, صبر بيعي كيف كيف واسماء اخرى. قيس اليوم كي تغزر للباركور هذاك بنا معاش انا بنا حس تغزر له
1: نوستالجيك. انا تري جو سوي تري سنسيبل دونك جو سوي نوستالجيك. ونقول نقول كمان ديما نرجع لنا وقت لي عمري صغير في جربه, عمري معناها وين ادوليسون في جربه. نقول كنت الحقيقه كنت نحلم باش هكا نطلع سور دي سين كبار وكل مع دي زارتيست كبار, ولكن ما نعرفش كيفاش. معناها بور مو سيتي يا في با ان باركور كلير, شنو لازم نعمل, ناخذ الباك وبعد نقرا ترى شنو لازم نعمل, ما نعرفش. دونك بعد هكا ابري كلكو زاني لي شوز سو انشيني, نروح في دي كولابوراسيون مع دي زارتيست. خاطر يفو فوار كوسي معناها ديغيغ لي زارتيست هذوما فما توت اون ايكيب برشا عباد. معناها كانت pour moi وقتها معروفه, معناها دي موزعين كبار وملحنين كبار ودي ميوزيسيان كبار. دونك pour moi كنت زاد كيف كيف نحلم باش نطلع معاهم شرسين. دونك الحقيقه كي نخزر هذا الكل ونقول اوكي فما ان ريف دونفونس كي سي رياليزي, ميم سي هو بتيتر العباد خوينا يظهر عادي. ما في سبيلينا سيتي
0: شكون قيس اللي حلمت انك تكون معاه فرد سين وحققت الحلم ومن بعد ما نعرفش انا قال لك حاجه هكا كي تمخكي من موزعين او ملحنين؟
1: برشا مثلا من موزعين, مثلا فيليب ديل تعاملت معاه في البوم, سي هو اللي عمل الريلزاسيون تاع البوم صحراء تاع شاب خالد. باغ اكزومبل كنت انا من صغير نبدا نركز مع التفاصيل تاع الاغنيات وكل. Donc il y a beaucoup d'artistes que j'ai rencontrés en France, مثلا Pascal Obispo, Natacha Saint-Pierre, Natacha Saint-Pierre d'Mte Ma par exemple, kif kif des artistes li كان pour moi un moment qui تعرفت في Notre-Dame de Paris كنت نحلم باش وي je partage une scène avec elle. Michel Khaled ou Sabr bien sûr. Michel Khaled c'était spécial quand tu فكر اول مره طلعت معاه sur scène, هو بدون ما تدخل الدخله نتاعو تعرفها كيفاش امبوزونت وكل, ما دخل خزر لي قاعد يعمل لي هكا ودخلته sur scène. وانا وقتها مازال ملي تو جيت دقيقه 90 ما شفتوش ميم با في لي ريبيتيسيون حتى شيء. اول مره اول سين اول
0: مره جو معاكم
1: لا لا وقتها vraiment شوف راه في يعني تظهر الخدمه ساعاتك تقول عباد برف برشا وكل شيء, لكن فما برشا في كاستي بروفيسيوناليزم. ساعات يكلموك راه يكون قيس عندنا حفله كبيره في بلاصه فلاني في النرويج, تي كابابل تجي ما فماش بروفه, تحضر كل شيء تجي تخدمها تجي ولا ما تجيش وتحمس. دونك جي في سا بوندون دي زاني. معناها
0: خلي نزيد الناس شويه في البوان هذايا. دونك شيب خالد ما يبرفش على الموزيكا والا تحضر الموزيكا ويطلع يغني طول سور سين؟
1: اي ما يبرفش ديما نوريكم مره في 5 سنين ولا اخر بروف عملتها معاه في كندا مثلا, في كندا هكا في مونريال ما عندها قداش عميل تالي حاجه هكا. خاطر حابين نعملوا اغنيه جدد وكل اختها فما اغنيه ما خدمهمش يكون جمله سور سين مثلا العيديان وكل اول مره وقت نخدموها سور سين. دونك جاي هكا هو كان عنده نهارين ديجا في مونريال, دونك جاي معنا في البروفا هكا شويه عملنا دورناهم هكا شويه هكا وبعد مشي
0: ويكمل اغنيه كامله في البروفا ولا يعمل جوست ثلاثاك وكذا؟
1: لا لا بون هو كي يجي يتسلطن يعمل سان ارتيست شاب خالد هكا شفتوا دوبخي وكل سان ارتيست يلادور معناها جوست انه فوالا شو قداش عنده كارير 50 سنه كارير وكل. دونك بو دو مومون صاي ما عادش برايف معناها وكل, فما ايكيب بروفيسيونيل كل شيء يتحضر على الافونس. من بعثوا له بروجرام على فونس.
0: تنيتك باش تكون معاه نهار 28 جويليا في كارتاج.
1: والله شوف ما هي راه صارت الفكره حتى حكيت انا خاطر انا حكيت معاه زاد على حكيت لوفيرتور جي جيست مع صابر في بالك. دونك الحقيقه فيو الخدمه اللي حضرتها في لوفيرتور هي انورم معناها قعدت بريسك شهر ونص شهرين وانا نحضر عليها نحضر فيها في تفاصيلها يعني كو سوسوا الموسيقيه والفنيه وال والامور معناها كل شيء معناها فريمون ما جولي با حبيت فريمون بعد لو 16 نرتاح حتى
0: ميم 18 سامحوني شاب خالد
1: اي هو 18 شاب خالد وحتى كانت فكره باش تكون جيست هكا بنطلع معها بالاكورديون بعد الحقيقه
0: اخترت تقعد في الجمهور
1: اخترت تجي نتفرج اي قعد بحذيك شويه
0: بعد مشيت بحذيك اخترت تقعد في الجمهور بورتون اقترحوا عليك انك تكون قايس من بين بين الاوركسترا اللي كانت
1: انا جو في بارتي دو الاوركستر دو جاب خالد ماتنون اي بليزيور سور سو بوست maintenant on n'est plus manish disponible dit mais d'ailleurs toi calmouni hatta la deux dates ce mois d'août mais je suis déjà en tournée avec Sabre avec Sabre ma responsabilité كبيره qui تعرف je suis le directeur musical à Sabre donc quand je m'engage fait tourner manager maintenant donc décalé je m'en mais sinon que on est là avec plaisir de calmouni la deux dates au Maghreb au mois d'août chargé
0: دونك ماكش باش تكون مع شاب خالد خلينا في صابر باش وآخر باش نحكي زاد على بوثينة النابولي قبل هذا وقبل الترتيحة لهذايا قيس خلينا نرجع للافتتاح افتتاح مهرجان قرطاج الدولي التصريحات اللي كانت صابر باعي بعد العرض تحكي على مسألة الوقت مسألة ضيق الوقت اليوم كان قيس توفرت التوقيت توفر أكثر للتحضيرات الغيبيتيسيون لأنه رؤية فنية كاملة حضرتوها كان يكون أفضل كان فما نقد القيس المليتي نقد روحه نقد الوفيرتور نقد لباساج اللي صاروا
1: وي كلارمون تصوان يعرفوني معناها من جو روتيان با ميمو معناها إذا فما حاجة نقولها وجستومون مش هذا اللي كان بريفو معناها أن توكا يعني كان نحكي توا كوقت يعني وكا يعني يعني كتفاصيل لي كونديسيون بور فير لوفيرتور الحقيقه تحطينا في دي كونديسيون صعاب شويه في بوكو دو كونترانت تكنيك اي دو كونترانت زاد كانت فاك الفاك دو شالور هذيك السخانه اللي جات وكل اثرت برشا على البرايف وعلى الانستاليسيون تاع الماتريال واثرت دونك الحقيقه سيتي في ظروف صعيبه برشا تعملوا لوفيرتور اي دونك كانت تجب تكون احسن هكا برشا évidemment mais hamdoulah dans l'ensemble je pense que le message au sol خاطر bon après ça c'est le métier شوف on est habitué مش ديما راه كيما je pense que كيما ماتش كورة تحضر له بعد تعمل performance باهيه الفايدة تربح
0: donc après بالنسبه ليك ربحتو عرض الافتتاح
1: je pense que oui خاطر كي شوف الرياكسيون انا راه نحكيته avec toute objectivité مانيش يكون je fais beaucoup d'autocritique حتى صابر يعرفني ديما بعد نعملوا débrief بعد الحفله ونقعد نقول هنا ما مشيتش انا حقنا معناك je fais tout le temps ça في حفلة الكل معناها et notamment في كارتاج donc oui bien sûr je fais de l'autocritique كنت نكون احسن برشا mais je pense que le message وصل كي شفت لي ريكسيون وشفت انه تفهم يعني le
0: message
1: absolument donc تفهمت musicalement il y avait quand même une belle performance orchestrale etc وكل même les artistes les ramenaient sur scène donc je pense que finalement oui on a quand même réussi l'ouverture معناها
0: واليوم يمكن الجمهور يرى فقط ساعتين ونص من العرض تقريبا اللي كان موجود ما يراش شنو الخدمة اللي تخدمت وراء ساعتين هذوكم فما برشا تصبيح كان فما برشا تعب كان فما برشا ضغط بالنسبة ليكم برستخلطوا على نهار
1: تتفي الضغط اللي نحطه الروحي خطر ستفو الرؤية الفنية سي لتخافي انا نحطه en fait يعني البلان دو تخافي سي موكي لفي دونك نحطه والحقيقة حطيت يعني حطيت زادة لبار un peu haute dans le sens اللي هذاك هو اللي خلى الضغط معناها في التايمينغ احنا في دين نخدموا عليه شهر ونص قبل فهمت دونك دو كو التحضير وبين الكتيبه نتاع الاوركستر بورتون مانيش نكتب وحدي فهمت شكون يعاون فيه في الكتيبه لازم كل تعرف كل ميوزيسيان تكتب له كل سيكسيون دوكا تكتب لها باللونجاج نتاعها وكل شيء ولازم تفكر اون بلوس سي سا اوسي لازم تفكر يعني ماهيش جوست مش كل شيء واضح لازم تو برون دو ريكول وتفكر ساعات البرايف فما حاجات كي مارشو با تبدلهم دغنيغ مينوت فما برشا فليكسيبيتي دونك فما برشا
0: وفما العركة يمكن قيس بين أوقات تكون شريك في أفكار معينة وبين زادة طريقة التنفيذ كيفاش نجم الترجم الفكرة اللي في بال فنان معين ترتيحة صغيرة في جوابنا على هذا وفي نسمع زادة بوثينة نابولي البروجي جديد اللي قاعدين تخدم عليه دولي شارجينا
2: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أحد أشهر رواد الموسيقى الروحية الإسلامية وأكبر نجم روك إسلامي الملحن والمغني سامي يوسف.

السبت 1 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس مزيكا فم.

0: الله الله بثينة نبولي توصلنا حتى 37 دقيقة نخاف من الحب. بثينة تستنيكم بقيادة المايسترو قيس المليتي يضيفنا اليوم في كورنيش بطبيعة زادة كلمة سيرين شكيلي بروجي أرتستيك يستنيكم نهار 9 أوت في مهرجان الحمامات الدولي. باش نرجع للبروجي هذا قيس سألتك قبيلة على كيفاش يكون المايسترو بين أنك تكون شريك في صناعة عمل ما وبين زادة تكون منفذ نوعا ما ولا مترجم لأفكار الفنان. فما صراع كلكو باغ فما عركة بيناتهم؟
1: لا تو ديبون دي بروجي. فما دي بروجي تكون فيهم جوست شيف دوركستر معناها ديريكتور ميوزيكال مايسترو معناها تنفذ اون فيت اللي موجود مش شرط تكون انت موزعها الخدمه ولا كاتبها ولا ملحنها ولا بامبورت. لان اكثريه لي بروجي اللي موجود فيهم سي دي بروجي اللي معناها نوزعهم اون فيت سور باسكو جيم سا اي معناها جيم با جوست ديريجي ان بروجي. معناها لو رول تاع مايسترو موش هذيك الحاجه اللي تمسني اكثر. سي بلوس اني جو ديريج حاجه اللي انا موزعها و يعني ننفذ حاجه اللي انا متخيلها ومكتبها ما عادش كنت فيه. دونك هنا سي ان رول دو ديريكتور ارتستيك ميوزيكال اي ديريكتور دوركستر اون فيت. معناها سي فريمون دوبل كاسكيت كلكو بار.
0: اليوم في مثلا في البروجي تاع بوثينه نابولي دوليشا شنو هو الدور بالنسبه لقيس مليتي؟
1: الدور سي لا فيزيون ديجا ارتستيك معناها قبل حتى ما نحكيوا على العرض نحكيوا على على الالبوم اون سوا. دونك ترانا فيها تولي دو كرياسيون. اقترحت على بوثينه اون فيزيون ارتستيك يعني كولور نتاع البوم ابريز افوار معناها عملنا برشا قعدات ارتستيك وين سمعتني الالحان اللي عندها معناها. دونك دوكو ترانا في اتولي دو كرياسيون جي ابورتي ان اوسي كيلكو ميلودي الحان كيما نستخف الحب كيما مسكليل كيما نفست فيل سامحني اي دونك عملنا ان اتولي دو كرياسيون مي او سيرفيس دون ديريكسيون. يعني كي عرفنا وين ماشيين اون كومونسي ا كريي كما تو الغنيه اللي نزلت كيها بتدري كيف كيف عشان كان سمعتها
0: اي شفتها معاكم خليل
1: اكزاكتومون عملنا اكستري منها دونك تسحر عينيك هي كلمات سيرين شكيلي نحييها.
0: علاش اخترتوا تسحر عينيك؟ سمير لوسيف تسحر عينيك
1: بون ابخي كلمه تو سي الكلام معناها تقعد كلمه معناها ترجمه نجم أحد يعني
0: مش مش تسحر عينيك حد كي نقولوا تسحر عينيك سمير لوسيف قيس
1: صحيح صحيح ما بون ابخي اسال سيرين تعطيك يعني
0: انا انا نجيب سيرين تقول لي اسال قيس المليتي نجيب قيس المليتي تقول لي اسال سيرين. بخلينا نرجع لك سؤال سالته لبثينه وسيرين قالوا لي اسالوا القيس. سمعنا التامبر نتاع الفوا نتاع بثينه عرفناه في حاجات معينه في الالبوم بعدنا كاريمون على عرفناه البثينه. علاش مشيت في مساحات صوتيه اخرى ولا اكتشفت حاجات اخرى في صوت بثينه؟
1: والله جوستمون انا خاطر اول رونكونتر نيويا بثينه جي بوزي اون كيستيون وين تحب شنو الميساج تحب توصله وديجا وين تو فو تو بوزيشوني اي سا في بارتي دو مون ترافاي سي دو خاطر انا سي جابورت كيك شوز يعني الارتيست لازم زيد نعرف هو شنو القابليه نتاعو انه زيد يسادابت في ديريكسيون ارتستيك معينه اكسيتيرا وكل. دونك ان اون فيت التامبر نتاعها في الـ في الـ في الـ في الـ يعني في الـ في الريجستر با ما انسبيري اي في فيبراسيون في حاجه يعني كي سبيسيال وجو تروف كو اليوم الاصوات اللي ينشحوا الاصوات كي اللي كلكو بار يبداو سو بوزيسيون يعني خارج السرب يعني خارج الحاجات خارج الاصوات اللي مستنسين نسمعوهم ولا الريجستر اللي مستنسين نسمعوهم. ما جبونس كو برشا عبيد غني أم كلثوم برشا عبيد غني أم كلثوم في الريجستر هذاك برشا عبيد غني معناها تونسي برشا غني تغني مزود برشا عبيد مي جبونس كو دو سو بوزيسيوني في ريجستر معين في تامبر معين والحقيقه خدمنا الحكايه هذيا بافيك بوكو دو ديتاي ميم اختيار ميم الماتريال والميكرو اللي سجلوا بي وكل سيتي فريمون بيان بيان بيان بونسي معناها اون بونسي تو سا قبل التسجيل
0: حتى لي ميوزيسيان في بالك عملت طلع فما الباتور نتاع شاب خالد
1: اي جوليان سيتي جو ما حبيتش اون فيت جوستمون هنا زاد سان شوا بارابور فريمون او سيرفيس دو لا فوا معناها حبيت نختار اون فورمول مينيماليست pour ne pas يعني باش ما تغطيش على الصوت فما خاطر تعرف لي زاسترومون ينجموا فما دي فريكونس يغطيو الصوت اي سورتو كي تختار انه تغني في الفوا غراف اون فيت سي سا سي سا كو الفوا غراف فاسيلمون تنجم تتغم اي ميوزيسيان يعني اي انسترومون مثل باس ولا بيانو كي يبدا تري شارجي تتغم يتغم الصوت اون فيت. دونك سيتي سيت دومارش لا اون فيت شوا نتاع الانسترومون كان او سيرفيس فريمون دون فوا دون كولور معينه لان الدوم ما سمعت صوتها. ان فيت جو لافي اون تي تروتل هنا داير كنت نقول لك ديما كنخدموا على الغنيه نقول طيح تبقى زيد طيح زيد طيح اه هذا يقول هذا هذا هذا التمبر هنا يفيفر احسن بلاصه يفيفر فيها الصوت.
0: دونك شفت انت شفت صوت بثينه في عينيك ولا في حسك الموسيقي ولا سمعي
1: اي كلكو بار ابري هي جو بونس كاسي روندو كونت اوسي خاطر سينو هي معني ما يساجي با انه هي تبعتني انا قلت لها كيك دونك نو نو نو با دو تو الا بري كونسيونس خاطر سمعت خاطر انا في فريمون ان اتولي دو كرياسيون
0: ثقه في اختيارك
1: اوبليجي خاطر كان فماش ثقه متبادله ما نجموش نخدموا كولابور مع بعضنا خاطر كوميم الما كونفي معني اول كرياسيون نتاعها اللي هما خمسه اغنيات وفي وقت عملنا زاد فريمون قياسي وكل جينا دخلنا استوديو ديبيو افريل خرج الالبوم في جوان ميكسي 5 شونسون يعني بتفاصيل هم
0: عرض الحمامات باش يكون الاغاني هذوما وشنو يخرب شرا وقيس
1: هو عرض الحمامات دونك دوليشا اللي هو اسم الالبوم ولكن هي دوليشا اوسي بين الالبوم بين الاغنيات اللي حبوهم يعني حبوهم جمهور في بثينه مثلا نسايا وبرشا اغنيات اخرين اوسي من اغنيات عربيه اكسترا مي في كولور معينه حاولنا انه نجيبوا الاغنيات لونيفير يعني الاغنيات هذوما الكل في اونيفير بثينه اللي هو جو كونسيدير اجوردي هو دوليشا en fait l'album دوليشا c'est ce côté un peu pop acoustique avec des guitares avec piano avec contrebasse avec donc حاولنا نجيبوا يعني
0: باش تضحك لنا في مهرجان الحمام
1: موسيقيا وي ك ك ك ك موسيقى ك سونوريتي وي فما je pense une vision évidemment معناها قد نخدمنا عليها حضرت اليوم انت اليوم
0: شويه سمعت شويه من البروفه سمعت سمعت فيرسيون بالوقت توزعت
1: اكزاكتومون وي وي وي وي خاطرنا
0: الورده اللي نحكي عليها خليني نوضح السر الورده اللي نحكي عليها اللي هي تغنيها نتحمل مسؤوليتي زي مانيش في نقول فيرسيون شنو ولكن زاد من اقرب الاغاني اللي حبهم الببليك بصوت بثينه نابولي بثينه تستنيكم في عرض دوليشا بقياده المايسترو قيس المليتي نهار 3 اوت في مهرجان الحمامات الدولي خذوا تذاكركم وما ديجا سولد اوت حق العرض
1: سولد اوت عنده جمعتين ديجا
0: سولد اوت ديجا سبيكتاكل مي كوميم كي لقيتو هكا ما نجمش نشجعش مش لقيت ما لقيتوش نجمو تكونوا حاضرين في السبيكتاكل هذايا في سبيكتاكل دوليشا
1: ان شاء الله نوغا دوتر
0: فوالا مازال فما عروض جوله
1: اخرى نصور وي سيغمون فما يا يو لا دوموند على بثينه الحقيقه وهذه حاجه باهيه اون فيت جو بونس
0: نستناو جوله فنيه البثينه نابولي باش نجمو مع ضيفنا قيس المليتي يحكي لنا شنو مازال في تورني صيف 2026
2: ما تفوتش بيتش بارتي متاع العام سانشاين جربا اوف موجا بيتش اوتيل بالم بيتش في القمة دي جي بارادوكس البلجيكي و 12 دي جي موجا واحدة من 31 جويلية لدنين اوت سانشاين جربا اوف باش تحفل للحجز ادخلوا على الابليكاسيون ايجا برعاية جامب بارك وموزايك اف ام
3: سبعة للتسعة تحليل

0: عشيري الغالي سافر باي وصلنا حتى ل 51 دقيقة على مزيك FM. كملة الأغنية ذي زدها سافر ولا
1: انت؟ هذه وانا عملها أزمع عملها في استجون فكر زي سجل قال لي كملة الأغنية وبأخدرته بها يا أخي قلت مش نخليها رب مش نخليها قال لي بالحق قلت مش نخليها إفكتيف ما خليناها
0: يصيروا برشا دي زانكدوت مع
1: الفنانين بيان سور غوزمون في اسمع سينو نقلقوا في الخدمة سينو معناها غوزمون انكدوت ونبدلوا حاجات ونجموا حاجات يصير يعني اوكي كل شيء نحضروا كل شيء نخدموا اما زاد فما فلتات هكا فما هبلات وفما يعني كلك دي ديتاي دي نخليوهم نشيخوا عليهم دونك
0: شنو الحاجات اللي ما تنساهمش نبدا بصابر باي
1: صابر برشا حاجة صابر
0: كل حاجة صارت في استوديو ولا سيغ سين لايف
1: شخصين لايف والله برشا يعني حاجات يضحك ولا حاجات شو يعني
0: حاجات حاجة ما تنسهيش موقف صار ما تنسهيش
1: يعني بحقيقة برشا بلاي اسمي
0: كارتاج ضحكتو شخصين صارت حاجة
1: اي كارتاج مني قلت لك عامل الميكرو دوغدغ بحلايا وفيت باهي نسيش نحكيو على كارتاج وفيت ما نعرفوش اذا الشبخال جاي ولا لا بالحق معناها كي قال سوربريز نحن راه اوكي معناها انا كلمته وكل شيء لكن وفيت صارت مشكله في المجيء يعني ما جاش يعني مشكله خارجه عن نطاق الناس الكل لوجيستيك يعني ما نجمش يجي قبل العرض لانه عنده ديزونجاجمون وكل فجا لو جوغ ميم لكن جاي مخر وما عنديش المعلومه نحن سورسين ما نعرفوش اسكو جاي ولا لا مي فريمون انا دوكو قريت حسابي في البرايف الميسيان قلت لهم فوالا باش نعمل بارتي ا بارتي بي بارتي ا وجي ديريجي تو سا بالميكرو دورد معناها ميكرو في ودني الميزيسيان خاطر برشا عباد يشوف الميكرو بحذايا او مره نحط الميكرو هكا شخصين راهو دوكو برشا من الجمهور خلوني نغني ونعمل كورال الوغ كان نحكي فيه مع الميزيسيان اون تون ريال دونك كي صار صابر قال لي راهو جاي موجود كل شيء دونك ديريجيت الحكايه الكل بالميكرو معناها اون تون ريال معناها فوالا
0: على سيدي منصور اللي تغنيت كان بالوقت
1: يعني حضرت لها لي بارتي نتاعها ولكن تنفيذها ريالمون كان بالوقت فوالا كان بالوقت
0: مع شاب خالد شنو الانكدوت اللي صارت وما تنساهاش
1: برشا شاب خالد برشا الانكدوت اللي صارت اللي مثلا في فما كونسير في الجزائر عملناه وين جمهور طلع جمع علينا سورسين هو خرجوه الجيش هكا ونحن نزيت الاورديناتور هربت وحسين
0: تعديت سلامات
1: هذه في الصحراء تاع الجزائر صرت لنا مره
0: اوكي
1: بون ماري مي بون ساغيف خاطر هو لا سي با يعني هذوما سي سون دي شوز في حفله شاب خالد خاطر فما ضغط عليهم كبير سورتو في الجزائر والمغرب وكل برشا اي دوكو فوالا ساعات تفلت شويه الامور هكا جوست ما يا ريان دو ميشون مي جوست بون سور لو مومون تصير هكا المومون دو بانيك شويه
0: قيس مع الباركور هذايا الاغاني اللي وزعتهم خليني نقول الموسيقى نتاع الاعمال الفنيه زاده اللي خدمتهم لي زارتيست اللي تعاملت معاهم شنو البا اللي مازلت تحب تعمله ولا شكون مثلا الارتيست اللي مازلت تحب تتعامل معاه؟
1: والله انا شوف نتعامل مع اي ارتيست اللي نجم نضيف له حاجه وتصير مع ايشونج معناها ارتستيك انتريسون كيما صارت يعني الكولابوراسيون مع بوثينا دونك دو سونس ما عنديش ماهوش بلتو تو ما عادش انا عندي يعني الحقيقه ماهيش حكايه تو ارتيست معروف ومش معروف معناها سا سيتي بتيتر في لونفونس معناها انه هذاك

0: directeur musical, c'est que n'tamlu au service du projet, mais au service de sabr kachars, mais au service de l'artiste sabr. Ou bid de sabr kachars, c'est au service de son projet. Donc n'tamlu bl l'anglais dé, ماعرفش كنت تفهم فيه ولا لا, mais في اي projet artistique, حتى مع بوثينا ديما on prend un peu de recul ou on est là au service du projet artistique. Donc elle est une autre condition, les trahis nous manen tamlu في climat de confiance, climat de création sans اعتبارات اخرى. يعني لانه انا اجوردي ماني الحمد لله نختار لي بروجي نخدم عليهم, مانيش عندي حتى اوبليغاسيون باش نخدم حتى حد.
1: كنرجع من الاول قيس المليتي, وقتاش حسيت انه قيس المليتي تولد باش يكون هو القائد, هو قائد الاوركسترا مش في وسطها, يعني هو المومون اللي حبيت تكون في قياده الاوركسترا؟
0: جو بونس كو من صغير, خاطر كنت في الحومه في الحومه عمري 7-8 سنين, حطوا كل واحد حط له واحد باتري بالستيلوات وكل بنتي باش تعمل هكا باتري, وانت راك باش تعمل هكا بالعشره يا اخو, كان اوبجي ولا حاجه ما في با فورسيمون دانسترومون, ولا نعملوا جيتار بسونار, عرفتك السونار نتاع الخيط تاع السونار تاع مسد, نعملوا جيتار كنعمل تن تن وباتري. جو بونس كو من صغير في الحومه كنت نديريجي فيهم الكل.
1: منين جاتك ليماج؟ شكون تفرجت فيه الكود في اوركسترا؟ قالت لي ما جاش
0: في بالي بوكو دارتيست اي بوكو وين صغير لي وين صغير بون نتفرج في يعني كنت انا نحب برشا, يعني انا عندي دوبل كولتور, يعني نحب الموسيقى الشرقيه ايفيدامون وكل, دونك كنت نشوف لي شيف دوركستر كيما مع جورج رسوف على ليبوك, ولا حتى لي اوركستر كلاسيك في مصر, ولا مع في الاوبرا, ولا عمر خيرت, سيتي مو بور مو سيتي معني ان ارتيست كنت انا صغير مغروم به برشا, وفي الموسيقى اوكسي نوتال كيف كيف. دونك ما فهميش فورسيمون شخص كي ديريكسيون اوركستر, مي كنت هيك الميلونج بلوتو الميلونج نتاع مثلا عمر خيرت, وفات الميلونج موسيقى مصريه مع موسيقى كلاسيكيه وكل, سيتي هذاك اللي كان يمسني وخلاني فريمون نقعد جناليز وكل شيء. ميم شاب خال دايور الالبوم تاع شاب خال مثلا صحراء, سي ان البوم توزع تخدم ثلاثه موزعين في ديفيرون, وفما غنيت تسجلوا في الجامايك كاريمون, مشى للجامايك ودخل الاستوديو تاع بوب مارلي, لي كور تاع بوب مارلي معناها الفوكال لي باكن فوكالز معناها لي الكورال تاع بوب مارلي, دخلهم في الاستوديو الميوزيسيان تاع بوب مارلي, وعمل غنيات, عمل ولي الدارك, وعمل عمل زاد ويلو جو كرو, عمل توكا تخوا شونسون. دونك كنت ركز في التفاصيل هذيا اون فيت, اي سي سا كي ما انسبيري, سي سو ميلونج لا تاع تاع موسيقى عربي مع موسيقى ميوزيك اوكسيدونتال, كو سو سوا موسيقى شرقيه مع معناها موسيقى كلاسيكيه. دونك سيتي سا كي ما انسبيري.
1: هذا اللي خلينا اليوم قيس المليتي منورنا خارج تونس. قيس الجوله الصيفيه شنو مازال لنا؟ عروض مع صابر باعي.
0: اي عندنا بوثينا توا اول, يعني اول دات عندي مع بوثينا لو 3 اوت في مهرجان حمامات, وبعد جونشين اون تورني مع صابر والديمار لو 7 اوت حتى لو 22 23
1: اوت. وقتاش تصيف؟
0: انا صايف ديما, صايف بعد الناس كلها, صايف فان اوت دي بسبتمبر, جربه ديريكسيون جربه,
1: جربه. بالتوفيق ليك في الجوله الصيفيه, وان شاء الله نسمع اغاني اكثر واكثر. القيس المليتي نورتنا, يا
0: سلام.
1: هذه كانت الانترفيو بالنسبه اليوم.
2: الانترفيو كورنيش مرسينا جمعه من 7 ل 9 تاع الليل,
1: مازال مكملين معكم في كورنيش على موزيكا فيم. ساعتنا الثانيه يكون بحذانا حمزه بوشنيق, نحكيو معها على عرض اوركسترا اللي استنيكم في مهرجان بوغارنين دو, اللي قبله هو ريبورتينغ مع ذي. نرجو على حفل البارح في قرطاج, الموعد كان مع لي فلامينغو. قبل هذا كل بطبيعه موعد الاخبار يكون مع خوله الكعبي. رجعنا.
3: الو مالك سيف السنة؟ راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل.
4: باهي اسمعني, تاخو انت جولي ولا خويا نوتا؟
3: مشيت معاك, اما اش باش نعمل؟
5: حطوا برشا موسيقى, برشا ربح, برشا فلوس, وبرشا انرجي, وبرشا فازات.
4: اي صحيت, ونزيدوا لي بون بلون, سهريات وفيستيفالات.
3: اما شو باش نسميوها؟
5: سميوها هابي اور.
6: هابي اور كل يوم من 9:30 الليل, تعدي اقوى وابن صيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام.
7: عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بنك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. اون جيستيون دو فوتر كونت ا ديستانس، دي ترانسفير دارجون رابيد و سيكوريزي، دي سوليوشن دو فينانسمون سور ميزور، ان بلس دان اكسي ا لا بروميير بانك اون لين امين فيرست بانك. لاكثر معلومات ادخل على www.aminbanktru.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي.

0: زاكومباني تونسي مقيم بالخارج مرحبا بيك مع امين بانك الحلم تكبر وتعيش
1: امين بانك لو بارتنير دو فوتر سوكسي
2: جربا bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été جربا ميوزيك لاند

0: est toujours avec nos talentueux DJ tunisiens Mehdi Marlaoui, Gasmi, Sarab et Hantel. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000. Avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Cash & Carry, 3SG, L'Affichette, Digitess, KMC, Fiesta Experience et Mosaïque FM.
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
2: مستمعي موزايك اف ام مساء الخير واليكم موجزا لاهم الاخبار. تتواصل أشغال تهيئة ضفاف مجرى واد مليان بمنطقة ترادس وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى الاستعداد للتوقي بمخاطر أمطار الخريف وحماية البنية التحتية والممتلكات المجاورة للأودية والمحافظة على الأراضي الفلاحية وضمان انسيابية جريان المياه إلى جانب المساهمة في تحسين الوضع البيئي. وتمتد أشغال جهر واد مليان على حوالي 7 كيلومتر انطلاقا من الجهة السفلى المحاذية للبحر في اتجاه الطريق السيارة A1 وذلك من خلال توفير آلة كاسحة وثلاث آلات حفر وجهر وفق بلاغ لوزارة الفلاحة اليوم الجمعة. القطاع الصحي بولاية القيروان يشهد إنجاز جملة من المشاريع الصحية بهدف تطوير الخدمات الطبية وتعزيز البنية التحتية الاستشفائية لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتخفيف عناء التنقل عنهم وفق ما أفاد به المدير الجوي للصحة بالقيروان جمال مرابط. ومرابط يعلن عن قرب استكمال المستوصف صنف 4 بمنطقة الفتح والذي بلغت كلفة إنجازه 476 ألف دينار وذلك بعد ربطه بشبكات الماء والكهرباء في انتظار تسليمه رسميا من قبل مصالح التنمية المندمجة إلى وزارة الصحة ليشرع في تقديم خدماته قريبا لأبناء المنطقة وما جاورها، مؤكدا تواصل الأشغال بالمستشفى الجهوي بوحجلة بخطى حثيثة. أما على مستوى المستشفى الجامعي ابن الجزار أفاد مرابط بأنه تم رصد تمويل بقيمة 4.1 مليون دينار من الصندوق الكويتي للتنمية من أجل إعادة تهيئة وتوسعة قسم الاستعجالي بهذا المستشفى لدعم قدراته وطاقة استيعابه. في أخبار العالم، إسبانيا تستدعي سفير إيطاليا لديها احتجاجا على تصريحات وزير الخارجية أنطونيو تاجاني التي دعا فيها إلى إغلاق فضاء شنغان أمام مدريد على خلفية تزايد محاولات المهاجرين غير النظاميين الوصول إلى مدينة سبتة. وقال وزير الخارجية الإسباني خوزي مانويل ألباريز في تدوين على منصة إكس إن تصريحات تاجاني لا تليق بوزير خارجية دولة صديقة وشريكة في وقت ننتظر فيه التضامن الأوروبي بعيدا عن المزايدات السياسية، معلنا استدعاء السفير الإيطالي. حركة حماس تقول اليوم الجمعة أنها وافقت على اتفاق مع إسرائيل برعاية الوسطاء يتضمن بنودا تتعلق بنزع سلاحها مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة. وأضافت الحركة أن الموافقة على إدراج ملف السلاح الثقيل في الاتفاق اشترطت بوقف العدوان والانسحاب من غزة وتحقيق التعافي المبكر. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد أمس الخميس أن إسرائيل ستغادر قطاع غزة بمجرد نزع سلاح حركة حماس، وذلك بعد إعلانه توصل مجلس السلام الذي يرأسه إلى اتفاق بهذا الشأن. لبنان يعتبر اليوم الجمعة أن التفجيرات الضخمة التي نفذتها القوات الإسرائيلية في محيط منطقة قلعة الشقيفة التاريخية في جنوب لبنان وأفادت بأنها هدفت إلى تدمير أنفاق لحزب الله تشكل تهديدا مباشرا لتنفيذ اتفاق الإطار الموقع في شهر جوان بين البلدين. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وخالد قطاط في كورنيش. مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس.

0: الهم المدفعي خطاري وصلنا حتى 8:10 دقائق. انتم معنا في كورنيش على مزيكا ثمن. سلام عليكم إن ما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس. شوية خليكم بحثنا الموسيقي حمزة بوشنيق نحكي معه على مشروع أوركسترا ليستنيكم نهار 2 أوت في مهرجان بوغرنين. خذوا تسكركم رحلة موسيقية استثنائية نجم تكتشفوا برشا دي مخصوص جدد كما دي مخصوص حبيتوهم من خلال الأعمال الفنية اللي كان فيها حمزة بوشنيق. قبل هذا كل تسويت روبورتين مع ضيينا جمعكم على حفل تيرا بانديتا البارح في مهرجان قرطاج الدولي. رجينا ريبورتينج
1: المهرجانات في السهرية رقم 10 المهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 اختارت إدارة المهرجان أنه تهز الجمهور في رحلة الوين لإسبانيا أخويا الغالي تحديدا الأندلس. في بالك بعيدة؟ لا مش بعيدة. في بالك غريبة؟ لا مش غريبة، على خاطر العرب والأندلس بينتهم تاريخ كبير. العرب عاشوا 8 قرون يعني تقريبا 781 سنة غادي في إسبانيا تحديدا في الأندلس، الشيء اللي خلى الثقافات تكون متشابهة قريبة على الأخر من بعضها على برشا مستويات. أبداها من اللغة الإسبانية اللي فيها أكثر من 4000 كلمة بالعربي لين نوصلوا للغناء والرقص وغيرها من الفنون.

0: نرجع لمهرجان قرطاج اللي اختار عرض الأرض المباركة لا تيرا بنديتا، واللي هو عرض راقص تقدمه فرقة باليه الفلامينغو الأندلسية بإدارة وتصميم باتريفيا جيريرو. باتريفيا تقترح رحلة فنية لقلب الأندلس بصفتها هي الأرض اللي تشكلت فيها روح الفلامينغو وتطورت باش تولي واحدة من أبرز التعبيرات الثقافية الإسبانية وأكثرها انتشارا في العالم. بالنسبة لعرض الأرض المباركة، هو عرض للاحتفاء بالتنوع الثقافي والجمال اللي يميز مناطق الأندلس. الجمهور أحضر بعدد محترمة، الناس اللي جات مقسومة ما بين ناس شيخة على العرض اللي ترى فيه وما بين ناس قاعدة تكتشف وتتغرم بالعالم الجديد اللي روى.
1: ريبورتينج المهرجانات كورنيش من 7 ل9 تحليل.

0: تجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشمس متعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000 وبرتاج الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الربحين في الصيف على موزايك فهم. فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: لحد 2 أوت لو غران سبكتاكل ان تونيزي عشق النوبة المهرجان في فول أمور جمارك مع نجوم الفن الشعبي تليلي القفسي نجمة The Voice أنس بن سعيد هشام سلام مصطفى الليجي
2: هي بابا
1: والفنان عبد الوهاب الحناشي. عشاق النوبة المهرجان في فول أمور جمارك. أفو ريزرفاسيون 22 09 09 09. تذكرتي .tl ولا على أبليكاسيون إيجا بمساهمة موزايك فام.
0: كورنيش من الثلاثين الجمعة من 7 للتسعة تحليل.

ما عنديش قلب نغني على الحب نغني على الحب نغني على الحب لكن ما عنديش قلب

نسيت الهم وش صاير فيا وبديت نغني على الحب. من وقت مخي تقلب وليت نغني على الحب.

0: نغني على الحب. محمود السعيدي موسيقى حمزة بشناقي. وصلونا حتى 8:23 دقيقة. أنتم معنا في كورنيش على موزيكا فم. توت سويت مازلنا نحكي موزيكا في لانفيتي دو جور.
1: كورنيش لانفيتي دو جور.
2: ما تخافش مشي ما تخافش
0: أنا معك. عشان ما نخافش بيك. شنيا شغب بذي في الأوف وفي الآن. وحمزة بشناق مرحبا بيك.
2: طورها ما نبديش هكا. مرحبا بيك سيدة. مرحبا بيك اللي سمع بنا الكل اللي سمعتنا اليوم. وفرحان برشا كالعادة بحديك باز مش يخرش فيديوهات يعملوا برشا بوز من بعد.
0: بوز
2: جيمة معك هكيك على الحقيقة
0: بالحق. حكينا على البيانو آخر مرة على لينوت متاع البيانو على بيض ولك
2: وي برشا روتور به برشا عبيد دي بيانيست حكيو معايا وكتبولي دونك سافي بليزير كي تبدا حبوس به نقصد
0: فوالا نحكيو على المحبة. نحكيو على أوركسترا زادة اللي استناكم نهار 2 أوت في مهرجان بوغارنين الدولي. عندنا دات واحدة حمزة
2: دات هذي اليوم عملنا بليزيور دات قبل وتوا هذي دات اللي توا جاية هي الأخرانية بالنسبة للصيف.
0: على بكري ختمت الصيف
2: لا مش على بكري دوم هما لي بروبوزيسيون كون ا او الحقيقه و معناها كاو احنا انا بيدي جي بوزوان هكا بشويه ركول شويه راحه شويه نشرجي انا بيدي كعبد لي زيموسيون لي بروجي جايين وعندنا برشا خدمه بقدره ربي مع الغونتري دونك سي لو مومون باش نعمل ترتيحه صغيره.
0: فوالا هو الفكره نتاع البروجي حكينا عليها مع نش برشا اللي هي اوركسترا. حمزه انتظرت كانوا باش يكون الصيف فما اكثر ديدات كانوا باش تركز على البروجي اكثر اخترت تاجيله نوعا ما ولا كيفاش
2: تاجيله فما دي بروبوزيسيون يعني توت سويت بعد الجمعه احنا باش ناخذوا فاكونس جمعتين في اوت من بعد خاطر عندنا عشيق الدنيا نخدموا عندي ديدات اخرين فهمت مع السبيكتاكل دونك
0: عشيق الدنيا وين باش يكون موجود
2: في البيهايف فما في حمامات ان شاء الله زيدنا بعد نقولوا على البلاصه وقتاش ولي دات مي بور لو مومون فما لي دو دات هذوما جايين مع عشيق الدنيا دونك سي اون اوكازيون زيد باش كيما قلت لك راهو اي ارتيست لازم يشارجي ولازم يعبي ولازم ساعات تفرغ راهو ايموسيونيلمون تولي معناها اون ا بوزوان بحكايات بحاجات جديده تتعاش باش نجم تتخرج موزيكا جديده موزيكا حمزه 2026 ميشي العمني والمشي وتعمني دونك جي بوزوان بشويه ركول.
0: الانسبيراسيون منين تو مثلا في راجوش كنا بحذاك في التحضير للبروجي هذا وحكينا على الانسبيراسيون لكل شخصيه ولا الخدمه اللي خدمتها في دي بروجي كيما هكا في اوركسترا مثلا منين تقولي نستحق اني نتشارج ايموشنيلمون اكثر
2: نتشارج خاطر اوركسترا باش تولي عنده موزيكته عنده موزيكا سبيسيال اللي هو موزيكا كري للسبيكتاكل دونك يوغا اون كرياسيون مش نقعدوا نلعبوا كان في موسيقى تراجوج والنوبة والحاجات اللي عملنا بيهم سكسي ميم سي هذا هو سي لو بروغرام تاع لو دو اوت معناها هذاك البروغرام تاعنا مي انا نحب الرد اوركسترا عنده موسيقته خاصه بيه هو عندي معايا دي ميوزيسيان كبار وعندي دي زارتيست وصحابي وخواتي اللي هما كلهم كل واحد معلم في الانسترومون تاعو معناها من ذرار الرياض الكل معناها الاولاد اللي معايا سيد دونك عندنا برشا بوتونسييل دو كري صون مع بعضنا باش نخلقوا موسيقى جديده مع بعضنا باش يكون بروجي ما يوفيش ديما يخلق وديما يكون وليد وكهو هذا هو من بعد الانسبيراسيون كما قلت لك من الفيكو الانسبيراسيون باش نولي جاي من ليزيفينمون اللي باش نعيشوهم وكهو كل واحد يستوكي ليزيموسيون تاعو باش يخرجوا بعض في غنية يخرجوا في تابلو يخرجوا في فيلم يخرجوا في كتاب.
0: والحقيقة من بين الحاجات اللي نبقى نحكي عليهم في اوركسترا اللي هي الالشيمي بيناتكم كيكيب بالغزرة حمزة
2: خلقت لك الالشيمي خاطر برفنا اولا مع بعضنا وخدمنا مع بعضنا وعنا نفس الانجاجمون للبروجي يعني مش بروجي راهو اوركسترا مش حمزه بوشنيق راهو اوركسترا لي ميوزيسيان اللي فيه الكل على خاطر كل واحد فينا متبني البروجي وكل واحد فينا يعطي في البلوس في حاجات انا ما عملتهم زاده معناها في راجوش كي كانوش عندي لو تالون هذا الكل متوفر في جروب واحد دونك فما برشا بلوس فما برشا دي سوربريز حتى لي انا سور سين دي سولو دي امبرو معايا معناها بالحق كل سبيكتاكل عنده الروح نتاعو كل سبيكتاكل عنده لي سولو نتاعو عنده الانرجي نتاعو دونك لو دو باش تكون انرجي اخرى سي الرحله سي لو فواياج معناها نحب الببليك يسافر معايا اترافير ساعة ونص من الموسيقى نحاولوا نمشيوا لبرشا حاجات نحاولوا نسرحوا اللي متقلق ينجم يتفرهد واللي فرحان ينجم يزيد يفرح وهذا هو سي دو بارتاجي ا مومون مع الببليك انتيم هذا نحب ديما الببليك يقرب لي
0: الببليك يجي باش يسمع هذا هو الهدف باش يسمع موسيقى يمكن في نوبه راه الناس
2: باش يعيش موسيقى يسمع نجم يحل راديو يسمع زيد منحبو يجي يعيشها معايا يعيشها معانا الكل كيف ما احنا قاعدين نعيشوا فيها شخصين يعني نحب الببليك مش جاي يتفرج فينا الببليك جاي قاعد في وسطنا في وسط الجروب في وسط الموسيقى في وسط الأوركسترا في وسط الانرجي اللي فما هذيك الكل غادي البنا نتاع البروجي الحقيقة.
0: أوركسترا هو امتداد رؤية حمزة بوشناق من اللي سمعناه من كفينوبا من راجوج من لي بروجي الاخرين اللي خدمتهم حتى خارج تونس هي التوليفة هذه الكل
2: مازلت ما مسيتش لي بروجي هذوك مي فيه لي سوكسي اللي عرفوني بيهم انا والغنيات اللي عملوا ان سوكسي في لي بروجي اللي خدمتهم من نوبا راجوج وفما حاجات اخرين اكسكلوزيف للأوركسترا معايا محمود السعيدي معايا عصام عبسي زيدا اللي هما دوز ارتيست نحبهم وديما نقول صحابي وخواتي قبل الفن قبل كل شيء دونك عندي تالون هذو مزوز معايا زيد اللي نحترمهم وهما مامنين بالبروجي كيفنا دونك يزمني نعملوا لهم غنيه اليوم هو ما زيد اليوم مش نقعد ونلعبوا كان هذوكم توتالون
0: اليوم لي ميوزيسيان ما عادش نحكيوا على جنود خفاء
2: نحكيوا
0: على ديستاخ حاضرين شخصيا
2: اكزاكتومون ذا بي كل واحد يخاطر في التورني سامي نتاع عم ناول كانت الميزان سين والكل هذيك اللي تعملت هي اللي البرودوي فينال تاو البرودوي فينال موزيكا ديريكت ما فماش كيما قلت لك اللي ماشي بارير حاجه كانت تشبب الموزيكا هي لي دانسور ولي لي اكتور مع في البروجي الكبير اللي عملناه تاو ولات اكثر ديريكت يعني ما عادش فما بيناتنا انا والبوبليك حاجه اخرى ما عادش بيناتنا كوريغرافي ولا تمثيل ولا اكران ولا حتى شيء سي موزيك سيك سيك بالحق يعني موسيقى برك
0: وهذا من بين الأحلام اللي خدم عليهم حمزة بشناق ديما تحكي على أنه
2: لا مش الأحلام برك حلمي أنه يرجع البروجي مع الممثلين ومع الدانسور خاطر ذيك الحلمة الكبيرة اللي تنجم تخدم أكثر البروجي
0: جزء منها
2: جزء من الحلمة اللي قاعد يتحقق ومعني جاتني فرصة باش يكون معايا عبيد كما قلت لك راه البروجي ويقف على دي موزيسيان اي دي زارتيست مش واقف على انا ولا بوات دو برود ولا حتى شيء واقف على ايمانهم بالمشروع
0: اليوم انتاجيا اصعب المساله قاعده تصعب
2: لا الحقيقه في اوركسترا برشا الاولاد الكل معايا في البروجي ما يبخلوش عليا ما يحسبوش الحقيقه هذا لازم نقولها وما فماش فما حتى مشكل باش خليني نقول هذا نشكرهم الاولاد اللي هما مامنين بالفكره وبوان اللي ما يخلطوش يخموا في الحكايه هذوكم معايا ولا اللي فما بعضنا كيما قلت لك هذاك علاش متبنين البروجي دونك مسهلين هيلي الاولاد وان شاء الله مسهل اليوم هما زاد في بروجيتهم كيما مسهلين هيلي الهيان
0: وان شاء الله الموعد باش يكون نهار 2 اوت في مهرجان بوغارنين الدولي تلجوا تاخذوا لي بي نتاعكم من الجيشي في بوغارنين تجوا تكونوا حاضرين وتعيشوا حلم تعيشوا التجربه مع ليكيب الكل بالنسبه لحمزه بوشناق عاده الجمهور فما جمهور يتبع في حمزه في عبد الحميد في لي بروجي اللي تخدموهم وفما جمهور طبعت في باله نوبه وعشاق عشق الدنيا لو بروجي وفما شكون حب الموند نتاع راجوج فاليوم يجيو الاوركسترا يلوجوا في هذوما زوز عشت هالحاجه حمزه
2: اي الحقيقه العبيد اللي تجي مغرومه بالموسيقى نتاع اللي احنا عملناها في المسلسلات اللي سميتهم ولا في لي بروجي يعني فماش واحد مثلا يحب موسيقى راجوج وما يحبش النوبه ولا ما يحبش الجمله ولا ما ولا باش يتقلق كي باش يسمعها بالعكس سي دو زونيفير ديفيرون يتقابلوا في فورماسيون اخرى ما عنديش مزود انا مثلا معايا اما نلعبوا مزود نلعبوا غنيه مزود من غير ما نستعملوا المزود هذا في اوركسترا عندي ترومبيت معايا اللي يعوض المزود اللي هي اكسبيريونس بالنسبه لنا احنا وشي خراي لي زارتيست لينا احنا سورسين اللي كنا نديو عاملين كيف خاطر يعني نخرجوا على الكلاسيك اللي احنا مستنسين بيه معناه انا نتمنى زيد نهار يكون معايا في اوركسترا والدكتور هشام الخضيري معناه انك نطلع مع سوكسين هذيك كل دات ما ننسيش خاطر كل مره يماركيني السيد تلمون الميتريز انسترومون والميتريز الفرقه والميتريز السين ومقامات وكل شيء دونك نتمنى اني نهار كي نعمل اوركسترا في الفورمال الكبير يكون معايا هشام الخضيري ويكون معايا حسين بن ميلود اللي خدموا معايا يكون معايا الشوالي في الاكورديون وليد النموشي في العود هذوما دي زارتيست اللي ان شاء الله كي باش البروجي يكبر بقدره ربي من هنا للخريف باش يكون عندنا اندات كبيره في تونس باش يكونوا معايا لي زارتيست هذوما الكل باكو اللي معايا في اوركسترا اليوم نحب نزيد البروجي يكبر نحب البروجي يسوا اكسبورتابل زيد خارج تونس خاطر الموسيقى التونسيه تطلع تهبط زي لا موسيقى تونسيه مانيش نعمل في موسيقى اخرى فيها الطابع التونسي فيها الروح التونسيه مالغري الكونفيغ اللي ما فيهش اله تونسيه كهو
0: فوالا قاعد تخدم على حاجات من موسيقات العالم من الحاجات اللي ينسبيري منهم حمزه في موزيك تحكيت على هشام الخضيري ونعرف اللي برفتوا مواعظكم برشا وخذيت منه برشا شنو الحاجه
2: نتعلم
0: اللي خذيتها من هشام
2: خذيتها ساعه ولا السيريو نتاعو في الخدمه يعني السيريو اللي عنده سي هشام كسو سوا سور سين ولا في لي كوليس يعني نفس السيريو نفس الانضباط يعني معانا ميليتير فهمت حتى معايا انا سور سين وكل معنيش نضحكوا سور سين لبعضنا وكل اما ديما لاتاك ما تفادلكش معاها يعني فماش كي دخلت غلط ولا دخلت ماكش سور ولا معايا ومع الفرقه الكل يعني فما لازم يركزوا معاه على لي روغار اللي عملهم سي هشام سور سين وقت نبداو العباد تشطح وشيخه واحنا التالي معانا كولونيل معناها فهمت لي اللي هو الدكتور وبالحق راهو هذيك سيانس معناها بالحق فخر للموزيسيان في تونس الكل وفي العالم خاطر هاي آلة المزود سي الآلة اللي أكثر آلة تعبر على الهوية التونسية هي المزود وسي الآلة الوحيدة اللي احنا على ميتريز مش في بلاصة أخرى في العالم موجودة في تونس والجو متاعنا احنا مش الجو نحكي باش نعملو جو نحكي الجو في العزف وفي التكنيك متاع المزود موجود اللي عنا احنا مش موجود في حتى بقى اخرى في العالم.
0: اليوم حمزة بما انك سمعت برشا خليني نقول موسيقات وخدمت برشا على الموسيقى التونسية ديما مع لي ميوزيسيان ولا حتى الفنانين اللي يكونوا بحضنا هنا في استوديو يقول لك فما مشكلة في انه نوصلوا الموسيقى التونسية للعالم. بالنسبة ليك المشكلة وين؟ وين نقطة الاستفهام في أنه الموسيقى ما تتسمعش أكثر في العالم ولا حتى في العالم العربي؟
2: ما عارفش رأيي هذا عبر عليه أنا رأو معناه فما برشا ديز اكسبيريونس تاع موسيقى اللي هذو ما يقولك ما توصلش وما تخرجش على خاطر فيش ايدنتيتي تونسي يعني متنجمش تعمل أنت موسيقى جاز أكاهو 100% ما مش متنجمش تنجم ما سي أصعب على خاطر الكونكورنس غادي ولا لي زارانجمون الغربيين ولا الموسيقى الالتيرناتيف ولا البوب ولا كله صعيب راهو باش خاطر غاديك هما ما عندهم كان هذيك يعني هما في البلدان نتاعهم يلعبوا كان في الموسيقى هذيك يعني اللي احنا نعملوا فيه لهنا يظهرنا حاجه مش نورمال غادي فما في المترو تلقاهم يلعبوا في حاجه هكا طيارات دونك انا نمن باش تكون موسيقتك اكسبورتابل وتنجم انت تصدرها من تونس لازم تكون فيها ايدنتيتي الإيدنتيتي الوحيدة اللي عنا هي الإيدنتيتي التونسية بعد اختار انت ايش تحب عليه زي الموسيقى التونسية ولا الهانك التونسي ولا الآلات التونسية عالم زي درف يعني لازم يكون فما إيدنتيتي علاش بشي يجيبك انت اسمك حمزة تلعب الجاز مش بشي يجيب كريستيان اللي هو مولود غادي وسمع أكثر منه من اللي تولده ويسمع في الجاز فهمت دونك زي ده من أنا رأي أنا هكا نشوفها ما. لازم تكون فيها الإيدنتيتي ودايوغ أنا موسيقتي المعروفة معناها اللي تراك المعروفين الكل فيهم التامبر التونسي الكل عمل ديز اكسبيريونس اخرين في البسيكيديليك والروك وبنغنيو بالانجلي واللي انا نحبو هذاك جو باش نقعد نعملو جو شيختي لي انا ما هذاك ماهوش معناها انا ننجح بيه البر خاطر فما برشا كيف يعملو فيه دونك اللي يخطف واللي ينجح هو اللي ديما عنده ايدنتيتي لازم تكون عندك هويه ما تنجمش تنجح وانت ما عندكش حتى هويه البر خاطر مش تضيع في وسط هذوكم الكل.
0: وديما تحكي على الهوية السمعية في مختلف لي بروجي نتاعك حمزة. باش نرجع نحكي على اوركسترا قبل ذي خليني نهني كنتي ونهني عبد الحميد بوشناق عندنا بكمة في لوكارنو كان ضيف عبد الحميد صلاح الدين ساكوحي هنا في كورنيش ويكاند وحكي عليه انه الفيلم هذايا كيما نقولوا احنا ممنوع على القلوب الضعيفة حمزة.
2: اي
0: تفرجت فيه؟ قدم المرة
2: البارحة وتفرجت فيه البارحة في الليل والله عاود شفته اي فيلم يقلق وكهو يقلق ويخوف اللي قالوا هذيك هو عبد الحميد ما نحبش نزيد عليه معني
0: زيدنا عليه
2: ليه ما نزيدش اما انا فيلم تجربه عشت اكسبيريونس كامله في الفيلم من البرودكسيون اللي شفت كيفاش تخلق الفيلم والفكره كيفاش تولدت وعبد الحميد كيفاش كتب كيفاش صورنا وكل دونك عندي ابروش اخرى انا مالغي اللي فيه فيلم يخوف وكل انا نحبه الفيلم يعز علي خاطر عرفت برشا ناس جدد وكانت تجربة بالحق اكسلونت افيك اون ايكيب 100% تونسية اون ايكيب ممنا بالبروجي كيف كيف من اول نهار بدينا فيه وخذيو لي ريسك الكل معانا دونك كيف كيف حتى في البرودكسيون 3SG اللي خذيت الريسك كمان في الظروف هذه متاع البلاد باش ننتجو فيلم من فلوسنا معنا وحدنا هما كانوا معانا سند دونك بالحق انا عندي نظرة أخرى للفيلم أنا نحبه ونحبيتها التجربة وخليت فيها برشا حاجات بهين
0: بكما باش يكون موجود نهار 11 أوت باش يسافر لوكارنو مع إيكيب كاملة إن شاء الله بالتوفيق أكيد وباش يمثل تونس. حمزة بوشنايق اللي عرفنا موسيقته فيها الحب والحياة والأمل ورجوج والعالم اللي هزتنا ليه ولا حتى سدا في نوبة اللي حلمنا معاك باش تمشي العالم آخر مغاير تماما عالم الرعب عالم الخوف
2: وحكينا في رجعت الواقع نعيشوا في الخوف وفي الرعب بس بالعكس نسرح كي نمشي رجوج والحب والغراميات مي الانسبيراسيون اسهل في الرعب في الرعب اللي نعيشوا فيه نتصور معناها ما فركستش ياسر الحقيقه
0: اسهل
2: اسهل برشا في 2026 مش نحكي راني كان على تونس نحكي على العالم الكل معناها شيء يخوف الحقيقه والله ما تخافش
0: كانت اسهل
2: شيء لباس راه ما تخافش والله
0: انا مش نخاف قبل ما نتفرج في الفيلم خاطر دشره ديجا خفنا معها عشنا
2: لا خوف اخر هير مش
0: خوف تاع دشره اقصى
2: اي هاي بالحق اي معنى اللي مش باش يحمل باش يتقلق مش يتقلق وباش يظهر على وجهه وعلى اللي قدامه يمكن زاد اللي هو تقلق فهمت هذاش نجم نقول لك صحيح تربحت معنا في
0: حمزة ماني قلت لي كان أسهل بالنسبة ليك الخدمة متاع الموسيقى بالواقع اللي نعيشه فيه بالصعوبات متاع اليوم سواء في تونس وإلا في العالم الكل بشراو كل شخصية عندها التيم متاعها سرحت زادة فيه بكمة
2: لا ما عنديش في فيلم مش نفس الاسباس راهو مسلسل مسلسل تنجم تبيرمي باش تعمل خاطر عندك 30 حلقة و 15 حلقة يعني كان كل يوم تجو انستال دو بيرسوناج تدخل تما في فيلم سي با اوسي ايفيدون مي زادة في الفيلم جي با autant de personnages ma ndich kima el mumathlin fi musalsal عندي اقل دونك فما لو سون تاع البيرسوناج برينسيبال وقت اللي فما دي كريم وفما حاجه هكا فما لو سون تاع لونكيت فما حاجه هكا فهمت اللي هما مش ليت موتيف معناها مش موسيقى طول باش تهزك الشخصيه مي موسيقى باش تهزك الونيفير نتاع اكس من لي زاكس اللي في الفيلم اكثر معناها فهمت
0: ونصورك عشت معاه الفيلم بما انك خدمت الموسيقى دونك اكثر من مره تفرجت فيه باك ما نستناوه ان شاء الله زاد السورتي نتاعو في تونس وبالتوفيق ليه في لوكارنو على المستوى الانتاجي انتاجيا حمزه وعندك ديما الدوبل كاسكيت نتصور ده ما كانش ساهل اليوم بعيدا على مساله الدعم نتاع الافلام واللي كل عام تقريبا قاعدين نحكيو في نفس المشاكل كيفاش تخلق الفيلم كيفاش كان البروسيس بالنسبه ليكم كايكيب
2: والله تخلق الفيلم كما قلت لك عبد الحميد لا يولدي وانا الحقيقه عندي مده ندس في عبد الحميد باش يرجع للورور باش يعملوا حاجه انا ما خدمتش مع دشر على خاطر زاده في الموسيقى نحكي دونك جافي اونفي باش نعيش مع الاكسبيريونس تاع فيلم يخوف مع عبد الحميد وزاد الي طون باش يرجع بالفيلم دوغ عبد الحميد للسينما التونسي اللي تحبوا تكره العبيد عرفته بهذاك دونك كارت عنده هو اللي راح ندافعوا عليه ونحبوا نزيدوا اون لا ديفلوب باش يعمل حاجات مخير وتخوف اكثر ان شاء الله معناها فهمت انا ديما معاه دونك بديت الفكره وقلت له يلا عبد الحميد نظمه وفما عبد كيفنا يخمم كيفنا ومامن بينا ومامن بالفكره زاد اللي هو حسني الغرياني تخويز جي جروب اللي هو كي مشينا حكينا على الفكره فسرنا له اقتنع مشينا في بروسيس نتاع ترانسبارونس نحطوا اليد مع بعضنا باش نعملوا فيلم ابوتي بيجي باش نجموا نعملوا فيلم اخر العام باش نخلقوا اون ديناميك دو برودكسيون حتى ابوتي تيشيل باش تتحرك العجله سي سا المخ اللي مشينا به من الاول
0: تنيتو انه الفيلم يبدا رحلته من لوكارنو من فيستيفال كاتيجوري ا من حاجه باهميه الفيستيفال هذا
2: انا ما عنديش اكسبيريونس عبد الحميد يعرف عبد الحميد اللي بعث لي الفيلم وبعث لي دوسي دونك انا كنت مفاجئ لي على الاخر وفرحت برشا بالحق سي ان اونور لي انا كحمزه بوشنيق عملت الموسيقى ولا كتونسي خاطر فيلم تونسي هذايا وصل الانترناسيونال في وسط راهو فما 6000 صبوا في الفيستيفال في العالم في العام هذا بلو دو 6000 معناها في الكومبيتيسيون ياخذوك انت على 6000 في فيستيفال اللي هو فيستيفال دو سينما دوتور اكثر منه في سينما دو جونغ يعني ما فيهوش الافلام الرعب وكل وخذوه كمام ما تصورش معارف غاديكا ولا خيوط ولا نو خذوه خاطر يستحق باش ياخذوه خاطر فيلم تعمل بالكدا خاطر فيلم خدمناه بكل معناها لو بروفيسيوناليزم بوسيبل ما قصرناش معاه في لي مويان دو برودكسيون وليكيب اللي كانت مامنا بالبروجي اللي خليت الفيلم يتخدم في وقت قياسي سينو ما كانش تعمل الفيلم صور في 14 يوم راه في 14 يوم صورنا فيلم
0: ركور
2: وي ركور بالنسبه للفيلم هكا حتى ابره كيف سي لو فورما هذيك كيف الكتيبه هذيك كيف بالحق معناها في كيفاش عبد الحميد ينجم يخلق لك الحكايه كل في 10 ايام خاطر نورمالمون مخرج يقول لك اعطيني 5 سمان 6 سمان اعطيني شهرين باش نصور فيلم
0: اليوم بلوتو عبد الحميد قال لك شكرا حمزه لانه خليته يرجع للعالم الرعب العالم افلام الرعب
2: لا مش انا اللي خليته ما يستحقش بيشكرني ما بينتيش انا عبد الحميد باش يقول لي شكرا على خويا هذاك انا كي نشوفه ناجح هذاك اكبر شكر لي انا بالحق ان شاء الله العبيد كل هكا معناها مع خويتها والخو هذاك اهم عرصه في الاخر في حياتك معناها خو ولا اخت دونك انا مع اخويا مش مع عبد الحميد بوشناق.
0: وقتاش يولي عبد الحميد بوشناق؟ تبعد شويه
2: سيدي. انا جامش خاطر ديما اخويا لاخر لحظه باش يقعد اخويا، دونك صعيبه شوف عبد اخر احكي له الحكايه هذي. انا لي انا اخويا قبل كل شيء.
0: نجولة تحية كبيرة برشا عبد الحميد بوشناق والإكيب كل بالتوفيق. الفيلم باك ما يسافر نهار 11 أوت لوكارنو باش يمثل تونس، فيلم بدعم ذاتي. نوجه تحية سوى للإنتاج ولا زادة لكل الممثلين، وأكيد باش نحكيو عليه بأكثر تفاصيل. ترتيحة صغيرة ونرجع نكملوا حوارنا مع حمزة بوشناق. حمزة 20 سنة نحكيو موزيكا؟
2: ليلي عم
0: أقل شوية
2: برشا كبرت لي سمع
0: قداش من عام؟
2: من رشيدية بجيب معنينا
0: تقريبا وقتيش
2: أقل شوية
0: 15
2: فما 15
0: ترتيحة صغيرة ونرجو نحكي ونكمل حيوانا مع حمزة بوشناق.

0: أوه كم وفات وصلنا حتى 48 دقيقة. أنتم معنا في كورنيش على موزايك اف ام. ضيفنا حمزة بوشنيق اللي استناكم مع مجموعة مميزة من لي ميوزيسيان هذا 2 أوت في عرض أوركسترا في مهرجان بوغارنين الدولي. عملوا تنجيزة خذوا تسكركم باش تعيشوا رحلة فنية استثنائية مع موزيكا حبيتوها وموزيكا زادة باش تكتشفوها. مرحبا بك من جديد حمزة. حمزة وقتاش البروجي هذايا تقول وفي أي بروجي تبدأ فيه تقول وفي وباش نبداو صفحة جديدة؟ كان نحكي على عشق الدنيا, نحكي على رجوج, واليوم نحكي على أوركسترا.
1: سميت لي 3 بروجي اليوم مازالوا ما وفيوش.
0: عشق الدنيا
1: كيف ما عنديش, مازلت ما عشتيش الاكسبيريونس, ان شاء الله ما يوفيوش.
0: رجوج السنه مش موجود
1: السبيكتاكل, نو فما رجوج أوركسترا, ماشي سي لا ميوزيك دو رجوج معناها, فهمت؟
0: عنا عروض رجوج أوركسترا,
1: أوركسترا طلع في موزيك رجوج,
0: اما طلع في موزيكات اخرى.
1: اي اخرى عم كله تابع بعضه معناها, احنا كنا
0: انا نحكي على سبيكتاكل كي معرفناه
1: في الكبير سي كومبليكي الحقيقه, بالظروف تاو لي كونديسيون امبوسيبل معناها مش فيزابل برشا الحكايه, مي السبيكتاكل موجود, الممثلين موجودين, الناس كل تحب تخدم بعض. عملنا عام, عملنا اون تورني مزيانه كي نوزا ماركي, كي ماركي السيزون اللي خدمنا فيها دو موا. دونك قام بواجبو كسبكتاكل الحقيقه. دونك توا ما عرفش سي كوا لانتيغي, بوتيتر نعملو حاجات اخرى في رجوج سبكتاكل, حاجه اخرى في فورما اخر باش تكون بلوز اكسيسيبل للمهرجانات, خاطر الفورما هذيك كبير يعني, حتى كي مهرجان يحب يبرمجك وبعد ندخلو في لي ديتاي ما ينجمش, وانا من شيره الاخرى زاده ما ينجمش معناها, فهمت؟ سواء نعملو العرض الكبير, وهذاك اش صار عاملين, عملنا 12 داترة نحن عاملينه البراجوش,
0: وحتى أبار راجوش كان نرجع العرض عشق الدنيا حمزة, في كل مرة سولد اوت, في كل مرة تفاعل متاع الببليك. معناها حضرت تقريبا جل العروض اللي كانت في تونس, حتى في كارتاج في الأوف, في كل مرة نفس الانرجي بالنسبة لكم كايكيب والجمهور كيف كيف.
1: اي راهي ثيرابي للببليك واللي نحن بالحق, خاطر ديفولمون راهو المزود هذاك والساعتين ونص هذوكم تاع ربوخ اللي يشد من اللي يبدا لينيوفر, انا طالعين في الريتم. دونك راهي تفرهيده, ولا يتحط عباد اللي جيت, فما عباد جي بستة وسبعة مرات راهي جيت تفرجت في سبيكتاكل, يعني ما عادش نتاع جوست جي باش نكتشف, فما عباد حافظ البروجرام معانا ولا فهمت. هذوكم احنا نعصفوا لهم ونعصفوا الببليك جديد وناس, واحنا بيدنا يشارجينا راهو عشق الدنيا الحقيقة. سبيكتاكل في برشا سبيريتواليتي مالغري اللي العبيد ربطته بالربوخ وبالمزود وكل شيء, ما راهو في برشا صرحة, في برشا تنجم تعيش معاها ترانس, ما عارش بالعربي كيفاش,
0: فيها حكاية خليني نقول, فيها ماجي معينة بالنسبة لكم
1: متاع تونس, متاع تونس اللي نحبوها, متاع التصاور اللي في الغنيات, متاع التابلو, متاع الفنانين الكبار اللي قاعدة تغني معانا, واللي أنا كل مرة كي نطلع بالحق شرف كبير ليا, لأن الناس مع هشام سلام ونعزف مع هادي الدنيا ونعزف مع لطفي بوشنيق ونعزف مع تليلي القفسي, وهذوما الكل اللي أنا كنت فرش فيهم في التلفزة أبار بابا راه زادة في الدار ملوخين, أنا كل يوم نطلع معهم سيرسين بالحق يعني أنا سامي مارك, دونك مانيش بننساه وإن شاء الله ما توفيش القصة معاه.
0: نوجه لهم تحية كبيرة برشا الكل ليكيب عشاق الدنيا. قلت لي مازالوا عندكم دو سبيكتاكل باش يكونوا موجودين
1: توا بور لو مومون, فما في حمامات وفي تونس,
0: حمامات وتونس
1: في بيهايف جمرت,
0: في بيهايف باش يكون الموعد مع عشاق الدنيا. ونعرف زادا كونه البروجي هذايا قريب لقلبك, لأنه حمزة خدمت برشا موزيكا قبل النوبة, بديت الموسيقى خليني نقول صدفة, كان النجم نقول هالكلمة تتبناها,
1: يمكن صدفة شوية
0: ولا العالم هذي,
1: يعني كنت عايش فيها شوية الموندو ذيك,
0: ولكن مع النوبة وصل للجمهور الموسيقى, وصلت وتسمعت
1: وي أول كونتاكت بالببليك النوبة, موسيقى النوبة, وأنا سي أول قصة حب مع الجمهور بديت موسيقى النوبة. دونك ديما عندها بلاصه خاصه, ديما لو سبيكتاكل بيدو عنده بلاصه خاصه, هذاك علاش نغيروا عليه, وذاك علاش نتكلموا على حقوقنا عليه سبيكتاكل زيادة. دونك يعني راهو سبيكتاكل هذايا عشق دنيا سي لو بيبي نتاع برشا عبيد, عطات من روحها ومن الانرجي نتاعها باش تعمل السبيكتاكل هذا, دونك حاجه نغير عليها.
0: كونه اليوم سبيكتاكل يتقلد كان نجم نقول, ولا تعمل كوبي اخرى من عشق الدنيا, هذا بالنسبه ليك ماهوش دليل على النجاح حمزه؟
1: دليل على نجاحنا احنا صحيح, اما دليل على فشل اخر في بلادي هذا, على خاطر انا خنكون اونيت معك, نحكي انا هكا راني سامع جمش نلبس برشا جوانتويت, يعني فما فرق بينات عمليه تقليد وعمليه سرقه. التقليد يقلدونا مش مشكل نفرح وحنا نعمل في هذا نفرح هنا كي نشوف عبد يقلد موزيكتي ولا يقلد حاجة أنا خدمت فيها ولا خدمتها. بعد الفرق بين تقلد وتسرق، تسرق سي تسرقنا مش أنا سرقني، هما سرقوا هذوما اللي توا قاعد يصير سرقة للناس خاطر غلطوا العبيد. كيفاش غلطوا العبيد؟ أنت تجي في إيفينمون توا باش تعمل دون با لونتون في تونس في فول أمور، يجي هذا ياخذ لافيش نتاعنا احنا، يبدل وجوه نتاع اللي احنا خادمينهم في اللافيش نتاعنا، يستعمل الاسم نتاعنا اللي انا وريتك قبل ما ندخل، وريتك اللي الاسم حتى عشيق النوبه مقيد باسمنا احنا من 2023 اكزاكتومون مسجلوا عبد الحميد من 2023 مش توا كي صاروا الفازيت هذو. وسو جونغ دو سبيكتاكل ان شاء الله يصيروا منهم برشا خاطر هذه خدمه وناس تسترزق وناس تخدم وفرق تخدم ومعناها دي بالي دو دونس يخدموا فلان تخدم ان شاء الله يخدموا. احنا عمرنا ما تكلمنا، بالعكس مش اول مره تصير، اما هذايا ليفينمون عشيق النوبه اللي هو حب يغلط الناس. كيفاش يغلط الناس؟ يحط بيبليسيتي بالموزيكا نتاع المسلسل بالموزيكا نتاعي انا ابار موزيكه الجينيريك، يحط نفس لافيش نفس التيبو. انا فما عبيد تبعث لي في الميساج تقول لي جبرا بهبطوا البيبليكاسيون كنا جايين في بين انتوما.
0: تواصلتوا معاهم حمزه؟
1: لا ما تواصلناش معاهم، انا تربيت ما نحكيش مع السريق ونعرفهم شكونهم.
0: باهي قلت لي كونوا البروجي مقيد في دوغوا دوتور
1: بيان سور. لا احنا طوميو طوميو اللي يخدموا بيان سور، احنا طوميو احنا على قد ما يخدموا على قد ما بعد التعويض المادي والمعنوي اكثر لنا احنا دونك يخدموا.
0: بعد احنا عند القضاء توا
1: توا هنا سيكتين خليك هيك خليهم يزيدوا يخدموا سبيكتاكل هذا نحكي راه وراني ما عندي حتى مشكل مع الكونتوني والفنانين اللي يخدموا فيه يخدموا معانا راه
0: بلا خاطر فما برشا فنانين نفسهم
1: ما احنا مانيش ضد اللي هما يعملوا حفلات هكا فيهم مزود هكا. صارت حفلات ام السفسيري وصارت بنت الحي خشبينا جينا تكلمنا مش متاعنا مش ملكنا المزود ولا الفنانين هذوكم اللي في الافيش مش ملكنا احنا. قلت لك شرفنا نتعاملوا معاهم امانه نحكي على الخبيثه نتاع المنظمين نتاع الحكايه هذه اللي هو يحب يغلط ويسرق فلوس العبيد يبيع لهم في تصويرة غلط على أساس العرض متاعنا احنا، يستعمل في موزيك المسلسل ويستعمل في اللافيش متاعنا احنا اللي هي هيك موجودة من عمني ولكم هبطناها وبعثت لكل شيء.
0: دونك اليوم موجود. بالنسبة لكم المسألة عند القضاء اخترتوا كونوا اللي جابتكم
1: احنا نحبوهم يزيدوا يخدموا سبيكتاكل هذا نحكي لو الأخينا اللي قلدوا في الكونسيبت ربي عينه ومشاء الله يخدموا كل يوم منيش قطعت ارزيق، اما هنا تخلي في فكرتي طول ما عادش تقول ما احنا قلنا لا نملكوا المزود لا نملكوا الفنانين اللي تخدم ولا نملكوا الكونسيبت هذا.
0: اليوم حمزه عشاق الدنيا كان فما طلب مازال انه سبيكتاكل يكون موجود في المهرجانات
1: في المهرجانات ما وراو عشاق الدنيا ما خدمش برشا مهرجانات، رانا عملنا 3 أو 4 مهرجانات فقط بعد كلهم خدمنا في الاوف خدمنا لي زيفينمون بريفي
0: لانه يعني انت جايا ما كانش ممكن انه يتبنوا مهرجانات
1: اي سيتي في مهرجان واحد عرض كبير راه عشاق الدنيا زاد اكبر

0: وريتي لك وكنت تحبوا تابطوها حط على موزايك الورقه انا بعثت لك ملي نخبي ومراوحها من 2023 دونك احنا على قد ما هما يخدموا على قد ما احنا باش يكون عندنا تعويض
1: وين نلقى عشق النوبه احنا عرفنا سبيكتاكل عشق الدنيا
0: هما هذيك من غاد يبدا تغليط نفس التيبو نفس التيبو نفس الكتيبه نفس لافيش يعني ما تكلفتش دينار للخدمه اللي عملوه ما تكلفتش دينار
1: واضح بالنسبة لحمزة بوشنيق وليك كمان تجول الأكيب كونه المسألة حاليا عند القضاء خليني نرجع لحمزة بوشنيق خارج الفن تخدم على بروجي كان أوماج لجدك وفيه زدة عالم رجوج معناها بالنسبة لحمزة حتى كيبة اللي هي زدة ما بعدناش على الثقافة تنجم تكون شكل من أشكال حفظ الهوية
0: ثقافة الميكلة
1: حفظ الهوية كما الموسيقى معناها نفس الشيء انها اليوم تحافظ على الهوية وكونك ما بعدتش على هذا كل ما بعدتش على عالم رجوش
0: بالذي هو معك كان تشوف ما بعد الفلفل على البيانو يا حبو جم عنده حتى عليقة والقليين والزيت بالبيانو وبالفيولون يعني جملة
1: فهمت عالم آخر فش توفق ما بيناتهم
0: كيف كيف أنا بالحق بتتخ التالون اللي عندي في اللي بروجي اللي نخدم فيهم كل سي لا جيستيون اومان يعني يعرف تعامل مع الناس اللي نخدم معايا دونك انا نقدر الناس اللي تخدم معايا نعطيهم حقهم ونحطهم فوق راسي دي مومون كيخدموا معايا مريقلين كو سوا في البرود ولا في الريستورون دونك انا كي يجي عبد نتاع معاه كيكه نتهنى نجم نخلي له ريستورون نمشي نخدم خدمتي الاخرى ولا عندي حفلاتي متهني دونك اي بروجي القوه نتاع اي بروجي سي ليفيكتيف سي الناس اللي تخدم معاك سي تعاملك معاهم كي يحبوك انت باش يحبوا مشروعك كي يحبوك انت باش يحبوك تنجح دونك انا خدمتي في هذوم الكل سيدو بروبوجي الحب اللي عندي والقدر في الخدمة مع الناس هذو مش يخلي مشروع ينجح كسو سوا فنان ولا
1: ناخد موكلي الحب والاحترام
0: اكزاكتومون كسو سوا في المرمى ولا في المسلسلات كيف كيف بالحق والله سي ماهوش سر هذه تربية هذه أخلاق أنا تربيت هكا نحب نعامل الناس هكا نحب الناس تتعامل معايا زيادة وكهو
1: بتوفيق لك حمزة بوشنيق وللإكيب الكل أوركسترا يستنيكم في مهرجان بوغارنين الدولي يكونوا في الموعد باش تعيشوا حاجة استثنائية مع الميوزيسيان الكل قداش من الميوزيسيان باش يكونوا في خسين
0: 10 بلوس لي دو شانتور محمود السعيدي وعصام عبسي وبيان سور دي ما فما سوربريزات في رجوش
1: سوربريزات شفنا عزيز جبالي شفنا زيد عبد الحميد بوشنيق
0: عبد الحميد وحكيم رابط
1: ان شاء الله يتلموا الكل في بوغارنين بتوفيق لك حمزة بوشنيق وللإكيب الكل هذي كانت آخر كورنيش بالنسبة لليوم نحن نتقابلوا نهار اثنين قبل هذه بتبيع عم تنسوش صلاح الدين ساكوح يستنيكم في كورنيش ويكاند شكرا لكل الفريق شوية آخر موعد الأخبار يكونوا مع مراد إدريدي بعد يجيكم اسماعيل بن عيسى وزياد في هابي أور باي باي تصبح على خير
2: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فام أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس كاليبسو Dimanche 2 août, le Calypso Hammamet accueille le groupe algérien de New Rai, El Besta, pour l'événement musical de l'été. El Besta au Calypso, c'est le dimanche 2 août. Billets en vente sur l'application IJA, avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
3: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار.

0: عضو فرقة الشرطة العدلية بمنطقة العمران يتمكنون في عملية أمنية ناجحة من إلقاء القبض على مفتش عنهم من أجل الانضمام لتنظيم إرهابي. وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المقبوض عليهم محل ملاحقة بموجب مناشير تفتيشة وأحكام سجنية صادرة عن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس، وذلك لتورطهم في قضايا تعلقت بالانضمام إلى تنظيم إرهابي. وأتت هذه العملية أثر معلومات استخباراتية ورصد ميداني أفضى إلى تحديد أماكن تواجد المشتبه بهم والقبض عليهم، حيث تم إحالتهم على مصدر التفتيش لاستكمال الإجراءات القانونية وتنفيذ الأحكام السجنية الصادرة في حقهم. سفير تونس بأنقرة أحمد بن صغير يدعو الشركات التركية إلى بعث مشاريع استثمارية في تونس، مؤكدا أن المنتدى التونسي التركي للتعاون والتنمية الاستثمار يمثل إطارا لتعزيز التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين واستكشاف فرص الشراكة وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية. واستعرض السفير في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال منتدى التعاون والتنمية الاستثمار التونسي التركي المنعقد يوم 29 جوليا بمدينة إسطنبول، ليتواصل إلى غاية 31 جولة الجاري مختلف الحوافز والمزايا التي توفرها تونس للمستثمرين الأجانب إلى جانب موقعها الاستراتيجي كبوابة للأسواق الإفريقية وحلقة وصل بين الشرق والغرب وأوروبا، وما تسخر به من كفاءات بشرية ويد عاملة مؤهلة، وفق بلاغ نشرته المنصة الإعلامية والاتصالية التابعة لوزارة شؤون الخارجية. قرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة صدر بالرأي الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 31 جوليا يتعلق بمنح الصبغة الجامعية للمستشفى الجهوي بجندوبة. مكالمة هاتفية جرت عصر اليوم الجمعة بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون. وقدم رئيس الدولة خلال هذه المكالمة أحر تعازيه على إثر الحادث الأليم الذي جد صباح اليوم بولاية بومرداس وخلف عددا كبيرا من الضحايا، مبتهلا إلى الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يتقبلهم في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يعجل بشفاء الجرحى الذين أصيبوا في هذا الحادثة وفق ما جاء في بلاغ للجمهورية. وكانت هذه المكالمة فرصة للتأكيد على متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين بلدينا وشعبين شقيقين في كافة المجالات وعلى العزم المشترك الثابت والراسخ لمزيد دعمها وتطويرها. في أخبار العالم، فنلندا تعلن اليوم الجمعة أنها تؤيد طلب إيطاليا لاستبعاد إسبانيا من منطقة شنغن بعد دخول آلاف المهاجرين غير النظاميين من المغرب إلى جيب السبت الإسباني في الأيام الأخيرة. وقالت وزيرة الداخلية الفنلندية اليمينية ماري رانتان في منشور على منصة إكس: لقد فشلت إسبانيا تماما في حماية الحدود الخارجية لمنطقة شنغن من التوغلات، ولا يمكن أن يستمر هذا الوضع بحسب وكالة فرانس بريس. مصدر عسكري في الجيش السوداني يعلن استسلام 45 عنصرا من قوات الدعم السريع بينهم ضباط برتب رفيعة بكامل عتادهم العسكري وعدد من المركبات القتالية، في تطور ميداني يأتي عقب معارك شهدت عدة مناطق بولاية شمال كردفان وسط البلاد. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع اسماعيل بن عيسى وأزياد غربي في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس. موزيك فام، أقوى الموسيقى.

0: Non-stop music.
1: Happy Hour. Happy Hour. الاثنين الجمعة من 9 لنص الليل. اسمعي بن عيسى. موزاي كفام.

0: هلا مرحبا بيكم طوالا موزيك فيم هذي هابي اور. هابي اور اللي رافقتكم على امتداد شهر كامل شهر من جويلي الكل من الاثنين للجمعة يومين كنت اتقابل معاكم يومين يتحل الميكرو نقول لكم باش نلقاو كل انرجي كل بونيمور كل موزيك البنينة كل ربح والفلوس كل حكايات كل المعلومات نعرفوا انتم تسمعوا وتقولوا شبيه يحكي معنا من في صيغة الماضي كاو بيع وروح
1: بيع وروح لا تنتظر من العسل
0: كاو من كاو دوك بيع وروح بيع وروح كاو خويا انا نرتاح نرتاح شويه يا رجع لكم او يجي لكم ملك العوني ان شاء الله
2: تبان
0: من هالاثنين كيف كيف راهو باش نلقاو برشا انرجي باش نلقاو برشا ربح باش نلقاو برشا شقاو كل شيء معناتها كيما مسلسين بيه مش كامل تنسنس ان كونجي نرتاح شويه خويا للامانه على خاطر مو ساهل كونك تجي له قايد هذا تسعام تحليل وتبدا كلك بالانرجي هكا وتبدا تعيط وتقول لربعكم ونبدا موجود على ذمتكم باش نحاول في كل مره نبدل لكم الجو وهذا لوبجيكتيف نتاعنا ونتمنى لو كان في كل مره نجحنا في الحاجه هذه دونك باش نكملوا على نفس المنويل على نفس اللي استنسنا بيه ثلاثه سوايع كيف كيف من توا حتى نصف الليل باش تلقاو فيهم كان ربح كان الفلوس كان الحكايه كل معلومات وكل فازير واليوم قررت باش ندللكم وقررت باش نفرح بيكم كيف ما يلزم خاطر على الدرنيير بالنسبه لي انا دونك اليوم ما فهميش ربح ما فهميش زوز ما فهم ثلاثه ربحين
3: يا لطيف شنو هذا يا لطيف
0: هي باش يربحوا برشا كادويت وباش يربحوا برشا فلوس من الاخر ما فهم حتى حد باش يروح يدي فارخ انسى هذا اذا الكل مع العشر ونص نتاع الليل في الغد لا شانس هاي خويا شكون من رابحين اكل الواتساب نتاعك اي في عقلك يجبد الواتساب ولا نعرفش اذا كان مقايد 23513000 ولا لا قايدو 23513000 في عقلك اني معك 23513000 خاطر من بعد شويه مع 10 ونص تاع الليل تنجم تربح برشا كادوات هاي شبيش نربح شدوا عنك نبداو بسهريات نتاع غدوه عنا غدوة في مهرجان كارتاج الدولي سامي يوسف باش تربحوا غدوة زوز تيكيات لسهرات سامي يوسف جاونا بيه هذا بالنسبة للناس اللي تنجم تمشي الكارتاج بالنسبة للناس اللي ما تنجمش تمشي الكارتاج باش ربحكم غدوة زوز تيكيات لسهرات في مهرجان حمامات الدولي مع لا شونتوز بورتوغيز ماريتزا ماريتزا المعروفة بالموسيقى الفادو وارتيست للأمانة غير عادية مازال عندي اللي يحب يمشي للجربة وباش يمشي للجربة من 6 ل 9 اوت في الجران كازينو دو جيربا باش يحضر على جيربا ميوزيك لاند باش يحضر 3 ايام بلاش 3 ايام يمشي للجربة ميوزيك لاند شاتيكم فكرة على لاين اب للامانه كيسح برشا فرانسيس ميرسي كايرو داكابو انو نابا حمزة رافاكيدو سولتو سين سيتي مسالة جوارا عصفور مهدي مغراوي سغاب هانتر وجيز دونك بارك الله اسامي محليهم وفما سهرية مزينة باش تصير وديما الكلوتور اذا كان انا مانيش غلطة تصير مع والو مع الديسكو العربي دونك شقاو جاوكم اللي باش يمشي الجربة جاو بيه اللي باش يمشي لسامي يوسف كارتا جاو بيه غدوة بيان سور سامي يوسف وغدوة الحمامات في مهرجان الحمامات مع لا شانتوز بورتوكيز ماريتزا من اللي حكيت عليهم هذوما باش يربحوا دو تيكي اشاك فور حتى زوز من الناس باش يمشيو ما فهميش ربح واحد ما فهميش زوز ربحين فما ثلاثة ربحين فما 300 دينار زادة نجمو تربحوهم بعد مع العشرة ونص متاع الليل
4: هايل في كل شيء اللهم صلي على النبي
0: مخير ما ننسيو بالموسيقى مخير ما ننسيو ليميكس مخير ما ننسيو سيليكشن مع دالي مخير ما ننسيو الكيتش بايسلي مخير ما ننسيو فازي من فازيتي مخير ما ننسيو جينيراسيون توكا خممنا في كل شيء باش عاديو معنا ابن سارين نسلموا عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا ان شاء الله تكونوا بخير ميرسي انفينيمون للولاد زاد اللي كانوا موجودين في ليميسيون ميرسي زياد غربي ميرسي مروان بن عمار ميرسي عدنان ميرسي حسين ميرسي يسري ميرسي لبنى ان توكا ميرسي للولاد الكل احنا معاكم حتى نصف الليل ومعاكم برشا ربح وبرشا كادوات اما قبل هيتنا دوب الموسيقى
3: يا اسماعيل
5: هابي اور

نحكي على عن دي جي امبليماتيك، عن دي جي اللي نحبه برشا، يجينا من ايطاليا. هو كيما فما الفرنش تاتش، فما الباستا هاوس، يسميوه هكا الباستا هاوس. سي توت ان كوران وقتها، حبوا ينافسوا لونيفير نتاع الهاوس ولونيفير اللي جاي من الولايات المتحده الامريكيه. دونك فما ان كوران من الفرنسيس، وفما ان كوران من كلين، منهم جي جي داغوستينو. هذا مرسو من غادي من ليجندير نومي سويتلي، مرسو كان خرج عام 96. اما باش نسمعكم الفيرسيون هذه ايبوتيتيك فيرسيون اللي هي رهيبه جدا، استمتعوا، رجعين بعد شويه.

0: ستارز ضحك ولعب الغنية هذي خرجت عنده ميلدوز والله ذكر فريود هذي فريود لهم ميجل وتشاتلوا ليه ثمان عرشت كيف تذكروهم لحظة هذيهم الممين حومة كاملة نفدي حالين ويبكام وقت أن حومة كاملة ملمومين مع بعضنا كنت لبيلي فوق اسمع اخر ليميسيون نرجع ل 2012 اون ميوزيك لا جينيراسيون تكون 2012 دوكا 23 دقيقه توما لموزيك فيم وين نخرج وين نحوسوا تو سويت نعطيكم فكره
1: جو الليله
0: طيب نبيو بالمهرجانات مهرجان حمامات الدولي الليله السهريه باش تكون عملاق مع عملاق من الموسيقى لي جون فيفونت بيان تمام الكلمه باش تكون مع سليف كيتا من الحمامات نمشيو لوسط البلاد نمشيو لحبيبي داون تاون السهرية الليلة باش تكون هاوس اوف حبيبي باش تكون مع داتشي نمشيو لوين نمشيو لجمارت في جولين السهرية الليلة باش تكون مع كل من جوردان مارينا ناومي وباش تلقاو زيادة بعديك دي جي اوكتوبوت نكملوا في جمارت منيش بعد برشا من على جولين نمشيو الفولامور السهرية الليلة باش تكون اسمها فريند زون مع كل من بوعزيز لويجي بيتو بيش بدا باش تلقاو ميلكي زيدا وشيان نكملوا وين نمشيو لسكري في الفيرما من السهرية الليلة باش تكون مع صديقنا مع مومو بن سالم نرجع لجمارت في المولو السهرية الليلة باش تكون مولويز وايت دونك اللي نلبس حاجة بالنوار من غير ما يمشي من خاطرها بالابيض لوجيكمون مولويز وايت يوستاس باش ينفيتي كل من استريد غوار وزيدا حوش نمشي الحمامات في الكوزي بار حمامات السهرية الليلة باش تكون نوت ذات كوزي باش تكون مع مال الشريف صوت مزين برشا باش تكون مع سبيس نايت مزينا في حمامات في بوبوت السهرية الليلة باش تكون مع الديسكو العربية نكملوا في الكاليبسو الكاليبسو الليلة باش تكون سهرية مزينة باش تكون حفيدي دونك ديريكسيون كاليبسو

زيلش خلينا نكملوا مازال السالون باش تكون مع فهمي الرياحي سيد المخرج حاب يقص بالنسبة لي هو حمامات بعد حمامات توفى سارية تكاو ميسالش بعد الكاليبسو سيبو لا خلينا نكملوا السالون الليلة باش تكون مع فهمي الرياحي من غير ترانزيشنات تو نكمل نحكي كيكا نقعدوا في سوسة في الجولف برو سارية باش تكون اسمها مخ بخابخ مع كل من حريقة نوستالجيا نوزيدا جاسمي ونكملوا في لو جاردان وكوليبري باش تكون الليلة مع بدي وشمبيح هكا كنا كملنا جو الليلة ثم عليكم كين تختاروا نبو الديستيناسيون وديما نقول لكم ردوا بكم على رواحكم وطريق السلامة للجميع نكملوا بالموسيقى موسيقى بنينة باش نرجع بكم البريود مزينة بريود مزيكا وميلودي تيونس بريود مزينين برشا تيونس عفوا يوري مرأدي عربي أنا إبوك مزينة باش نرجع بكم ردوا بكم على رواحكم بعد شوية نتقابلوا في فازة من فازتي عرب

0: ذات يا نسيني ناخذوا حتى للتسعة والسبعة توار موزيك فيم هيدي أبي أور مزينا معكم حتى النصف الليل مزينا معكم برشا موزيكا بنينة برشا انرجي برشا بوني مير وخاصة برشا ربح
1: هابي أور من الثلاثين الجمعة من تسعة للنصف الليل
0: تخرج انتي والمدام تحب تخرج انتي والمسيو تحب تخرج انتي وانسان تحبو تحب تخرج مع انسان توحشتو عندك شكون جاي من برا مثلا وحايرين في بروجرام فاهم يستناو فاهم برشا من الناس يعيشوا قصص حب ديسانس يبدا يستنى سيف خويا مثلا فهمتني دونك الفرصه انه باش يتلاقاو مع بعض وذيك علاش ما فهميش واحد بركه ما فهميش زوز من الناس ما فهميش ثلاثه لا فما ثلاثه اللي باش يجربوا الحظ نتاعهم على 10 ونص نتاع الليل ويربحوا برشا كادوات غدوه تنجم تمشي لمهرجان كارتاج الدولي وتحضر على سهريه سامي يوسف زوز تيكيت سينو كما تنجمش تمشي الكتاج نهزوك الحمامات تمشي تحضر على سهرية ماريتزا لشانتوز بورتوغيز اللي بيش تكون موجودة في مهرجان حمامات الدولي سينو كما تنجمش تمشي الكتاج تنجمش تمشي الحمامات اما تنجم تمشي الجربة عنا ليكم ثلاثة ايام بلاش الجربة ميوزيك لاند من 6 حتى 9 اوت في الجران كازينو دو جربة يسانا فيكم اي لاناب اكسيبشونيل مع كل من فرانسيس ميرسي كايرو داكابو انو نابا حمزة رفا قيدو سولتو سين سيتي مسالة جوارا وصفور مهدي مغراوي سغاب هانتر وزيدا جيسمي هذا الكل باش يمشيو زوز من الناس ثلاثة ايام بلاش ثلاثة ايام بلاش يشوفي تبعثونا مساج على واتساب زي كيفهم وللأمانة باش نكون معاكم صريح برشا ميساجات يجيو على واتساب برشا كمية كبيرة انورم دونك يسوفي تبعثونا على واتساب موزايك فيم 23 513 ألف في عقلك في عقلك قايدوا مع بعضنا 23 513 000 ولا جاوك بي قايدتو ابعثي مساج ابعثي تصويرة ولا فيديو ولا مساج بارتاجي اللحظة متاعك الفرحة متاعك لومومون اللي قاعدة تعيش فيه في لما في قاعدة في سهرية في حد ميلاد في طول ليه طول مش طول وقايد هذي وتوكا في اي وقت في اي حاجة تعملوا فيها بو مش اي حاجة اي حاجة فهمتني ابعثونا دونك بتصويرة ولا فيديو على واتساب موزايك فيم 23 513 ألف وبعد ما العشرة نص متعليل فما ثلاثة من الناس باش يربحوا وفما 300 دينار على فكرة راه تنجم تربحهم زيادة هذا الكل باش يصير مع العشرة ونص متعليل قبل هذا خلينا نكملوا بالموزيكا ريبريز The White Stripes نحكيوا على بين لونكلو سول 7 Nation Army راجعين

0: my number one.
1: Feels like I'm waiting, like I'm watching.

0: Plus du sol, un projet bnin barcha, un projet musical et d'un morceau iner bloom. خرج عام 2016 داير فما فيديو فيرال دور على الاخر فما شكون عمل دوموند دو مارياج في الكونسير نتاع ريفوس دو سول وفي الغنية هذيا اينر بلوم if you want me if you need me if you need me شوش مش يقول بنين برشا المرسو دخلتوا حتى للعشرة غير بعتم على موزيئي كيفين وقيت فازي من فازيتي
1: فازيت اسماعيل

0: تسمعوا الموسيقى هذه يجي في بالكم ستيفن سبيلبرغ, ويجي في بالكم الفيلم لي دون دو لا مير, ويجي في بالكم لي روكان. صحيح فيلم يخوف برشا, وداير هو الفيلم اللي يساهم باش يخلي الناس تخاف من الروكان, ميم سي الروكان قالك معناتها ما يقتلش عبيد كيما مثلا الكلب يقتل عبيد. باش بدي وضحي بون, حطيت لكم موسيقى لي دون دو لا مير والروكان. اما انا باش احكي على الحريق, فهمني باش تدي واضحين, باش احكي شنو يلزمك تعمل وقت اللي تضربك حريقه. خدت للامانه الجمعه اللي فاتت مشيت عملت عومه في شيره حمامات, خويا ما عندكش فكره قداش فما حريقه. دونك باش نقول لكم كي تضربكم حريقه شنو يلزمكم تعملوا وشنو ما يلزمكمش تعملوا, سورتو باش ما تزيدش الحكايه الساغراف. هاي تابعوني. تبدا عامل جو هكا خويا على البحر, شيخ فرحان, بعد تيجي تعمل اوبلا عومه محليه, بعد تبدا ضربتك حريقه. اي خويا اي دونك فبرشا حكايه نسموهم وبرشا حكايه غالطين, اما هيت نفهموا صحيح من الغلط. فما شكون يقول لك مثلا وقت اللي تضربك حريقه حك البلاصه هذيك بالبصل, ليزي غالطه وليزي اثنين وين باش تلقى بصله في البحر, هذه معناتها مهمه برشا. ولا فما شكون يقول لك عليه نحط موسى غازي زيد كيف كيف هذا نحيها جمله واحده. دونك رد بالك الحكايه هذوما ليزي غالطين وليزي باش يزيدوا يعكروا الامور. خلي نزيدوا نفهموا ساعه شنو يصير وقت اللي ندخلوا ان كونتاكت مع ميدوزا. وقت اللي ندخلوا ان كونتاكت مع ميدوزا اون ديكلانش لا ليبراسيون تاع الف لي زيربون. لي زيربون هذوما اللي يسيبهم الحريقه اللي باش ينجكتيو السم نتاعهم او الفينام نتاعهم, اما زيدا باش تبقى على البشره نتاعنا. او ميم طون عديد لي كنيدوسيد, كلمه معقده اما اش معناتها كنيدوسيد, اللي هما دي كابسول صغار اللي فيهم الفينام اونتر غيمي السم, اللي هما مازالوا il n'ont pas libéré leurs serpents. دونك كي تعمل الحاجات هذوما الغلطين باش تكتيفي هاللي كابسول هذوما صغار وباش تزيدوا تجرافيو التفاعل هذا. هذاك علاش ما يزمك زيدا تحك البلاصه نتاع الضربه نتاع الحريقه, خاطر لهنا باش اون ديكلونش لي كنيدوسيد اللي حكيت لكم عليهم اللي بقاو على البو نتاعنا, وبالتالي باش تليبريوهم اكثر واكثر. دونك شنو يلزمنا نعملوه؟ حسب لا سوسيتي ناسيونال دو سوفتاج اون مير من فرنسا من هذايا, تقول لك اول حاجه لازم نعملوها لازمك تشلل البلاصه اللي ضربتك فيها الحريقه بماء بحر دافي. ماء بحر دافي باش ننظفوا البلاصه من لي زامبورتي. اتونسيون راني قلت ماء بحر, ردوا بالكم تستعملوا لودوس. الحاجه هذه باش تكلاتي الكنيدوسيد اللي بقاو, وهذا باش يحرر اكثر فينا. بعد يلزمنا نحيو لي فيلامون اورتيكون, هذوك اللي يحكوا اللي يلصقوا على البوم تاعنا على البشر تاعنا. لهنا من الافضل استعمال الرمل السخون نتاع البحر. ناخذوا الرمل السخون نتاع البحر نحطوه على البلاصه اللي ضربتنا الحريقه, نحكوا دوسمون, راهو مش حكه نتاع حكه خفيفه, خاطر السخانه توقف لاكسيون نتاع الفنا. ومن بعد تحك البلاصه كيف ما قلت لكم بشويه بشويه دوسمون. اما المره هذه باش تحكها باش تحكها بكارتا تاع بانكا ولا بطاقه تعريف. اي دونك باش نعمل ناخذ رمل اللي موجود اللي هو سخون نحطوه على البلاصه هذيك, دوبليش هكا نعديوها, بعديك نشدوا كارتا تاع بانكا ونبداو عباره هكا نقرقشوا في البلاصه هذيك باش نحيو باش نحيو. تصور وياه دسمه يهلك الكارت نتاعو بالماء ومن بعد باش يصب بيسونس وما تخدملوش. خويا بطاقه تعريف, لا يقول لك بطاقه تعريف خويا اسمعني, كارتا نتاع كارت اسيورونس صحيح, كارتا نتاع اسيورونس ولا حاجه هكا اون توكا. ومن بعد تمشي خويا تتكى على ترانزات وترتاح وتستنى حتى لين البلاصه تبرد. اي حاجه اخرى, يا علاش نقولوا ترانزات؟ مش قولك خط الإدارة في آخر نهار قلت بس تسمع دونك مشوريهم اللي نخدم دوبل. دونك ترانزات علاش اسمها ترانزات؟ خاطر أول الكريسي من نوع هذا كانوا يستعملوهم على الكروزيغ اللي كانوا يشقوا الأتلانتيك, وكانوا لشيزلونغ هذوما موجودين في البان للي باساجي ولي باتو هذوما. شنو كان اسمهم؟ كان اسمهم ترانزاتلانتيك, وكانوا يسميوا زيد اللي شيز هذوك ما يسميهم دي شيز ترانزاتلانتيك. الاسم بالوقت قصروا فيه لين وليت من ترانزاتلانتيك وليت ترانزات بكل بساطة أخويا. فرجي وقت اللي تركش على ترانزات تعرف الاسم نتاعها وكيف ظهرت.
1: السابونة مازيت اسماعيل هابي هاور من الاثنين الجمعة من تسعة للنص الليل. Hot Selection by Dali Ben Ahmed.
0: انا مانيش مش نحكي برشا على خط طاول عشا غير درجين، كان مش نحكي برشا مكوف مش اسمه موزيكا. فات بوي سليم ان دي جي ليجندير من لي بريك بيت من عديد لي جونغ موزيكو. للي تتصور في بالك الانسان عمل ثوره في اليونيفير نتاع الموزيك الكترونيك، وفما كونسير تعمل تلموا فيه من انجلترا الكل براتيكمون، كونسير رهيب جدا معروف في لزاني 2001 ولا 2002 اذا كان ذكرتي ما خانتنيش، هو ايكون بيتمنى الكلمه. هذا مرسول ليجندير فات بوي سليم، بريز يو، راجعين بعد شويه.

0: هو مسج كل بريك بيت حتى البيك بيت زيد حتى تريب هوب حتى من عديد لي زونيفير الهاوس مغصوبني برشا جانكسا تريبين. هذا صديقنا مراد الدريدي. ليه صديقنا فات بوي سليم هذاش بين قلت مراد الدريدي. سلموا برشا على فات بوي سليم نحبوه برشا وموزيكته مزيره برشا للامانه. بعد شويه يجيكم مراد الدريدي في موجز الاخبار فامي البرومي في سبور اكسبريس. وبعد شويه مع 10 نص نتاع الليل تنجم تربح زوز تيكيت غدوه لساريت سيمي يوسف في كارتاج مرج كارتاج الدولي. زاد فما زوز تيكيت لساريت ماريزا في مرج الحمامات الدولي. وفما زاد زوز سيكر من الجربة ميوزك لاند من 6 حتى 9 اوت. 3 ايام بلاش يشوف في تبعثونا ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 1000.
1: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وينما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس ابارتين العشر نص متاع الليل في هابي اور. ابعث سيلفي ولا فيديو وينما كنت على واتساب 23 513 1000 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وينما كنت وكون من الرابحين. فالصيف على موزايك اف ام فرحتك تسوى برشا كادوات.
2: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
3: مستمعي موزايك اف ام اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن اليوم الجمعة في بلاغ أن عملية تعمير اختيارات الدور الرئيسي للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية يوم الاثنين 3 أوت على الساعة 12 ظهرا. وصدر

0: دليل التوجيه الجامعي في 23 من جوان الماضي، وتضمن مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة أمام الناجحين، بما يساعدهم على اختيار المسارات الجامعية الملائمة لمؤهلاتهم وقدراتهم. ونجح في الدورتين الرئيسية والمراقبة لامتحان البكالوري لهذه السنة 78,575 تلميذا بنسبة نجاح جملية تقدر ب 50.72%. ديوان الحبوب يدعو اليوم الجمعة المهندسين المعماريين والمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات إلى إيداع ملفات عروض الخدمات لسنة 2026، وذلك في أجل أقصى يوم 31 أوت 2026 خلال التوقيت الإداري الصيفي. وأوضح الديوان في بلاغ أنه سيتم بناء على مطالب الترشح الواردة إليه في الأجال المحددة أعداد قائمة بالمهندسين المعماريين والمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات الذين سيتعامل معهم عن طريق التعيين المباشر خلال السنة الجارية لإنجاز مشاريع البنايات المدنية. وأضاف الديوان أن ملف الترشح يجب أن يتضمن الوثائق المطلوبة المبينة بالبلاغ، مشيرا إلى أن عملية إعداد القائمة تتم طبقا لمقتضيات قرار وزيرة التجهيز والإسكان المؤرخ في 31 جانفي 2024. منطقة جيراد جنوب غربي فرنسا تشهد الجمعة تحسنا تدريجيا في الوضع الميداني بعد أيام من الحرائق الواسعة التي اجتاحت الغابات وأدت إلى إجلاء مئات الآلاف من السكان، وبينما بدأت السلطات بالسماح لآلاف الأشخاص بالعودة إلى منازلهم، أكدت الحكومة الفرنسية أن خطر اندلاع حرائق جديدة لا يزال قائما بالتزامن مع استمرار التحقيقات في عدد من الحرائق التي يشتبه بأنها أضرمت عمدا. زلزال بلغت قوته 4.7 درجات يضرب جنوب إيطاليا بالقرب من مدينة نابولي في منطقة كامبي فاليغري البركانية وفق بيانات أولية، في أقوى هزة تشهدها المنطقة منذ عقود. ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، فيما تواصل السلطات الإيطالية متابعة الوضع وإجراء التقييمات اللازمة. في الختام، وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية تحذر من التداعيات الخطيرة لاستمرار جماعة أنصار الله الحوثيين في عرقلة وصول اللقاحات وخدمات التحصين إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها، مؤكدة أن ذلك يهدد بحرمان حوالي 5 ملايين طفل من اللقاحات الروتينية المنقذة للحياة. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا السبت 1 أوت، تقى صافي بأغلب الجهات ثم مغيم جزئيا بعد الظهر بالمناطق الغربية، البحر هادئ إلى قليل اضطراب والحرارة في ارتفاع طفيف حيث تتراوح القصوى بين 33 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 38 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهم البرهومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس، تابع الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك اف ام. www.mosaikefm.net، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، وإلى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. الأولى في تونس.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سلي اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اوريدو، طور عالمك.
1: سبور اكسبريس،
4: مرحبا بكم. البداية بموضوع يوسف البليلي ولا الترجي التونسي، والترجي اقترح الملاعب يعقد بموسم واحد ينطلق من تاريخ نهاية العقوبة اللي عنده بعد صدور حكم التاس. البليلي طلب مهلة للتفكير، والترجي كان اعتمد على تقرير لجنة طبية اللي على ضوء الاختبار الطبي اللي تعمل مع يوسف البليلي وصلت إدارة النادي بإمضاء عقد ما يفوتش موسم واحد، وأنه اللاعب يحتاج شهرين كاملين باش يكون جاهز بدنيا. تم عرض المقترح هذه على البليلي والملاعبي باش يجاوب إدارة الترجي التونسي. نواصل مع الترجي اللي فاز اليوم في مباراة ودية تلعبت في البارك بي بنتيجة 2-1 بنطوية رايد الشيخاوي وأمان الله الحميدي. المباراة شهدت مشاركة بعض الملاعبية كما كوسيلة أبو عالية اللي يرجع للتمارين، أيضا المنتدب الجديد عادل بالطيب، وأيضا غسان المعتوقي اللي كان في مستقبل سليمان. نواصل مع الترجي. إذن في كرة اليد تم علينا التعاقد مع المدرب الصربي غوران زوكيتش، 61 عام، زوز مواسم مدة العقد نتاعو حتى 2028. زوكيتش درب في البطولة الإسبانية في قطر في نادي التحيل وأيضا المنتخب القطري وكذلك المنتخب السعودي. في المباريات الودية، النادي الإفريقي في طرابلس عند رام فاز بنتيجة عريضة على النجم الخميري بنتيجة 10-0. بنتويات النادي الإفريقي مركيهم بسام أسرار في مناسبة، صدق قديدة زوز أهداف، بلال آية مالك زوز أهداف، وخمسة أهداف للمهاجم حمزة المنصري. أما الحم سوسة أيضا فاز في 2-1 على ترجي جرزيس، بنتويات محمد أمين الجراي، محمد أمين التيمومي لأما الحم سوسة، وأجيبو لفريق ترجي جرزيس. في النجم الساحلي ماهر بصغير يغادر الفريق بطلب من المدرب براكوني اللي رانوا طريقة لعب ماهر بصغير ما تمشيش مع فلسفة المدرب براكوني. كانت هذه اخر نشرات رياضية اليوم، تلقاها على السيت موزايكا فان بون.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اوريدو، طور عالمك.
1: هابي اور الاثنين الجمعة من 9 للنص الليل، اسمعي بن عيسى، موزاي كفام.

0: التونسي بالله يتير نخلتوا حتى للعشرة وثلاثة دقيقة توما لموزعيك في مهدي أبياور مازال معاكم حتى نصف الليل. متنسيوش بعد شوية مع العشرة نص متاع الليل تنجم تربح برشة كدوات. ما فهمش ربح واحد، ما فهمش زوز، أما فما ثلاثة كاملين اللي نجموا يجربوا الحظ متاعهم ويربحوا برشة فلوس وبرشة تيكيات وبرشة كاش.
1: هابي أور من الاثنين الجمعة من تسعة للنص الليل.
0: شنو عندك يا غالي؟ عندك زوز تيكيت غدو المهرجان كارتاج الدولي باش تحضر على سهرية سيمي يوسف، فما زيدة زوز تيكيت أخرين باش تحضر لي مهرجان حمامات الدولي غدوة مع لا شونتوز بورتوغيز ماريتزا، وعندي زيدة زوز تيكيت باش نمشيو لتجربة ميوزيك لاند من لو 6 حتى كشي لو 9 في لو غران كازينو دو تجربة باش تحضروا على ثلاثة أيام مزيانين فيهم برشا موسيقى لاين أب دو غيف لاين أب ديكسيبسيون باش نكون صريح معاكم. Francis Mercier, Cairo, Dakapo, Eno Napa, Hamza, Rafa Guido, Sultu, Sin City, Masala, Johara, Osfour, Madi Maghraoui, Sara, Banter, Gizmi. هذا هو الكل يستنيو فيكم من 6 حتى 9 أوت وتمشيو الجربة، وفما زادة 300 دينار. فهو 300 دينار بهين، دونك فما 3 مستمعين وشكون مربحين سيل برشا. يسوفي تبعثوا لي ميساج على واتساب موزايك FM 23 513 23 513. في عقل كاني معك 23 5 1 3 0 0 0. سي بون قايتو هاي ابعثي ميساج وبعد شويه مع 10 ونص نتاع الليل تنجم تكون انت مربحين. ما فهميش ربح واحد، ما فهمي زوز، اما فما ثلاثه كاملين.
1: سامبل كونسومبل
0: به شو السامبلينك كلاد ذكروا سي اون تكنيك موزيكال انك تاخو مورسو ديجا موجود تاخو منه ريف دو جيتار ليني دو باس رفران اكابيلا حاجتها كم دي ميلودي دي نوت تهزهم وتحطهم في مورس واحد اخر. باه بسمعكم الغنية الاولى ونشوفوا شكون اللي بعديك عمل لها خذي سامبلينغ منها وعمل بها غنية غير عاديه.

فيجيتاتيفو المغربيه هذه كذبه باينه باش تكون داير نهار 8 اوت في مهرجان حمامات الدولي. فيجيتاتيفو سبيوا الحين الغنيه هذية استعملوها برشا. اما اللي نجح في السامبلينغ هما ذا كيميكال براذرز وهزوا الغنيه هذية لديمونسيون واحده اخرى.

نقدرش كتذكر ونسمعك الفما ايميسيون اسمها الناس نسمع اذا كان انا من اشغال تقديم من فوز بنت مسك اذا كان انا من اشغال زيادة والاسطورة تقول كونه اللي اختار جنيريك متاع الايميسيون هذي هو الياس الغربي سلموا برشا على صديقنا الياس الغربي برخا نمشيو لونيفر واحد اخر

احكيو على مكسو خرج عام 1963 اسمه ولكون باي جيل من عند ديوني وارفيك مكسو ليجندير هذي اما كان نخذوه ونحطوه في غنية واحد اخرى كيفاش يولي؟

جواديت سما ممفيس السول من ممفيس من الولايات المتحدة الأمريكية. مغسول كان خرج عام 73. مغسول اسمه I Can't Stand the Rain من عند أن بيبلي. سما زيلا فما دوتخ فيخشان تعملوا. فما زيلا تينا تورنور إذا كان أنا منيش غالب. حتى سيل زيلا عمل ربريز. جو دي بيان أذوك ما ربريز حاجة أخرى. أما كين عملوا لهم سامبلينج وميسي إليوت تعمل سامبلينج للمرسوة ذي كيف يشي ولي؟

0: rain.
1: Missy Elliott, The Rain, sampling l'ilgni li kuntu tasmaw fiha. Ena jisr mmut għal sampling u mmut għal ġew hadi. إن شاء الله هكا عملت جو على سامبل كوم سامبل على خاطر حطيت فيها روحي للأمانة وجو اللي نحبه أنا دونك مرة جاية وقت اللي تعرض لكم أغنية تعرفوا السامبلينغ إيش معناتها وتفرقوا بين الروبريز وبين الروميكس وبين حاجات فما زيد ليديت وفما الماتشاب وفما البوتليغ وفما الريورك وفما برشا حاجات دونك معناتها سيت أن أونيفير اللي ما يوفيش للأمانة كان تادي سامبل كوم سامبل

Le nous salil. بعد شوية نقابلوا في الغود لشانس 380 سينجمو يربحوا 300 دينار ولا يربحوا زوستيكية المهرجان كارتاج الدولي خدوة ولا زادة يحضروا على ماريتزا في مهرجان حمامات الدولي فما زادة زوستيكية لجربة ميوزيك لاندي سوفي تبعثوا ميساج على واتساب موزيكي فيم 23 513 ألف رجعين بعد شوية.

0: دابا الفرنساوي يو اند يو مغسوب بنين برشا خلتنا حتى للعشرة ونص على موزيك فيم وقيت الربح
1: غروب دو لا شانس.
0: يومين فما برشا ربحين، يومين فما برشا كاش، يومين فما برشا ربح، يومين فما مش مستمع زوز مرايذي ثلاثة باش يجربوا الحظ نتاعهم ونجموا يرفعوا برشا كادوات وينجموا يرفعوا برشا كاش وينجموا يرفعوا خاصة دي تيكي مهمين برشا برشا. غود لا شانس اللي كنتوا تبعتوها على امتداد الشهر كامل ومازالت باش تواصل ومازالت باش تكون مع صديقنا مالك العوني ابتداء من اود. دونك الغود لا شانس سهل برشا، تبعتونا ديما ميساج على واتساب موزيك فيم 23513000، تبعتونا سيلفي ولا فيديو تبارتاجيو فيها اللحظه نتاعكم وبعد تصير عمليه قرعه وتكونوا موجودين معنا وتنجموا تربحوا برشا تيكيات. اليوم ما فماش رابح واحد، ما فماش زوز، ما فما ثلاثه. خلينا نبداو بنورس بوهيمي 23 سنه. مرحبا بك. مرحبا نورس.
2: مرحبا.
0: شحوالك نورس؟
2: الحمد لله.
0: صحه لاباس ومرتايبه؟
2: الحمد لله.
0: هاي نفصل قواعد اللعبة. نورس عنا عجلة، انتي باش تدور العجلة فيها برشا كادوات، نجم تربح سوا غدوة تمشي لمهرجان كارتاج دولي وتحضر على سيم يوسف، ولا تمشي لجربة ميوزيك لاند من 6 ل 9 اوت في لو غران كازينو دو جربة، ولا تمشي غدوة لمهرجان حمامات الدولي مع لا شانتوز بورتوغيز ماريتزا، تنجم زيدة تربح 300 دينار، تنجم مالوريزمون زيدة تروح يديك فارغة، تنجم زيدة تربح ديديكاس، تنجم تسمع الغنية اللي تحب عليها، وإلا تنجم تربح برشا كادوات. اليوم عنا بدون 5 إيترات للسوي غلاس تنجم تربحهم أنتي. دونك كل مرة فما برشا كادواتي سنو فيكم، ما عليك كنت تحسب 3-2-1 ونكتشفوا الكادو نتاعك. أوكي
2: أوكي
0: يلا عندك هاي 3-2-1 انتي لقاي
2: 3-2-1

0: مسارة ولا ليه؟
1: شوي
0: بيه. هو انت ربحت بدون خمسة إترات مي سوي جلاس نجم معناتها تسوق ولا ليه انت؟
1: اي
0: تسوق. دونك باهين. اشكون تحب تسلم؟
1: سلم على عائلتي، على اصحابي، الناس اللي يحبوني نحبهم.
0: باهي، شو باش نكون معك سانسير، انا اليوم نحيت الروق، دونك اللي باش يتكلم باش يربح. انت تكلمت باش تربح، باش تحب تربح من الاخر؟ اي عندك اي
1: والله ما نعرفش.
0: نختار في بلاستيك.
1: باهي اوكي.
0: ما دام انت من الحمامات مانيش باش نبعث لك الجربه، دونك باش نبعث لك مهرجان حمامات الدولي، تمشي غدويكا تحضر على لا شونتوز بورتوغيز ماريتزا، تمشي انت واللي تحب عليه، الشخص اللي تحب عليه، نقول لك مبروك، نبعث لك ليتيكي بعد لحظات على واتساب، عاود ابعث لها ميساج، نسلم عليك برشا برشا. خلينا نمشيو لصديقنا من عربي 42 سنه من المرسى. مرحبا عربي. عربي مرحبا. عربي تسمع فينا؟ خلينا نعاودوا نتصلوا بعربي، نعاودوا نتصلوا به عربي باش نشوفوا الكادو نتاع عربي. سينو اش مازال عندنا؟ مازال عندنا زو سيكيات للتجربه ميوزيك لاند من 6 ل 9 اوت في الجران كازينو دو تجربه، ومازال عندنا زو سيكيات لسامي يوسف غدوه في مهرجان كارتاج الدولي. اسكو من عربي باش يكون سعيد حظ اليوم والا ليه؟ باش نتحصلوا عليه والا ليه؟ سينو نوليو نتعداو المستمع واحد اخر، خلينا نشوفوا ترى نعطيوه كلك سيكوند سينو نوليو نتعداو المستمع اخر. خلينا نشوفوا عربي ما تحصلنيش عليه. خلينا نتعداو المستمع في عقله. انا قاعدين نشوفوا نعاودوا نتصلوا به. سلموا برشا على الستاندار اللي خدمه كبيره برشا على الستاندار. سلموا على وائل اللي في كل مره يوصلكم صوتكم وفي كل مره تكونوا موجودين معنا. ميمسي فما الواتساب، اما الستاندار عنده هيب توراو لهنايا في موزيك فيم، هذه لا نقاش فيها. صديقنا عربي مرحبا.
2: عطلنا
0: مرحبا يا عربي.
2: الحمد لله.
0: وين هربت يا عربي؟ ما تحصلنيش عليك.
2: ريزوها برما.
0: مش مشكل، فما حتى قلق. اي عربي، المطلوب منك هو التركيز. اي
2: اوكي
0: باه. شو بقى؟ بقى يا اما جربه ميوزيك لاند من 6 ل 9 اوت، والا تمشي غدوة لسامي يوسف غدوة في مهرجان كارتاج الدولي. باش ندوروا العجلة مع بعضنا ونشوفوا الكادو نتاعك. هاي براي.
2: ثلاثة
0: اثنين واحد
2: واحد.
0: انت ليه؟

0: صديقنا يوسف. صديقنا عربي.
1: وي
0: شحويلك
1: معك الحمد لله.
0: سهلة باسم مرتيبة
1: مريكل.
0: غدو عندك ما تعمل ولا ما عندكش؟
1: ما عنديش ما نعمل.
0: نمشي الكرتاجة.
1: نمشي
0: مش انا وياك معناتها. انت عندك انت وشكون بتمشي الكرتاج ولا ليه؟
1: بالطبيعة نزل مدام معي.
0: تمشي انت المدام غدوة لمهرجان كرتاج دولي وتحضر على سامي يوسف. على شكون تحب تسلم صديقي؟
1: والله نسلم العائلة الكل، عائلة ماضي الكل، ونسلم على عوان الصحة في تونس الكل.
0: نسلموا عليهم الناس الكل، الإطار الطبي والإطار الشبه الطبي، الناس الكل اللي موجودين من اللي فام دوميناج، من اللي يعملوا في الإسكانير، من اللي يعملوا في في في في في في الإنفيرمي، الطب، الناس الكل نسلموا عليهم واحد واحد. كادو الخريني زعما اسكو صديقتنا نهيب شكون رابحة ولا ليه؟ نهيب مرحبا. نهيب ما تحصلنيش عليها. نهي ما تحصلنيش عليها للأسف. نهي ما تحصلنيش عليها. شاي نهي ماش مزار بالليل اللي يعرف نهي 41 سنة من تونس يقول لها حل تليفونك رانا باش نربحوك كدويت. خلينا نشوفوا تراه نعطيوها كلكو سكوند إذا كان ما تحصلنيش عليها.
2: خيبة أمل كبيرة.
3: خيبة أمل كبيرة قسما بالله.
0: خيبة أمل كبيرة. خلينا نعطيوها كلكو سكوند تراه خلينا نشوفوا إذا كان ما تحصلنيش على نهي. نوليو نقولوا لها باي باي، نقولوا لها فيلمين نهي، ونوليو نتعداو لمستمع اخر او مستمع اخرى اللي تجرب الحظ نتاعها. خلينا نشوفوا من عرش شوي اللي اذا كان نجمنا نتحصلنا عليها نعطيها دي سكوند، اذا كان لا نتعداو لمستمع اخر. 10 9 8 7 تحب تمشي تجربه زياده الربح كد تخدم هاي 10 9 8 7 6 5 شيء وقل ما تحصلنيش عليها نهي. دونك بالتالي باش نشوفوا مستمع اخر، خاطر يلزمهم يخرجوا لكادو ويلزم ربحوا. دونك باش نشوفوا مستمع اخر بعد شويه، وزيد بعد شويه نتقابلوا في دي جي نيوز.
4: تفيق وحشي
5: غروب دو لاجونس Happy Hour من الثلاثاء للجمعة من التسعة للنص الليل.
0: شاب مامي مزعزع خاطري في نص الليل، ومازال شوية على نص الليل، أما الخاطري نجم يتزعزع في أي وقت. نوك نجم نسمعوها حتى مع العشرة وسبعة متاع الليل. بعد شوية نتقابلوا في دي جي نيوز نسمعوكم بن مخرج واخر مخرج باليونيفرسيتي. شاب مامي اللي كان حاضر العام الفارط كانت الديبيو متاع الرجوع متاعه، والانطلاقة متاع الرجوع متاعه كان من تونس من مهرجان حمامات الدولي. شفناه سنة زادة موجود في مهرجان بنزرت الدولي للأمانة ليجاند من الهراي. رجعين بعد شوية نتقابلوا في دي جي نيوز.

8 نخلطوا حتى للعشرة وسبعة وربحين دقيقة تبالا موزي كيفين. هذه من أبياور من زينا معكم حتى نصف الليل. نسلموا عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا داخل أو خارج هذا الوطن العزيز. مرسي بوكو اللي تبعثونا لميساج متاعكم كالعادة على واتساب موزي كيفين 23 500 و 13 ألف. شانجمون دو ديكور, شانجمون دامبيانس, توسيو توقعي دي جي نيوز. ومادامنا في دي جي نيوز ومادامنا نحكيو على دي جي, دونك باش نعلن على اسم الفائز اللي باش يمشي لتجربة ميوزيك لاند. للأمانة نوهي 41 سنة كلمناها نوهي مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة ما تحصلنيش عليها, دونك تعدينا المستمع آخر اللي باش يمشي لتجربة ميوزيك لاند من 6 حتى كشل 9 أوت في الجران كازينو دو تجربة. هو صديقنا محفوظ رحمن من سيدي بوسعيد. سلام عليه برشا من الاثنين يجهز لي تيكي نتاعك صديقي, ونتمنى لك سهريه مزيانه. وباش نكونوا واضحين راهو فما سيمي كبار برشا في تجربه ميوزيك لاند, من فرانسيس ميرسي, من نونابا, من حمزه, من كايرو, حتى توينس زيد مهدي مغراوي, جيسمي. فما اللاين اب ديكسيبسيون للامانه, ثلاثه مزيانين, وديما الكلوتور معروفه تجربه ميوزيك لاند تكون مع والو مع الديسكو العربي. اي خلينا نعملوا طلع لاخر مخرج باليونيفير نتاع الميوزيك الكترونيك. مغسول اللي مازال كيخرج في لابيل دايناميك, لابيل متاع سولومون مغسو بني للامانة ميلوديكال سان تكنو. مغسي جينا من عند أندرو ميلر, هذا المغسو Echoes of Love.

حق حقني سكرت بها دي جنيوز نتاع اليوم. والله عندك حق. أما ليه حبيت نبدأ بالبنيرة خاطر مازال فما أبن أسمع فيسكو آخر نار في أبيار وشهوة. شتيت نسمع تكنو على خاطر شهر كامل ما عاديش تكنو. مورسو يا ولدي بنين يجينا مليونين من عند أكسيل كاراكسيس مورسو بنين باش يطلع فينا في البي بي إم 141 بي بي إم. المورسو خرج في 17 جويلي 2026 مورسو نومي أبسنت فروم.

في ألمانيا، تبدأ في ريف ولا في مانشستر، تبدأ في الأسيندا ولا تبدأ في تايم وورب ولا تبدأ في برجيم ولا معناتها اليونيفير آخر الأمانة نفس ما فيهوش من البريك بيت من البريك بيت أصلاً من البريك حتى الدروب كيلكو سكون معناتها تك تك يتعديو. أي خلينا نمشي ونطيحوا شوية في ريتم 122 بي بي إم في لابيل مي أند ماي فريندز كنا اكتشفنا مخصوص خرجنا 26 جوان 2026 بي بي 122 هذا الارتيست أيوب مي هذا تيتر نومي No Good For Me.

من مقصود جو هاوس باش يخرج في لابيل او خرج في لابيل تويتونيكس نهار 27 جويليه 2026 يجي من عند التالييني دافيد ايف. هذا المقصود نتاعو ميك تلاسه مقصود بنين برشا. نكملوا بيه حتى الموجز الاخبار حتى لين يجي مراد الدريدي. من بعد شويه نتقابلوا في الكيتش باي سليم, ومن بعد شويه نرجع بكم في جينيراسيون ليبوك مزيانه, نرجع بكم ال 2012 اون ميوزيك. المقصود بنين برشا, استمتعوا, راجعين بعد شويه.

0: رقم واحد في تونس. موزايك FM. www.mosaicfm.net. فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك FM. موزايك FM الأولى في تونس. راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايك FM، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والصحة يصدر برائد رسمي للجمهورية التونسية يوم الجمعة، يقضي بمنح الصبغة الجامعية للمستشفى الجهوي بجندوبة في خطوة من شأنها تعزيز الخدمات الصحية والبحث العلمي بالجهة وجعله أول مستشفى جامعي بولايات الشمال الغربي. والمدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغرجاتي يؤكد في تصريح لوكالة أنباء أن هذا القرار يمثل مكسبا إضافيا للخارطة الصحية بالولاية باعتباره الأول من نوعه بولايات الشمال الغربي، وسيساهم في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين فضلا عن تعزيز اللامركزية في الحق في الصحة ودعم البحث العلمي بالمستشفى. وأضاف أن إضفاء الصبغة الجامعية على المستشفى سيمكن من تحويله إلى فضاء لتكوين الطلبة والباحثين والأطباء المباشرين وتنمية مهاراتهم، كما سيساهم في التخفيف من الضغط على المستشفيات الجامعية بتونس الكبرى ويفتح أفاقا جديدة أمام طلبة الطب والتمريض من مختلف الجهات. ولاية منوبة تعلن عن القائمة الأولية للمنتفعين برخص في قطاع النقل العمومي المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارات التاكسي الجماعي التي تضم 30 منتفعا، مع فتح باب قبول اعتراضات من 3 إلى 15 من أوت الجاري وفق بلاغ أزارات الولاية. وتأتي هذه الحصة عقب آخر حصة تم إسنادها في 2024 والتي تضمنت 72 رخصة تاكسي جماعي دعمت خطوط هذا النوع من النقل الجماعي المنتظم، والذي يشمل حالياً 410 رخصة ناشطة. السلطات الإسبانية تفيد اليوم الجمعة أن أكثر من 47 ألف مهاجر عادوا من سبتة إلى المغرب بعدما شهدت المنطقة واحدة من أكبر موجات العبور غير النظامي إلى الجيب الإسباني خلال فترة وجيزة بدأت مساء أمس الخميس.

0: وانتشرت مشاهد عنف وفوضى في سبتة، فيما دفعت مدريد بتعزيزات أمنية وعسكرية إلى المدينة الصغيرة، شملت عناصر من الشرطة والجيش ووحدات متخصصة بهدف تنظيم الوضع وتأمين الحدود. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوظف مشاهد تدفق آلاف المهاجرين من المغرب نحو مدينة سبتة الخاضعة للحكم الإسباني للترويج لخطابه المتشدد بشأن الهجرة، محذرا من أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تواجه أوضاعا مماثلة إذا فاز الحزب الديمقراطي في الانتخابات المقبلة. واستغل ترامب صور المهاجرين بينهم أطفال وقصر للدفاع عن سياساته الخاصة بتشديد الرقابة على الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية، معتبرا أن ما تشهده سبتة يجسد المخاطر التي قد تواجهها الولايات المتحدة إذا تبنى الديمقراطيون سياسات أكثر تساهلا في ملف الهجرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة تضرب إيران بقوة، مؤكدا أن الحرب مع طهران تسير بشكل جيد، لافتا إلى أن التوصل إلى اتفاق مع طهران أمر ممكن. وترامب يضيف للصحفيين خلال اجتماع حكومي في كامب ديفيد أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال أمرا ممكنا، لكنه انتقد أسلوب طهران في المفاوضات معتبرا أن طريقة تعاملها مع المحادثات تثير غضبه. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع اسماعيل وزياد في هابي اور مع اجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الاولى في تونس هابي اور من الاثنين الجمعة من 9:30 الليل، اسماعيل بن عيسى، موزايك اف ام.

مين في كل مرة نرجع بكم في البن الموسيقى الشرقية الكيتش باي سليم ناخلتو حتى فانتروا فانتروا. عندي مشكلة مع لور ميروار، أنا ديما هكا فانتروا فانتروا ديما فما سيني وراء اللور ميروار هذي. وطوكا توما لموزيك كيفيم هدي أبيا والشانجمو دو ديكور شانجمو دامبيانس وقاية جنراسيون جنراسيون جنراسيون أني 2012 نرجع بيكم عن ميوزيك في سنة 2012، وسنة 2012 صاروا فيها برشا حديث للأمانة، وصاروا فيها زر خروج عديد لمقصولي وليو كولت وليو إيكونيك. 2012 مثلا نذكروا باراك أوباما ترشح وتم انتخابه لولاية ثانية في الولايات المتحدة الأمريكية، أولمبياد لندن 2002، يوسين بولت عمل ركور، مايكل فيلبس عمل ركور. زيدا نذكروا فما برشا حاجات صاروا في فيسبوك ولا موجود في البورصة، وصارت معناتها انتشار كبير للابليكاسيون انستغرام وحتى تليفونات وغيره. اما زيدا ميوزيك صاروا عديد لي سورتي، منهم اشر، منهم سويديش هاوس مافيا، ومنهم المغسول بنين هذايا من عند جانيل مونا وفان نومي ويا يونغ، اللي هي ريبريز الالفا فيل، مغسول من غادي من ليجندير. تسنى فيكم بلاي ليست بنينة برشا من ريانا، من فلورايدا، من مارون فايف، من ماكلامور، من غوتي، ليست مازلت طويلة. ميرسي بوكو زياد الغربي اللي عانيتني المدة هذه كل. رجعين بعد شوية.

année 2012. Archie, baby. Yeah, yeah. We did it again.

0: génération. Année 2012.
1: What?

شنو العيدة وصلها مسوبنين برشا خلتنا حتى للنص الليل غير درجتهم على موزيك فين. ميرسي انفينيمون شكرا لكم اللي تبعتونا ميرسي دي فون دو كور كاو سي مومون باش نخرج كونجي تلقاو ملك العوني ان شاء الله نهار الاثنين. ميرسي زيد الغربي ميرسي ليكيب الكل ميرسي وائل ميرسي المروي بن عمان ميرسي اليسري ميرسي الحسين ميرسي لبنى ميرسي الناس الكل احنا ان شاء الله نتقابلوا في سبتمبر on sait pas ce que l'avenir me réserve et nous réserve on sera bientôt à la قريب bien sûr باش نتقابلوا في مواعيد اخرى في مواعيد اخرى بلوتو نتمنى لكم كل الخير يردوا بالكم على رواحكم bon week-end et aussi مزيان merci beaucoup ce fut un plaisir et رفقتوني et comme زين bye bye à la خير.

0: 30 الجمعة من 9 للنص الليل. كورنيش ويكاند
1: محلاه التقديم. ميرسي بوكو. فما بوكو توشي
2: قصة حب المرأة اللي حبيت أخذيتها معتها كنت حب معتها بالحق معتها علاقة حب نحبها لتوا
3: نقعد في قهوة الناس تجي وتسلموا عليا ويبوسوني وتصوروا معايا نفرح نشوف الحبيت معتها يسلموا عليا ويحبوني وتصوروا معايا هاي قبلتني لعبت
4: اي يعطيني شوية عاطفة ما تحسسنيش لي أنا أم في دي وانت
5: تسعلي كامل عمرك ما كنت
4: فعل معايا أخوي فعل معايا أنا أخوي
0: أنا سلاح الدين السكوحي ونستناكم في كورنيش ويكاند خاطر أحلى الحكايات تبدأ من هنا ضيوف يحكيوا بصراحة قصص أسرار ضحك موسيقى مهرجانات وتتبعوا كل الأخبار الثقافية كورنيش ويكاند كل سبت وحد من 7 ل9 متاع الليل وكل ويكاند نعيشوا الثقافة طريقة مختلفة
6: راديو موزيكا فم تونس الأخبار
7: مستمعي موزيكا فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. كونفدرالية المؤسسة المواطنة التونسية كوناك تدعو خلال جلسة عمل عقدتها مجمع المهنيين للفلاحة مع وزير الفلاحة والمرعية والصيد البحري إلى إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويحدد حقوقه وواجباته بما يعزز مكانته المهنية ويوفر له الحماية اللازمة. وحثت خلال هذه الجلسة إلى إلغاء الأداء على القيمة المضافة للمدخلات الخاصة بالاستعمال الفلاحي مع تشجيع الاستثمار في المعدات والآلات الفلاحية الحديثة بهدف تحسين المردودية ورفع الإنتاجية وفق بلاغ نشرته الكونفدرالية ليلة الجمعة على صفحاته الرسمية على منصة فيسبوك. وتناول اللقاء الذي انعقد بحضور مدير ديوان وزير الفلاحة ورئيس كوناك تصليم برجب ورئيس المجمع المهني للفلاحة محمد الطاهر النبي أبرز الإشكاليات التي تواجه القطاع، حيث اقترح المشاركون إعادة هيكلة منظومتي اللحوم والألبان وتطوير برامج التحسين الوراثي وتنظيم أسواق الدواب والمسالخ ومقاومة الذبح العشوائي ومعالجة الصعوبات التي يشهدها قطاع الدواجن. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يدعو في بلاغ إلى الالتزام بإجراءات حفظ الأدوية ونقلها خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن احترام شروط التخزين يساهم في الحفاظ على جودة الأدوية وفعاليتها وسلامة المرضى. والمجلس يوضح أن الأدوية يجب أن تحفظ داخل المنازل في أماكن باردة وجافة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة والرطوبة مع تجنب تخزينها في المطبخ أو الحمام حيث تتغير درجة الحرارة بنسبة الرطوبة باستمرار. وزارة التربية تؤكد أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026. وجاء توضيح الوزارة ردا على سؤال كتابي تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب فتح المشرقي حول أسباب تأخر تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المعنيين بهذا الفصل من قانون المالية لسنة 2026 الذي ينص على تسوية وضعيتهم وإدماجهم. والوزارة توضح أن هذه الفئة لم تكن مدرجة ضمن قاعدة بياناتها مما حال دون إدماجها ضمن أحكام الأمر عدد 221 لسنة 2025 والمتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية. في الشأن الدولي، شبكة

0: سي بي اس نيوز الأمريكية تكشف نقلا عن مصادر رفيعة المستوى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان استعدادات وتخطيطا مكثفا لشن ما قد يعد أعنف وأقصى حملة قصف عسكري حتى الآن مستهدفة مواقع وبنى تحتية حيوية للطاقة داخل الأراضي الإيرانية. حركة حماس تؤكد أن خريطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة والتي نشر مجلس السلام بنودها اليوم الجمعة لا تقتصر على حصر السلاح بل تشمل حزمة متكاملة لوقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب الكامل من القطاع إلى جانب ملفات أخرى مبينة أنها لن تنفذ التزاماتها إذا لم يلتزم الاحتلال بالاتفاق كاملا. وقال عضو وفد حماس المفوض غازي حمد في تصريحات لقناة الجزيرة إن الهدف الرئيسي من التسهيلات التي قدمتها الحركة خلال هذا الاتفاق هو إنقاذ أهلنا في قطاع غزة من الإجراءات العدائية المستمرة ومن المخططات الإجرامية التي سعى إلى الاحتلال، متابعا نحن قدمنا تنازلات من أجل شعبنا الفلسطيني. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس.